0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: شهادات حية،
2: شهادات حية.
3: لحل قضية فلسطين
4: إن تونس دولة جمهورية ثالثا.
5: الشعوب ما تتوحد إلا ما تتغير الأدمغة.
1: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم.
6: أوفياء برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم شغل مناصب عديدة في الجمعيات، في منظمات المجتمع المدني منذ أواخر الفترة الاستعمارية، وكاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ثم بفرحة في سوسة، عاملة مع عديد العمداء في السلك المحامات، وتربطه علاقات وطيدة بشخصيات طبعت المشهد السياسي التونسي. صاحب عديد المؤلفات، نذكر في مقدمتها الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب، الشبيبة الاشتراكية الدستورية، خليط حمام سوسة، يوسف جدي، مذكرة الرياضة. يعكف في هذه الأيام على إصدار جديد، وهو يؤرخ للهيئة الوطنية للمحامين ككاتب للهيئة منذ سنة 74. سعداء باستقبال ذاكرة حمام سوسة وشاهد على العصر بحمام سوسة، السيد عبد الحميد حمودة. مرحبا سي عبد الحميد.
7: عايشك، مرحبا بك، بارك الله فيك على هالاستضافة.
1: ولد السيد عبد الحميد بن سالم حمودة بمدينة حمام سوسة في 4 جوان 1950 وسط أسرة وطنية. زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة الأخلاق بمسقط رأسه، ثم بالمعهد الثانوي للذكور بسوسة، ولع منذ سنة 1966 بجمع الصور والوثائق حول تاريخ المدينة وتاريخ تونس. ومنذ سنة 1967 نشط ضمن اتحاد منظمات الشباب بحمام سوسة، وتحديدا بطليعة النسر والكشاف المتقدم وبعشيرة الجوالة إثر عودة النشاط الكشفي سنة 1972 بعد توقفه. وفي سنة 1975 ساهم في نشاط الشعبة الدستورية بالمكان من خلال بعث خلية تابعة للشعبة الدستورية ساهمت في جميع التظاهرات الوطنية، من بينها الاستقبال الذي خصص للفنانة أم كلثوم في ماي 1968، واحتفالات غرة جوان 1968 تحت إشراف الرئيس لحبيب بورقيبة بالملعب الأولمبي بالمنزه، كما ساهم في بعث أول دار شباب بالمدينة في مقر زاوية سيدي بن عيسى. وفي سنة 1974 انتدب ككاتب للهيئة القومية للمحامين بتونس، ثم انتقل للعمل بفرع الهيئة بسوسة فور إحداث الفروع داخل البلاد بموجب قانون 7 سبتمبر 1989 والذي كان يغطي جهتي الوسط والساحل. وقد مكنته مهنته من العمل مع عديد العمداء وكبار المحامين ورؤساء الفروع وتنظيم قطاع المحاماة، من انخراطات وعقد نشاطات وندوات ومؤتمرات الهيئة الوطنية للمحامين داخل تونس وخارجها، وخاصة إعداد أول جدول مفصل لفرع هيئة المحامين بسوسة سنة 2009 بمناسبة الذكرى 20 لتأسيسه. كما شارك في أغلب المنظمات بمسقط رأسه على غرار التربية والأسرة والمصائف والجولان والشباب المسرحي واللجنة الثقافية والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي سنة 2010 أحيل على شرف المهنة، لكنه حافظ على علاقات متينة بالمحامين والقضاة وكتبة المحاكم إلى اليوم. وللسيد عبد الحميد حمودة مؤلفين هما نشاط الشباب الدستوري بحمام سوسة صدر سنة 1988، والرياضة بحمام سوسة 1930-2021 صدر سنة 2021، ويستعد حاليا لإصدار مذكراته تحت عنوان مسيرة كاتب بالهيئة الوطنية للمحامين 1974-2010. والسيد عبد الحميد حمودة متحصل على عديد الجوائز وشهادات التقدير من المنظمات والشخصيات الوطنية زمن حكم بورقيبة وبن علي، كان آخرها تكريمه سنة 2019 من قبل الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بمناسبة ثلاثينية بعثه زمن الأستاذ محمد محجوب له. والسيد عبد الحميد حمودة متزوج من السيدة آمنة بن عمر، وأب لابن يدعى راضي صاحب مشروع خاص، وبنتين وداد حاملة لماجستير في القانون، وتقوى تعد الدكتوراه في المالية العمومية متزوجة ومستقرة بفرنسا. شهادات حية. يتطرق القائد الكشفي عبد الحميد حمودة في شهادته إلى اهتماماته منذ خروجه إلى التقاعد من كتابة الهيئة الوطنية للمحامين سنة 2010، وعلاقته بشيخ مدينة حمام سوسة محمد البحري، وأهم المحطات السياسية التي واكبها بالمدينة، وأسباب التسيس المفرط لأبنائها، وتاريخ العمل الحزبي بها، دور الشبيبة الدستورية والكشافة والجمعيات الرياضية والثقافية في النضال الوطني بمدينة حمام سوسة زمن الاستعمار الفرنسي ومنذ مطلع الاستقلال والمد الإسلامي بالمدينة في ثمانينات القرن الماضي، ظروف وصول زين العابدين بن علي إلى الحكم في 7 نوفمبر 1987، وعلاقته بمسقط رأسه، وفحوى الكتاب الذي يستعد لإصداره عما قريب، ورؤيته لمستقبل تونس، وغيرها من المسائل الأخرى.
6: سي عبد الحميد، الغيبة بعد خروج التقاعد انعكفت على الكتابة والتأليف؟
7: والله بس نقول لك الحقيقة، عندي وقت بديت قررت هكاك في حساباتي الآن يزمني نعمل حاجة.
1: شهادات حية. اهتمامات السيد عبد الحميد حمودة منذ خروجه إلى التقاعد من كتابة الهيئة الوطنية للمحامين سنة 2010، وعلاقته بشيخ مدينة حمام سوسة محمد البحري، وأهم المحطات السياسية التي واكبها بالمدينة، وأسباب التسييس المفرط لأبنائها، وتاريخ العمل الحزبي بها.
7: بحكم جلوسي مع الشيخ محمد البحري اللي هو مدير المدرسة متاعي
6: وعمدة،
7: وهو ناشر التعليم بحمام سوسة.
6: نعم.
7: وعندما نقول الشيخ محمد البحري أعطى فيها نوت باهي عشان نطل عليه أنا وسليش مشغام، قولوا سي عبد الحميد ما تخليوش البرة. أراه معاكم
6: ويوصيكم به خيرا.
7: بالطبع هذا شي يقول.
6: أيوة.
7: بالطبيعة أنا كنت نزوره، كنت أنا هنا مشيت له حتى لهنا المستشفى متاع المونستير
6: وقت العملية
7: كذا. وشي الشيخ حدثني برشا
6: على تاريخ حمام سوسة،
7: حمام سوسة، ووراني الكتاب متاعه ولا المذكرة
6: حول العائلات،
7: حول بصفة عامة ذكرة الشيخ محمد البحري.
6: نعم صحيح.
7: وإن كان منها من الناس اللي سبقت البلاد،
6: أيوة،
7: ما حتى واحد ما خلى أي أثر ما عدا
6: رغم اللي قارين أكثر منه عنده مستوى. نعم.
7: لكن الشيخ محمد البحري ناشر التعليم بالطبيعة كان ما يغيبش على المحطات سواء في عهد الاستعمار أو في الحركة الوطنية أو إثر الاستقلال
6: تونس المستقل. هو خرج لتقاعد 72 وتوفى سنة 98
7: بعد. أيوة. الوالدة متاعي.
6: أيوة. ما بيناتهمش
7: برش. الوالدة متاعي في مارس وفي ديسمبر. الشيخ حدثني برشا. أيوة. حديث، وقال لي هذو ما تنجم تقولهم أو تتحدثهم إلا بعد رحيلي.
6: معناها كأنه أمانة.
7: أمانة عطاها لي.
6: وشني الأشياء هذه اللي وصلت؟
7: أشياء اللي هي في الحقيقة ما تسمحش الوقت باش الإنسان يقولها.
6: أيوة.
7: أما حقائق إلا أن الشيخ التهم اللي تجيه من عند المواطنين هو بعيد عليه، إنما
3: يتداخل بحكم تداخله وحضوره منها في جميع المحافل
6: وظيفته
3: خاصة وقت نقوله نشر التعليم. يعني الناس الكل عطت فيه ثقة. المدرسة القرآنية قبل بدأت في بناها في 45 وانفتحت في 46
6: ثم مدرسة الفتيات 57 هذه جاءت بعد المدرسة الأولى الفرنكو عربية الأطريق تونس اللي أسستها فرنسا. سي عبد الحميد من يقول حمام سوسة يقول تسيس كبير ومحير حمام سوسة يقول تسيس كبير ومحير حمام سوسة يقول تسيس كبير ومحير على غرار عديد القرى والمدن جهة الساحل. هذا التسيس شنو مرد الشعب الدستورية لتكونت منذ 1930 مع القدامة ولا الحزب الجديد والدم الجديد اللي تخل مع بورقيبة؟
3: اللي كانت تقول حمام سوسة يقول الرجال متاعها أيام الحركة الوطنية دولة الاستقلال وبعد 7 نوفمبر
6: مسكوا
3: الإطارات هذه. نعم. الحالة الاجتماعية كانت البلاد فلاحية
6: بالأساس
3: وبالأساس المدرسة اللي جات في 46 نقضت برشا شباب وهذا شو يقول لي هو
6: من البطالة
3: ومن
6: وعليش ما يدخلوش المدرسة الأخرى كانت قديمة
3: والله وقت الحكاية
6: خاطر فرنسا
3: يقول لك فرنسوي
6: تعليم فرنساوي
3: يحكيوا هكا
6: لكن هذا ما ينفيش دخلوا
3: برشا جماعة وعندي هو الأسماء متاعهم
6: وتخرجت من النخبة اللي مسيت البلاد كما سي مختار العتيري كما سي خدموا هذه البكو شو اسمه اي الحوار كيف شو اسمه لكن عمل لكل لوي لو غران قبل في فرنسا ومشاو عمل معد مصنع وغيرهم
3: سيسلم
6: الحوار معناها نخبه كبيره نقولوا احنا نعم
3: هذوما الحاله الاجتماعيه معناها حكينا البلاد كانت بلاد فلاحيه والناس منها طين فلاحه ولكن تغيرت العقلية بحكم أنه وقت بدأت تتخرج الناس المثقفة
6: ولو يخدموا ولو ندفعوا نحو التمدرس
3: كل الناس الكل ولا تحب تقري والناس الكل ولا تتحب
6: والعمل السياسي 1930 شعب السوري القديم الحزب القديم
3: كان نحن نقوله الغرانت
6: أيوة.
3: لكن فما دعوة وقعت للمجاهد الأكبر من طرف سي محمد القنطاوي
6: أيوة اللي مش يصبح من بعد
3: سي محمد القنطاوي هذا ما قصرش نادى المجاهد الأكبر واستضيفوا
6: طرح المسألة وش
3: طرح البرنامج متاع الشيخ محمد الباحث
6: أيوة
3: لكن الشيخ في الوقت هذيك سي محمد القنطاوي هذه عام 33
6: أيوة
3: ناداه والرئيس بورقيبة الزعيم بورقيبة جاء الحمام سوسة وعملوا له عشاء باهي سي محمد هذا وقت لنادى الشيخ عمل الاجتماع هذا في 2 أفريل
6: 33
3: والحقيقة في الاجتماع هذا يقولوا فما هذا اللي عنده المفتاح متاع الولي هذا سيد عبد السلام
6: من الزاوية
3: الزاوية قال برا نادى مشاو ناداو من الدار وحللهم وعملوا الاجتماع ودخلوا الناس الكل
6: رغم اللي هو مختلف على مجموعة لاكسيون تونيزيان
3: أيوة. سي صدق إشغام
6: أيوة.
3: كانت عنده مرسوري أيوة. وكذا كان من الرجالات لكن تزوروا الأديب طاهر الحداد
6: أيوة.
3: كان يزوروا
6: طرح بورقيبة البرنامج
3: لا يطرح يتكلم بورقيبة على الاستقلال والزعامة
6: أيوة.
3: وكذا
6: والقدم وجدد
3: والقدم وكذا في الختام قالوا ايش رايك سي صدق قالوا الحقيقه انتم باهين وهم باهين عجبته المجاهد الاكبر
6: اصبح
3: صديقا
6: بالمجد
3: سي صدق الزعيم بورقيبه ويجي وقت يجي متعدي لماشي المستير ولا احد الزيارات
6: يتوقف
3: ويعطيه باقه زهور ولكن الحاجه اللي يمتاز بها الزعيم بورقيبه اللي اول فتاه تهديله
6: باقه زهور
3: هي بنت الشيخ متاع البلاد سي محمد الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد العوار والله يرحمها هي البنيه بنته وزير خيه وفات
6: هي هدات له بطاقه
3: وقت بدات معناها ابداء الناس كيفاش تهدي البورقيبه
6: معناها الطريقه الغربيه نقولوا احنا
3: الطريقه الغربيه بطبيعه ثم وقعت بعد هذيك جات فرنسا بدات تلم بعد الاجتماع كيف شكون وناداو ناس شهدوا على المجاهد الأكبر وانا في الكتاب نتاعو موجود وش قال وبورقيبة وش يحكي وكل واحد يعبر حسب رأيه وفما ناس منها قالوا هاو قال على الاستعمار ونخرجوا كذا ولكن في الجملة الناس كل وقت العقول قاد معناه من مثقف كبورقيبة محامي رجل عنده برنامج في حياته كذا. الناس خرجت مقتنعة يقول الشيخ شيء كبير
6: شيء كبير.
3: فبعد 33 تكونت أول شعب بتاع نيو دستور اللي فيها اسمي حسن البكوش رحمه
6: والد سيل هادي البكوش مرحوم
3: جافك الفترة
6: وكان عطار يتنقل ما بين النفيذة وحمام سوسة
3: وهذا اللي كان نقوله سي حسن البكوش جاء معاه سي هذا محمد بن عبد السلام القنطاوي ومعاه المناضل قاسم العتيري
6: ايوه
3: سي قاسم العتيري نساج مسيس والحقيقه يقنع حتى الشباب
6: ما كيفاش يسقط
3: بالشباب شباب ويتحثوا سي هذا صالح حمزه زاد كان من الناس الباهي شيخ محمد البعري فما سي يوسف جدي واللي اذا قلت السياسه في حمصوصه فقول سي يوسف جدي معلم في مدرسه الشيخ البعري ولكن له الرمزيه رمزية
6: اعتبارية وبقات العمل السياسي إلى غاية الاستقلال التام. لكن ما في 52 مش تنشأ مجموعات الكفاح المسلح على إثر مؤتمر الحزب 18 جانفي 52 المؤتمر السري اللي أشرف عليه الهادي شاكر ورفعوا شعار الكفاح المسلح. تكونت نواة في حمام سوسة
3: من الشبيبة الدستورية
6: كونوا مجموعات مدت ما يسميوها احنا كيما في تبلبة العصبان وكونوا هذولا أولاد ماني يقولوا ومجموعات أخرى انضمت لهم. كيفاش كان التنظيم ما بيناتهم؟
3: أولا إذا قلنا نضال نضال المعنى الكامل ولا تفعل فلوس
6: تمويل الحركة
3: هو المرحوم عبد القادر دغري.
6: عبد القادر دغري وهذاك علاش علاقة الرئيس بن علي وسي الهادي بكوش قاعدة توتيدة
3: سي عبد القادر
6: بولاد سي عبد القادر قبل ما تواصل
3: عبد القادر يشتري سلاح يتنقل ربط مع القلعة الكبرى ربط مع الجماعة من الوردانيين
6: نفيذة ويجيب السلاح
3: ويجيب السلاح وشراه وتعب
6: من ماله الخاص
3: من ماله الخاص
6: كان تاجر هو
3: تاجر وخدم أنا
6: لبس به
3: وكل فكرك اللي جاء الفكر البورقيبي
6: أيوة
3: بدأت الناس تتحدث على بورقيبة والزعيم بورقيبة وبدأت الناس تتكون مثلا كيما أبو سعمر لاتيري سي محمد لاتيري كيما سي عبد الرحمن لاتيري حضر في أول جامعة دستورية. سي عبد القادر هو من مواليد الثلاثية وتوفى في 2005 الوالدة متاعه مناضلة وقاموا بأدوار ما قاموش بها غيرهم. أم سي عبد القادر تحضر اجتماعات وتقود الاجتماعات
6: اجتماعات نسائية
3: وتنوض وقت جاء الاستقلال هي اللي تمد الفرد وتنوض. أمك محبوبة
6: محبوبة
3: دغرير
6: دغرير و...
3: ثم أم ميلاد عطية
6: ميلاد عطية
3: هذه اسمها فاطمة الكحلة. هذه وقت الشيخ يجيوا الفرنسوي ينبوا عليهم يقول لهم راهو مش يجيوا يتفركسوا الديار
6: يهجموا
3: على الديار. المرأة هذه
6: انزال
3: المزال المرأة هذه قاعدة تقردش في الصوف هي وبنتها وقت جاهم يقولوا عنا واحد يسميوه المحرك نتاع الشيخ الله يرحمه عبد الرحمن بن منصور قال مردوا بالكم راهو جايين مش يفتشوا انا ما عادش عندهم كيفاش يتحركوا. وجات الجدرميه مش مش يعملوا حطته في شبكانه وهي تقردش هي وبنتها وين سون بالا دخلوا فتشوا وعملوا السلاح موجود
6: في الشبكانه مفركسوهاش ما ينجموش خاطر يتجرؤوا المراه تقول لك كيفاش نساها ايواش.
3: فما زاد هذه اسمر درزيقة زادة معلمة أيوة. ما قصرتش في دولة في محو الأمية وقررت وكذا ثم أمنا مرجان هذه شوشت في مدرسة البنات باش توصلوا باش تردوها.
6: سي عبد الحميد إلى جانب هذا الحركة السياسي مع الحزب الدستوري القديم الغرانتة ثم الجدد تكونت شبيبة دستورية
3: الشبيبة الدستورية
6: وتكون اتحاد شباب و...
3: خلنا نحثوا على شبيبة الدستورية.
6: تفضل.
3: الشبيبة الدستورية وقت تكونت الكشافة الشبيبة الدستورية هي الكشافة والكشافة هي الشبيبة الدستورية.
6: قداش ترجعوا لسنة التأسيس الكشافة عندكم؟
3: أنا مش أتحدث على الاجتماعات بديت من عام 50
6: إيواش تاع الشبيبة ولكن الكشافة أقدم.
3: لا الفوج الكشافة تكون في 46
6: 46 هذا هو.
3: والشبيبة الدستورية قامت بدور كبير سي عبد الرحمن هذا قلت لك العتيري اللي حضر في مؤتمر في أشغال
6: جامعة الدستورية
3: مؤتمر الحزب وفي قصر هلال
6: أيوة.
3: مشى معاه سي عامر الدواس وفي ما بين 36 من عضو الشعب وفي 1 ديسمبر 1946 ممثل الشعب تحمسوسة أثناء تركيز أول جامعة دستورية.
6: أيوة.
3: سيد الرحمن لاتير وأمن زيارة الزعيم الحبيب بورقيبة في الصح.
6: نعم في سنة وقت زاركم.
3: في بدأت بعد 30 و46.
6: زيارة الأولى. الخطاب والاتصال الأول.
3: وقت لبورقيبة بدأ.
6: بدأ يتحرك 33.
3: وسنة عنا سيد عبد الرزاق جغام يدعو الطاهر خدم. وعطاه أيوة. وضحى وباع حتى الذهب بتاعهم
6: للفيت الحركة الوطنية الحركة.
3: نعم. ولولا هو الحركة كانت الوطنية مش هكا تندثر لكن برشا من الناس متحبش الكلام هذا لكن سي عبد الرزاق بن عبد السلام العتيري بن عبد السلام جغام ما قصرش.
6: نعم. إلى جانب هذه الشبيبة الدستورية ظهرت اتحاد مضائف الشباب
3: لا خلينا نتحدث على الشبيبة الدستورية
6: ايش عملت
3: تكونت فما زوز خلايا اللي هما مشي يعملوا الكفاح المسلح
6: مشي ينخرطوا
3: سي عبد القادر دغرير عنده لولا
6: لولا
3: وسي عنا علي بن عبد الله بن الحاج عبد الله شهير التاكسي عنده الخلية الثانية
6: كان عمل السري متاعه
3: العمل السري وما قصروش وخلفوا
6: بالقيام ببعض العمليات ضد الجندرمة
3: ومن ضد الجندرمة بكل شيء وتدريب الشباب
6: ياخذهم من بين الكشافين وما بين الشباب المتطوع
3: ومن الشباب اخذوا القائد عمر راتية واخوه ميلاد وبعد بدأت الفكر يتحل وبدأت الناس تحب معناها تندمج
6: وتدخل وتنخرط
3: وعملوا زي
6: زي
3: هذا نجم نوريك هالصورة عاملين زي وزي هذيك حكموا بيه في البلاد كشرطة وقاموا بالذات
6: يدوروا
3: ويتفقدوا وخدموا
6: أطروا
3: العباد والحقيقة ما برشا من الناس تحب كذا تفند هالأمور هذه لكنها
6: حقيقة
3: أما لا حقيقة
6: لكن في نفس بالتوازي مع هذا كان نشاط رياضي نشوفها وكتابك مذكرة الرياضة بحمام سوسة منذ 1930 رغم اللي نعرفه احنا حمام سوسة تكونت 48
3: الرياضة هذه وقتها انا خدنا 30 ما كانش معترف بها كانوا يلعبوا برا
6: ولا تنجم تكون طرف فرنسي كيما النجم الرياضي الساحلي يكون المؤسس عنده جنسية فرنسية
3: هذه الجمعية الرياضية في حمام سوسة بدأت أول صورة لقناة 1930 هذه هو صور الأمل الرياضي بالحمام
6: مش حمام سوسة
3: مش حمام سوسة
6: باش يتميز على سوسة
3: يقول سي الحبيب الفقي الكاتب العام يقول وقت لما يعملوا لافيلاسيون في أفريل 54
6: في الجامعة
3: في الجامعة بطبيعة الجامعة الفرنسوية
6: فرنسوية
3: جاء وقت هزلوا بالفرنسوية وموجود محضر جلسة موجود قالوا زيدها اس هاش قالوا زيدها اس ولات ESSS إسباش سبورتيف منصوص هذا مسيو فارينا موجود
6: طلياني هذا
3: يظهر
6: جنس فرنسي
3: والجمعية وقت أخذها الرئاسة متاعها سي الحاج صدق قلص وأمين المال سي الشيخ محمد البحر
6: هذا هو بيده عمده في نفس الوقت
3: لا هو مدير مدرسة
6: مو مدير مدرسة أيوة.
3: بعد كيف فما صور أنا صور نتاع الكورة والشعب تزورهم فهمتني وكذا وجمعيات وجاء هذا سي محمد الغرياني مع الهيئة الأولى وراهم كيفاش يعملوا إجراءات باش يعملوا الافيلياسيون
6: باش يلتحقوا
3: الانخراط في الجامعة
6: وبطريق بصفة رسمية تم الانخراط في سنة
3: 22 أفريل 54
6: يعني ماشي بالي 48 واش 54
3: معناها
6: حتى الاستقلال الداخلي
3: قبل الاستقلال الداخلي
6: واللاعبين والممرنين وكلهم كانوا
3: مع الحمسوس
6: لاعبين ما فماش أجانب
3: ما فما
6: كان مسيفاريني
3: غرياني لا كيف الجامعة سي الغرياني وقتها هو اللي جاء من سوسة وعاونوا كان هذا يقولوا الواحد أحمد السوسي مغروم بالرياضة يعرفوا جابوا وعاونوا باش يعملوا لافيلياسيون
6: وركزوا الواحد وخرجت لاعبين كبار ما علاش تو الاسم يحمل بوعلي الحوار
3: سي بوعلي الحوار الجمعية اللي كان ما قتلهاش رئيس هو رئيس اللي كان ما لقيتش كاتب عام هو كاتب عام
6: يخدم
3: مداري أمين مال
6: في
3: هو أمين مال مرته وولاده وداره نهار لحد يلعب ونهار الاثنين تلقى هيك المراو اللي يلعبوا بيهم منشورين
6: تغسلهم مرته
3: ويغسلوا وقال لها اعتبر الجمعية ولد من جملة الأولاد
6: شوفه
3: ينفق ويدبر في راسه وكذا
6: وش كان يخدم
3: هو أنا معلم
6: أيوة
3: وبعد اختجاتك التعليم بتاع المسعدي وتنظيمك اللي لازم الشهيد وكذا أيوة من الليمونيتور وقتها أقصوهم
6: أيوة
3: معلم السيبالي الله يرحمه معلمنا الخط الجميل
6: الأخلاق
3: الأناقة والحقيقة الله يرحمه ليستاهل.
6: مش كان هو راه نسبة كبيرة
3: بالنسبة له هو
6: نلقاه في باجة أبو جمعة الكميتي نلقاه عديد بس. الشخصيات معناها طبعت الرياضة منذ الفترة الاستعمارية نعم
3: هو الحقيقة طيلة 30 سنة دون انقطاع
6: دون انقطاع.
3: والله يرحمه.
0: شهادات حية. دور الشبيبة الدستورية والكشافة والجمعيات الرياضية والثقافية في النضال الوطني بمدينة حمام سوسة زمن الاستعمار الفرنسي ومنذ مطلع الاستقلال والمد الإسلامي بالمدينة في ثمانينات القرن الماضي.
6: الكشافة سي عبد الحميد.
3: الكشافة جاءت عام 46.
6: أيوة.
3: وقتها جاءت في 46.
6: أيوة.
3: يقولوا جاء كونها الهادي البكوش
6: جدل كبير لهنا فمش كل
3: لا جدل 46 عمره 16 سنة
6: 16 سنة
3: من نجمش
6: من نجمش يكون
3: بحكم هو عنده مشاركات مع مع سي
6: في المعهد سوسة سي حمد القروي وعلاقته قريبة
3: وربما ما فماش أثر لمحل ما فماش أثر
6: فرقة كشافة سوسة
3: ما فماش أثر
6: فماش أثر
3: ما فماش
6: لكن ممكن يكون أمل عليه معنى يقولوا شو رأيك
3: ما يسألش لا ولا هنا ما يسألش هم ما بعضهم
6: ويقرأ
3: ويقرأ ويمشوا كذا إنما اللي شد الكشافة شدها أو الفوج اللي شده هو سي الشيخ أحمد دحمان الشيخ أحمد دحمان وقت الشيخ ذا الكشافة لأن الشيخ ما قبلش بشيخ البحر
6: الشيخ البحري
3: ما قبلش
6: عليه
3: هم هذا سؤال
6: خوف من السلطة الفرنسية
3: فما من
6: خاطر كشافة مسيسة
3: مسيسة
6: كشافة تونسية
3: لكن هي الكشافة
6: ثم أنا فرع خذيته كشافة المسلم
3: اللي هي وقت بدأت الكشافة فما شاب اسمه بوراي بن علي
6: أيوة
3: شاب هذا
6: شقيق زين العابدين
3: لا بن عمو
6: بن عمو ايواش شاب هذا والد الطيار
3: والد الطيار سيبوراوي
6: سيبوراوي
3: سيبوراوي كان يهبط بزي الكشفي في الرحبة وهذا يأكده لي أحد الرجالات القريبة من الشيخ يوسف جدي قالوا هذا مش يفك لنا الشباب ما لكاش باش نعملوا الشبيبة الدستورية قالوا الشبيبة الدستورية الكشف والكشف هي الشبيبة الدستورية وعندي صورة تؤكد لك
6: ما نجموش نفصلوا ما بيناتهم
3: ما نجموش نفصلوا لأن السيبوراوي في الوقت هذاك خذا كما نقولوا صغير دواس هذا معاه الهادي المبروك النوري قعاية مجموعة كبيرة ولات معاه
6: ولا ينشطوا وخذيته مقر في زاوية تقريبا
3: لا مقر فهمتني وكذا لكن الشيخ يوسف جدي وقت هو ماشي المدرسة ويشوف فيه بك زي الكشفي وكذا قالوا يا هادي راه واش كيفاش الشيء هذا قالوا يلزمنا خدمة يهربوا لنا بالأولاد
6: كلم سي الهادي البكوش
3: هو كلم الهادي مليكة وسي عمار الوسلاتي ومع سي الهادي البكوش
6: كان من المؤسسين نجم نقول وقتها معناها رباعي
3: وانطلقت
6: ايوا قداش عندك حسب الكتاب نتاعك وصلت الكشافه جمعت من شاب من في تلك الفتره من
3: مختلف. والله هي وقت تلم هي تو وقت نقول لك الشبيبه الدستوريه هي الكشافه والكشافه وعملوا مخيمات ومشاو لعند الرحم وكذا يلموا لا لموا عديد باي عدد باي عدد باي
6: شوفوا عندكم صور في مطلع الاستقلال حتى القابس مشيتوا للجنوب الوطن القبلي عند راهم
3: الشبيبه الدستوريه انقطعت في الستينيات
6: علاش؟
3: انقطعت لأن الانتماء السياسي ولا عنده
6: معناها فما مشكلة ما بين المقربين للحزب ولا غاضبين عليهم مشكلة.
3: في عام 75 توا 50 سنة
6: أيوة.
3: جاني سي عميد شباب الله يرحمه توفى أخينا سي فرج لاتيري
6: أيوة.
3: عينو عميد شباب قال نحبوا نرجعوا النشاط الشباب الدستوري لكن في الفترة تمتع اتحاد الشباب
6: أيوة.
3: واختجاه السياسة أحمد بن صالح اتحاد منظمة الشباب وكذا أيوة. يتكون عميد شباب وعميد والنشاط متاعه دستوري
6: واتحاد منظمة الشباب يضم كل الجمعيات
3: جمعيات الكل في حمص سوسة يقول لي محمد القدر ربي يشفيه وربي يطول في عمره يقول لي احنا قريب كانوا شي يحلونا علاش لانهم يعملوا في نشاط كشفي بحت
6: هم لا يلزموا نشاط سياسي
3: سياسي يعطيك الصحة وشكون ينتخب عميد الشباب وهم الكشافة تاخذينا احنا شباب جاني سي رئيس الشعب وقت سي العجمي الدواس وعميد الشباب هذا سي الله يرحمه سي فرج لاتيري قال لي شنو رايك قلت راني انا صعيب نراو فما مبادئ وعنا كذا وهات نتفاهموا كيفاش مش نخدموا. احنا مش نخدموا شباب ونكونوه وطنيا
6: صحيح
3: باش الاناشيد البحوث الاطلاع
6: استكشافات
3: وزيارات والتعارف
6: والتوأمة مع جمعيات اخرى.
3: وسمينا شبيبة الدستورية خليط سموها وقتها رجع المجد للمرحوم يوسف جدي سميناها خليط يوسف جدي وبدأت في 24 ماي شرفت عليها تقريبا
6: 24 ماي 75
3: شرفت عليها انا مده باهية وبعد شعرت
6: سلمت
3: مش سلمت ديت هكا نشعر إلا أن العمل السياسي
6: تظهر فذلك
3: بدا يطغى على برشا حوايج وبدات
6: فضلت الانسحاب
3: مش انسحاب
6: ابتعاد
3: شوي دخلت لشعب عضو شعب شفت ايش فما عرفت الحكايه شنية وعرفت لأن مش هذا مش هذا العمل اللي وجوا
6: عليه حبوا يسيسوا كل المنظمات هذا هو التوجه.
3: انا ما نجموش نفهمه
6: وهذاك علاش سي عبد الحميد احنا فما شكون موقعك ولا قلك سي عبد الحميد هو ينتمي لليسار الحزب الحاكم انا ذاك الحزب الدستوري
3: انا موجوده هذه الفكره
6: ديما ينتقد
3: ديما فماش نقد
6: ديما ينتقد وديما
3: اللي كان فماش نقد ما نجموش نقدوا
6: مش تطوروا
3: احنا كان بين علي يسمع النقد راهي لبس
6: كيفاش ما كانش ولد بلاد ويجيش في الفترات نتاعه وتوصلولوش تبلغولوش عنده برشا ناس يسمع لهم كيما جماعة الدواس كيما كانوا أقاربه وكانوا أصهاره
3: احنا بعد
6: لكن تبلغوا الشعب تقول له مثلا ناخذ مثال هنا الإسلاميين نشطوا في مطلع الثمانينات وقاموا بأعمال وحرقوا حتى مكتب الشعبة في حمام صوصة عندي وثائق وفي الصحافة كتبت عام 85 كيفاش صارت الحادثة وانت شاهد عيان
3: هذا احنا نهارتها توفى مناذل
6: أيوة.
3: من ولاد ماني سعمر
6: أيوة.
3: ماني الله يرحمه أنا في البلاد في الخدمة وكلمني قال لي هو سي قنطاي مرجان وكتب العمش تنسيق رو نادي الشعبة تحرق نادي الشعبة رو تحرق
6: تحرق بالليل حرقوسي
3: وبداتك
6: جاءوا الأمن باش يشوفوا يعملوا لوكيت
3: طرقك اللي أنا ما نحبهاش هاتوا نقولوا ضو سيد المعتمد وقتها سي الهادي ونيس الله يرحمه قال لي لا ما تتعجبوش راهو كذا راهو ضو كذا جات الناس وبداوا يخرجوا فك الأثاث بتاع الشعبة وكذا ولوح في الساقي ولوح في كذا تيلاشك وقتها سي محمد جغام رئيس
6: رئيس بلدية سي
3: محمد رئيس بلدية حبوا ينقذوا باش ينحيوا الأضرار
6: كذا
3: ويصلحوا ويبنيوا وجاوا خبراء وكذا باش يشوفوا شنية
6: ستاغ وغيره
3: لكن أنا ما زلت في البلاد غادي قال لي رانا سطوح الناس تجري فوق السطوح
6: فما ملاحظة
3: شنو الكلام هذا
6: أيوة
3: احنا عنا شعار الصدق في القول والخلاص في العمل وين هذا الشعار هذا
6: الحزب
3: الناس ما يحبوش الحديث هذا
6: يلزمك تبحث شكون اللي قام بالعملية
3: سيد المعتمد وقف بنا سكرنا النادي ورئيس الشعب وقت سي عامر العتيري الله يرحمه قال لي هاو قالوا ضو ما ضو كذا شو ما ضو ايش شو ما ضو قبرنا الرجل المناضل الله يرحمه سي عامر ماني قعدنا هكا مش نتحثوا شوية أسف شعبة كاملة واقفة وحراسة وناس كانوا وبعد يطلع
6: عملوا لجان يقظة وقتها موجودين في الليل يخدموا ويدوروا نعم ما فقوا في شيء
3: لا كل الوقت هذيك قالوا يلزم اللي يعسوا هذو ما تكون عندهم رخصة ويلزم يكون عنده أمن على البال بيهم وكذا
6: تعطي قائمة فيهم
3: كل واحد مناه والحسابات متاعه لكن وقتها تحرق النادي معناها مجال الليل سكروا الباب
6: وصلحوا
3: عملوا مجهود وقت سيد معتمد الله يرحمه سي الهادي ونيس انا معايا وسيد اسمه سعد مجيد المهيري كان بي دي جي في مسألتك اتصالات
6: تونس
3: الانترنت قال لي شنو قايد هيك قال لي شنو قايد ضو ضو ضر قالوا ضو
6: حبش تحمل اي مسؤوليه بطبيعة الحال
3: سيد معتمد رئيس الشعب قلت له سيد معتمد الله يرحمه وعبد القادر يعرف هذا الله يرحمهم تقول كل قلت له وقت اللي نبداو معاشره من الناس قل لي ضو نقول لك ضو امانه وياك تو اللي كان احنا ما نعرفوش هذا الخطر هذا منين جاي
6: ايش
3: قاعدين نعملوا احنا هنا وهي خيبه المساء ويا خيبة المسك
6: شد في موقفه
3: 84
6: كانوا ضوء معناها
3: ضوء شدين ضوء
6: ولكن الحقيقة
3: الشيخ الطاهر الله يرحمه هو في الوقت يقول لي أنا ضو، يقول لي الدار متاعي مش طيحوا لي من الجري.
6: ما فما الفوق جاو وسطاو ونزلوا الغادي وأشعلوا النار.
3: أشعلوا النار ما جاب
6: ربي. تعرفوهم أنتم؟
3: شكوش يعرفوا؟
6: تعرفتوا عليهم من بعد؟ لا
3: بشوية بشوية، كل واحد اللي يحب يجي يقول كلمة يسكت
6: يسكت.
3: وكاية أكبر معناها خطأ اللوقع،
6: خايفين من الوشاية معناها
3: الوشاية وبرش حوايج. لكن الوقت أنا ما نخبيش عليك قلت مش كان البلاد شعار وما يكونش أنت صادق فيه.
6: منش زي خاف هم يقول لك تو يلموهم يهزوهم ولاد بلاد ونوليو في مشاكل وفكالين.
3: ما يقع شيء،
6: مقع شيء، مقع شيء. مش كيما في بعض الجهات عملية غرب لنقول وإحنا وتصفية وهزوا عديد منهم. أيوة.
3: لكن وإحنا نقوله في 77
6: أيوة
3: رئيس الشعب يقصي إما أحمد القدر هون سمي.
6: أيوة
3: ودي كيفاش يبدأ إحنا حشتنا بالشباب واللوم. قال شنو هالكتب هاو في جامعة وكتب وشنية وكذا تشنية الكتب تكتب ديني أشوية ترى تي كان قيد فيه اختر كتاب نحيه هز وفرد مرة كيش نعمل بيه
6: مراقبة الأيام خطر الأيام يزم يكونوا
3: لا هذا معنا عضو مستشار بلدي عضو شعب سي أحمد وهنا ومن خيرة من الناس الوقت هذا كان موجودين وقع قصاص سي أحمد فيك الفترة هذيك ولا تبلبلة أخرى حتى لين جات غربلة أخرى اسمها
6: تاع 87
3: تاع 87
6: 86 87 إيواش قيتوا مجموعة رغم الكل تساتر قيتوا مجموعة من الإسلاميين في السلف الصلبي
3: باش ما نفوتكش من الحديث.
6: أيوة
3: إحنا الشباب الدستورية
6: أيوة
3: إحنا نجيبه في الشباب وهما فعنا شباب آخر يجي للشبيبة الدستورية ويهز فيهم يصليوا لجمع معناها احنا نجيبوا وهم يهزوا
6: يهزوا
3: واكبر عيب هذا
6: معناها ما شوف مفارقة عجيبة ونجموا يدخلوا ياخذوا معلوماتكم يهزوهم
3: ويهزوا يعملوا احنا ما يقلقوناش احنا خاطر احنا عنا كراس حضور
6: ازدواجية العمل ونسميوها التسرب يتسربوا في صلبكم
3: ونعرفوا
6: تعرفوهم
3: هذا يبوه مناظر اللي يعمل في العملة هذه
6: هذه كالإشكال طو معناها تلقاها زوز معناها انتماءات. سي عبد الحميد الحديث معك شيق مش نهديو لك أغنية شنو تحب تسمع ذوقك موسيقي
3: هذه هي ليلة
6: نستمع إلى أغنية كوكب الشرق أم كلثوم هذه ليلتي مقتطفات منها ثم نعود للحوار مع المناضل والقائد الكشفي والدستوري سي عبد الحميد حمودة ونعود للحوار
0: شهادات حية.

0: أكثر.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي بصوت أم كلثوم من هذه الليلة نعود للحوار مع القائد الكشفي والمناظر الدستوري في مدينة حمام سوسة السيد عبد الحميد حمود.
2: شهادات حية. ظروف وصول زين العابدين بن علي إلى الحكم في 7 نوفمبر 1987 وعلاقته بمسقط رأسه وفحوى الكتاب الذي يستعد لإصداره عما قريب ورؤيته لمستقبل تونس.
1: سعد الحميد، جاء تحول 7 نوفمبر بعد هذه الأحداث الدامية لشهدتها البلاد وعمليات حرق والاعتداء على بعض النزول السياحية، وكان مرشح اسم زين عابدين بن علي باش يكون هو اللي مش يكون بين ظفرين تغيير الحكم لفايدته على ضوء هذه الأحداث. عندكم اتصالات به وقتها، فما أشياء شكون حلقة الرب ما بين سيلادي البكوش كان وزير شؤون اجتماعي،
3: خلينا نتفاهموا. سيلادي البكوش مدير الحزب،
1: مدير الحزب، ومن بعدها مشي ولي مدير شؤون وزير شؤون اجتماعي.
3: سيلادي البكوش
1: 86
3: سيلادي البكوش له الفضل،
1: ايوه،
3: وقت قال لابد من اليقظه وتبدا،
1: ايوه،
3: الشعاب محلوله
1: ديما في كيما نقولوا
3: الشعاب محلوله
1: تشتغل
3: وديما معناها موجوده، ايوه، وحل النادي وقد وسر،
1: أيوة.
3: هذا حزب الرئيس بن علي بعد إدارة الأمن الوطني،
1: أيوة،
3: والأحداث اللي شفناها في 26 جانفي عنده برشة تحفظات بحكم الوظيفة متاعه.
1: على شنو تحفظ؟

0: تحفظات
1: تحفظات على بعض ده القياديين في ذاك الوقت هذيك لا في النقابه وفي كل شيء عنده
0: الاتحاد العام التونسي للشغل
1: الشغل وعنده شفنا 26 جانفي الاسود شفنا
0: الخميس الاسود
1: الانعكاسات نتاعو و و و
0: واش بدات من وقتها بوادر التغيير نقولوا احنا
1: بدات نقولوا احنا بدات 78
0: ايوا
1: احنا في 74 جاتنا الوحده تجربه
0: صحيح المشروع الوحدوي مع العقيد القذافي مع الجماهيري العربي
1: لان يقول الرئيس الراحل بن علي رحمه الله يقول لا نجار ذو مزاج متقلب
0: معناها ما نجموش نامنه
1: وهنا
0: ايوا
1: وقتها جاء اسمه في الوحده زين العابدين بن علي
0: ايواش وقتها كمدير استخبارات للبلدي
1: احنا ما نقولوا شيء خاطر هذه امور بتاع الجيش ما ندخلوش
0: في الجماهيريه
1: وقت جات الوحده هذيك جاء
0: ايواش الجمهوريه العربيه الاسلاميه
1: وكل واحد ولا يغني
0: ايواش منين يعرفوا قداش
1: وزير العدل وزير القطرين وكل واحد ولا كيفاش يوجه في روحه مشات الفتره هذيك
0: ايوا
1: ومشات بن علي سفير في بولونيا حتى جات حدث نتاع الخبز
0: 84 جانفي 84
1: رجع زين العابدين بن علي لإدارة الأمن الوطني ومشات للبلاد في الفترة هذيك بعد حدث الخبز وما نساوش معناها الضربة السياسية اللي جات ومشى لنا معناها أنعش الاقتصاد التونسي الوزير الأول المرحوم لادي نويرة
0: أيوة
1: الفترة هذيك
0: أيوة
1: ولا اسم محمد مزالي وزير أول الله يرحمه
0: صحيح لكن كثرة الكتل حول شكون خليفة بورقيبة
1: الخليفة
0: الخلاف
1: ولكن رغم هذا مؤتمر الحزب اللي قال بورقيبة مدى الحياة
0: أيوة
1: حل المشكل
0: في مسير المؤتمر الثاني
1: حل المشكل
0: 74
1: لكن المشكل ما تتحلش مدى الحياة وبعد
0: مدى الحياة وبعد وش
1: لكن فما رضاه كامل
0: أي
1: وفما
0: إجماع على شخص بورقيبة
1: لأن الحركة اللي عملها الرئيس الراحل بن علي أيوة في غاية لا دم لا مشاكل لا كذا وبحكمة وحفظ مقام
0: الرئيس
1: الزعيم أيوة لحبيب بورقيبة وهو شيء طيب
0: أيوة ما حصلش قبل تجارب من هذا القبيل
1: ما شفناش يعني
0: ما شفناش
1: والناس شبه منها أيوة إلا أن الرئيس بورقيبة يبقى رمزا ويبقى بين باني الدولة
0: صحيح
1: شكون مش ينكروا
0: صحيح والخطاب هذا اللي تعمل وتكتب معناها بحبكة وكان سي الهادي البكوش وسي فرج الشايب وسي كمال العريف المرحوم وكلهم حذروه كما قلها لكن فما خرج التسريبات سي عبد الحميد
1: منها؟
0: يقول لك معناها فما حركة مشتوقة قبل 7 نوفمبر
1: احنا ما قريناش في الصحافه
0: ونشوفوا انا عندك صور توا بن علي تولى جمعيه البعث الثقافي في 7 نوفمبر 56 و7 نوفمبر بالنسبه لي هو يوم التحول
1: علاش هو وقت اخذ البعث الثقافي
0: ايوه
1: وبك الكتب بكي بشبيب المدرسيه
0: ايوه
1: وجات من بعد شبيب المدرسيه تحولت البعث الثقافي
0: مشى السنسير هو من بعد
1: هو جات الناس اخرى خذات وواصلت الرساله
0: ايوه
1: واصل البعث الثقافي وكانت عندها دور كبير في الثقافه
0: أيوة.
1: تبذروا لشنو تبدل الكتاب وكل جمعه تجي تبدل من الحكايه
0: تاخذ اعاره للكتاب وتبدله
1: من منظمات خدمه قلبهم وبربهم واحنا صغار ونمشي وناخذوا عليه
0: فما حراك ثقافي
1: فما حراك ثقافي وناس تحب تقرا وتبارك الله ولات الشبيبه الكل الناس كل تحب فما كوراج
0: وشقاء طبعا بعد ما خذاه والتأييد فما شق من الحماميه كانوا يحبوا سي الهادي البكوش ما كانوش يحبوا بن علي حبوا هو يوصل هو لسده الحكم
1: والله
0: كان عنده تأثير على الشباب
1: لا ما عندوش هو مش مسألة تأثير
0: ليقعد خاطر يجالس الناس الكل يستمع عليه بينما الآخر عسكري ما يمشيش
1: سي الهادي رئيس بلدية لازمناش ننساو
0: رئيس بلدية في علاقة مع المواطنين
1: يقول لي أحد أحمد جغام هذا أستاذ شو يقول لي يقول لي رأي الشباب
0: هذاك علاش
1: حتى في العملية نتاع سوسة لو 22 جانفي
0: نتاع
1: كان وقت التلميذ معناها يقول لي أن فما فيها يد سي الهادي البكوش
0: صحيح هو اللي حرض اللي
1: باش نقطعوا السنوري على الماتي
0: اي ماتي صحيح
1: اش معناه
0: معناه
1: فما نضال
0: فما نضال صحيح صحيح موجود ومساله اخرى حتى في 89 لما خذاه وزير اول ما كانوش يتوقعوا كان شي يتم الاستغناء عنه في 89 وتعويضه بالدكتور حمد القادري
1: هذا كل رئيس ياخذ الحكم عنده اختياراته
0: ايوه
1: ولا دخلنا لا في الاختيارات احنا كشعب لان مش ننتخبه هو اللي يراه صالح باش أيوة. يخدم معاه أيوة. يخليه ولا هو يراه معناها في معناها مساله هي الكفاءه موجوده
0: صحيح.
1: وعنا برشا كفاءات أيوة. مش نقولوا كان هذيك
0: شنو سي عبد الحميد اللي ما مشاش من نقولوا احنا 2008 2009 بدات الامور تشتعل في الحوض المنجمي في سيدي بوزيد علاش ما ينصتش ما يسمعش ما تبلغلوش الشعبه في عن طريق شخصيات ولا اسهار وباش التفت الى يمين ويسار
1: سيدي
0: ايوه
1: هل تتوقع انتم وهالمنابر اللي تعمل فيها
0: أيوة.
1: ونسمعوكم في برشا حلقات
0: ايوه
1: ما هو دور الشعب خلاف المحل والمحليات
0: مساعات مساعي شخصية نقولوا باش تلفتوا الانتباه نتاعو كونوا الأمور مش ماشي
1: والشجاعة وين
0: اي هذه ما فماش حتى واحد عنده جرأة والشجاعة
1: وقت الإنسان مش يتكلم المواضيع هذه ايش عندك ما تقول
0: يلقى روحه في مأزق يلقى في
1: ايش عندك ما تقول ولكن ما تبداش عندك حاجة ثابتة
0: لكن قبل كان يستمع ليمات الأولى نتاع الحكم وجي والاخر حمله انتخابيه جاء وكرمته وعمل دوره في البلاد على السقي وحط الكهرباء في الرحبه ذكر موجوده الصور عندك موجود
1: شو الرئيس بن علي
0: ايوه
1: بقطع النظر انا عرفت نهار توفيت الوالده نتاعو
0: أيوة. أيوة.
1: جموه حمل سوسه هبطت
0: امك سلمى
1: الله يرحمها هبطت
0: ايوه
1: وهو معناها يمكن امور امنيه
0: من الجيش أيوة.
1: هو ما قعدش أما حمام سوسة مشهد كبير جدا
0: ناس كل مشهد
1: والناس هبطت والناس مستوح من هكذا أيوة وشوفوا يحبوا يشوفوا الرئيس بن علي أما ديما نرجع لك من سيبلغ
0: هذا هو اللي ما فماش واحد عنده الجرأة
1: أنا نقول لك اللي كان فما حاجة تحب تبلغها فما الفرق المختصة الأمنية تسمع وهي تبلغ
0: وتكتبوا لها تتصلوا
1: هم يحضروا في الاجتماعات يحضروا. معنا
0: وشيء
1: لكن ما نعرفوش احنا
0: تتكلموا انتم تتكلموا الامور هذه
1: وين عم نتكلم وين انا نتكلم
0: انت تتكلم في شخصك والاخرين ممكن يخافوا
1: معتمدين ولا تقولوا احنا ليه احنا نلفتوا الانتباه الى مصلحه
0: البلاد
1: اما لان احنا ديش نقولوا شعار اللي تعلمناه
0: صحيح.
1: واحنا صغار الصدق في القول والاخلاص في العمل
0: سي عبد الحميد اخيرا ننهيوا هالمشروع الكتاب حول تاريخ ككاتب بالهيئه الوطنيه للمحامين ونوصلت
1: حقيقة نتمنى للعميد الأستاذ عبد الجيب وراي بعد الإجراء العملية الجراحية
0: مش يعمل لك هو التصدير مش يعمل لك التصدير الكتاب
1: أنا نحب ديما هو الأستاذ نصر بن عامر والأستاذ الفرع
0: حيوهم بالمناسبة
1: نحسبوهم الكل
0: سحاب البريقي المجموعة
1: فهمتني الناس هذية يعرفوا اللي أنا خدمت معاهم مدة باهية
0: وانت خدمت حتى مع على الصعيد الوطني مع سياسة القارو الشاب
1: العميد نعم. مع العميد العمداء العمداء في عهد الهيئة القومية
0: ايوه
1: والعمداء بعد قانون 89 نعم. لسنوا بن علي لأن من عام 58 بتغير قانون المحامات
0: كل مخلجة
1: في 7 سبتمبر 87
0: شنو مش تحط المادة هذه شنو فيها
1: لا مذكرة كاتب أنا مش نشوف
0: كل الأحداث
1: اللي شهدتها
0: والعمداء تداولوا عليكم والعمداء
1: لا والعمداء اللي عرفتهم انا عرفت في عهد الاستقلال
0: وعلى الصعيد الجهوي كيف كيف رؤساء الهيئات رؤساء الهيئات
1: مش نحطهم كل الهيئات
0: مع الانشطه مع المواقف السياسيه مع المؤتمرات مع الندوات الدوليه لغير ذلك مجهود كبير هذا توثيقي كبير نشوفوا الصور وعندها
1: ان شاء الله يرى النور
0: كلمتك كدستوري وكمناضل على تونس كيف ترى تونس مستقبلا
1: تونس تعز علينا برشا
0: ايوه
1: قولوا تونس في القلب
0: تونس في القلب
1: لكن ماذا بينا الخطاب السياسي يكون للشباب وللناس المسؤولة
0: ايوه
1: مراعاة الظروف من جميع النواحي
0: نواحي ايوه
1: الاقتصادية الثقافية السياسية علاش باش نهضوا نزيدوا نتقدموا امام هالمشاكل الموجودة في العالم
0: حروب والنزاعات نعم صحيح
1: وهاك شفنا الصدمات اللي وصلتنا
0: وتأثيراتها الطاقية وتأثيراتها نعم صحيح
1: وهالعروبة وهالأمور هذية وهالأني إلين وصلتنا
0: شفنا
1: ما هو شفنا زعيم عربي في عيد وأنا شفت اللي وصلت
0: صحيح
1: والدرس اليوم لا ما نحبش نزيد نقوله كبير ياسر هاك الصدمات اللي وصلت
0: صحيح
1: هل العدو الإسرائيلي توقف؟
0: توقفش
1: إيه وين ماشيين؟
0: إن شاء الله القادم أفضل. سي عبد الحميد كان معنا إذن في شهادة على العصر سي عبد الحميد حمودة، قائد كشفي ومناضل سابق في اتحاد منظمات الشباب وفي الشعب الدستوري بحمام سوسة، وخزينة الذاكرة الجماعية بمدينة حمام سوسة. نلتقي بكم في ضيف جديد لكم من نجم التحية.
2: شهادات حية،
3: شهادات حية.
4: لحل قضية فلسطين
5: إن تونس دولة جمهورية ثالثا.
6: مشروع ما تتوحد لما تتغير الأدمغة.
2: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم.
7: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة إيمانا منا واعترافا بأهمية العلم في وبقيمة المدرسين خاصة في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها، دائما نخصص هذه المساحة للبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة باش ننصتوا لهم ونسمعوهم وتكون عبر في الحديث متاعهم، وكتكريم لهم في هذا الوقت بالذات مهم جدا أن ننصتوا لأبائنا وأمهاتنا. لما حالة مش نحكي على أبائنا وأمهاتنا، يحكي على سني تو، أنا بدي أب يعني في مثل سنهم في بعض الأحيان، لكن نحكي على الأبناء اللي هم في مقام والتلاميذ اللي هم في مقام الأباء والأمهات. مشكورة جدا اليوم السيدة نجوى عرعود حمودة اللي استجابت للدعوة متاعنا، وباش نحاوروها إن شاء الله في هذا الموعد وإن شاء الله تقضيوا معنا أحلى الأوقات. سيدة نجوى مرحبا بك في ذاعة المنسية.
2: شكرا، مرحبا.
1: شنو حوالك؟ لاباس
2: الحمد لله،
1: يعطيك الصحة على تلبية الدعوة.
2: عيشك.
1: هاي كالتقديم عام باش يعرفوك السادة المستمعين، وبالتالي ندخلوا شوي شوي في الحديث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجوى عرعود حمودة من مدينة المستير. قريت في المستير في ترشيح معلمي.
1: قبل ما قريت في المستير ساعة ما أنا قريش عندك محالة على شرف المهنة؟
2: عندي شهور، 1 أكتوبر 25 زلت جديدة.
1: زلت جديدة.
2: 1 أكتوبر 2025.
1: معناها تو حتى المسيرة متاعك كل تو في يعني حافظتها.
2: مزلت جديدة.
1: نجم نحكي ومعناها ما تقعدش تفكر ولا تخمقول فين كنت وفين. مرحبا بك.
2: بتبيع متزوجة. ربي يبارك لك. أي متزوجة، عندي 3 أبناء.
1: ربي يفضلهم.
2: ربي
1: يفضلهم لك إن شاء الله.
2: عيش.
1: خلنا ننطلقوا من البداية. كيفاش بدأت المسيرة الدراسية ساعة؟ كيفاش قريت وأنت صغيرة؟
2: أني بنت المستير.
1: تبيع.
2: بابا مستيري ومي مستيري، وعشت في الرباط.
1: في الرباط.
2: في الرباط، وقريت في مدرسة نهج ليبي اللي هي تولت صدق مزالي.
1: أي.
2: وقتها كانت قبلت تسمى مدرسة البنات.
1: مدرسة البنات.
2: أنا قريتها مخلطة معناها.
1: أي.
2: كانوا زوز مدارس بجنب بعضهم في حومتنا. عبد الله زناد. عبد الله زناد كي مدرسة الأولاد.
1: أيوة.
2: ونهج ليبي مدرسة البنات.
1: أيوة.
2: أنا يعني مسجلة في مدرسة البنات اللي هي نهج ليبي، وقتها مخلطين احنا بالطبع.
1: اي معناها يعني تقريبا انت في فترة السبعينات.
2: باش نعطيك بالضبط وقتاش قريت. أنا في بديت عام مولودة عام 68، معناها بديت عام 74.
1: أيوة.
2: 74
1: دخلت المدرسة بتبيع. وقتها تم التعميم التعليم. والزعيم وقت مراهن بتبيع على التعليم.
2: في عام 80 عديت السيزيام.
1: عديت السيزيام. السيزيام القديمة متاعنا.
2: السيزيام. عديت السيزيام. كنا نعمل تجريب الأول
1: تجريب الثاني
2: ومناظرة. مناظرة. سيزيام وقتها.
1: مناظرة. باهي، بعد ما تحصلت على مناظرة، تحصلت على شهادة دخول المدارس الثانوية.
2: معهد بورقيبة،
1: معهد بورقيبة الفتيات. شعبة طويلة ولا كيف شعبة؟
2: يعني من اللي مشيت اللي توي يقراوا 7 أساسي.
1: أي.
2: فما إعدادي قبل فماش إعدادي.
1: سنة أولى.
2: أي سنة أولى ثانوي.
1: أي.
2: قريت في بورقيبة، في سي بورقيبة.
1: قداش قريت معهد 3 سنين؟
2: أنا قريت الكل غادي. كان كل قداش قريت؟ قريت 8 سنين، رغم إني ما دوبلتش.
1: يعني.
2: ما عاودتش، ما دوبلتش.
1: علاه 8 سنين؟
2: كاش نعطيك السر فيش. أني قريت من الأول السابعة أساسي اللي هي سنة أولى ثانوي وقتها، ثانية وثالثة. في الثالثة حبيت نمشي ترشيح المعلمي. عديت
1: وقت ترشيح المعلمي غادي فما شعبة
2: بالمناظرة. وقت بالمناظرة
1: إيه بالمناظرة، لكن الفرع ما أنا موجود للشعبة غادي ولا في بلاصة أخرى؟
2: ممكن في بلاصة أخرى،
1: في بلاصة أخرى.
2: يعني المهم سنة ثالثة ثانوي حبيت نمشي ترشيح المعلمي. وبعد اللي وتوجهت ونزلت تتوجه زيادة.
1: صحيح.
2: توجهت مات سيونس.
1: أيوة.
2: كنت ممتازة خاصة في المواد العلمية. وقعدت في مخي الترشيح، نحب نمشي للترشيح. حتى الأساتذة متاعي قالوا لي ما ننصحك شقت في
1: مادامك متميزة في المواد العلمية.
2: متميزة في المواد العلمية.
1: واضح.
2: ومن الأوائل متاع القسم عامتها.
1: أي كنت.
2: الأساتذة متاعي قالوا لي لا ما تمشيش ترشيح، اقعد مات سيونس خير. وين قعدت في مخي الترشيح ما نعرفش، حبيت.
1: يقولولك هيك مغرومة بمهنة التدريس.
2: أنا الكبيرة في إخواتي. وبابا بناي عامل يومي.
1: حبيت تختصر
2: نعاونوا. نحب أني بنية معناها. وقبل الناس قبل يقول لك الولد يعاونوا. قلت نحب نعاون بابا. معناه حبيت نمشي ترشيح، شديت صحيح وليت عديت. كي عديت ترشيح كي تعديه في السنه الرابعه اللي هو ذيك ماتسيونس، فيها عيب انك تخسروا العام، تخسروا معناه ما تدوبلش، ما تخسروا
1: تخسروا.
2: معناه قريت رابعه ماتسيونس هذاك خسرته من غير ما دوبل ثاني ناجحه ديجا من الاوائل.
1: انت كنك رجعت يعني كنت نجم من السنه الثالثه يعني كنت
2: وليت في مشيت الاولى ترشيح خسرت عام بنجاح.
1: اي وين لولا ترشيح قريت؟
2: في مستير، في نفس الليسي.
1: في نفس الليسي كانت شعبة الترشيح. ايوه.
2: ومن الطرف تاع اني هذيك عندي حاجه كنت نحبها، هما اهل الترشيح ما يقراوش لونجلي. وين كانت ريماسيونس قريت لونجلي وكنت متميزة في اللونجلي. أنا قرأت مدام بشرة الصباح محليها قديش نحبها وتحبني على الأخر. وكنت لولة في اللونجلي معناها كانت تحبني برشا. وين كنت نحب اللونجلي كي مشيت ترشيح فرحانة بشوش ترشيح خايفة كان عدت اللونجلي
1: قلت نخسر لونجلي
2: وجعني قلبي بش نخسر لونجلي
1: سيح في جماعة الترشيح ما يدرسوش الإنجليزية
2: وين حب اللونجلي وكنت متميزة ومدام بشرة كانت تحبني وتعاونني كل شيء.
1: إيه لكن كنت يعني خلينا نقول واخذة يعني الأسبقية عليهم واخذة قاري عام إنجليزية
2: قاري عام إنجليزية نحكي لك بعدك العام كيفاش أثمر.
1: أي.
2: مشيت بالترشيح واني متأسفة على الأنجلي في الترشيح قريت كنت متميزة
1: كيفاش عملت من عام؟
2: أربع سنين ترشيح في الأربع سنين كنت متميزة على الأخر.
1: أيوة.
2: حتى عملت الباك متاعي اللي هو رابع ترشيح يسمى باك. أي. نجحت مونسيون ومعناها
1: يعني وجه. عملت مناظرة
2: اي مناظرة كل باك هي كل باك ترشيح معلمين
1: مناظرة أنا مناظرة
2: التخرج
1: من المدارس الترشيحية
2: ترشيح معلمين نجحت مونسيون وقالوا لي اشتقرا في دار المعلمين العليا في سوسة في الطفيلة صعبة
1: علاش تقرا في دار المعلمين العليا
2: شلي استاذة كادو كادو جايزة اني نجحت مونسيون
1: خاطر انت
2: متميزة
1: جماعة المونسيونية هذوما جماعة المتميزين يزيدوا يخولوا لهم باش يقراوا باش يكملوا
2: في دار المعلمين العليا في الطفيلة.
1: اي فهمتك فهمتك باش تكمل تولي استاذ
2: وحنا ظروفنا على قدها معناها بابا عامل يومي وبني هو مش عامل معناها بني وحنا ما نخرجوش برشا يعني وقتها تصور عمري 20 سنه ما خرجتش منها مستير مستير مستير
1: ما تعرفش
2: ما خرجش ما نخرجش
1: غير مستير ما تعرفش
2: بابا وقتها قال لي باش تقعد تمشي للسوسه والطفيله صعب عليا صعب عليا على الاخر.
1: ايوه
2: وعندي استاذي وكان زميلكم سي علي بالحاج يوسف
1: تحياتي ليه سي علي
2: جغرافيا مشيت نشاور فيه قلت له سيدي راه عطوني هيك قال لي نشجعك واقرا وتحب بحاجتك بحاجة نعاونك.
1: أيوة.
2: بابا صعب علي قال لي تخلي في مستير وماشي بش الطفالة صعب علي على الأخر.
1: ايه؟
2: عدتني بالنارين كلها نحب نقرأ لكن في نفس الوقت ما حبيش خالف بابا.
1: أيوة.
2: وليت قعدت معلمة نقرينا ترشيح نقرينا استاج بتاعنا في اللي توا إعدادية ذيك
1: في مستير أي. أي. عملت استاج العام الأولى ذاك يتخرج
2: سي فيصل بن خضر
1: سي فيصل بن خضر هاك تبارك الله بنت لي ذا جماعة كل
2: سي فيصل زيد الله
1: تحياتنا لي سي فيصل والسيدة سلوى الفزي زميلتنا السابقة أي.
2: قرينا عام ستاج غادي كايا
1: يعني العام الاولى ذاك بعد التخرج ستاج بعد
2: ما تشد ولينا معلمين معناها ناخذ شهريتنا
1: لكن في نفس الوقت تعملوا مازال عام تربص
2: اما الاخرى مشات عليا معناها سي فيصل قال لي ليه عليها فاش ترخوا في التعليم قال لي سنين مازالت طويله برزي
1: وانتي
2: تقرا خير
1: متميزه خاطر انت متميزه
2: خاطر متميزه وقال لي الواه ترغب معناها مازالت صغيره كانت تقرا خير معناها سي فيصل قال لي سيدي علي زاد قال لي كل شيء ولت معناها قريت ستاجي غادي كايا ونخدمه
1: الانجليزي خلينا نرجعوا لحكايه الانجليزيه سيدي
2: على الانجليزي علاش قلت لي واخا
1: ما نختصروش خاطر قلت لي نرجعوا لها
2: ايه الحكايه ايه الانجليزيه
1: كيف اسره
2: من بعد وليت نخدم على روحي وكل شيء من بعد جي عام حاشتهم قالوا باش يعملوا فورماسيون في الانجلي عدوا لنا اختبار العويم نجحت
1: شنو هو فورماسيون
2: كان في حياتي انجلي
1: اي لكن انت بالنسبه للمعلمين الاخرين وزملائك ما قراوش انجليزي انت تسمى
2: كريت اللي عنده انجليزيه معناها باش يعديو مناظره باش ياخذوهم يكونوهم باش يقريو انجلي وقتها باش يدخل انجلي
1: للمدارس الابتدائيه
2: خياني من حسن حظي نجحت فيه الاختبار
1: ايوا
2: وقعدنا نتكون مع مدام انا جديسي زاد مدام انا جديسي محلاها هذيك
1: أيوة.
2: قراتنا الانجلي وليت
1: رديسي
2: رديسي
1: زوجها كان مدرس في كليه العلوم
2: اي وهي
1: اي ما
2: هي محلاها
1: حسيت درسنا
2: هي كونتنا هي كونتنا بالكدي بالكدي وليت نقري انجليزي اني يعني وقت اول واحده قريت
1: شنو تقري انجليزي انجليزي في الابتدائي
2: ودخلت الابتدائي وليت خامسه وسيزيام نوادي انجليزيه اني يعني اول واحده قريت في
1: فرغت الانجليزيه يعني.
2: لا لا لا نقري اون باراليل
1: في نفس الوقت قري مات الانجليزيه في الابتدائي
2: الانجليزيه اني يعني اول واحده في درس السواني وقت جمعت لونجلي الكل عندي معناها ونقري معناها عربيه وانجليزيه
1: فهمتك
2: اما فرحت
1: وانت بيلانك تقري فرنسيه زاد
2: اي قريت فرنسيه اما فرحت فرحه ما تصورهاش في بالك خاطر انا نحبها لونجلي
1: وما ضاعتش
2: ما ضاعتش حسيت هكا ربي درك كيف جابها والله
1: باهي خلينا نرجعوا من توا وقت اللي قلت تخرجت وعملت العام الستاج هذاك ودرس في مدرسه
2: في رادي في المدرسه كي
1: في نفس المدرسه
2: اي مدرسه
1: تاعك محظوظ انت
2: الحمد لله
1: باهي بعد العام
2: عملتها برك
1: عملتها برك بعد
2: يا سيدي
1: ايوه
2: بعثوني
1: ساعه قبل ما بعثوك اول مره تصفحت لان ذوك الجو ذاك وانت جديده يعني انت مغرومه ظاهره بالتعليم
2: اما الحمد لله عملتها ومعاونونا برشا خاطر كي مدرسه تطبيقيه بكلها معلمين قدم وإحنا عامتها كي طلع لهم نظام جديد من السلسلة الاستاجير يعطيوهم قسم وحدهم. أعطوني ملول قسم وحدي في غرفة جوان وقت مدير نسي سالم الزرافي الله يرحمه.
1: الله يرحمه. لكن كان كان كان ضيفي سي سالم الزرافي في الحصة دي.
2: لكن طلع قرار عامتها قالوا الاستاجير مش باش يعطيوهم قسم وحدهم، مش نحيو لهم الأقسام، مش خليوهم يحضروا شهرين شهر شهر عند كل معلم.
1: عند معلم آخر.
2: الأسبوع الأول يراقب والأسبوع الثاني كذا وبعد في الأخير.
1: بالتالي يعطيه. شفت كيف بربي خلنا نقف هنا شوية. يعني. مش سهل أولا تكوين بتاعكم ساعة في المدارس الترشيحية هذوك هذاك أهم شيء تكوين مؤهل باش تدخل المهنة هذه تكوين شامل ثم بعتالي التربص وبعتالي تحضر دروس مع معلم قديم
2: عطاونا دروس جديدة وقت هذيك النظام أنك تحضر مع معلمين قديم تحضر شهر ولا حاجة الأسبوع الأول تلاحظك هاو بعد بشوي بشوي تأخذ مادة كل شيء
1: هذا من شأنه باش يأثر بطبيعة على المستوى بتاعكم ويجعل الكلام ذا يعني ما يضيعوش معاكم على الأقل اي كنت فرحانة باش تقري ودرس
2: كريت عسي شكري وقت احنا مجدد معلمين لقدم احنا باش نعاونوهم
1: تصلح لك
2: واحنا مغرومين مزلنا صغار ومغرومين
1: هات قرياني في بلاستك مثالش
2: هكيك هما فرحانين عملنا النظام واحنا فرحانين وقتها سي فيصل خضر هو المدير استاج بتاعنا
1: أيوة.
2: ومعنا سي عبد العزيز وسي بشير قلالة
1: أيوة.
2: سي بشير قلالة وسي يونس الشحمي
1: أيوة. بعد العام ذاك ما كملت استاج وفين عينوك توا
2: هو المشكلة في التعيين توا ذاك سيدي فك التعيين قعدنا نستناه ونستناه جونا في اخر وقت بعثونا برقية الالتحاق قبل حالا
1: في سبتمبر
2: في اخر الوقت قبل النهار تقريبا 12 ولا 13 سبتمبر عامتها وخروا عندنا برشا خاطر 14 بداو نخدموا الالتحاق حالا بمدرسة بير الحلومة معتمدية الشردة ولاية قروان
1: معتمدية
2: كبيرة في اخواتي
1: معتمدية الشراردة خلينا بشوي شوي سيدة نجو مستعجلة فيك في الشراردة شنو هي المنطقة بير الحلوم
2: بير الحلوم مدرسة بير الحلوم
1: وانت قلت لي ما خرجتش من المسير
2: وين ما خرجتش من المسير وباباك الصعيب بابا متعقبل لك المستيريك الصعيب الخوي كل شيء وين كبيرة في اخواتي
1: انت قلت لي سوسة ما خلاكش تمشي لها فما بالك هذه
2: باش نقول لك الشراردة باباك نتاع الرجال متعقبل لك الصعيب وما كل شيء اني الكبيرة في اخواتي وهي معناها امي ولدتني اني وبعد اختي امنه وبعد اختي فاطمة بعد ثلاثة بنات باش جابت خويا صالح
1: أيوة.
2: خويا صالح وقت عمره 16 سنة مازال صغير قالوا يا برا وصل أختك معناها تصور خويا 16 سنة
1: كي ما رفضش باقي باهي
2: صحيت باش يوصلني خويا
1: القروان للشرار
2: مش الريف قروان
1: الريف قروان
2: مشينا خويا
1: وانت كيفاش بلاي كيفاش كانت نفسيتك وقت فرحانة
2: فرحانة وفي نفس الوقت خايفة اني يعني من طبيعي خوافة اني من طبيعي خوافة راه
1: معناها انت فرحانة انك تبيع باش تمشي تدرس على روحك وباش تقري وباش تصافح كلامك
2: صعيبة عليا
1: لكن بلاصة ما تعرفهاش
2: ما نعرفهاش وتصور انت بعد كي مشيت ريف على الاخر مشيت مع خويا معناها مهندس بخويا خويا باش يونسني في الطريق وباش يوصلني هو صغر مني هو عمره 16
1: مش مشكل مفيد ونس
2: 16 يعني عمره يعني عمري 20 وعمر 16 مازال صغير مشينا وبالزهر هو انا علاش قلت لكم عطاونا في اخر وقت معايا وقتها بنات قراو معايا منهم صاحبتي خدوجه قدور تراك تعرف من عاش قدور اللي عندهم الواجات
1: اي نعرفهم
2: حاسيلو بوها عنده الواجات وكشي مشي باش يوصلها باش يوصلوا واحنا مشيت انا وخويا وبعد شافني هو في الكيوسك ولا شنو شافونا متعدي الواج قالت هذيك اختي يا نجمك رحنا وصلناها معانا هي كوني رصيت مشيت بركوب مع خويا مشيت وجيت بركوب باش نكتشفوا المكان
1: قبل بنهارين
2: قبل بنهار تقريبا ولا بنهار مثلا في اخر وقت معناها نذكرها وقتها وبعد في الاخر كي تم التعيين معناها ظهرت معايا خدوجه اللي هي معناها مستيريه وقرات معايا ومعايا صاحبتي اخرى فتحيه وصاحبتي اخرى شبيله من مكني انا اربع بنات
1: قلت ايش ونس ولا
2: اي وليد ولينا منسين الاربع في بعضنا حتى في المشي وفي الجي وكل شيء
1: فما ساعه غاديك سكن وظيفي ولا لا
2: بالنسبه للسكن فما دار متاع تابعة وزارة التربية حتى الفلوس يقصون الكريم تاعها مش شهريا معناها
1: أيوة.
2: ما كانت مازالت جديدة سيمان ما فيها حد شيء لا مسكونة لحد شيء مازالت جديدة جديدة
1: المدرسة غادي
2: المدرسة غادي
1: إيه أنت ساعك وصلت وتلقى الريف وماكش متعودة بالجو ذاك وتلقى مدرسة رينائية مدرسة بعيدة تفجعت شوية
2: إيه خفت والله خفت لكن المدير ونسوك... البلاد المدير تقريبا لقيناه غادي معناها فرح بينا هو ومرته كل شيء قال لك واش اللي تخدم هنا كل كي معناها واللي تروحت وباش نرجع حاسي الاول دارت
1: روحت في نهارك
2: روحنا في نهارنا مشيت مع خويا وروحت في نهار صاحبتي خديجه وصلها بوها بالركوب ما اما احنا ما تعديت الواج ما فقش خراوه خيالي ولا حاجه
1: اي بتالي عرفت
2: ما سمعناش ببعضنا من بعد
1: كي روحت الوالد وقت اش قال لك اي شنو
2: اي شنو
1: قلت له
2: قال لي
1: امشي اقصد ربي ما دام معك بنات اخرين
2: من بعد اكتشفت معايا البنات طلعوا صحابي معناها قريبه مع بعضنا
1: أبرك
2: كل قرينا مع بعضنا كل شيء
1: ايوه الرجعه الثانيه
2: الرجعه الثانيه من بعد باش نرجعوا كيفاش وقتها أنا عندي خالي الله يرحمه توفى وتوه
1: الله يرحمه.
2: إذا كان بعد خالي هو تكسيست ولا يوصلنا هو خاصة بعد في الواحد معناها
1: ايه.
2: إحنا مونا قرأوا تقريبا 7:30
1: ايه.
2: معناها كان باش نمشيو حدنا يزيبنا نمشيو نهار لحد
1: ايه قبل
2: ولا بالنهار. خالي نهار الاثنين الصباح
1: بكري
2: يوصلنا هو وبابا أنا وصحابي نوصلوا باش نمشيو بكري باش نربحوا كل ليلة في ديارنا خاصة الدنيا بعيدة نروحوا من العطلة للعطلة
1: ايه. ايه
2: نروحوا من العطلة للعطلة.
1: اول نهار صفحت التلام دول دخلت للقسم وحدك
2: بل هذاك الساعه باش نحكي لك حكايه.
1: تفضل.
2: الدار هذيك جديده وحاطين فيها كل استرادات والطواول القدم وكل شيء
1: القربوج نتاع الواحد
2: الاثاث نتاع المدير ولد المنطقه هكيه هو صحيح عاش في تونس سي احمد الله يرحمه عاش في تونس هو ولد المنطقه
1: ولد المنطقه هذيك ايوه
2: حاسين له كي جينا احنا باش نجيو معناها فرغوها هذيك باش نسيقوها كل شيء ونظفوها وهي سيمان تعرف لوطه سيمان فوق سيمان
1: مازالت ما تسكنتش عاملين هيك المستودع يعني
2: معناها خرجوا هذوك باش نسيقوها باش نحطوا دبشنا المدير قلت لك ولد بلاد ولد المنطقه قال قبل ما يدخل بنات باش ما يتخافوش خلينا ندخل نتفقدها هو لطفي ربي خاطر كي تسيقها وكل شيء هما عندهم العقارب برشا قال لك لطفي ربي العقرب تلقى البرود تمشي هو ولد بلاد وعلى باله وخاف لا احنا نتفجعوا قال بنات ناس يتفجعوش وكل كيف
1: حب يسبق
2: يا اخي يمشي يسبق يا اخي ولا بسوق تذكرها شلاك
1: هي مازال تقص حارك علاش فما العقارب
2: شلاك الجلد معناها هو تخلى هو قام يصيح وبرضه ضربته عقرب
1: ولا لا
2: رغم اني قلت لك ولد بلاد واخذ حذره واحنا عاد شنو تلقى حالتنا وقتها في حاله
1: قليله
2: ترعبنا هو
1: مسكين من الليله الاولى بدينا بالعقارب
2: خل باش يكتشف البقعه خاف قلب بنت ناس صغار ومساحين
1: هو عنده الحق يعطي الصحه ولا ما
2: يعرف الله يرحمه سي
1: الله يرحمه الله يرحمه
2: اي دوما مسكين دخل تضرب
1: ضربت عقر
2: والله
1: وي
2: مرته ولا تصيح
1: ما عرفك باش يعمل اسعافات
2: وقتها مرته هزني للمستوصف وما عادش يعرف طلب بالستيك
1: فما فما فما اسعافات معينه
2: هو قال خفت لبنات الناس يتفجعوا يا اخي
1: وانتم صار لكم
2: واحنا معانا وقتها معانا سي الهادي هذاك الدور اللي قلت لك شاف وقت قعد متاسف كيفاش شافونا وما ما روحش بينا هو قعدنا
1: معكم السيده الهادي الدور اللي عنده
2: جاب مرته قال لها اسمع اقعد معاهم ما تروحش جاب مرته
1: خاطر بنته معاهم معكم
2: خليها معانا خليها معانا باش تونسنا وباش كل شيء
1: على الاقل هي متلول
2: قعدت معانا تقريبا شهر ولا 20
1: ايوه كل الاثاث القديم هذاك
2: الولد
1: خرجوه
2: خرجوا على اساس واحنا سيقنا الدار سيقنا الدار معنا سيقنا الدار
1: ومن بعد ما
2: هي العقرب كي تلقى البرود تمن
1: اي من حظه هو انه جاته قضاء وقدر له بحال يلقى العقرب من بعد ما عادش فما عقارب
2: بعد فما من بعد فما ما هوكا معناها غير
1: شنو فما
2: تصور اني عمري 20 سنه مشيت عمري بالعمر لا شفت عقرب حقيقي
1: شفتها وقتها
2: شفتها وقت
1: اي وعندكم فروش يعني
2: جبنا احنا
1: جبتوا فروشتكم على الاقل ما كومش على القاعه عالين شويه
2: جبنا فروشتنا هذه ام خدوجه صاحبتي كتبت لنا ايت الكرسي ورا الباب وحطت لنا القطران جابت القطران
1: باش تهرب
2: العقرب
1: عقرب والحشرات
2: والله لا حول ولا قوه الا بالله نذكر
1: اي وكلمات الاولى ذوكم يعني الليله الاولى اكيد ما تنساهاش
2: هذيك انا عاد مدى ام خدوجه قلت
1: لك اي معاكم ونستكم بالطبيعه وزميلتك وتلقى له نس والتطيب والماكله كيفاش
2: التطيب والماكله احنا هزينا فروشتنا ومعونا وكل شيء وهي مرت المدير فرحت بينا هو الديار بجنب بعضهم دارها اكبر هي
1: دار المدير
2: دار المدير ودارنا بحث بعضها هاكا احنا ملول نصروا من بعضنا ونطيبوا من بعضنا وبعدها هي حتى ولات نطيبوا مع بعضنا هي معانا وكل شيء
1: ولاتوا عاملين جو مامكم فتيات ما يقلقش مش كيما كيما الشباب
2: ومعنا ام خدوجه قعدت بحذانا
1: علاش قعدت معكم
2: قعدت تقريبا نص شهر ولا ثلاث جمعات
1: بارك الله
2: منجيه والله ربي يبارك لها
1: ربي يبارك لها عاونتكم يعني باهي والظروف اما ماء وضوء
2: لا ماء لا ضوء لا كيف تعرف الثنيه نتاعهم في الصحراء تعرف استق رمل وانت في العوسه كي تخاف تجي فما عقرب مخبيه في الرمل والله
1: لا ماء لا ضوء
2: لا ماء لا ضوء قول لي كيفاش يعني عرفت كل... الضوء
1: اي كيفاش
2: باهي بالنسبه للماء عندهم صنداج في الساحه
1: يعبيوا الماء في القسم في المدرسه
2: الساحه نتاع المدرسه واحنا قريبه خطوه نعبيوا بنوات وسطوله وكذا
1: بير معناها صنداج
2: اي صنداج نعبيوا منه والماء نعملوا كل بريميس وكل فنار
1: نار.
2: للضوء وبعدها ميمونجيه روحت وعاودت جاتنا مره اخرى عاد مره اخرى كيف جاتنا ميمونجيه جانا وقت الضوء هي تزغرت تزغرت
1: جانا الضوء هذه هي جانا الضوء يعني
2: عشنا ظروف صعيبه
1: عشتم الاول ظروف
2: والرعب اكثر انت تعرف البي والضوء اكثر تبدا خايف من العقارب تبدا مرعوب ان نتذكر الوجاق نتاع كوجينا سيمان زيد نتذكر مره المفتاح نتاع السونداج محطوط انا جيت نهزه ونلقى عقرب حذايا
1: هكا العقارب
2: ما ضربتنيش
1: عقارب موجودين في كل بلاصه
2: كان نحكي لك طرفة أخرى
1: باش واش نجيو
2: للطرايف كل العقارب احنا احنا كنا كنت نصور عمري 20 سنة عمري ما شفت عقرب حقيقية أول مرة في حياتي نشوف عقرب حقيقية
1: كيفاش ما هربتش وخفتش قط
2: صحة
1: قلبك يعني باهي الظروف صعيبة وتحضروا دروسكم وقت اليوم ذات بربي يجيو قداش فيه القسم من قسم المدرسة
2: فيها والله نسيت بالضبط
1: معناها صغيرة مدرسة ريفية
2: ريفية
1: فيها
2: من فيه لولا الاستزيان فيها
1: من لولا الاستزيان ما فيها السور ولا حاجة
2: فيها السور
1: يا برك
2: فيها السور فيها عساس عامل لافي
1: وجوم البعيد تلام ده شوية
2: وجوم البعيد يا أخوي شنحكي لك على أني قري في القسم ونفهموش لغتهم استي يتاوق باهي باهي استي يتاوق قال لي والله راني فاهمه
1: شنو
2: هي يتاوق واللي مش فاهمه هو يطل من الشباك معناه واني والله راني فاهمه
1: يتاوق معناه يطل من الشباك يطل
2: هما التلاميذ مسكين تجيو من الصباح يروحوا كل العشيه فك الفتره بين الحصه لما يقراش يقعد تحت الشباك غادي على ساعات يسمعوا حصه حاجه يهضروا استي يتاوق نيستي هما يقولوا نيستي
1: نيستي
2: والله ما نفهم منه شيء نفهم
1: تبدا تفرجوا
2: نشوف بعد سي احمد المدير نقولوا ترى يترجم لنا استي ضربني باللقاحيه ما فهمهاش
1: اللقاحيه العصا
2: معناها يبدا
1: يقولوا لقوحه لان يتشبه شويه
2: ما نعرفهمش كلمات
1: وقت انت صغيره خاطر ما تعرفش
2: نمشيو لسي احمد يترجم لنا نقولوا قال لنا كذا يترسل لنا نهار كل سي احمد يترجم لنا في الكلام
1: يعني وحالتهم يعني صعيبه شويه
2: صعبه صعيبه
1: راك ترأف بيهم على حالهم وامورهم وظروفهم
2: صعيبه غادي
1: يقعدوا غادي ما يروحوش في
2: شفت يجيو الصباح يروحوا العشيه
1: خاطر يمشيو يجيو من البعيد
2: يقراش هو ساعتين ونص ساعتين ونص الاخرين يقعد تحت الحيط
1: يقعد تحت الحيط وراه يجيبش قديمة خبز ويجيب شوية كلمجة صغيرة راه شفت
2: عملنا لهم برشا حشاد وقعدوا يذكرونا لتوا هي مرت المدير كانت مشاركة في اتحاد نسائي وحبت تعمل فازة حملت
1: اتحاد نسائي للقيروان جهة القيروان
2: عملت كي روضة غادي وقريناهم غادي صغيرات خاطر كانوا يجيونا طول المدرسة عملنا برشا حاجات الحقيقة
1: هما معناها قابلين يحبوا يتعلموا كل شيء
2: اي انك الروضه قريناهم الصياره
1: طولتوا بالكم عليهم قلت تقري السنه الاولى الثانيه
2: ثانيه
1: وثالثه من الاولى ذوكم العام كلول والعام هذاك السنه تقول
2: اي بدينا نستنسوا بشوي بشوي
1: وصلعت روح في العطله
2: روح من العطله للعطله
1: باقي باقي ابرك
2: قليل في المرواح نروحوا حد احنا في الجايين يجيبنا خالي الله يرحمه
1: الله يرحمه نعم
2: عنده تاكسي يجيبنا هو في الصباح يجي هو وبابا وصلنا بعد يروح هو وبابا مش قصر
1: تعودت بعد خذيت شويه وعرفتوا الجو وكل شيء وسنسوا بالعقيربات وسنسوا
2: اكيد العقرب الا واحد ما نجمش قعدنا ديما في الرعب
1: قاعده في الرعب خايفين منه
2: لا وزيد صارت لنا فازه في العام الثاني معناها سمعنا فما عندنا تلميذه توفيت بالعقرب في جويليا خاطر جويليا
1: او عاده في الفصل الصيف وما في الشتاء تنقص شويه
2: رعب قال لنا العقارب
1: برداش البلاصه في الشتاء
2: لا باهي عاديه
1: عاديه
2: في بالعكس في جوان صعيب احنا 30 جوان نصلعوا
1: اي
2: ما لازمك جوان تقعد في جوان تبدا ما عندكش دروس وقاعد غادي فيك سخانه صعيبه
1: صعيبه باهي قداش عملت من عام في المدرسه هذه بير الحلو شرارده
2: بير الحلو ما تنديش
1: شرارده ما تنديش شرارده عامين وبعدها
2: بعدها مشيت الريف اخر
1: ريف اخر
2: خليت غادي الضوء الواحد ومشيت بقى اخرى للضوء لمين حد شيء
1: ومعك معك زميلتك
2: لا
1: كل وحده مشات للبلاصه
2: وظروفها كيفاش
1: صعب شويه تو اما انت تعودت على
2: تعودت بالحق اصحابك وما بهين برشا خاطر نعرفهم يعرفوني وكيف بعضنا نفس الطبيعه من بعد في المدرسه الاخرى لقيت
1: وين مشيت
2: ولاد مولاهم الغربيه
1: ولاد مولاهم وين بالضبط هذه
2: معناتها مدينه السواسي ولاد مهدي
1: مشيت جيت لولايه مهدي وفي الواقع قربت اما
2: اشتر المسافه كنت 150 وليت 75
1: لكن
2: القرب قربت
1: اما اصعب الجو في ريفيه زاد لا ميل ضوء
2: لا ميل ضوء
1: شنو البلاصه عاود لي
2: ولاد مولاهم الغربيه
1: ولاد مولاهم الغربيه معناتها مدينه السواسي
2: ولاد قروان
1: كيف كيف
2: ولاد
1: مهدي كيف كيف مشيت
2: على شربان حكيت 4 كيلومتر خاطر هي تبع السواسي اما قريبه لشربان
1: اي شربان تعرف بعيده شويه يعني على اي يعني كيف كيف الجو لقيت مسكن
2: فما وظيفة. مسكن كيف كيف نتاع الوزاره
1: وفما فتيات معاك وقتها
2: فما معايا فما طبايع خايبه
1: معناها ما ما تفهمتوش ياسر
2: اي ما عشنا عادي يعني انا من النوع اللي نتفاهم مع الناس الكل الحمد لله
1: اي وكل عاده ضحيت وشويه
2: لا وكيكه قعدت معناها في بالي يعني باش قربت وكل شيء ونحب نحاول واني باش نعرس معناها اماني مش كاتبه صداق شكتب صداقي في عرسي قالوا دخلوا كان لك كاتبين صداق يعني باش نكتب صداقي في عرسي
1: مازلت ماكش كاتبه صداق
2: معناها كيف عرست قعدت عادي في المدرسه ما حاولونيش
1: خاطر وكان سبقت يعني مثلا
2: سبقت صداق صداق راك تحنا كيما اكثر من ساتر
1: يعني وهي تو المشكله هذه تزوجت وقعدت غادي اش عملنا وجملي اي
2: مشيت عروسه الغادي معناها هو اللي
1: وحدك والزوج مش معك
2: لا لا راجل في المطار تاع مستي
1: اي هو تو قعد غادي انا في المسير وانت مشيت
2: الغادي
1: صعيب العام هذا كان تصور اي هذاك العام الثاني يعني
2: هذا العام الاول في الثاني الثاني
1: ثاني في في البلاصه هذه اللي عاود تسميها
2: ولاد
1: ملاهم نجمش
2: نقول المانيا الغربيه
1: ولاد ملاهم الغربيه
2: معتمدية السويس
1: ومعتمدية
2: هي تبع السويس اقرب الشربين منها للسويس
1: وعلاش ولاد ملاهم هذوما كي يسميو
2: تسميه نقول لك هما ميزات قروان كلها بير بير بير ومهديه ولاد ولاد ولاد
1: اه
2: فما ولاد ملاهم الغربيه ولاد ملاهم الشرقيه ولاد عمر السيده اولاد كذا
1: هذوما يعني كل القبائل يعني اولاد متسمين على الكبير نتاع
2: قروان كلها بير
1: بير بير, بير, بير.
2: عاد من الطرائف قال لك معلم هزوه من البير حطوه في بير قال ما فهمتش انا معلم ولا استلطف من البير
1: اي صحيح انا ياسر بلدان بالبير به الزوج قعد في المسير ومشيت لغديك
2: مشيت لغديك
1: ايه تروح في العطله زادة
2: لا نروح في الويكاند
1: اي 75 كيلومتر مش بعيد لكن
2: فما ركوب لانه فما الرق الريفي صعيب معناها كي تخرج من المدرسه الشاطئ نقر الريفي للسويس ومن السويس تولي ابرك معناها
1: والظروف نتاع التلامذه والجو غاديك
2: كيف معناها كيف الريف تونس معناها كيف
1: كل كيف الرياف
2: كيف بريس
1: يعني نفس صعيبه شويه ظروف ومجيو من البعيد
2: ويقعدوا يعديوا النهار معناها مثلا مش عامل ساعتين ونص في القسم ساعتين ونص تحت الشباك
1: مش مجتهدين شويه في الدراسه
2: مغرومين فيهم مثلا اني في بير الحلو وقت عندي وليد سامي غير سلاوي
1: ما نسيتوش
2: تصور سي شكري هو اللون تاع القسم تبارك الله عليه وبعد جي قريب في مستير وبعد لقاني في الفيسبوك ولقيته في كندا وعدى لي مرته وولاده
1: تبارك الله
2: ان شاء الله ويخدم في كندا تبارك الله
1: وقريب توقعت له انه باش يكون مستقبله
2: في مستير وصحاب حتى هو خويا قال لي بربي سلم لي على خوك انيس
1: شو سبحان الله يعني
2: سبحان الله العالم صغير برشا
1: عالم صغير بالحق
2: انا تلمذت يعني تعبير الحلو لقيتهم بعد في الفيسبوك فرحوا بيا وفرحت بيهم
1: العام قلت لي الثاني في هذه
2: ملاهم الغربيه
1: ولاد ملاهم الغربيه وكل جمعه تروح كل جمعة. بعد اش عملت بعد العام هذاك
2: قعدت نحاول باش نحاول قعدت نحاول نمشي نجي على الاداره الجهويه ونحاول كل شيء يقولوا لي مستير صعيبه مستير تسكرت ومستير تسكرت ودرشوا فماش امكانيه بعد جهد جهي. جهيد معناه وسهل ربي هو
1: الحمد لله
2: حولت البنبلة أكا وقتها عاد جنة
1: طوى عاد بنبلة مدرسة ذيك التاريخ في مدخل بنبلة
2: درس برقيبة ذيك
1: درس برقيبة عاد ظروفه لتباين تصور
2: عاد احنا في مستير يخافوا منها بنبلة شوية يقولك يا ماشي البنبلة متايس من بلا إذا ما جاك
1: من رجالي ويقولوا ما طيبين طيبين
2: حفونا لتوى صحابي ومحلاهم
1: لا لا لا لا أكا مو أسمع قبل كانتك وإحنا خطر هالقرى القريبة لبعضها والمدن المجاورة
2: الحقيقة فرحت بها بالقدي بعدك تمرميد وليت قريبة في درجين نوصل
1: درجين بالطبيعة
2: معناها وخدمت 6 سنين في
1: أنا فما بالطبيعة النقل سهل
2: نقل سهل موجود
1: سهل بالطبيعة تاكسيات ماشي
2: جي بعيدة على المحطة وبرا ذيك هي
1: مش مشكل
2: أما مش عسقية بيوصلني راجلي ما حاجة كل مرة فيهاش وقت على الظروف على قدها لا عندي كرهبة لا عندي حتى شيء معناها قلت الحمد لله خدمت 6 سنين في بنبلة
1: 6 سنين في بنبلة
2: من 94 حتى 2000
1: راك وقتها
2: أما محليهم تعدوا 6 سنين محليهم وليت صحاب معاهم
1: وما لقيتش مشاكل بالطبيعة
2: ما لقيتش مشاكل محليهم بالعكس
1: أنت بيدك مرتاحة نفسانيا يعني
2: والله حتى اللي يقول لي بنبلي صعب نقول لهم محليهم
1: لا لا لا وعلى ومدرسة على الطريق غادي معروفة
2: مدرسة على الطريق ركوب موجود وناس ملاح باهين
1: مدرسة محترمة كبيرة باهية يعني
2: ملاح باهين
1: ست سنين ما صارولكش حتى شيء
2: حتى شيء
1: يعني تفكرش بعض ذكرياتك بعض الطرائف
2: مثلا وقتها قبلها بعام يعني معناها اني خاطر معناها بالنسبه للحبال ما عرفتش ما حبلتش فيسع يا اخي كيف حبلت صغير ما وصلش معناها مشيت كلها متاثره ونبكي يعني لي لا لا احنا اللي جي لمدرستنا يمشي كان فرحان
1: طمنوك
2: الحمد لله
1: والحمد لله بطبيعة رزقك ربي
2: بقى العادي نفيق كان هاو تجيني التوت هاو تجيني الخوخة مع صحابي زميلاتي بدأوا خايفين تشتهي شي حاجة
1: والله شيء كبير
2: لا لا والله يعني محليهم كنا وعشرة لتوى بعض برشا لتوى
1: وكنت انت متحمسه في الخدمه يعني مش
2: الحمد لله
1: مش لا حتى وفما يقال انه بعض النسوه مع احترامي للنسوه معاك الحمل ومع يقول لك بومش
2: يا ولدي يعني الطبيب قال لي ارتاح ما ارتحتش قعدت نخدم
1: يقول لك مش مركزين في العمل ياسر يقول لك هكا يقولوا لا لا انت انا عطي جهدك
2: قلب بربك يقولوها نخدم جهدنا فوق جهدنا هم يحبونا واحنا نحبوهم الحقيقه
1: المراجع وقتها فما في وقتك انت بطبيعه مش كيما
2: الخدمه مش كيما توا صعيبه شويه نتعبوا برشا باش نركحوا امورنا تا كل شيء موجود
1: كل شيء موجود
2: لا صعيب كل شيء نتعبوا عليها احنا
1: وتحاول حتى طريقه تقديم الدرس ممكن تولي كل واحد وطريقته من المعلمين
2: عندنا المتفقد والمرشد
1: يوجهوكم
2: يوجهونا
1: يعني تحس بروحك بو حتى نحبوا شنو نرجعوا لك باش ناخذوا العبره في نفس الوقت للمدرسين الجد لانه الظروف تو كما قلت انت تحسنت وسالت وحتى ساعات العمل نقصت وما عادش هما زاد تحس ما نعرفش ما عادش الحرص كبير ياسر على التلامذة ما عادش انت وقتها ما انا التلامذات وليداتك راك حاسس
2: احنا عايشين في ظروف وقتها معناها قلت لك احنا ظروفنا صعيبه في الخدمه اما نخدموا بجهدنا وفوق جهدنا والتلامذه متربين ياسر يحترموك برشا يسمعوا كلامك معناها
1: معناها تحس بمسؤوليه في العمل تاعك مش
2: هما محلاهم زادة يحبوك يحترموك
1: بعدك الست سنين تاع بنبله اللي تعدوا فيسا نتصور خاطر
2: تعدوا فيسا
1: اي
2: ولدت فيهم مرتين.
1: الله تبارك الله.
2: عام 95 ولدت بنتي الكبيرة أروى.
1: أيوة ربي يفضلهم كل.
2: عايشك. وعم هي أروى معها وليد اسمه أحمد ما توفى الله يرحمه. وبعدها ولدت عام 97 ولدي أكرم.
1: إيه.
2: قعدت نخدم غادي كي وقعدت نحب نحول لما هي مستير يقول لك مسكرة فماش بقعة. يا أخي عام 2000 حولت للحي رمادة فرحانة كل شيء. بعد اللي
1: دخلت المسير حي رمادة.
2: عام في حي رمادة. بعد قالوا لي مسير مسكرة وباش خرجوا الصغار من عند سبب الصغار وقتها.
1: تم باقي ما عندك خبرة وقتها جي
2: عندي خبرة مش برشة يعني 8 سنين تخرجت.
1: إيه ما أنا رأيك عندك جي 8-9 سنين.
2: عندي 11 سنة.
1: 11 سنة.
2: إيه تم من الصغار. قالوا باش يخرجوا من الصغار معناها يخرجوني لخنيس.
1: يا حد بخير.
2: قلت لهم خنيس كينها مستير معناها ما

0: خدمت عام في خنيس.
1: ايوا
0: بعد مشيت للسواني
1: عام في خنيس هذيك
0: قعدت في اثنين وقت جبت فيها بنتي اريش.
1: هذه فين هذه؟ في خنيس.
0: اي وقتها من 2001 ل 2002 بنتي مولوده مارس 2002
1: طابت في السيد الزغواني غادي خطوه على الطريق وتمشي تقري على روحك.
0: ايوا وقتها في كيحاولوني في الصيف 2001 انا شريت كهرباء وليت نمشي عطشاني خوافه خوافه على الاخر.
1: وين تمشي؟
0: نمشي المدرسه بيها
1: في خنيس ولا في
0: خنيس.
1: تمشي على السياره وليت او بابا قد سالت
0: عندي خوافه وصلني راجلي اني نسوق هو بجنبي وصلني المدرسه يرجع هو بالكهرباء
1: يعاود يرجع
0: بعد هو يجيني بالكهرباء
1: وانت تروح به
0: هو بجنبي
1: يدرب فيك
0: باش نتعود على الطريق. قال هو راجلي قال لي زاد الطريق كاب كله تاكسيات ولواجات
1: اي لكن وشيء. لكن طريقي معناه كيفاش يقولوا يعني دوبل فوا كيما يقولوا زوز يعني ما يخوف سهل شويه
0: راني حبله وكل شيء باش تعودت اني نسوق هو بجنبي يوصلني ويروح بالكهرباء.
1: بتري وليت انت
0: ما تقول تسوق وحدي
1: تجي لخنيس بالسياره وتروح بعد عيدوك في السواني. قلت رجعت للمسي السواني ظل كملت فيها هذا
0: السواني كملت فيها حتى خرجت.
1: حتى خرجت خرجت من عام تقريبا
0: مش برشا 23
1: 23 تبارك الله
0: اكثر اكثر
1: 23
0: من 2002 ل 2025
1: 23 23 عام بالتمام والكمال وانت في نفس المدرسه راه اجيال واجيال. راه قريت لحقتش على البول ولد ولا صعيب شويه
0: لحقت والله لحقت والله
1: ما انا قريت كما تقولوا الان
0: البو
1: والام والبنت
0: قريت
1: الام والبنت
0: قريت قريت وين مشيت لخادي وقت نقري انجلي 2002 2003 نقري انجلي سيزيام.
1: ايوا
0: كي صح كبروا شرا بيس تو كي قريتو 12 سنه ماشي كبر فيسا
1: صحيح
0: كبروا تلامذ ديالكم اللي قريتهم سيزيام انجلي كبروا ما شاء الله
1: خاطر السنه السادسه صحيح يكبروا فيسا ويوصلوا خاطر انت كان حامك لول قريت بعد 23 عام تنجم بعد تنجم قبل من 23 تنجم تلحق على الولد اللي كانوا في الصف في البنت
0: الحق. ولا وفما اخرى فما عام الستاج نتاعي قريت وليد وبعدها قريت الولد في السواني وبولاده حتى مرت نقولها كنتي تبدا تضحك تقول انت كنتي راه انت كنتي
1: اي تو الظروف في مسير في بلادك تدرس بالنسبه لك انت اصعب ولا اسهل من ناحيه المعرف
0: أسهل, ومن... أسهل, اسهل ارتاح
1: لكنك الوسطات وكل هاو ولدي وهاو بنتي ويجيوك لا فماش
0: خلاص اجي نقول لك يعني ناخذ بالخاطر معناها اما هكا في حدود معناها
1: اللي تنجم في حدود
0: تنجم تاخذ بالخاطر مثلا تسمعوا تعاونوا باللي تقدر وكهو معناها بالتسمعوا مثلا هو الاكثر يجيوك باش تسمعهم باش تعاونهم بكذا
1: هذا مشكون يقول لك انا كنقري في البلاد نتاعي ولاد بلادي والبلاد نسكن فيها يصعب عليه شويه شويه هذا ولدي وهذا بنتي وهذا حول لي وهذا تلهى لي يقول لك تولي معاملات
0: خاطر نقول لك انت تلهي بالناس كله تعطي من عندك ما خاطر ما تلقاش مشكل اني هيك شنو عامله
1: كنت تعمل جهد
0: انا عامل جهتي مع الناس الكل كل اللي نعرفه كيما نعرفه مشكل خاطر قريت حتى اقاربي فهمت خاطر تصور انت مسي اني هذه مدرسه سواني واني على الفاليز دار بابا
1: يعني خطوتين
0: حومه دربابا كنت نقرا في السواني
1: فما نزاهه بالطبيعه كل واحد يستحق يستحق
0: تكون انت نزيه وباهي كل شيء ما تلقاش مشكله قول لهم انا بالعكس ما نلقاش مشكله فما ناس يقول لك ما نحبش ندخل من
1: البلاد
0: اي بالعكس
1: تبدا يعني كل واحد وحقه حقانيه
0: كي تكون حقاني وتحترم الناس كل وتقدرهم الناس كل ما تلقاش مشكله
1: كنت صعيبه مع التلاميذ ولا لا
0: صعيبه نص نصك لصعيبه ما يحبوني
1: اش معناتها صعيبه وين توصل للصعب
0: الصعب مثلا
1: توصل تضرب ساعات
0: ضربت للاسف ضربت والله ضربت
1: ما غير ما تشعر تضرب
0: ضربت ليه ليه نضرب بالحق
1: مثلا الحاجات اللي تلزق باش تضرب
0: مثلا باش نعطيك مثلا في الانجلي كنت نقري الانجلي نعطيهم باش يحفظوا كلمات
1: ايوا
0: نعملوا 10 كلمات حاشاك الكلمه بضربه
1: شنو كلمه ضرب
0: يعني نعملوا 10 كلمات الغلطه
1: انا ما يحفظش ما يغلط بضربه
0: نعمل لك نص ورقه نلمهم
1: شنو تضرب على اليد معناها
0: ضرب عادي
1: ضرب عادي
0: يعني حدا في بير الحلوفه مش كون كلمني في مسنجر وقال لي ستي انت ضربتني وكذا قلت له يا وليدي يلا غالب سمح قال لي والله مسامحينك دنيا واخر انت تضرب بالحق انا في مكان
1: اي وضرب يعني مش
0: عادي هو هكا مش مستحيل تشمت في
1: مش مبرح يعني ضرب
0: ضرب عادي
1: تاع ضرب عادي نتاع تاع لفت نظر اكثر منه
0: ضربتني على 10 كلمات معناها الغلطه بضرب وضربت على جدول الضرب عملت زاد 10 عمليات هيك فيسع فيسع والغلطه بضربه
1: وده هما تلاميذ مفجوعين راهم يبداو وقت في الوقت هذاك في السنه هذاك يخافوا من الضرب
0: اي انا ضربت الحقيقه ربي يسامحني
1: لا لمصلحتهم
0: اما هما الحاجه الباهيه انه هو يقول لك نعرف مصلحتي ونعرف ما ظلمتني
1: خاصه كي يكبر اي خاصه كي يكبر وبدا يفهم
0: يقولوا لي
1: حتى يبدا صغير ممكن يحسها شويه من الاول راهو لا بعد في عمر معين وسن معينه وهو بدو اللي ولي والحاجه يقول لك لا مصلحتي مش خاطر بتاع حتى مش ضرب بتاع يعني شماته بين قوسين لا اي يعني وانا وعقوبات اخرى لا مثلا انك الروتينيوم في ماشك العاود بل يقولوا نقولوا يربطوا مربوط ما صارتش ما استعملتوهاش
0: اما ممكن ساعات تعطي مثلا جمله ولا حاجه يعاودها مثلا 10 20
1: مره يقولوا برا عاودها بعد يعني 23 عام وخطر

0: أنا الاستدعاء الولي زيد إحنا.
1: استدعاء الولي كان.
0: منها يقول استي بربي ضربني ما تعملش
1: استدعاء. ما تاني استدعاء ولي.
0: استي ضربني ما تعملش استدعاء ولي. خاف من أمه ولا من أبوه كان ويسر يخاف.
1: هو لا هو لا يبايك يقول هيك يخافوا من أمه وأبوه خاطر توا نتصور تغيرت الأمور ما عادش يخافوا ياسر كيقبل. أنت توا عشت فترات مختلفة من عام قداء قلت عام 2002 حتى العام 25 بربي. بربي من عام 2002 عام 2025 تغيرت. الأمور شوية
0: برشا حاجات برشا حاجات تغيرت في سلوك التلامذة في الأولياء في كل شيء
1: مثلا
0: معناها قبل الولي يقول لك حاسبني بالجلد حتى تضرب ضرب كل شيء يعني بابا الله يرحمه كريمش المعلم يقول له حاسبني بالجلد
1: أي كل هكا كذا قبل احنا جيل قبل
0: احنا وصلنا في السواني تقول له اسمع صبعك ما تحطوش على ولدي
1: حكى
0: سي معناها ولية قالت للمعلمة قالت صبعك ما تحطوش على ولدي تضرب ليش ولدي
1: وجع للتلميذ يدلل ويقول يعني ومهما كان يغلط ما يغلطش يخطئ ساعات يشوش وعادي ما يلزم تمسوش بهذا من ناحية الأولياء ومن ناحية التلامذة
0: التلامذة قبل الخير بالطبيعة
1: علاش
0: كانوا أريض ومطيعين أكثر توا هكا من الوالدين ولا مو فتيست شوية معناها كلام يهموش
1: مطيعين ومن ناحية يعني الاجتهاد
0: الاجتهاد
1: قبل الخير
0: والله احنا في مدرستنا الحقيقة بصراحة مجتهدين معناها تلامذتنا حتى مستوى مدرستنا باهي على الأخر حتى عام ذكرش عامك الوزير وقت قال فمش باش ينجحوا بصفه اليه جينا نعملوا فيه معناه نلقاو احنا اللي باش يدوبلوا على الصوابع من 6 7 في المدرسه معناه مدرستنا نتيجها باهي على الاخر
1: كنتش تقوم بالدروس خصوصيه في
0: في المدرسه
1: في المدرسه يعني في نفس
0: الوقت
1: دعم
0: اي
1: عادي هذاك
0: اي عادي
1: وفي الدار لا عليه
0: والله ما نحبش
1: علاش معناها يعني شنو معناتها ما تحس بروحك كان رب التبيت وش تلاقي بعائلتك وتلاقي حاجة كل حاجة بلاستها ولا ما نعرفش
0: هو معناها تحس فيها وعليها
1: علاش الجانب
0: جميع النواحي تحس روحك مش عليز ولا كيف
1: يعني يعني يعني شو معناتها تحس انك تقرب الفلوس شو معناتها يعني توا كثرة الحكاية توا توا شنو توا تقريبا أغلب المدرسين ولا هذاك هو يعني المورد الرزق
0: ولا الولي الولي طالب
1: يطالب
0: ايه كانت تقول له اللي تجد ممنوع يقول لك كيفاش
1: ايه شفت كيفاه عندك موقف من التيود هذا بدروس خصوصية
0: كل واحد يعرف وكل واحد يعرف شنو يصلح به
1: لا نعرف أمنتي كيفاش تراها أنت من نظرتك أنت يعني مدرس
0: قريتهم يتيود هو بصراحة
1: مضطرة
0: ثلاثة صغار قريتهم الثلاثة خاصة في المناظرات في السيزيام والباك
1: ولا
0: باش يتعاونوا باش يعاونوا
1: وإيه يقول قائل باش تعاون احنا تواني انا شخصيا درست وتخرجت وقريت في الجامعه و و و وفي البكالوريا والحمد لله ماتسيونس تاع قبل نجحت فيها والحمد لله في كل وقت هذاك ونهار دروس خصوصيه نهار اتيود ما قريتوش صدقني
0: ما قريتش
1: اني ناجح بكالوريا علوم ورياضيات مش نتحدث خاطر نزكي في نفسي اما نحكي ما احتجتش النهار والحمد لله اجتهدت وحدي وكنا نعتمدوا على كل لي زنال هذوك ما كلي يبداو والامتحانات القديمه ونجتهد وحدنا حبيت نقول انت عندك موقف من الموضوع معلاش تقول اني مضطره يعني حسيت بروحي
0: لا والله تحس فما صغيره تحسهم يحتاجوهم يعني ولادي ثلاثه قريتهم خاصه في الباك صدقني إيه؟ في الباك قريتهم برشا برشا
1: مضطره خاطر كانت تحس انه مثلا المدرسين ما عادش يعطي وجهتهم في القسم
0: ما نعرف يحتاجوا معناها يلزمك الدعم لازم
1: علاش احنا قرينا كان في القسم واجتهدنا وكل شيء
0: يعني بنتي وصلت في الباك تقول لي بنتي صغيره تقول لي ماما راهو اني كان نقرا تيدمات راهم صحابي يقراوا ثلاث تيدمات
1: هذيك هذيك شفت كيفاه
0: قلت بنيتي واحد كافي مع القسم
1: هذيك مع القسم
0: معناها تصور انت ولاو يقراوا الماده يقراوا عن ثلاث اساتذه مثلا
1: وحتى يعني ساعات واحد مش زايد اذا كان المدرس نتصور يعطي جهده انا في القسم ويعطي تمارين يعني موجهه ويعطي تمارين صحه
0: مش حتى من المدرس راه
1: يعني
0: حتى من التلميذ
1: خلينا نحكيو شويه في الموضوع هذا فرصه نستغل وجودك معنا
0: يحتاجوا للدعم كما صغيرات تلقاه معناها انت الفهم والاستيعاب مش كيف كيف
1: درجات
0: تعطي نفس الدرس فما واحد يفهم المره الاولى واحد يفهم المره العاشره
1: حكم تجربتك بالطبيعه
0: في المره العاشره فما صغار كيتعاونهم باليوتيوب ولا حاجه
1: باهي هذاك اللي كان مستحق يعني باش نعاونوه شويه
0: باهي لهم
1: اما ساعات تلقاه هو متميز بطبيعته وما نعرفش يزيدوا يحبوا
0: خاطر يحب روحه متميز برشا
1: مش هو ما نصورش هو الاولياء نصور ها
0: الاولياء وحتى هو يحب روحه نصور
1: والظروف العامة نتصور توليت نحكي يعني توا سيدة نجوى احكي لنا من خلال ملا باش تحكي لنا خاطر التجربة نتاعك خجولة شوية دار فيك لما حالة نقول كيفاش واجهت التهم قبل
0: ودت يعني وقت اني صغيرة نذكر وقت كنت تلميذة كي نطلع للشفا ونولي نرعش بكل ينخاف بعد جربت بشوية بشوية
1: يعني مو خاطر المعنى ذي باش تواجه التلامذة ويلزمها شوية كجرأة قلت معناها انت ما درستش
0: والله هي في الفترة في الأول درست مش تلمذتي كاش تلامذتي تلامذة كيما قلت لك محتاجين جيو والديهم قاريو معناها المدارس مختلفة
1: مختلفة مدرسة فهمتك
0: فهمت باش نعاونهم فهمت اللي هما يحتاجوا بربي بربي تلهالي به كذا هكا شوية أما مثلا من تلامذتي لا ما قريش تلامذتي
1: تو علاش خايف علاش تحب
0: تخاف ما نحبش هي خاطر هو حساس شوية الموقف فيها
1: خاطر الحقيقة نقول لك بصراحة أنت على الشفافية تحكي حتى فما ياسر قبل نعرف مدرسين يقالي تلامذته ويطلع لهم شويه في الاعداد باش يوهم الاوليه نتاعهم انا متحسنوا
0: ايوه
1: باش يقول لك على الاقل جاب من ربي كي مشى يقرا ليتود يزيد يشجع على التلاميذ الاخرين وهو في الواقع قاعد يغلط فيهم
0: يضر فيه صارت لي حتى مع استاذه والله صارت لي بنتي تعطيها في الاعداد والاعداد بعد كي جات تعدي المناظر خليت اخي بعدت
1: شفت كيف
0: دخت والله دخت
1: الرسم فهمت اللي وقت فما غش
0: حسيتها غشتني بالحق
1: شفت كيفاش حسيت على غشتك
0: حسيت حمست معناها
1: وهذاك الغش المش باهي دي كان هي مهنه انسانيه راهو بالاساس نتصورته مع هكا ولا سيده نجم
0: رغم يعني مستحيل باش نغش خاطر من طبعي كل شيء مستحيل باش نغش اما معناها فيها تحس حساس شويه وانا قريت ولادي ثلاثه علاش قلت
1: لا مش مشكل نحرينا من الدروس الخصوصيه
0: بنتي والله في ماده قرات وندفع في فلوس وتقول لي سافا وكل شيء وبعدك جات تعدي في المناظره خذت عدد خايب على الاخر عمرها ما خذيته
1: لا حول ولا قوة إلا بالله وأهمتك يعني المدرسة نتاعها
0: اللي
1: هي لاباس
0: هذيك الحاجة اللي توجع
1: متل يقعد ضمير وبخفيرة ونصور اللي عنده ضمير
0: صحيح توجع
1: ندماش على حاجة عملتها في خلال مسيرتك هذه قداش قعدت من عام أنت عملت 35 عام
0: 37
1: عام 37 عام فماش حاجة ندم عليها هكا
0: والله هو خدمتي تعديت الحمد لله كل شيء باهي كل عامين اللي عملتهم زيادة تمرمت فيهم
1: شنو الزيادة؟
0: عام عملت 37 يعني
1: زدت على عامين
0: عامين الزايدين هما الله غالب
1: وعلاش ما ربتش معناتها؟
0: ربت فيهم ورضت فيهم صار فيا الحمد لله
1: الحمد لله يعني من شنو شنو السبب؟
0: برشا ممكن حتى فما عباد شحنا فيه
1: لا لا خلينا الساعة مش علاش لا يعني السبة هي العمل وجودك في العمل
0: لا ولا لا مش وجود في العمل هو شيء قرارك من عشرك تعرف تسمع به كل تلامذة صعوبات هما وليداتنا وكل شيء ما هم صعب كل عندهم فيراكتيف وكذا يعني في الاخر معناها لموهم لي فرد قسم
1: قعدوا لهم التعليم عاد
0: مرضت
1: يعني كلهم عندهم افراد في الحركه
0: العامين الاخرانيين شكري في برطوي تو مريضه ونعم في المساج
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: ربي لطف بيا
1: وعلاش توهم لك انت لموهم لك في قسم
0: لموهم لي في قسمكم كوني قديمه وبرا قديمه
1: انت فانت كارير وفعد يكرموك
0: صحيت شفت هذيك الحاجه اللي وجعتني
1: تعبت معهم
0: تعبت برشا ومرضت مرضت ومريضه الحمد لله
1: يعني سمحني بربي النقطه دي خاطر اول مره تجينا الحاله دي واول مره نحكيه في الموضوع ده يعني يبداو هما ايبركتيف يعني عندهم حركه مفرطه ويبداوك ويشوشوك
0: وما
1: يسمعوكش كي توحد شويه يعني سبب التوحد
0: يزيد ياثروا حتى على اصحابهم هما والله نقول اني من القانون معناه حقهم يعملوا لهم حاجه خاطر هما مسكنات وليداتنا
1: هما في بالهم هما سامحني هما في بالهم اجتهدوا باش يحطوهم في نفس القسم
0: هما يتعبوا المعلم
1: هو يقول لك علاش هما يقول لك ممكن اجتهدوا يعني هنقول اجتهدوا على اساس انه يقول لك كي نحطوا كل واحد في قسم لازم يفزد على اصحابه الاخرين خلموه فرد مره هم وشوشين وشوشين
0: لمانهم عيب غلطة. كبير غلطه
1: فاش قبلت انت باش
0: انا ما قبلتش ما جبروني ما قبلتش ولا لا قبلت
1: شنو جبروك
0: خلوهم لي كيكه معناها قلت ما نوافقش
1: انت في اخر مسيرتك
0: تاخذ اخر مسيرتي
1: وجاوك معناها بعدك السنين تاع تعب
0: السنين عامين الزياده عامين الزياده يعني خاطر قبل كان القانون تخدم 35 55
1: فهمتك
0: يعني كي عملت 55 خدمت 35 مازلت صغيره معناها
1: زادوك
0: هدوه القانون 57
1: اكل عامين هذوك
0: تعذبت
1: فيهم اكثر من المسيره الكل
0: اكثر من المسيره الكل والله
1: مثلا من بين الحاجات يعني في القسم
0: بين الحاجات المرضت
1: هما انت الحمد لله الحمد لله لكن هما الحمد لله ونعم بالله وان شاء الله كل ما يعطي ربي بلطف لكن التلامذة هما في حد ذاته مثلا من حاجات تشوشو ما تكلم
0: مثلا يقوم واحد يفك صاحبه
1: يضرب صاحبه
0: ما يسمعكش اصلا
1: وكي تقول له اقعد ولا يزي ما يسمعكش وما تنجمش تعنفهم قولك حالات معناها خاصه حالات مرضيه هي تسمى
0: أما متعبة للمعلم والتلامذة الآخرين
1: إيه دوم يزمهم يعني مدارس خاصة في الواقع
0: مدارس خاصة في الواقع والله
1: تعبت
0: تعبت برشا وربي سامح اللي كان سبب في لمهم لي
1: إيه وهذه الحاجة اللي ما تنساها الساعة
0: هذوما العامين الآخرين هما سيف الشكري هما الآخرين بكاوني وتعبوني برشا
1: وحاولت يعني باش تبدل لكن شعتيهم المعلم آخر
0: ما سمعوكش واني في الأخر عنا كان قانون تولي مساعد مدير حبيت أن العامين الأخرين فمن مساعد مدير قالوا تنحت
1: زاد من حظك
0: كل شيء بالمكتوب
1: كل شيء بالمكتوب
0: حتى المرضى نقول كاتب ابتلاء من عند الله وألف حمد والشكر لله
1: وهو في الأخير يقعد حديث لما حاله لكن أثروا فيك شوية.
0: حتى طبيبة قالت لي الحمد لله مش عاملة في الخير في دنيتك ربي التطبيق الحمد لله شكرا
1: جات خفيفة الحمد لله كل ما يعطي ربي بلطف إن شاء الله.
0: عندي عام مريضة من الحمد لله المساج من أفريل 25
1: الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله بلطف إن شاء الله ربي معك وربي يعطيك الصحة المفيد الفكر والعقل والإدراك الحمد لله خلنا نرجع شوية يعني تفكرش طرفة هيك في مسيرتك الكل طرفة
0: برشة طرايف
1: مثلا
0: برشا نحكي لك انت عم بير الحلوة
1: هي اللولانية بير الحلوة دي المدرسة الأولى
0: قري سنة السادسة قسمي هكا وبحدايا هنا بيرو المدير وانا قري في سيزياء التلاميذ قلت لك مطيعين تقول لهم يسمعوا كلام على شيء القسم هادي رايض وانا قاعدة نقري وانا في الصبورة نكتب ونسمع اوف هما التلاميذ تاع قسم كامل قاموا صورها انت قاموا جاوا بحدا الاسترات
1: جاوا بحداك
0: اي بحدا فهمت شاني هو هنا يفهم الاسترات وهنا حشاك البوبال تاع الزبلة
1: هبطوا الكل قدام
0: وش فما فشافوا فار تلموا عليكم يعني ايش نعمل لي قلت عمري 20 سنه خرجت نرعش سحمت فار نرعش بكل
1: وانت تخاف من الفار
0: نخاف
1: الكل شفتهم كل العقارب والفيران
0: جاني تلميذ شد الفار من أيوة. جاني تلميذ شد الفار من ذيله هكا
1: شدوا
0: اي وجاني نيستي تخافي من فار مشيت سحمت نرعش بكلي نقولوا فار هما هجموا عليك ما شدوا
1: صار هما جاوا باش يشدوه مش خافوا
0: شدوا ما خافوش
1: انا كنت نحسب من الاول يعني انهم خافوا من الفار
0: وما جا فيش ستي خايفه من الفار مشيت نرعش المدير ونحكي له
1: مو شفت الشجاعه نتاع ابناء الريف يعني متعودين على الحيوانات والحشرات والعقارب مهم زاد
0: كان نحكي لك على العقرب زاد العقرب عندي زوز طرايف ماهوش نورمال
1: تفضل
0: احنا كنا اربع بنات
1: ايوه
0: في زوز نخدموا 7:30 وزوز 10
1: ايوه
0: اني وشبيله نخدموا 7:30 حتى 10 وفتحيه وخدوجه يخدموا من 10:30 نهار ونص
1: ايوه
0: عاد قمنا الصباح الكل خدوجه صاحبتي قامت تحضر معناها خست وجهها ومشت شعرها وفطت كل شيء قعدت تكه في فرشها بتكه بظهرها وتكتب في حجرها هكا
1: حضر في درس
0: حضر في درس هي قعدت تحضر تفكر تشتاخو كتاب عند شبيله تخدم 7:30 هما زوز قريو سنه اولى وانا
1: وتبقى في المدرسه كيف تمشي للقسم
0: معناها تمشي للقسم وانا فاتحين قريو سنه الثانيه مشيت للقسم مشيت لشبيله هي مشات طبست لها هكا على البيرو واش تقول لها اعطيني كذا طفل صغير قال نيستي متخافيش عندك عقرب في شعرك
1: اوكي
0: وعملت ستيلو هكا ونحاها لها تصورش انا العقرب كانت في السقف ولا في الحيط وتحت الشعر هي تكيت هيك
1: شو اللعبه يا عقرب
0: صغير تصور
1: مناضلات من انتوما يعني
0: لا ذيك والله خاصه تاع العقرب
1: عقرب في الشعر وعقرب تحت في السقيم
0: مازال تحت اخرى تاع العقرب مشينا نعدي وقتها في السيزيام نعسوا على السيزيام
1: ايوه
0: في بير المالح اللي هي الشراده المعتمديه
1: اي مركز المعتمدية
0: قايلة قايلة تشوي عسينا عالسيزيام وروحنا احنا روحنا دخلنا للدار وحنا حشيك عنا التواليت كما نقولوها عندها كبيرة فما طاولة قديمة حاطين فيها الصبابط هيك الطاولة بلاش ساقين حاطين فيها الصبابط كل شيء دخلت صاحبتي تحط صباطها تشلاكة تلقى حشيك عقرب كبيرة مبطوحة غادي مخاطر فمامية كل شيء وهي من مكنين شبيلة تعيط يجيو بنات متخافوش عقرب واحنا دارنا دار المدير باش بعضهم خدوجه سمعت عقرب ما زلت مرتهاش خرجت من دارنا لدار المدير تجري وتصيح عقرب وشو بين بكل دم بارد هزت الصباط وضربتها
1: تعودت يعني
0: اي معش قلبها
1: لا وانتم بعتني فك الجو هذيك وكل مره تلقاو عقرب يعني نتصور ابرك شويه من اللي ما تسولت تعودتوا شويه
0: هي خشوبيله شجاعه مش خوافه هزت صباط قتلتها وخدوجه تروح مشات للدار المدير تصيح عقرب
1: ذكريات تقعد
0: قالوا لها لقيتها قتلت انت قتلهم ليه؟ قالها من السياحه ذا الكل وشو بين لقاتها اجا وجا بنات ما تخافوش
1: قتلتها سبحان الله مو كل واحد كيفاش يعني شجاع درجة الشجاع نتاعو يعني ذكريات ما تتنساش تو يعرضوك تلامذتك ساعات
0: هذو اللي مدير الحلو بالفيسبوك
1: هذوك فيسبوك وفي المسير جماعه المسير
0: تلقاو برشا
1: سيدتي
0: البارح مثلا مشيت البوسطه لقيت تلميذتي
1: تخدم غادي ولا في
0: لا معناها اني نقضي قد السين قريت عندك وني فلان فلان شقت شنو تقرا وقت سنة أولى قتا في خفشة ولا في السجن في قتي لا في الفاك
1: في الفاك
0: أي فرحت
1: تفرح عليك تلقى أمك في وكتبدا مثلا في مؤسسة معينة مشيت شقيت معنا تلامذتك
0: اللي شقيت تلامذتك وهذا يفرح بي يفرحوا بي وكل شيء
1: شفت هذاك هذاك اللي يقعد به
0: محلاهم هما الحقيقة محلاهم ذيك أحسن حاجة في التعليم أنه تلامذتك ولو أصحابك
1: ويتفكروك بالخير وتولي ياخذوا لك حتى الشأن بتاعك ولا شورك وتبدا يسهلوا لك الحمد لله يعني في الاخر الحمد لله راضي على المسيره نتاعك
0: الحمد لله يعني الحمد لله مرة وليا
1: خاطر باش نختموا الحصة عطينا كلمة كيكة ولا متاع ختام. تفضل.
0: بصفة عامة مهنتنا باهية وهي مهنة الرسول معناها
1: ساعة قبل قلت لي الولية ساعة باش ما ننساش.
0: الولية معناها هي ما تعرفني نجوى عرعود وين ساعة تحط فيسبوك مثلا الله يرحم أبي وكل شيء تعرف بابا متوفي عاد قالت لي يرحم العرعود ما تعرفش اسمه هي تلومش تقول يرحم والديك يرحم العرعود يرحم برا ربي بس معناها ديما الحمد لله في
1: الحمد لله
0: ندعي الخير
1: جيب الرحمة لوالديك الحمد لله. أيوه حبيت قلت لي طوال مهنة
0: المهنه دي باهيه معناها هي مهنه معناها قفل المعلم كي تقول انت قم للمعلم
1: قم للمعلم وفي تبجيل
0: معناها المهنه دي باهيه برشا مانيش ندم عليها الحمد لله فيها برشا حاجات باهيه ومسؤوليه كبيره واحسن حاجه فيها انه تلمذتك وليو اصحابك
1: الحمد لله
0: الحمد لله تلمذتي اصحابي الحمد لله يعرضوني نفرح بيهم يفرحوا بيا الحمد لله رغم اللي ساعات تخوني الذاكره ننسى الاسم
1: بطبيعه خاطر
0: كيف البارحه تستيرك ما نسيت اسمك قلت ربي يذكرني
1: انت درست اعداد كبيره مش كيف انت انت انت انت معلمه وحيده هما تبارك الله تلامذه ياسر اقول حال ربي يعطيك الصحه والعافيه
0: الله فيك شكري على الدعوه يعطيك الصحه
1: الوقت هذا في ساعه
0: اي عايش
1: كنت خاطر من الاول لك متخوفه شويه
0: تلقى انا متخوفه انت بعتي خوفه والله طبيعتي خوفه في كل شيء
1: تلقى الجو سهل والحمد لله
0: نسمعك يعني برشا الحقيقه نسمع البرنامج
1: عايشك ربي
0: نسمع برشا شخصيات يعطيك الصحه
1: عايشك ربي فضلك وربي يعطيك الصحه والعافيه
0: ان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الجديد
1: ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك وان شاء الله تجيب حدانا كي ندشنوا الاستوديو الجديد مشكوره جدا السيده نجوى عرعود حموده على تلبيه الدعوه وربي يبارك لك في صحتك وفي صغارك وان شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم، قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: في هدأة الليل

في هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل، تنفيذ محمد أحمد العسيري.

دخل الشتاء فصول نفسي، دخل الشتاء فصول نفسي في صهد الصيف، فأرعشتني أرعشتني هذه البرودة القادمة من صقيعك، كأن شجرة عمري تتعرى من أوراقها هذه التي أزهرت يوما بلمسة جنانك.

هذا الشتاء الصيفي وقت بلا متسع. أدرت الشريط فكان صوت فيروز وعندي، صوتها يردد في أرجاء الحنين: كيفك أنت؟ وصوتك، وصوتك يتقهقر يتقهقر حتى لم يعد صيفا ولا شتاء. وها أنا الآن أجلس فوق أنا وأقف لأصد البرد عن نافذة صدري. تسللت الأصداء بين الجوانح، استبد الحلم بخواطري متسائلا: ترى هل يتحول الحب إلى ملل، إلى ماض بلا غد يحرض القلب على الخفق الدائم؟ أنا أشتاقك الآن، أنا أشتاقك الآن، الآن وليس غدا، حاصريني أكثر و دعيني الآن.

وانثالت الأسئلة تغرق الانتظار. بكيت بكيت بكيت حزنا بدمع هادئ منساب كالثقة. كان الاستقرار يسكن فراغات الضلوع الآن، وكان وجهك هلالا يكبر يكبر في سماء الدنيا. سألتك سألتك في زمان عمار قلبك بوجودي، هل يتحول صدق الإحساس إلى أحزان؟ حتى في الفرح، حتى في الفرح لابد أن يسكن الحزن جوانحنا، تحركه تحركه لحظات الضوء المنبعث من القلب، تناديك من الأمس، من ذلك الأمس، كيفك أنت؟

أحمل بين ضلوعي تعب المسافات، وأركض إلى ألف مستحيل أثق فيه. أبحث عن المطر، عن المطر في عيون فقدت ربيعها، على موعد مع شمس مرتقبة شعاعها من نفوس تواقة إلى الفرح الأمل. أحزن على صدور ضاقت بكآبتها وبغضائها وذاتيتها، وأقول: عندما يتحول الحب في ضلوع الناس خوفا، تنطفئ النجوم في مسارات العمر. من أوراق الأستاذ عبد الله عبد الرحمن.

0: صديق الليل في هدأة الليل لنا لقاء.
1: في هدأة الليل

في هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل، تنفيذ محمد أحمد العسيري.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

شفتها وعرفتها حسنك يتوب فيها لو شفتها وعرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك يتوب فيها.

كمان شوية زمانها جاية.

0: كل مكان. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

ولما يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل

تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم في هذا الفجر ربنا ارزقنا من حيث لا نحتسب، وسهل لنا حوائجنا كما تحب أنت لا كما نحب، فأنت تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر. اللهم قدر لنا الخير حيث كان، ثم ارضنا به يا رب العالمين. اللهم كما أدعوك لنفسي أدعوك لمن أعزهم وأحبهم فيك، أن ترزقهم في كل خفقة قلب فرحا واطمئنانا، وفي كل طرفة عين مخرجا وأمنا واستقرارا، وفي كل دعاء استجابة ورحمة وغفران. اللهم لا تحرمنا لذة صلاة الفجر في وقتها، وأعنا على قيامها يا رب العالمين. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك يا ذا المنة والفضل.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: تمضي رحلتنا اليومية في هذا البرنامج مستمعي الكرام مع علم من أعلام تلاوة القرآن الكريم، إذ عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته عبر مساجد مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية من خلال إمامته للمساجد وتلاوته في صلاة التراويح فيها، فأحبه من سمعه، بل أصبح واحدا من قراء القرآن الكريم المشهورين على مستوى المغرب عامة والدار البيضاء خاصة. إن ضيف حلقة اليوم إخوتنا المستمعين هو القارئ الشيخ العيون الكوشي.

0: نار مثوى لهم.
1: ولد القارئ الشيخ العيون الكوشي في مدينة أسفي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية عام 1967 للميلاد، وقد حرص والداه على تنشئته التنشئة الدينية من خلال بداية مساره لحفظ القرآن الكريم في سن 4 والنصف، وإصرارهما على إتمامه لكتاب الله في سن مبكرة لتحقيق أمنيتهما في جعله واحدا من مقرئ القرآن المشهورين.
2: وقد تحقق لوالديه ما رغبا فيه، إذ أتم حفظه للقرآن في سن 9 على يد شيخه الذي هو في الوقت نفسه صهره والمشرف على تحفيظ القرآن بالمدرسة التابعة لمسجد الأندلس بحي أناسي الحي الذي يسكنه، حيث وجد فيه الحرص والمتابعة لما يأخذه من واجب يومي، إضافة إلى تلقينه دروس التجويد، حتى استطاع أن يرم بكل فنون التلاوة والتجويد، وبرز على أقرانه ممن هم في سنه، فساهم ذلك في اعتزازه بنفسه وثقته بقدراته.
1: وقد ساهم حفظه للقرآن صغيرا في مسيرته الدراسية، فوصل القارئ الشيخ العيون الكوشي دراسة الأولية ثم تبعها بالمراحل التالية إلى أن تحصل على الشهادة الثانوية، التحق بعدها بالجامعة التي حصل منها على الشهادة في شعبة الآداب، فتحقق لضيف حلقة اليوم أمنيتين: أمنية حفظه لكتاب الله، وأمنية حصوله على مؤهل علمي.
2: وقد تأثر القارئ الشيخ العيون الكوشي شأنه في ذلك شأن قراء المغرب العربي أيما تأثر بقراء المشرق، وخاصة في جمهورية مصر العربية ممن كان لهم السبق في هذا المجال، إذ إن شهرتهم قد غطت سماء العالم العربي والإسلامي، وذلك من أمثال القارئ الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ الحصري والطبلاوي ومصطفى إسماعيل وغيرهم، لذا كان هذا التأثر سمة واضحة في كثير من القراء المغربيين الشباب.
1: وقد شارك القارئ الشيخ العيون الكوشي في العديد من المسابقات القرآنية، فكانت أولى تلك المشاركات محلية، وذلك عام 1970 للميلاد. أما المشاركات الخارجية فكانت في الكويت عام 1981 للميلاد، ثم بعد ذلك توالت المشاركات، حيث شارك في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي تجرى في المملكة، وذلك في عام 1986 للميلاد. وفي عام 1990 للميلاد شارك في مسابقة قرآنية خاصة بالمغرب العربي عقدت في تونس آنذاك.

0: أما إمامة القارئ الشيخ العيون الكوشي والذي يعد الآن أحد كبار القراء المغاربة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع، فقد بدأت في 18 من عمره من خلال إمامته للمصلين في صلاة التراويح، وكان ذلك عام 1985 للميلاد، ثم توالت إمامته من خلال تكليفه في المسجد الكبير بمدينة آسفي، واستمر على ذلك إلى أن كلف بإمامة المصلين في رمضان عام 1992 للميلاد بمسجد الهدى بولاية سيدي عثمان. أما في عام 1996 للميلاد فقد تم تكليفه بالإمامة في مسجد السلام بحي الأسرة في الدار البيضاء، واستمر في ذلك المسجد إلى وقتنا الحاضر.
1: ولم يقتصر دور القارئ الشيخ العيون الكوشي في الإمامة في بلده، بل جاءته دعوات متعددة للقيام بصلوات التراويح والقيام في أكثر من بلد، فقد دعي من قبل المراكز الإسلامية بمدينة نيويورك، وذلك في رمضان عام 2000 للميلاد، كما دعي إلى جامع الخليل في بروكسل، حيث أما المصلين في ذلك الجامع لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الأعوام التالية من عام 2001 للميلاد، فكان بتلك الأعمال خادما للقرآن تلاوة وحفظا، بل كان يشعر بالسعادة والتقدير من كثير ممن أحبوه وعشقوا صوته.
0: وقد وهب الله القارئ الشيخ العيون الكوشي صوتا جميلا وأداء مجودا، فكانت تلاوته مزيجا بين الطريقة المشرقية مع لكنة مغربية، حيث يقول عن تلك التلاوة: إنها تأتي عفوية من غير قصد، فأنا حين أدخل في الصلاة وأقوم بالقراءة لا أتعمد الإتيان بتلك التلاوة أو غيرها، بل أركز على الحرص على التجويد وعلى مواضع الابتداء والوقف، إنها طريقتي الخاصة في التلاوة.
1: ويمتلك القارئ الشيخ العيون الكوشي عددا من التسجيلات القرآنية على الأشرطة السمعية واسطوانات السي دي، حيث تذاع تلك التسجيلات عن طريق الإذاعة والتلفزيون المغربية، والتي تعتبر رصيدا مهما في حياة ضيف حلقة اليوم. وقد قام أخيرا بتسجيل المصحف كاملا برواية ورش عن عاصم في جمهورية مصر العربية تحت إشراف مشائخ الأزهر الشريف على رأسهم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ، بتكليف مباشر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، حيث أتم ذلك عام 2004 للميلاد.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. باسمك يا الله نبدأ هذا اليوم، فاعطنا خيره واكفنا شره. اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والماهر بالقرآن أي الذي يتلوه حق تلاوته ويؤدي هذه التلاوة مع قواعد الترتيل. مستمع الكريم، الله حين يرزقك الرضا لن تهزمك دنيا ولن تغلبك أوجاع، ستجتاز الحياة بأمان. قل دائما: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

يا بائعا في أرض طيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبيع العنبرا، إن الصلاة على النبي وآله يجدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

خير الأصحاب من أحبك في الله وذكرك بالله وخوفك من غضب الله ورغبك في لقاء الله. الحياة مستمعين الكرام ما هي إلا لحظة عابرة لا تحتمل الصراعات والحقد والكراهية. السعيد فيها من أطاع ربه وخاف ذنبه وعصى هواه وخاف مولاه وقدم لنفسه صالحا. مستمعين الكرام، أتعلمون ما هو أخطر فيروس على وجه الأرض؟ أخطر فيروس هو الحقد والحسد والغيرة والكراهية الموجودة في قلوب بعض البشر. اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين.

0: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيقة الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سير زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم البستان الذي لا ينقطع عبيره ولا ينتهي شذاه ولا تذبل أزهاره ولا يشبع من رحيقه أبدا. تعالوا بنا لندخل حجرة من حجرات بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، ونستصحب نفسا آخر من النفوس الطاهرة الزكية رضوان الله عنهن، فكيف بمن صحب أنفسهن؟ ضيفتنا لنهار اليوم أم من أمهات المؤمنين، وزوج من أزواج سيد المرسلين، أعظم وأطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا، أي إنفاقا وبرا ورحمة وإشفاقا. إنها الشريفة الطاهرة التي جمعت الشرف من جميع أطرافه وأسبابه، وحازت الفضل من جميع أبوابه. زوجها أشرف خلق الله، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالها كوكب الأصفياء وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أما أخوها فهو صاحب أول راية عقدت في الإسلام، وأول من لقب بأمير المؤمنين، والذي قال يوم أحد: إذا كان الغداة يا رب لقني رجلا شديدا بأسه أقاتله فيك، ويقاتلني حتى يقتلني ويجذع أنفي وأذني، فتبعثني وتسألني: يا عبد الله ماذا فعلت؟ فأقول: قاتلت فيك يا رب وقتلت، فتقول: صدقت. وكان ما كان حتى دفن بقبر واحد مع حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله بن جحش. فأكيد عرفتم من هي جالستنا لهذا العدد، إنها القرشية الهاشمية الشريفة ذات المعتد الرفيع والنسب العالي الأسدية، ابن خالها درة الدنيا الفريدة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كمحمد نسبا وحسب، ولو لبست شمس الضحى نوره ما لبست ثوب الغروب. إنها سيدة من سيدات أهل الجنة، والتي أثنت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهن جميعا، فقالت عنها: هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت امرأة خيرا في الدين، ولا أتقى لله تعالى، ولا أصدق في الحديث، ولا أوصل للرحم، ولا أعظم صدقة منها رضي الله عنها وأرضاها. هي الفاضلة. في موضع آخر قالت كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد في مسندها وسنده صحيح وله شاهد في صحيح مسلم، حين قالت عائشة: لقد نالت الشرف الذي لا يبلغه شرف في هذه الدنيا، فلقد زوجها الله تعالى نبيه ونطق به القرآن الكريم. إنها التقية النقية، والتي كانت تفخر على جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفخر الفخار والشرف الكبير، فتقول: لقد زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات. إنها أم المؤمنين زينب بنت جحش. فمن هي زينب بنت جحش؟ وماذا تعرفون عن أمنا هذه رضي الله عنها؟ ولدت السيدة زينب بنت جحش بمكة المكرمة بإثنان وثلاثون سنة، وقيل بثلاث وثلاثين سنة قبل الهجرة. عاشت في بيت شرف وحسب. أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها جحش بن رياب بن يعمر بن صبر بن مر بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. وأما إخوتها: عبد الله بن جحش الصحابي الجليل الذي كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشارك في غزوة بدر، واستشهد في غزوة أحد، ودفن في قبر واحد مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أخوها الثاني عبيد الله كان زوجا لأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان. أخوها الآخر أبو أحمد كان أيضا من السابقين للإسلام، وكان إسلامه مبكرا حتى قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأما أختها فكانت حمنة، وقيل حنة بنت جحش أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لمصعب بن عمير، واستشهد عنها أيضا في غزوة أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله. لما بدأت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر في أم القرى، وبدأ أصحاب العقول الراجحة يقبلون على هذه الدعوة، فكان من الأوائل الذي شرح الله صدورهم أخو زينب عبد الله بن جحش، وأسلمت هي أيضا منذ البداية. لم تذكر كتب السير قصة إسلامها، قيل بأنها هاجرت إلى الحبشة ثم عادت إلى مكة، حيث ورد في كتاب شهداء الإسلام في عهد النبوة ما يلي: وكان على رأس بني جحش عبد الله بن جحش سيد الحي، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فآمن به قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر هو وأخوه أبو أحمد وأخواته زينب وأم حبيبة. ثم حين عادوا إلى مكة أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة فهاجروا. بينما استبعد البعض أن تكون زينب رضي الله عنها قد هاجرت إلى الحبشة بسبب عدم وجود أي دليل أو رواية تثبت صحة ذلك، لكن المتفق عليها أنها هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة المنورة رفقة أهلها واستقرت هناك. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يرسي قواعد المجتمع الإسلامي، يحطم قواعد المجتمع الجاهلية، وكان من أهم القواعد التي أسسها النظام الإسلامي في المدينة قاعدة جليلة وشاقة على هذه الطقوس، خاصة للذي عاشها طوال هذه السنوات في الجاهلية، ألا وهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أهم وأخطر قواعد الجاهلية التي حرمها الإسلام وأبطلها قاعدة خطيرة كانت سائدة في الجاهلية، وهي قاعدة التبنية. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يعلن للناس قيما جديدة وميزانا عادلا يرجع إليه القوم، ويقول صلى الله عليه وسلم بأعلى صوت: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا إنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبدأ صلى الله عليه وسلم يحول هذه القواعد إلى واقع ملموس، حتى أخذ مولاه وخادمه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ليخطب له أشرف امرأة في مكة رضي الله عنها هي الأخرى وأرضاها، زينب بنت جحش. تفاجأ زيد بالموضوع ولم يقبل هذه الفكرة، لأنه يعلم أن زينب لن تقبل به كزوج، فتلك الشريفة الحسيبة، وهذا زيد خادم أشرف خلق الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مكافأته، فزيد لم يكن عبدا من العبيد ولا رقا من الرقيق، وإنما من كرام العرب الشرفاء، لكنه فضل أن يبقى خادما عند أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقصته كيف وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ألخصها لكم، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر، وهو أن أم زيد في يوم من الأيام خرجت لتزور أهلها، فغار عليهم قوم فاختطفوا زيدا وباعوه في السوق، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد. لما تزوجت رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إياها بعدما أعجب بفطنته وذكائه، لكن أهل زيد لم يهدأوا وكانوا دائما يسألون عنها، حتى وجدوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أبوه أن زيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه مع عمها وأخذ الفداء، وقال لها: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومها، لقد جئناك في ولدنا عندك، فمن علينا وأحسن في فدائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أدعوه وخيروها، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عن الذي يختارها. فقال والدها: لقد زدت عن الإنصاف يا ابن عبد الله. ودعوا زيدا فسألوه، فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. وهكذا عاش زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويتقرب منها، حتى أراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فاختار له زوجة ذات نسب وحسب. ودخل صلى الله عليه وسلم على زينب ابنة عمتها، كلمها وحدثها: يا زينب، لقد جئتك اليوم لأخطبك لزيد. فقالت: لا، وكيف وأنا أيم قومي وابنة عمتك؟ فأنا أشرف منه نسبا وحسبا، والله ما أنا بفاعل ذلك يا رسول الله. فكيف سيرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لتقبل بزيد؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.
4: أحباب نور الصباح، كم جميل أن نلتقي بكم في رحلة أخرى من رحلاتنا المتجددة في رحاب النغم العذب والكلمة المضيئة، مع خالص تحيات لحبيب مرموش. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا. اللهم ربي، إني أسألك الخير والرضا والسكينة، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين ومحيي نفوس المكروبين وكاسر شوكة الظالمين. يا رب، يا عزيز، يا مغيث، يا كريم، لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. فاللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وانصرنا ولا تنصر علينا، وارزقنا من خيراتك كلها، ووسع علينا من سعتك، ولا تضيق علينا الدنيا، ويسر ولا تعسر، يا أرحم الراحمين.

للقرآن نواح كثيرة في الإعجاز غير ما يحويه من أسرار البلاغة والبيان، ومن السهل معرفتها في علوم العربية واللسان. منها ما يحويه هذا التنزيل من المعارف السامية والتعاليم العالية في العقائد والعبادات وفي التشريعات المدنية والجنائية والحربية والمالية والحقوق الشخصية والاجتماعية. وإن مقارنة بسيطة بين تلك الهدايات القرآنية وبين ما يوجد على وجه الأرض من سائر التشريعات الدينية وغير الدينية توضح لنا ذلك الإعجاز الباهر، خصوصا إذا لاحظنا أن هذا الذي جاء بتلك المعارف الخارقة كان رجلا أميا نشأ وعاش وشب وشاب وحيا ومات بين أمة أمية كانت لا تدري ما الكتاب وما الإيمان. إنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. يرجع إعجاز القرآن إلى فصاحة ألفاظه وبلاغة أساليبه وخفته على اللسان وحسن وقعه في السمع وأخذه بمجامع القلوب وإخباره بأمور مغيبة ماضية أو مستقبلية، واشتماله على أخلاق سامية فاضلة وشريعة عادلة كاملة صالحة لكل الناس في جميع البقاع والأجيال.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال: إن الله قال: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: حال المحب الراضي لما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة والناس يعرفون صحبته وخصاله الكريمة وقد كف بصره، جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، فجعل يدعو الله لهم صباحا مساء. فقال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت إليه فعرفني، فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم سعد وقال: يا بني، والله قضاء الله أحب إلي من بصري.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، وعبر أمواجها يصافحكم صوت الحبيب مرموش، فمرحبا بكم من جديد. الإمام الشافعي هو أحد أئمة أهل السنة، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلب القرشي، ويكنى بأبي عبد الله. أسس المذهب الشافعي وعلم أصول الفقه، كما أنه الإمام الأول في علم الحديث والتفسير، فتمكن بفضل ما تقدم من إحداث تغيير ملموس في التاريخ، فانتمى إليه الكثير من المسلمين، وخاصة في بلاد الشام ومصر والسودان واليمن والعراق وبلاد فارس وغيرها الكثير من الأماكن حول العالم. وبذلك فقد أصبح من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي.

الإمام مالك بن أنس هو أحد الأئمة الكبار لدى أهل السنة والجماعة، وفقيه المدينة المنورة ومحدثها، وهو مؤسس المذهب المالكي. اشتهر بلقب إمام دار الهجرة، وهو صاحب كتاب الموطأ الشهير في الحديث والفقه. نشأ في بيت علم وتتلمذ على كبار التابعين. ولد الإمام مالك في المدينة المنورة، ونشأ في بيئة علمية حيث كان جده من كبار التابعين. ويعد الإمام مالك من أهم أئمة الحديث والفقه، وتتميز مدرسته الفقهية بعمل أهل المدينة. تلقى العلم عن الشيخ الزهري ونافع بن عمر وعبد الله بن دينار، ومن أبرز تلاميذه الشافعي وعبد الرحمن بن القاسم وابن وهب. وقد عاش الإمام مالك حياته متمسكا بآثار الصحابة والتابعين، وكان يعرف بهيبته ووقاره في مجالس العلم. وقد تعرض لمحنة قاسية في حياته، وتعددت الروايات حول أسبابها، لكنه عرف دائما بإصداعه بالحق وثباته عليه، وكان يحظى باحترام واسع من العلماء والحكام على حد سواء.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: سلام لكل مسالم في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الأصيل. سلام لكل من يعكس الجمال مهما كان مرهقا من الداخل، مهما كان متعبا، لمن ينشر طيب الكلام، مهما كان قلبه مثقلا بالهموم والأحزان، لمن يحرص على مشاعر الآخرين حتى وإن كانت مشاعره جريحة، لمن يجعل الدنيا ربيعا من حوله في هذا الصباح الندي حتى وإن كان الخريف ما زال يملأ قلبه، فلا يجعل من ظروفه القاسية مبررا ليجرح غيره ويسيء إليه ويؤذيه. سلام لمن يقدم الورد لمن حوله حتى وإن جرحته أشواكه، فحامل الحب لا تخفى دلائله، كحامل المسك لا يخلو من العبق.

0: اشتهر الكنديون بالعديد من السلوكيات الراقية، منها كثرة الاعتذار، لدرجة أنه في عام 2009 تم تمرير قانون يدعى قانون الاعتذار، وهو ينص على أن اعتذار طرف للطرف الآخر عند وقوع حادث لا يمكن استخدامه ضده في المحكمة كدليل على إقراره بالذنب، حيث أن الكثير من الكنديين يعتذرون كسلوك مهذب ومحترم وليس لأنهم مخطئون. الجدير بالذكر أن العديد من المحامين في أمريكا الشمالية يستخدمون الاعتذار كدليل للإدانة، خصوصا في حوادث الطرقات، وهذا الفرق في السلوك بين شعب وآخر ينم عن أخلاق رفيعة وعن ثقافة ووعي.
1: خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي
2: يا خي،
1: قلبي قلبي خوفي علي واعمل يا خي
2: يا خي،
1: خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي
2: يا خي،
1: قلبي قلبي خوفي علي واعمل
2: يا خي.
1: أمانا كنت تقابلوتي قلو الفرح نسيني، وقلو يشاور عقلو وينسى يوم ويجيني. أمانا كنت تقابلوتي قلو الفرح نسيني، وقلو يشاور

في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي.

من كنت تقابله تقول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني. أمانا كنت تقابله تقول له الفرح.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: قال أحد المتقين الصالحين: أنا بخير لأنني لا أقارن حياتي يوما بأحد، ولم أنظر يوما إلى رزق غيري. نعم أنا بخير لأنني انشغلت بحالي فقط، وسأبتسم كل يوم لأجلي، فأنا أستحق في هذا الكون كل الفرح والابتسام. أستحق أن أشرح صدري وأن أمد إلى السماء يدي. أما الابتلاء الذي كشف للكثيرين من حولي فلم يكن صدفة، بل كان هدية ثمينة من الله إلي.

0: حولك في الوهاد وفي الذرى، فانظر انظر، ألست ترى الجمال كما أرى؟ شهر يوزع في الطبيعة فنه شجرا يصفق أوسنا متفجرا، فالنور سحر دافق، والماء شعر رائق، والعطر أنفاس الثرى. لا تحسب الأنهار ماء راقصا، هذه أغانيه، هذه أغانيه استحالت أنهرى.
1: حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد وفي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياة.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة وعالإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة وعالإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: ويكفيك. أيها الأحبة الأفاضل مستمعي إذاعة المنستير، دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، وأزهر صباحكم بالخير والنور والنماء، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم لهذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوع. إلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
2: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تناول اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح أزواري، تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، كما شدد رئيس الدولة على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أكد أن أولى رحلات الذهاب إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 7 من مايو الجاري لتختتم يوم 22 من الشهر ذاته، على أن تكون رحلة العودة بين غرة جوان و14 من الشهر نفسه. وشدد المزوغي على أن الوزارة على أتم الاستعداد لموسم الحج مع بلوغ المراحل الأخيرة من التحذيرات، حيث يجري حاليا استكمال التحذيرات اللوجستية وتنظيم البعثة وتوزيع المهام داخلها. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. وشدد في بلاغ على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب، عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. يؤدي خبراء البنك الدولي في مهمة إلى تونس من 4 وحتى 8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، على أن يعقد سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي لجانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية. في العالم، أكد مسؤول عسكري إيراني أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث أمس. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية اتهمت في وقت سابق إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. نهاية الموجز بعد قليل، هذيل الفتني وأيمن الشابي يرافقانكم في بشائر الثلاثاء 5 من مايو 2026، فابقوا في الاستماع.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
1: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اصبح المحبة والصحة والعافية، ان شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام ارضيت الوالدين، وما كنتم وين وصلكم صوتنا، ان شاء الله نهاركم احلى واسعد الايام. الثلاثاء 5 ماي 2026 الموافق لليوم 18 من شهر ذو القعدة من سنة 1447 هجرية. اللهم مع شراقة هذا الصباح اجعلنا من اهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام، وأرزقنا من حيث لا نحتسب.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
3: نهاركم
2: مبروك سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.
0: صباح الخير، صباح النور لكل من اختار مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشير، إن شاء الله صباح الأمل والبداية الجديدة معنا، إن شاء الله صباح بكل نشاط وبرشة تفاؤل، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا، يوم جديد نتمناه يكون مليان بالنجاحات والحاجات الزينة. كالعادة معاكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح في الصبح هي متاعنا، برشة فقرات كما تعودتوا خلالها في ساعتنا الأولى، باش نرجعوا بكم للذاكرة نقدموا لكم فقرة مع الأستاذ القدير المرحوم دكتور عبد العزيز الشبير من خلال كل يوم الحلم الجديد، باش نرجعوا الأهم ما صدر خاصة من مقالات صادرة في صباح هذا اليوم في الصحف العربية والعالمية من خلال فقرة صباحهم بلا حدود، باش نرجعوا معاكم لقراءة أولية حول حالة الطقس بعد شوية، باش نرجعوا بكم كذلك للماضي ونكتشفوا أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم يوم 5 ماي. إن شاء الله ما نتمناوه النهار هذا ما تسمعوا فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم، ربي يحميكم من الناس الكل، الناس اللي تسمع فينا فكرة هبة، إن شاء الله طريق السلامة، استحفظوا على رواحكم إن شاء الله. زادة بعد شويش ناخذوا قراءة أولية، ممكن العامل الأبرز في التوقعات الجوية لليوم هو تواصل ارتفاع درجات الحرارة، إن شاء الله أكثر تفاصيل بعد شوية من خلال الميتيو. التحيات الصباحية توصلكم مستمعينا من كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث في الإخراج التقني، أي نحب نوجه تحية لأي من الشابي نمبر وان ملك الإحساس أي من الشابي ما شاء الله عليه في التنسيق مدام علي المنصوري من قسم الأخبار، الزملاء حاتم بالحوش ونصير السكلي المشرف عن البث الرقمي، تحية كبيرة برشا نجم النجوم سي كمال العجيمي. تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعينا راي حاجة تفرحنا برشا، تنجموا تتواصلوا معنا إما من خلال الهاتف على 73 64 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاتيو منسير، مرحبا بكم الناس الكل، احنا على ذمتكم في خدمتكم، وإن شاء الله تلقاو معنا كان الحاجة اللي تنال رضاكم خاصة من اختياراتنا الغنائية اللي ندوكم بها في هالصبحية. ما نتمناه إنها تعطيكم برشا طاقة وبرشا شحنة لاستقبال هذا اليوم الجديد، تمشيو تخدموا على رواحكم، تتلموا العائلة الكل، تشربوا قهويكم، وما نتمناه بالطبيعة ما نتمناه كان يبي يحفظ الناس الكل ويحفظ بلادنا، هذا ما نتمناه. الوقاية هذا كالعادة نودكم بوحدة من أحلى مغنات سيدة الصباح سيدة فيروز، إن شاء الله نهاركم زين، هذه إذاعة منسير.

صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات اللي اختاروا مختلف موجات اذاعه المنسير. هذه البشير وقيت معاكم نبداو اول فقراتنا خلال هذا الموعدنا الصباحي من خلال قراءه اوليه حول حال الطقس لليوم، اكثر تفاصيل من خلال فقره الميتيو. تشير توقعات الجوية لطقسنا لليوم الثلاثاء 5 ماي أنه سيكون طقس مغيم جزئيا، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بالمناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار محلية تكون أحيانا رعدية. بالنسبة للريح فهي ستهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث قد تتسبب في ظهور دوامات رملية محلية، في حين أنها ستكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم، حيث تتراوح بين 22 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، فيما تصل إلى حدود 36 درجة بأقصى الجنوب. حالة البحر ستكون مضطربة بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. شمس اليوم ظهرت في 25 دقيقة، أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإنه صلاة الصبح كانت في ماضي 3:43 دقيقة، ستظهر في نصف النهار 20 دقيقة، صلاة العصر في ماضي 3:59 دقيقة، صلاة المغرب في 7:09 دقائق، وصلاة العشاء في 8:44 دقيقة. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل مستمعينا الكرام حول حالة طقسنا لليوم والأيامات القادمة هذا تعرفوهم من خلال موعدنا القارم في 8:00 مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع للإيقاعات، واخترت لكم واحدة من أحلى الأغاني التونسية والواحد من كبار الأغنية في تونس، أحمد حمزة، يا فتاح يا رزاق. إن شاء الله بالرزق والفرتونة لكل السادة المستمعين، وربي يعيننا الناس كلها.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: كثيرا ما نتساءل عن الروح التونسي، أهو حقيقة كائنة ذات معالم يبين بها عن غيره وإن اكتنفه الغموض وتجللته الأسرار، أم هو محض وهم، صورة ابتدعها الخيال في لحظة من لحظات عبثه، دمية من دمى الفكر يصنعها لنفسه ثم يخدع بها فتنة وغرورا؟ هذا الروح ماذا عساه أن يكون؟ أله صلة بالأشكال والخطوط والألوان؟ أم هو شيء باطني نحس به ماثلا في النفس إحساسا عميقا وإن كنا لا نتبينه؟ أهو شيء بسيط محدود أم كائن شائع مشترك يلتبس بعدة أشياء ويتحد كالهواء نلفيه في كل مكان ولا يختص به مكان، ثم هو يتكون ويتشكل ويتنوع ولا يستحيل ولا يفقد طبيعته الأولى وجوهره الأصيل، أو كميزة الشخصية الطريفة القوية مهما تباينت وتقلبت أحوالها فإن أبسط حركة وسكنة من حركاتها وسكناتها موسومة بصبغة خاصة تميزها عن غيرها. الروح كلمة تتردد كثيرا على الألسن ولا تجهد الأذهان في تحديدها وجمع شتات عناصرها وتأليف مقوماتها، ومع ذلك فهل هي من الخفاء والغموض والامتناع إلى الحد الذي نتوهم؟ هذا الروح الذي قد نحار في أمره ونلج في تحسسه والتماسه لعله أقرب إلينا مما نظن، فقد تجده صدفة محض اتفاق وأنت في ساعة تحفز إحساسك وتفتحه وانبثاقه، إذ يطالعك بارقا خاطفا من وجه امرأة ناضجة، وجه شهي عليه مسحة رقيقة من فتور كئيب يزيده رونقا وبهاء رقة ووقارا، فهي الأنوثة البالغة المكتملة الخالدة، أو من ابتسامة فتاة أرقها الدلال تملأك بشرا وصفاء وخفة ومراحة، فهي الأنوثة البرعم والظرف الوليد. وليس هذا الروح وقفا على الوجوه والشمائل فحسب، ولا منحصرا في الزي والأثاث وأصناف المتاع والرياش كل على انفراد، وإنما يتوفر ويخصب ويشيع ويمتد، فإذا هو جو كامل يشمل حيا برمته أو بلدة بأجمعها تركز فيها هذا الروح وتجمع، فكأنه لها سمة وعنوان. وهذا شأن جبل المنار، فإذا كنت من رواد هذا الجو وعشاقه فيمم شطر هذه القرية وحج إليها، فإن أول ما يروعك ويستخف طربك حيثما تلفت وتوجهت البياض والزرقة، البياض والزرقة منسجمين أرشق انسجام على الأبواب والجدران، هذه الثنائية الظريفة العجيبة، هذه الخاصة التقليدية العريقة المميزة لذوق الشعب، إنها ليست ثمرة الصدفة والارتجال بل قد تنخلتها الأيام وأثبتتها العصور. نعم، البياض والزرقة منسجمين أيضا في البحر والسماء، زرقة السماء الأبدية وفضة الأشعة المنعكسة على المياه الوهاجة، فكأن هذا من ذاك، وهو له رمز وصورة ومثال. الآن وقد أرعيت نظرك سحر الألوان، ورويت نفسك من بشاشتها وإشراقها، الآن فمل إلى شوارع القرية وتوغل فيها صاعدا هابطا، واندس في الأزقة وتسمع الأصوات المنبعثة منها، كل الأصوات أيا كانت، الجهوري منها والرقيق، الصاخت والراضي، الفتية والعجوز. نغمة واحدة أصيلة تنتظم كل هذا الشتات، لهجة واحدة تصافح أذنك ولا تني تداعب وتطرف سمعك وتتردد في أرجاء نفسك أصداء بعيدة قريبة، غامضة جلية، محببة حلوة، وأنت تنزل درجات هذه الربوة السامقة تائها في منعرجاتها وزواياها المليئة سرا وخفاء وبهجة وإغراء. هنا يكمن الروح ملوحا إليك في صمته البليغ، هنا موطنه ومسرحه ومغناه، ولا يفوتك وأنت في هذه النشوة الحالمة أن تتشمم ملء خياشيمك روائح الأطعمة المتسللة من الأبواب المفتوحة أو المنفرجة، فتجد لها نكهة لذيذة نفاذة تباشر ذوقك في الحين وتغمرك وتغمسك في جوك الذي أنت فيه، فتوقن عندئذ أن كل ما خصت به هذه الأرض الفتية العجوز روعة تخاطب الحس والقلب معا. ولا تحسبن هذا الروح ملكا للحذر غير مشاع، فمهما بلغت خشونة رجل الريف أو البدوي، ومهما تجد عندهما من غلظة وجفاء، فإنه لا يعيك أن تستشف وراء القشر والشكل من الظرف وخفة الروح عينما تلحظه عند الحذر. تلمح ذلك في دعابة أهل الريف الفكهة وحكمتهم الرصينة الباسمة وتطلع قلوبهم إلى الحياة في شغف وثقة وتفاؤل، على الرغم مما قد يحيق بهم من خصاصة وبؤس. إنه الروح الطلق المبتسم المتفتح إلى النور، سواء تجسد فكرا أو غناء أو رقصا، إنها نفس النظرة إلى الحياة. وما الحياة؟ فرصة عبقرية المثال، روضة رائعة الجمال، وإنها لكذلك مهما حف بها ومهما جاء من مكارها ومآس وأهوال.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغار

0: بشائر الصباح كنهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: وين ميصلكم صوتنا مستمعينا الكرام عبر مختلف موجاتنا، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. وقيت ناخذ فكره حول اهم ما صار في نهار كما اليوم من خلال فقره حدث في مثل هذا اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: بالنسبة لأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، في 5 مايو سنة 1494 المستكشف الإيطالي كريستوف كولومبس يكتشف جامايكا. 5 مايو سنة 1943 تم تنصيب آخر بيات الدولة الحسينية في تونس، محمد لمين باي بعد ما

سماء سنة 1821 توفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت في منفى في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي. 5 ماي سنة 1993 توفيت بشيرة بن مراد رائدة النهضة النسائية في تونس والتي ناضلت طيلة حياتها من أجل الحرية والمساواة وكانت من أهم المناضلات في الحركة الوطنية النسائية. كما اليوم في 5 ماي 2013 توفي الممثل التونسي القدير لطفي الدزيري والذي يعتبر من أهم الأسماء في مجال التمثيل في تونس. شارك في عديد الأعمال إن كانت المسرحية الدرامية، كما شارك في 39 فيلم أجنبي و8 أفلام تونسية. من أشهر أعماله آخر فيلم للنوري بوزيد في السينما وفي الدراما التلفزية. من أشهر المسلسلات اللي شارك فيها جمرة سيدي محروس شوف لي حل. هذا بالنسبة لآخر الأعمال اللي قدمها الممثل الراحل لطفي الدزيري. وفي 5 ماي سنة 2014 24 توفي المطرب التونسي الأصيل بالقاسم بوغنة والذي اشتهر بفضل إهدائه للأغاني التراثية الشعبية ذات الإيقاع الصحراوي، ومن أشهرها عندي 7 سنين تعدوا، الغربة يا محبوبي يا الوالدة.

هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم. كل عادة والله لا يقطعنا عادة مستمعينا الكرام، أغنيتنا الموالية إهداء لأحلى أحلى ما فما في الدنيا، وربي يفضلهم ويخليهم لنا أعز الناس. نقول صباح المحبة والخير لصاحبات السعادة اللي ديما في قلوبنا موجودين وحاضرين، ربي يفضلهم ويمتحهم بالصحة دائمة، الله لا يحرمنا من دعوتهم لنا في الخير يا ربي، والله يرحم كل أمة وفاة إن شاء الله من أهل الجنة. صباحية اليوم اخترنا لكم أغنية الزين الحداد، صباح الخير يا أمي، وين يوصلها بصوتنا إن شاء الله على زين.

0: صباح بلا حدود.
1: تحية من جد لكم مستمعينا الكرام، وصلتم معنا الفقرة صباح بلا حدود وأهم ما كتب ونشر إن كان في الصحف العربية أو العالمية في صباح هذا اليوم. البداية تكون مع الصحف العربية. في جريدة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد. وحسب ما ورد في المقال عن مصدر من وزارة الدفاع الإماراتية أنه تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة مقبلة من إيران، فيما سقط الصاروخ الرابع بالبحر، وهو تصعيد أمني جديد تشهده المنطقة من خلال استهداف منشآت مدنية، وهو أمر مدين ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية حسب بلاغ صادر عن الخارجية الإماراتية. في صحيفة العرب اليوم نقرأ دونالد ترامب يتخذ من إنقاذ السفن العالقة مدخلا لانتزاع ورقة هرمز من يد إيران. في جريدة النهار نقرأ مقال بعنوان الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو، بأن الأولوية هي التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في صحيفة الأيام نقرأ مقال بعنوان قوات الاحتلال تتوغل في بلدة رميش ذات الغالبية المسيحية جنوب لبنان للمرة الأولى منذ عام 2024، واشتباكات عنيفة بين حزب الله وجيش العدو الصهيوني. في جريدة القدس العربي نقرأ مقال جاء بعنوان تصعيد في مضيق هرمز، واشنطن تتحدث عن تدمير زوارق إيرانية وطهران من جهة أخرى تنفي بشدة. في صحيفة رأي اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان إسرائيل تتأهب لاحتمالية عودة الحرب مع إيران على وقع التصعيد الأخير في الخليج، ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية مكثفة. في صحيفة الأهرام نقرأ ودونالد ترامب يهدد بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية التي ترافق السفن العابرة لمضيق هرمز، ويدعي أن ضرباتها في المضيق لم تحدث أضرارا سوى في سفينة كورية جنوبية. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة في الصحف العالمية، في صحيفة ذا تيليغراف نقرأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا، ويهدد كييف بضربة صاروخية كبيرة حال عدم الالتزام. في جريدة ليبراسيون نقرأ الحرب مع إيران أظهرت أن الجيش الأمريكي غير مؤهل تماما لصراع أكبر. في صحيفة واشنطن بوست نقرأ في آخر استطلاع للرأي أغلبية الأمريكيين يعيشون قلقا اقتصاديا، وبأن الحرب على إيران خطأ جسيم وهي فاشلة بشكل قاطع. في جريدة إيكونوميست نقرأ ترامب أتطلع للقاء الرئيس الصيني، وأمريكا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة في فقرة صباح بلا حدود.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تناول اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري، تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا. وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد رئيس الدولة على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية نيس المزوغي أن أولى رحلة الذهاب إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 7 من ماي الجاري لتختتم يوم 22 من الشهر ذاته، على أن تكون رحلة العودة بين 14 من جوان المقبل. وشدد المزوغي على أن الوزارة على يتم الاستعداد لموسم الحج مع بلوغها المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث يجري حاليا استكمال التحضيرات اللوجستية وتنظيم البعثة وتوزيع المهام داخلها. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة، يهدف وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية. تحتضن تونس اليوم وغدا فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ويحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ابتداء من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعالية الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويعرض الصالون في دورته الجديدة أبرز المشاريع والتجارب والتقنية الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. وفي أخبار العالم، ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن حريقا اندلع اليوم في سفينتين تجاريتين في ميناء دير جنوب إيران، وأن الأسباب الحادث ما تزال مجهولة. ويأتي ذلك مع بدء الجيش الأمريكي أمس عملية ما سماها بمشروع الحرية بهدف تأمين عبور مضيق هرمز، واتهام الخارجية الإماراتية إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز. وفي جنوب لبنان، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عناصر من الجيش اللبناني فيما تواصل عملياتها العسكرية جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع بروز مساعي الأمريكية لعقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير.
2: ولدي يا ولدي، يا أغلى معلم.

الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء

على صوت وردة. أتمنى لكم مستمعين الكرام بمحبة الدنيا الكل يوم سعيد بكل فرحة وخير عليكم على الناس العزيز عليكم. إن شاء الله صبحية نبدأوها كان بالأمل والتفاؤل من خلال مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشائر كالعادة في ساعتنا الثانية. برشا فقرات تتعودتوا من خلالها نقدموا المعلومة الدقيقة إن كان في المجال الصحي اللي كالعادة يقدمها واحد من أفضل الكفاءات الطبية من خلال فقرة دقيقة صحة. إن شاء الله دائما وأبدا منتمنى موفور الصحة لكل الناس. في السبعة ونص موعدكم يكون معنا وين النشرة الإخبارية الأولى مع زميلة نصيرة السكلي. في ثمانية غير أربعة تبقوا معنا جديد وآخر أخبار رياضة كافي تونس والعالم مع زملاء من قسم الرياضة من خلال فقرة سبور أنفو. بالنسبة لآخر المعطيات الدقيقة حول حال طقسنا اليوم في الأيامات المقبلة هذا تعرفوه مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في ثمانية غير درجين. بعد شوية كذلك موعدكم مع موضوع جديد من خلال فقرة عيشة أحلى. لكن الآن نخليكم مع حكاية الأطفال وجو الصغار مع الزميلة وصديقة ريم الهاني من خلال فقرة صغير صغرون. متابعة طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم سيدنا.

السلامة، أنا اسمي آية، باش نحكيكم اليوم على الكارت. الكارت عجبني فيه برشا حاجات باهية. أنا كل ما ندخل نلقاه نظيف ومعلمين باهين يقريوني بالكتاب، وأنا عجبني فيه برشا حاجات كيما في طاولة الفطور نظيفة، كل شيء نظيف، ناكل الحاجة في وقتها، نقراو، نخدم الأعمال المنزلية، نرسمو، نلونو. مرة فاتت رسمت دار، فما نهار رسمت وردة، فما نهار زاد رسمت شجرة. سيدتي متاع الكارت تقعد تقري فينا وقرينا وتفهمنا ونصلح ساعات على الصبور. احنا في الكارت عندنا تراجح ونلعب فيهم. انا كنمش الكارت ما نقلقش، خاطر في حاجات باهية ونقرأ ونلعب ونرسم. ساعات نخرج للساحة، ماما ساعات تروح بيا من الساعتين الخمسة الأربعة. أنا كي نخرج من المدرسة جيني معلمتي تجينا كل تهزنا الكارت، نجد الصف ونمشي ونشقوا الكياس لنوصلوا. كي ندخلوا نحطوا كرتابلاتنا، نغسلوا دينا ونمشي ونفطروا. بعد ما كملوا نرشوا نغسلوا دينا وبعد نمشي ونرتاحوا. بعد ندخلوا القسمنا نقرأوا مثلا عن نعمل منزلي نخدموه، ستيتشوف إن خدمة تطبع حين نخدمها كهو.

0: الفنان التونسي القدير يوسف التميمي. نوصل معاه للسبعة وتسعتاشر دقيقة من إذاعة المنستير. تحية مجددة الكل ملتحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجاتنا. إن شاء الله نهاركم زين. صباح الورد نقولوها لكل مستمعينا ومتابعينا من خلال موقعنا الرسمي كذلك على الانترنت غادي منستير بونتيان. إن شاء الله صبحية اليوم تهدينا ابتسامات جديدة برشا أمل وتفاؤل، وخاصة ما نتمنى من الله عز وجل راحة البال، قبول العمل وصلاح الحال لينا وليكم الكل مستمعينا الأفاضل. أقيت برشا نصائح في تطوير الذات من خلال فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى.
0: وبكل حب سعيد جدا باستقبال المدرب والمحاضر في التنمية البشرية والإخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج. نهارك أسعد الأيام، أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور والسرور أستاذي، صباح النور ليك ولكل متابعي راك من الشتير.
0: شكرا شكرا جزيلا كالعادة على تلبية دعوتنا وإنك تودنا ببرشة معلومات ومعطيات، خاصة في الأسابيع هذه والأيامات هذه ما شاء الله، معناتها فما برشة ضغوط في العائلة التونسية. قربنا للامتحانات، بدينا نفهم الوضعية، بدينا نشوف الأولياء مركزين أكثر، تحسهم على أعصابهم أكثر، وخاصة أنه فترة الامتحانات كما تعرف قيمة الاستثمار الأسري في صغيراتهم، يحبوهم ناجحين ومتألقين، وما نتمناه أنه كان التوفيق للناس الكل، وإن شاء الله ربي ينجحهم وفرحة دائمة في ديار التوانسة الكل. رهبة الامتحان وما أدراك من رهبة الامتحان، في عديد المرات أستاذنا تلقى التلميذ متمكن وحافظ ومركز، لكن كي يقرب الامتحان يولي خايف ويولي ينجم يضيع برشا نقاط وبرشا أعداد كان في أخوها مميزة، خاطر يخاف من كل الضغط النفسي متاع الامتحان. كيفاش نجم نتجنبه هذا العائق؟
2: معلومة صادمة مش نقولها بخصوص الامتحانات للأولياء والناس اللي تسمع فينا ولا حتى زاد التلاميذ والطلبة، هو أنه راهو كل ما كن دي كونتراكتي ومسترخي وفي حالة من الاستمتاع وفي حالة من الشغف وفي حالة من اللعب، حتى على قدر ما نستوعب أكثر وعلى قدر ما ننجح في الامتحانات أكثر. يعني اللي يدخل للامتحان شايخ زاهي عامل جو وكأنه قادم على لعبة، مفهوم المعنى اللعبة، على قدر ما يبدأ في اللعبة ذيك وعلى قدر ما يتوتر ويبدأ شايل الهم وشايل المسؤولية، على قدر ما يصير بلوكاج في العقل وفي المخ وفي الذاكرة. دونك الخوف كمعنى، هو علاش إنسان يخاف؟ لأنه كل إنسان فينا عامل معنى وتعريف وديفينيسيون للامتحان في داخله، يعني أنه أعطينا معنى أو تعريف مبالغ فيه للامتحان، فحسينا أنه الامتحان حاجة عملاقة وإحنا أقزام قدامها، فبالتالي العقل فورا يخاف،
0: وإلا لحظة تكون مصيرية وفارقة في مستقبلك.
2: صحيح،
0: زيد تهوله
2: أو موت، ولا أن مثلا سميت امتحان هذه حياة أو موت، هذه توا كارثة، هذه مصيبة توا إذا كان ما نجحش توا. هيك الآن قاعد نشحن في نفسي بكل هرمونات التوتر اللي من شأنها تخلي فعلا الموضوع يصبح كارثة بعد التجربة ويكون كارثة، لأنه عقلك مطالب بإثبات المعنى اللي تعطيه له على الحاجة ذيك. بينما كي ندخل ساعات، إحنا ندخل في قاعات الألعاب ولا في المناج ولا في مدينة الألعاب، ندخل نلعبوا بالفلوس، نحط فلوس باش نلعبوا لعبة، وده في تحدي هي اللعبة ذي، نبدأ مستمتعين. معناتها حتى لو خسرت أني قرر باش نستمتع، حتى لو خسرت ما أعرف باش نقعد أني ساعتين نلعب في لعبة ونحط في الفلوس ونعاود، بدنا نحط الفلوس ساعات لابني وكأنه ولينا حتى نستمتع حتى بقبول اللعب الربح والخسارة. يعني دونك ندفع في الفلوس وساعات نبدأ ماشيين ثلاثة ساعات إلى مدينة الألعاب من المدينة اللي احنا فيها، لكن لأنه أعطينا تعريف إنها لعبة، فمهما التحدي مكلف وفلوس احنا مقررين مش نستمتع، وحتى كي نخسر نبدا نضحك ابتسام على وجهي وعادي. دونك انت غير مسمياتك بخصوص معنى الامتحان، غير مسمياتك تتغير حياتك. قول اني مهمتي نعمل اللي عليا، مهمتي نجتهد، مهمتي نعمل ما بوسعي، مهمتي نعمل اللي نقدر نعمله الكل، والنتائج مش بيدي، النتائج في الاخر بيد ربي. دونك ارخي في روحك، خليك دي كونتاكتي على قدر الامكان، او اعطي التعريف هذا، ما تقولش هذه مصيبه، هذه حياه او موت، هذه نهاية العالم. ده هو تقييم في مادة ليك، وحتى لو تعثرت فيه راهو مازالت مواد أخرى، وحتى لو تعثرت فيه ماهيش نهاية الحياة، حتى لو تعثرت فيه لا تعتبر، ما يسميكش الناس فاشل خاطرك في مادة معينة تعثرت شوية. دونك ارخف مع الماكسيموم نفسك، واعطي تعريف خفيف بسيط، قول أني لعبة، تحديات، عندي تحديات، التحدي ديما ليه حلول. دونك لا بس نعمل اللي عليه وانتهى الموضوع. دونك قبل الامتحانات أول حاجة الإعداد الجيد، على قدر ما نعد جيد، على قدر ما يخف موضوع الرهبة والخوف، رقم واحد. اثنين، نجهز ملخصات، الملخصات تقريبا هي الملخص تقريبا ساعات يغطي 20%، يعني كل مادة فما 20% إلى 25 ماكسيموم 30% هو زبدة المادة، والباقي هي شروحات وتمارين تطبيقية للشرح أكثر وأمثلة فقط. يعني أنت كان 10 ورقات الدرس وليلك ورقة ولا ورقتين، أنت ويدك تشعر بالتمكن، وحتى تجي تراجع في الفترات الأخيرة قبل الامتحان عاش تراجع الدروس العادية، تراجع الملخصات متاعك اللي تعطيك شعور بالتمكن والسيطرة، وتحس إنه المادة بسيطة وسهلة والزبدة هاي قدامي في 5 دقائق راجعة 3 دروس اللي هم مش عادة عليهم أنت التريمستر متاعك ولا 4 دروس ولا اللي هو. صحيح. لو تشعر إحساس بالإلمام والسيطرة وهذا يعطيك أسبقية على المادة، وتشعر إن المادة صغيرة مقارنة بقدراتك وبحجمك أنت. دونك المعنى نفسي دونك الملخصات، وإلا نبدأ الرجع كان الأشياء الملونة نحس إنه المادة بسيطة صحيح فيها 5 6 7.
0: هذا بطبيعة زيد يعزز الثقة في روحك ويعطيك كما قلت أنت أفونتاج باش تخدم مرتاح.
2: ولا ونرجع للملخصات السريعة في الأيامات الأخيرة، مش نرجع للمادة كاملة ونرجع نقرأ من جديد ونرجع نبدأ متوتر ونرجع نحس إنه نسيت ولا الملخصات فقط.
0: هذا هو اللي أكدت عليه أنت في أول نقطة، الإعداد الجيد. والإعداد الجيد يبدأ منذ بداية السنة الدراسية، كل درس تلخصه في 5 6 سطور الحاجات المهمة تلونهم باش تركز عليهم في الامتحان.
2: بالضبط. كيف تطلع على نماذج أسئلة سابقة وحلها، يعني هذا يعطيك أيضا شعور بالأمان لأنك تعرف ومتمكن تقريبا شنية المحاور اللي يجي عليها الامتحان، لأنه فما بارتيات أساسية في كل المنهجية بتاع الأستاذ يعرف أنه المادة دي لازمها، أنه البارتي هذه لازم يجي عليها الامتحان، هذه أهم حاجة في الدرس هذا وهذه أهم حاجة في الدرس هذا. يتراجع الأمثلة على تم تلقى الامتحان يدور حول الأمثلة ذيك بس أنت متوهش وتحس روحك هذا متمكن، اللي أنت عارف تقريبا 70-80% على الامتحان على شنو بش يجي، متأكد أنه البارتي هذه ها ما لازم يجي عليها الامتحان ويجي عليها سؤال. دونك كي راجع النماذج بتاع الامتحان السابقة زاد كيف يعطيني شعور بالتمكن. أثناء الامتحان الآن حاول أنك توصل أو يوم الامتحان توصل قبل 10 دقائق لا أكثر ولا أقل، إذا كان أكثر برشا فما إمكانية أني نبدأ نخوض في الأسئلة ونحكي مع الأصدقاء وهذا يوترني، والصاحب يذكرني في أنه بش يجي على هيك ولا الدرس البارتي هذه مش فهمها بربي يجي فهمها لي، ندخل في توتر قبل الامتحان اللي هو خطير. دونك ما تجيش قبل الامتحان برشا وقت لأنه لي نخوض في موضوع الامتحان ونناقش فيه، وهذا من شأنه أنه يعمل ارباك وتشتت، والا نجي زاد مخر برشا ونبدا متوتر من اني باش نخلط مخر وكيف عملي توتر. 10 دقائق كافيين باش شيء ما قمنا باللازم ودخلنا وشدينا الصف ودخلنا الا يبدا الامتحان، مش برشا وقت يعني باش نخوضوا ولا نوتروا انفسنا قبل الامتحان. 2 قبل استلام الورقه، وقت يبدا الاستاذ يوزع في الورقه ما تبداش انت تعس عليه ومرعوب وقلبك يدق، لا ركز على التنفس والاسترخائي بعمق، يعني تنفس 4 عدات اكتب مثلا عدتين وخلي ديما الزفير اطول من 4 العدات اللي 6 أو 8 عدات، لان هذا يحطك في وضع مود الاسترخاء، ما عادش في مود الطوارئ. مود الاسترخاء او الديكونتراكسيون او الاريحيه قلنا احنا
0: لو يهرب عليك التوتر.
2: فوالا اول من ناحيه التوتر المخ يولي منفتح للابداع والكرياتيفيتي والاجابات الرائعه، ويكون في حالة إنتاج غزير جدا وتدفق وكل واحد ما يسمى، على عكس ما يولي لأنه العقل الباطن مبرمج على أنه يخدم عكس الإجبار، يعني تبدأ تجبر فيه أو تضغط عليه يتبلوك فورا، ما يحبش الإكراه، الإكراه ممنوع أن نجبرك على الاستحضار. الخوف هو نوع من أنواع الإكراه، هو حالة من حالة الطوارئ، فالعقل الباطن يبلوكي فورا الذاكرة ويبلوكي الإبداع ويبلوكي التحريك. دونك حط نفسك وضع استرخاء عن طريق التنفس، تنفس استرخائي حيث يكون فيه الزفير أطول من الشهيق، هذه أهم قاعدة. مثال 4-8 4-6 4 شهيق 2 نكتم و6 أو 8 زفير، وقتها ونعاوده 4-5 مرات، عاودته 4-5 مرات ما خلتك الوقت إلا ما دخلت في مود بتاع رولاكساسيون رولاشمون، المخ لنا جاهز طواب شبه العمل خير من نبدأ قلبي يدق والورقة اللي هو يبدأ يقرب لي الأستاذ وني متوتر أكثر يزيد يعطيني الورقة متفجع، ففورا نقعد أني متبلوكي مدة طويلة نضيع الوقت، وكيف نبدأ كل سؤال نغزر له يزيد متوتر أكثر. دونك أدخل في حالة المود الاسترخاء في أسرع وقت عن طريق استثمار فترة توزيع الأوراق. وإذا رجع لك التوتر تعاود تفصل للتمرين،
0: تاخذ شويه نفس وتحضر روحك
2: دقيقه يوفى دقيقه هاي. يعني مش تختار دقيقه او 30 ثانيه
0: واضح.
2: 3 اعمل قراءه سريعه على عكس ممكن الامتحان باش تشعر بالالمام بي يعني التول تعمل قراءه سريعه فورا الاسئله من شانها تخليك تتذكر القواعد، لانه الاسئله هي محفز للتذكر نذكروا المحاور مخنا يتحل وكيف كيف الشعور بالالمام حاجتي به يعني نقرعها في دقيقتين دقائق مغطاها الكل باش نعرف باش نبدا لانه مهم جدا اني نبدا بتحقيق انجازات سهله بسيطه مثلا نقول لك ذكرني بالقاعده الفلانيه تك تحطها في المسوده تحطها هذا يخليك كل انجاز يجيب انجاز من بعده كل انجاز يجيب انجاز من بعده دونك نحاول نبدا نجاوب على الاسئله اللي جاهزه في مخي فورا في الخمس دقائق الاولانيين لانه هذا من شانه انه يعمل يخلي المخ يشعر بالانجاز فيرولاشي اكثر او يسترخي اكثر فيبدا يبدع اكثر فتبدا الاجابات والذاكره تتفتح اكثر واكثر على عكس ما اللي يبدا بالسؤال الاول ويلقاه صعيب ويتبلوكا يتوتر ويحس روحه ضايع في الوقت
0: حتى الحاجات اللي هو كان حافظهم متاكد يعرفهم ينجم حتى ينساه باهي استاذنا هو موضوع متشعب الحقيقه وان شاء الله باش نرجعوا له الاسبوع القادم من وجهه نظر الاولياء والضغوط اللي يسلطوها الاولياء على وليداتهم ان شاء الله هذا الاسبوع القادم ونحب نوجه لك تحيه كبيره برشا استاذ حسين التاج المختص والمحاضر في التنميه البشريه على هذه النصائح اللي من خلالها نجموا نتغلبوا على القلق خلال الامتحانات كما اكدنا في البدايه نتمنى وكان النجاح وتوفيق لكل وليداتنا في الامتحانات في جميع اصنافها كان الابتدائي اساسي ثانوي وفي الجامعه ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل وفرحه دائما في ديار تونس الكل. وصلنا لفقرتنا المواليه دقيقه صحه شكرا جزيلا استاذ حسين التاج احنا مازلنا مصلي معكم مستمعينا الكرام في البشائر نهاركم زين
1: دقيقه صحه
3: مرحبا بكم في دقيقه صحه بمناسبة اليوم العالمي لنظافة اليدين نحب نفكر اللي صحة المجتمع تبدأ من عادة بسيطة أما مفعولها كبير برشا اللي هي نظافة اليدين غسل اليدين بانتظام من أسهل الوسائل وأكثرها نجاعة للوقاية من الأمراض والعدوى منها الجريب أمراض التنفس الإسهال والفيروسات الموسمية وبرشا جراثيم نجم تتنقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق اليدين موسخة. أغسلوا يديكم بالماء والصابون مدة لا تقلش على 20 ثانية مع تنظيف بين الصوابع ظهر اليدين وتحت الأظافر وما تنساوش المعصم أو استعملوا المحلول الكحولي عند عدم توفر الماء ومن الضروري غسل اليدين قبل الماكلة قبل تحضير الأكل بعد دخول بيت الراحة بعد الكحة أو العطسة بعد لمس الفلوس بعد زيارة المرضى بعد لمس الحيوانات وبعد الرجوع للدار ولتنظيف فعال لازم الأظافر تكون قصيرة ونظيفة بلا فيرني ولا أظافر اصطناعية مع نزع الخواتم الساعة والأساور وقت غسيل اليدين خاطر الجراثيم تنجم تتخبى تحتهم. علموا أبنائكم هذه العادة منذ الصغر وذكروهم بأنه اليد نظيفة تحميهم وتحميكم زادة أنتوما. في المستشفيات في المدارس في المرافق العامة وفي كل بيت تونسي تبدأ الوقاية من اليدين نظيفة دقيقة واحدة للعناية بنظافة اليدين قد تمنع أياما من المرض والتعب وتخفف من انتشار العدوى. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
1: دقيقة صحة.
4: والسابعة ونصف صباحا على موجة إذاعة المنسيرة أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. تفكيك وفاق إجرامي في التحرير الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب الأساتذة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
6: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عم نهارنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبايب تسمع بشرة خير.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. نبدأ بالدفعة الثانية من الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا هزيمة الاتحاد الرياضي المنسيرة من نجم تلو بهدف مقابل صفر حمزة منصري في الدقيقة 11 في مباراة مهمة للترجي. فوز انتصار صعب أمام شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، هدف ياسين مديح من ضربة جزاء بعد إقصاء محمد أمين بن عمر لاعب شبيبة العمران في الدقيقة 26 وإقصاء حمزة جلاسي لاعب للترجي في الدقيقة 70. ويبقى الدربي يوم الأحد القادم مهم للزوز في رقبة الترجي والنادي الإفريقي. أيضا المستقبل الذي بالمرسى يرجع بانتصار من ملعب 15 أكتوبر بمنظرت باثنين مقابل واحد يضمن بقاءه بصفة رسمية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أهداف محمد أمين الخلوي من ضرب الجزاء في الدقيقة 20. المستقبل الذي بالمرسى ثم يوسف داو لمستقبل المرسى الذي في الهدف الثاني ونور الدين آين دي في الدقيقة 34 للفريق نادي البنزرتي مع إقصاء لاعب المستقبل الذي بالمرسى يوسف العرفاوي في الدقيقة 16. في المقابل ترجي الرجيسي حول هزيمة الانتصار بعد ما كان متأخر من النجم الساحلي بهدف زين الدين بوتمان في الدقيقة 10. النجم الساحلي محمد فراس غوما عاد النتيجة في الدقيقة 44، أشرف بن ضيف أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74، ومؤمن الرحماني في الدقيقة 76 اختتم المشوار، وثلاثة للترجي الرجيسي مقابل واحد للنجم الرياضي الساحلي. يعطينا الترتيب قبل نهاية البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة نذكروا أنه الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ما زالت زوج جولات تفصلنا على نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأسبوع القادم وربما يكون حاسم. نذكروا يوم الجمعة 8 ماي باش تكون الموعد مع مباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردان مستقبل سليمان المستقبل الرياضي بجابر الأولمبي الباجي شبيبة العمران الشبيبة القيلوني الاتحاد المنسيري يوم الجمعة 8 ماي. في المقابل يوم السبت 9 ماي باش يكون الموعد مع المباراة مستقبل يدي بالمرسى، وأيضا النادي الرياضي الصفاقسي النجم الساحلي النادي الرياضي البنزرتي ترجي جرجيس النجم المتلوي. ويوم الأحد 10 ماي باش يكون الموعد كما قلت مع مباراة ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي التونسي، مباراة مهمة في أعلى الترتيب من خلالها باش نتعرفوا. هون نذكركم بالترتيب: النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، الترجي 60 نقطة في المركز الثاني، نادي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المنسيري 42 نقطة، نجم التلوي 39 نقطة، النجم الساحلي 32 نقطة، ترجي الرجيس 35 نقطة صحبة شبيبة العمران، اتحاد بن قردان صحبة المستقبل يدي بالمرسى 34 نقطة، البنزرتي 12 نقطة، ثم المركز 13 من البيجي 28 نقطة، الشباب القانوني 27 نقطة، مستقبل سليمان 24 نقطة، والمركز الأخير مستقبل يدي بجاز 18 نقطة. فريق وحيد نزل رابطة المحترفة الثانية لكرة قدم مستقبل جابس، وانحصر الزوز فرق بين ثلاثة فرق بين الأولمبي البيجي الشباب القانونية والمستقبل يدي بسليمان قبل زوج جولات من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي أصدر الهيئة المدير النادي الإفريقي بلاغ من خلاله إدانته الشديدة واستنكاره المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي الحديقة. أشارت الهيئة المدير النادي الإفريقي ما حدث هو عمل إجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا للقيام الروح الرياضية بحسب نص البلاغ. نحكي على كرة السلة ونهاية الأسبوع باش يكون الختام بالنسبة للبطولة الوطنية، وباش يكون الموعد مع نهائي كأس تونس باش يجمع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري بفريق النادي الإفريقي الساعة 4:30. باش يكون طاقم تحكيم دولي أوروبي باش يدير نهائي كأس تونس لكرة السلة كما قلت بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسيري في قاعة رادس. قبل المباراة هذه باش يكون نهائي الكبريات بنفس القاعة بين الجمعية النسائية جمال نادي صفاقسي انطلاقا من الساعة 1 بإدارة طاقم تحكيم تونسي. نذكر الاتحاد المنسيري توج بلقب البطولة، انهى المشوار بلقب البطولة، والاتحاد المنسيري في مشواره للمرة السادسة في تاريخه توج بلقب الكاس في انتظار انه الدور النهائي باش يجمعوا بفريق النادي الإفريقي. والختام بالكرة في العالم،
امبارح مباراة كنت مشوقة إلى أبعد حدود في البطولة الإنجليزية بين إيفرتون ومانشستر سيتي. اللحظة الأخيرة كان إيفرتون متقدم 3-2، لكن في اللحظة الأخيرة مانشستر سيتي يعدل النتيجة 3-3، وأرسنال هو عنده أفضلية صريحة في سباق البطولة. بيت أرسنال يحتاج للفوز في مباراة 3 الأخيرة من أجل التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 22 عاما. نهاية سبورت فور، شهركم أسعد الأيام، يرجع لكم الهدي اللي كمل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

صباح النور، مرة جديدة كل ما تحق بنا بالاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. عبد الوهاب الحناشي نوصل معاه للسبعة 51 دقيقة من إذاعة المنستير، وقايت ناخذوا فكرة شافية وضافية حول حال طقسنا لليوم والأيامات القادمة، وأكثر تفاصيل مع الزملاء من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية كبيرة كبيرة برشا للأصدقاء اللي يخدموا الحقيقة ويقدموا في المعلومة الشافية والضافية.

0: في كل لحظة. سعادة جدا باستقبال مدام سعيدة بن صالح. صباح النور.
1: صباح الخير أخي الهديلي، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة منستير.
0: طقسنا ما لاحظنا في الساعة الأولى لهذا الصباح ارتفاع، تواصل ارتفاع بالنسبة لدرجات الحرارة.
1: صحيح، متوقع اليوم ارتفاع في درجات الحرارة كما قلت منذ الصباح، يعني سجلنا ارتفاع وهذا باش يكون يعني بقية النهار. اليوم الحرارة القصوى باش تتراوح بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 26 و 32 درجة ببقية المناطق، توصل إلى 35 درجة بجنوب الغربي جهة توزر، وأيضا 37 درجة بأقصى الجنوب. اليوم ريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية، وكذلك بالجنوب تتقوى آخر النهار، يعني وتساهم في تكون دواوير رملية محلية، يعني وبقية المناطق تكون ضعيفة إلى معتدلة. بالنسبة للبحر اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، عن النشرة بحرية سريعة المفعول اليوم تخص محليا شمال تونس، ويعني بعدها جولف، يعني سمحني خليج جابس، تواصل حتىكش اليوم الساعة 9 مساء بالتوقيت العالمي. بالنسبة للغدوة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة مؤقتة رعدية يعني بالشمال ومحليا الوسط، سحب عابرة ببقية المناطق، الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية بالوسط وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج لبقية السواحل. الحرارة بالنسبة للغدوة يعني بتشهد انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق شمال الوسط، بينما في مناطق الجنوب تتواصل في ارتفاع يعني توصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لنهار الخميس ونهار الجمعة بش يكون طقس مغيم جزئيا وتتكاثف كالعادة السحب في المناطق الغربية للشمال الوسط، وبقية المناطق يكون طقس مغيم جزئيا، ريح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والجنوب وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. تكون حرارة غدوة في استقرار نهار الخميس في استقرار بالشمال الوسط وانخفاض في الجنوب، البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.
0: شكرا جزيلا صديقتنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه المعطيات اللي تم طقسنا لليوم والأيامات القادمة، وكما أكدت ارتفاع وتواصل ارتفاع بالنسبة لدرجات الحرارة، ونشرت تحذيرية بخصوص الملاحة ونحكي على الأنشطة البحرية. نتمنى بطبيعة الالتزام بالنصائح اللي قدمهم المعهد الوطني للرصد الجوي وكل البلاغات التحذيرية، ونتمنى كذلك السلامة لكل البحارة وأخوتنا البحارة في كل ربوع الجمهورية. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين بقية فقراتنا مع انطلاق ساعتنا الثالثة. نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، ايمن الشابي في الاخراج التقني، مدام عليا المنصوري في التنسيق والاشراف العام لكل فقرات حصتنا لليوم، زملائنا من قسم الاخبار، وتحية خاصة للناس اللي ماشية تخدم على رواحها طريق سلامة. نحب نوجه تحية كبيرة برشا سي فوزي برجب، طريق سلامة سيدي، وين ما يوصلكم صوتنا مستمعينا الكرام، ان شاء الله صبحية جديدة تبداوها برشا امل وبرشا تفاؤل وخاصة برشا محبة.

0: صباح الخير.
1: وصباح الخير من إذاعة المنستير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين نشرتنا: رئيس الجمهورية يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقة العمومية، تفكيك وفاق إجرامي في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات، وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب الأساتذة وتفتح باب الاعتراض بداية من اليوم. إلى تفاصيل النشرة، تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري، تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساساً على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالباً ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابية ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. وخلال اجتماعه أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، شدد رئيس الدولة على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على الترويج الكذيب. وأشار في هذا السياق إلى تزامن بعض التصريحات التي قال إنها تعكس حالة من العجز والإفلاس لدى جهات معلومة تراهن على العودة إلى الماضي. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من أمن وحرس وطنيين من تفكيك عدة شبكات إجرامية تنشط في مجالات غسل الأموال والتحيل الإلكتروني وتهريب المخدرات. وأشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء أمس أن الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، يعتمد أفراده على إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم تبعا لذلك إيقاف 26 شخصا. كما تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروسة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من تنفيذ عملية تواصلت لمدة 10 أشهر أدت إلى تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. وأسفرت هذه العملية عن الاحتفاظ ب 67 شخص مشتبه بهم وفي تورطهم في الشبكة من تونسيين وأجانب، وإدراج 29 آخرين في التفتيش، وكذلك حجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي إلى جانب مبالغ مالية هامة وسيارات تستغل في عمليات التهريب. أصدرت وزارة التربية مساء أمس بلاغاً حول نتائج القبول الأولي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان السنة الحالية. وأعلمت وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان السنة الحالية أنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn. ويمكن للمترشحين تقديم اعتراضاتهم بداية من اليوم وإلى غاية 7 من هذا الشهر مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، ولا يقبل أي اعتراض على النتائج بعد تاريخ 7 من مايو الحالي. في موضوع آخر، طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يضيف:
0: طلبنا بترفيع سعر قبول الحبوب عند الانتاج في الصابة هذه إن شاء الله. فلاحتنا يتكبدوا من سنة أخرى ارتفاع مدخلات الانتاج من أدوية، من تلربات، من ميكنة، من معدات. الحاجة الثانية اللي طالبنا به سلم تعيير الحبوب، ماذا بينا نتجاوزوها، خاطر جودة الحبوب فش نحققها احنا لما نقوموا بحزمة فنية كاملة تبدأ منذ الزراعة باستعمال مدخلات دي بي لمونيت الوسط الموسم. احنا نقص دي بي عند الحراسة، دونك زرعنا من غير دياتي في وسط العام، لامونيتر يغيب ويحضر في أماكن، دونك تقريبا أماكن ما فاتتش 20%، يعني سيؤثر على جودة الحبوب. هذاك علاش احنا قلنا سلم التغيير ما نعتمدوش سنة في نوع الفلاح متضرر.
1: تنطلق بعد غد أولى رحلات الحجيج إلى البقاع المقدسة، وقدعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحاجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إطلاق الانطلاق الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز سفر وتذكرة ودفتر العلاج. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن واحدة عن 23 كيلوغرام، إلى جانب حقيبة يد لا تعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحاجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. وأكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أن الوزارة على أتم الاستعداد لموسم الحج مع بلوغها المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث يجري حاليا استكمال التحضيرات اللوجستية وتنظيم البعثة وتوزيع المهام داخلها.
2: بالنسبة لبعثة وزارة الشؤون الدينية، نحن في اللمسات الأخيرة إن شاء الله الموسم الحج قاعدين نقوم بالتحضيرات اللوجستية، الماتريال اللي نسحقوه باش نزوم معانا للحج، حاجيات نسحقوها، قاعدين كذلك ننظموا في البعثة ووزعنا مهاب العمل. بالنسبة للرحلات فما 43 رحلة ذهاب وإياب، أو رحلة إن شاء الله ذهاب باش تكون نهار 7 ماي من مطار الحجيج مطار قرطاج المحطة الثانية، آخر رحلة ذهاب باش تكون كذلك من مطار الحجيج نهار 22 ماي، أو الرحلة إياب باش تكون نهار 1 جوان، وآخر رحلة إياب باش تكون نهار 14 جوان. المطارات اللي باش تخرج منهم الرحلات عندنا مطار الحجيج، مطار المنستير، مطار صفاقس، مطار جرب جرجيس، مطار طبرقة، مطار قفصة، ومطار جابس، ومطار توزر. حسب أنا حط معدل الأعمار تقريبا في 62 سنة. التوى ولا عنا كل نوع من التناقض، عنا صغار برشة 20 في 30 في 40، كذلك عنا في 70 في 80 موجود جميع شرائح العمرية. أما الأغلبية معدل الأعمار 62 سنة يعتبر مرتفع مقارنة بالجاليات الأخرى. نحن الكوتام تيعنا بالنسبة للحج هي 10982 حام. قاعدين نسعى وقمنا بالمراسلات اللازمة باش نرفعوا على حسب عدد السكان الإحصاء الأخير اللي جرى عام 2024.
1: في الأنباء الدولية، ينقضي اليوم أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلق عليه اسم مشروع الحرية. وقد تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشأن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البري. البحرية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستزال من وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام. يأتي ذلك بينما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا أبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. تفكيك وفاق إجرامي في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي وناصر السكلي، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير.
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
6: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: سميرة سعيد نبدأ معها مستمعينا الكرام ساعتنا الثالثة من البشائر وين ما يوصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم زين كالعادة البداية تكون من خلال فقرة خبر وتعليق
1: خبر وتعليق
2: خبر وتعليق
0: سعيد جدا أنه يجدد الموعد واللقاء مع الدكتور مزري طبقة أهلا وسهلا صباح النور دكتور
3: صباح الخير خويا الهذيني صباح الخير للسادة المستمعين وصباح الخير ولكل الفريق تعامل معك
0: شكرا جزيلا البداية تكون مع النشاط الرئاسي البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى برئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان ومجموعة من الإطارات من أجل بطبيعة كما نعرفوا احنا طرح عديد النقاط ومنها إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية نظرا كما حكينا في عديد المرات ما تشكو منه الإدارة خاصة نحكيه على البيوقراطية
3: والله هو شوف كما عادة السيد رئيس الجمهورية يستقبل السيد رئيس الحكومة اللي وبعض الوزراء بش يعطيهم الضوء الأخضر كل واحدة لأنه بصراحة الإدارة التونسية وبعض الوزارات تنقصها بعض من الشجاعة للقيام بالإصلاحات والسيد الرئيس بالاجتماعات هذه واللي ينشروا فيها على صفحة رئاسة الجمهورية لكي تكون دليل على الوزراء هذوما لأنه بصراحة يجب أن الوزراء يتحلون بعض من الشجاعة برشا وصراحة شجاعة في العديد من المجالات والسيد الرئيس رأس السلطة التنفيذية والمتحمل لكامل المسؤولية وحامي الدستور اكسترا هذا الكل وأنه عطاهم قال لهم سيدي إلي طو باش نبدلوا شوية النصوص القانونية اللي تنظم العديد من المجالات من بينها النصوص التي تنظم عمليات الصفقات العمومية وإبرامها والأبيل دوفر وكل الشروط اللي تتبعها خاصة عملية التفقد والتسلم بعد ما تنتهي الأشغال دوك أعتقد وأنه
0: وفما نقطة أخرى زادة مهمة جدا دكتور فما إشكاليات كبيرة برشا تتعلق بالمقاولين وإحنا نعرفوا لنا المقاولين إن كانوا الخواص الشركات الخاصة بالمقاولين إشكاليات صبان الفلوس إنك تعمل الدفعة الأولى من إنجاز المشروع تقعد تستنى حتى بالستة وبالعام باش يصبوا لهم فلوس ومن بعد إنه مطالب يكمل المشروع في الأجال المحددة في صورة عدم إنجازه باش يخلص كما نعرفوا إحنا خطايا فما إشكالية بتاع رصد الأموال بالنسبة لشركة المقاولات ونعرف إحنا القطاع هذا قطاع المقاولات في بلادنا في السنوات الأخيرة يشهد تعثرات كبيرة وبرشة وعديد المقاولين وشركات البناء للأسف فلست وشوفنا خاصة مع ارتفاع الكبير لمواد البناء اللي ولات حتى للمواطن العادي انه بشي يبني دار ولات حاجة شبه مستحيلة باش نقولوا
3: اي مع التحرير الاسعار أي. الاسعار هو فما نقطة اخرى بعد
0: هي حلقة كاملة ان كان بنية تحتية في بلاد تمشي بين سق بطيء ونعرف البنية التحتية متاعنا مهترئة للغاية كنشوفوا حالة الكياسات متاعنا ونشوفوا انه الدولة تطالب تدفع معلوم الجولان بالنسبة لأصحاب السيارات وهما طرقات غير صالحة حتى غير صالحة تماما ولنا فما مسؤولية متاع الدولة باش توفر الظروف الملائمة باش انك تطور في البنية التحتية فما مشاريع جديدة وفما مشاريع للأسف معطلة وتشهد نسق بطيء كما أكد رئيس الجمهورية كما ناخذ مثلا ملعب المنزه اللي منذ سنوات والمشروع هذا تحت قيد الدراسة والتو ما شفنا حتى تقدم وتطور ملحوظ خاصة انه رغم فتح شراكة مع الصين هذا الكل خلى رئيس الجمهورية يمشي في ويعطي ضوء الأخضر كما أكدت أنت حسب القراءة في إعداد نصوص قانونية جديدة باش تنظم الصفقات العمومية وخاصة تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات ولازم ياخذ بعين الاعتبار رصد الأموال لأصحاب شركات المقاولات اللي هما الحقيقة شريك في تطوير البنية التحتية لبلادنا
3: هو في الحقيقة العديد من شركات المقاولات ولا تعزف ولا تتعامل مع الدولة لأنه حتى كيف تقدم مقترحاتها لاقتناء المشاريع العمومية اللي باش ينجوها يقدموها على سعر معين ومن بعد كما قلت أنت كيف ما يخلصوهمش في الترانش الثانية والترانش الثالثة مع ارتفاع الأسعار المشط والمدة والمتواصل متاع الأسعار خاصة الأسعار مواد البناء واللي يطلع قرع وخاسر وحتى الفلوس متاعه حتى تتعدى على ما هو راه شوف الآليات اللي موجودة لحماية المال العام ونفهم جدا حرص مراقبي المصاريف وحرص المكلفين بمراقبة العام على أنه كل فرنك يمشي في بلاسته. أن نتفهم الحرص هذا وبالعكس نحييه، ولكن أعتقد أنه هما زادة يحتاجوا إلى إطار قانوني يسمح لهم بعملية التسريع بصرف الأموال وإلا الموافقة على صرف الأموال هذه حماية للمال العام من جهة، وأنا نأكد مرة أخرى بصراحة على حماية المال العام لأنه حاجة نقطة مهمة جدا، وهذا اللي قاعد يقوم به مراقبي المصاريف واللي يسمحوا بتداول المال العام اللي هم مكلفين من هذا بهذا من طرف الدولة. لكن ثاني حاجة في المقابل المعضلة هي وأنه التأخر في صرف الأموال هذه يكبد المقاولين خسائر، وهذا ما يخليهم وأنه يعطيونا منتج غير صالح للاستعمال، خاصة بار اكزومبل في الطرقات وإلا كما قلت أنت توجبت استاد المنزة ولا حتى ملعب أولمبي بسوسة ولا غيره، معناه من
0: وحتى المنشآت التربوية ما تنشوفوا معها دو مدارس عمرها 3 و4 سنين في ترميم وإصلاحات، بعد 6 شهور في أول مطرة تشوف معناتها حاجات ما هيش مقبولة وتقول كيفاش تم تسليم ذلك المشروع مثلا.
3: أنا سؤالي كمواطن عادي ومتلقي وكمواطن عادي، أنا السؤال دائما يتبادر لذهني فاش استناوا السادة الوزراء وأنهم يتحركوا. نعود مرة أخرى، رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته كاملة ولم الوزراء المعنيين وعطاهم الفيفير وقال لهم ألي فازي اخدموا النقطة هذه اللي هي المفروض راهو يخدموها وحدهم، ولكن أنت رئيس الجمهورية جاء وعطاك الغطاء السياسي الشرعي أنك تخدم وتعطي إصلاحات كبيرة. الحديث عليها الأطر القانونية هذه والتشريعات راح حكينا فيها، كنت فكر وقت واحد سور من أسوار أحد المدارس طاح وقلنا وأنه تحدثنا على هكل البيروقراطية الطويلة. دوك أعتقد أنه يجب النظر سريعا في المشاريع في القوانين هذه لعقد الصفقات العمومية، ولهنا زاد كيف نعملوا غزرة شوية على اليسار أو على اليمين نقول واحد كنت حبنتي لش اسمه مجلس نواب الشعب، لأنه زاد كيف مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية متاعه راه وظيفتك مش أنك تنتقد فقط وتعطي عبارات رنانة وتسمع الوزير الفلاني كلام تقول له شبيك ما تستقبلناش، ولا سمعت ممكن يظهر لي البارح أحد النواب في مجلس الأقليم والجهات ينتقد في رئيس الجمهورية، مش هذا دورك، إنك دورك إنك تقدم مقترحات وإنك تقدم مشاريع جديدة. الآن المشروع السيد رئيس الجمهورية قالكم اللي طوم باش نخدمه، هو يتكلم بلسان المواطن رئيس الجمهورية أستاذ قيس سعيد يتكلم بلسان المواطن، أخويا اللي طوم باش نجمه كما قلت أنت وقت نخلص الفينيات متاع الكهرباء نلقى كياس على الأقل نجم براتيكابل، يبدأ عنا منشآت عمومية يلزم يتم إنجازها في الوقت. إن شاء الله سادة الوزراء المعنيين بالأمر هذا يسرعوا في العملية ويقدموا مشروع قانوني يتم مناقشته في اللجان في مجلس النواب والمصادقة عليه في أقرب وقت، لأنه تأثيراته باش تكون مباشرة على المواطن.
0: هذا ما نتمناه خاصة في أقرب الآجال. نقعد مادام حكينا على رئيس مجلس النواب الشعب ورئيس مجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي كان عندهم اجتماع مع رئيس الجمهورية، خلاله شدد رئيس الدولة على أنه إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. نجم اللقاء هذا والمعلومة هذه ناخذوها من مقال كان صدر في إحدى الصحف الإيطالية، أنه فما في بعض الدوائر الإيطالية السياسية فما نجم نقوله مرشح رئاسي جديد تدعم إيطاليا، هذا حسب ما شفناه في المقال بالنسبة للجريدة الإيطالية، وتم الكشف على اسم واحد من رجال الأعمال اللي هو تونسي إيطالي، والسيد بيدو معناته انفى تماما هذا الخبر وقال ما فماش نية انه باش يترشح لرئاسة الجمهورية، ومش مشكل انه يترشح ولا ما يترشحش مش غادي الإشكالية، لكن انه معناته إنه حكومة ميلوني ميلوني معناتها تم ترويج أخبارك من هذا ينجم يعمل بلبلة في صفوف المواطنين. ما فهمتش معناتها هو رئيس الجمهورية أكد إنه فما ناس قاعدة تحاول تستقوى بالأجنبي في عديد المرات قالها، ومعناتها قاعدين يستعملوا فما السفرات وفما نجم نقولوا فما ناس ما تحبش
3: فما شكون يتبجح بذهابه إلى البرلمان الأوروبي وما خلى مقال لتونس وما خلى مقال كما كانوا يقولوا قبل كانوا توا مشاو معناها زوز سيدتين إلى البرلمان الأوروبي وانهالوا على تونس بأوصاف وبتهم لا أنزل الله بها من سلطان فقط لتحقيق نقاط سياسية وما حقوا حتى شيء. بيان سور أن كلامك الكلمه اللي باش ناخذها من عندك انه للكل حقا يترشح والدستور يضمن ذلك، ولا اعتقد ان الاستاذ قيس سعيد يرفض هذا، بالعكس هو حامي الدستور ويسهر على الديمقراطيه. والله انا قاعد نقول في كلام مزين ولا منمق والا غيره، معناها نقول في كلام حقيقي. احنا راهو كما قال الزعيم حبيب بورقيبه رحمه الله، قال راهو من حنا باع لجنا بورقيبه، وانا باش نقول من بورقيبه قاعد نستناو بجال الاستاذ قيس سعيد. هنقول الصراحه لأنه شخص قاعد يخدم لمصلحة تونس بدون هذا. بعد الزعيم الراحل حبيب بورقيبة جانا الآن رئيس ناكر للذات ويعمل فقط من أجل تونس وأهداف واضحة وأهداف مرسومة، وقاعد يحارب في برشا لوبيات للأسف موجودة. خلينا ساكتين باش ما نزيدش نغرق روحي أكثر، ولكن نقول حاجة برك أنه أنا أستغرب كيفاش جيراننا الإيطاليين ما زالوا يعتقدوا أن التوانسة ما زالوا ينجم يكونوا تحت وصية أطراف أجنبية باش يجيبون شكون يترشح وشكون ما يترشحش. الشعب التونسي اللي عمل ثورة أبهرت الناس كل، والشعب التونسي اللي عمل بناء ديمقراطي صحيح ما زلنا قاعدين نكملوا نبنيه، ولكن قاعدين نبنيوه بالصح. الشعب التونسي اللي معناها معروف على كامل العالم بثقافته باتساع ثقافته ما زالوا يعتقدوا أنه نجم يكون شكون يحطيها يكون وصية عليهم ويجيبون شكون باش يترشح، وشكون قال لهم احنا نحبوا شكون يجي يحب يترشح. عندما تأتي فترة الانتخابات الرئاسية سيترشح ما يترشح، والشعب سيقول كلمته. إن كان الأستاذ قيس سعيد سيترشح أو إن كان هنالك أطراف أخرى سترشح، الشعب الذي غير منظومة 2011 بقرار واضح وساند ما حدث في جويلية 2022 لأنه كان بمساندة موافقة كاملة من الشعب بكامل أطرافه، بتبيع مع وجود رافضين
0: أغلبية الشعب
3: صحيح مع وجود رافضين. ذلك الشعب الذي معناها عمل ثورة عدل تلك الثورة ورجعها لمسارها الديمقراطي، ما نصورش اللي كان الشعب هذا باش يفرط في الفرصة اللي قاعد يعيشها في ثورة اجتماعية كبيرة قاعدة تصير، وما نتصورش كان الشعب هذا باش يقبل انه فما شكون باش يكون وصي عليه. ننتقد ولكن انتقادنا يكون داخلي بهدف الإصلاح مش بهدف الهدم، كما بعض التوانسة للأسف الهدف نتاعهم عندما يتكلموا هدفهم الهدم مش هدف الإصلاح، وهدف تحقيق غنائم سياسيه كما كانوا حقوا فيها قبل. دوك نقول لهم ردوا بالكم، الشعب التونسي وانا واحد منهم، ردوا بالكم احنا فايقين ونعرفوا شنو نحبوا ونعرفوا شكون نحبوا وكيفاش نحبوا عن طريق الفعل الديمقراطي والانتخابات الحره، واحنا السياد قررنا السياسي في تونس.
0: وهذا هو ان كان الناس في الحكم ولا الناس في المعارضه، راهي تونس هي اللي تلمنا ومحبه البلاد هذه ومصلحتها هي لازم تكون البوصله الاساسيه باش بلادنا تتقدم وتكون في خير. هذا ما نتمناه، لازم تكون فما مصلحه عليا هي تونس، هذا هو ما نتمناه. راهو ان كان حكم او معارضه لازم حتى المعارضه تكون عندها النضج الكافي انها باش تتعامل في القضايا وتقدم حلول وتكون حلول من خلالها تقنع الراي الاخر انه موجود وانه فما اطراف تنجم تشارك في السلطه. هذا هو راهو العمل السياسي نجمو نلخصو في زوز نقاط. شكرا جزيلا دكتور مزيد تبقى على كل هذه المعلومات والايضاحات وهذه القراءه النقديه لاخبارنا لليوم. احنا مازلنا موصلين معكم مستمعينا الكرام، بقيه فقراتنا من البشائر بعد شويه، موعدكم يكون مع زميل وصديق حاتم الحوش في قراءه لاهم المقالات الصادرة بالصحف التونسية لليوم من خلال فقرة معرض الصحافة. خليكم معنا، هذه بشير الصباح.

0: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس من ماي 26 و2000. والبداية بجريدة الصباح التي اهتمت بموضوع الغش في الامتحانات، موضوع يتجدد طرحه مع كل فترة امتحانات خاصة الوطنية منها. في هذا الصدد صباح تتساءل بالقول، هل يمضي البرلمان في اتجاه سن قانون زجري للحد من هذه الظاهرة التي تتطور أساليبها من سنة لأخرى؟ وفي الصفحة الاقتصادية، ومع إعلان الصين توسيع العفايات الجمركية تجاه القارة الإفريقية، صباح تعلق بالقول، تونس أمام فرصة تنويع وجهات التصدير وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية خاصة الأوروبية منها. في جريدة الشروق الصادرة اليوم، وبعد الجدل والنقاش الذي أثير في تونس حول ما اصطلح على تسميته بخبز النخالة، نائب رئيس غرفة المخابز يؤكد للشروق أن أغلب المخابز تحصلت على الفرينة الجديدة من المطاحن لإنتاج هذا الخبز، وأن بداية شهر جوان المقبل سيكون موعد الانطلاق الفعلي للعمل به بعد تعميم الحصص من الفرينة المعدلة. المغرب، وفي عددها الصادر اليوم، مع بدء الجيش الأمريكي أمس عملية ما سماها بمشروع الحرية بهدف تأمين عبور مضيق هرمز، اهتمت بآخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية وكتبت بعنوان بارز في صفحتها الأولى، عملية مشروع الحرية الأمريكية محاولة جديدة للسيطرة على هرمز، وبين هرمز وجنوب لبنان والعمق الإيراني مخاوف من انزلاق المنطقة نحو حرب استنزاف كبرى. وفي المواقع الإلكترونية، افتتاحية الصباح نيوز اهتمت بموضوع مكافحة المخدرات والتصدي لشبكات الترويج في تونس، وذلك على أثر تواتر البلاغات الأمنية في الفترة الأخيرة حول نجاح الأمن في تفكيك شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها. الافتتاحية اعتبرت أن ارتفاع وتيرة الكشف عن عصابات التهريب في وقت وجيز وفي مناطق مختلفة من البلاد يبرز حجم النشاط الجرمي الذي تقوم به العصابات المرتبطة بالضرورة بشبكات دولية عابرة الحدود التي قد تتقاطع في بعض الأحيان مع جهات أجنبية نافذة ماليا ولوجستيا لا تريد الخير لتونس. والمقال ذكر أنه من غير المستبعد أن تكون هذه العصابات مسنودة من قوى سياسية واقتصادية لها مآرب خبيثة لتحقيقها محليا وإقليميا. هذا كل ما لدينا في معرض الصحف اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام 9 صباحا، إلى اللقاء.
1: انفيذار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: من عشرة النصف نهار
3: برامج إذاعة المنسير.
2: الكل الاهتمامات،
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: الحب راغب عليه ما يوصلنا مستمعينا الكرام ل 38 دقيقة من إذاعة المنسير. شكرا جزيلا على تفاعلكم تواصلكم معنا إما من خلال الهاتف على 73 460 800 أو من خلال تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. وبطبيعة الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، معناتها حق الناس الكل إنها تعبر. مرحبا بكل مستمعينا ومتابعينا عبر موجات إذاعة المنسير. فقرتنا الموالية قراءة مفصلة حول الطقس لهذا الأسبوع من خلال فقرة شنو رأيك؟ شو رأيك؟ سعيد جدا انه يجدد الموعد واللقاء معه كل صبحيه ثلاثاء الاستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس استاذ عامر بحبا. نهارك اسعد ايام
1: سي لذيلي، صباح الخير، تحيه لك وتحيه للساده المستمعين على اذاعه المنستير.
0: شكرا جزيلا استاذ. قبل ما نبداو في قراءه الطقس، الايامات القليله الفارطه 21 ماي شهدت ملتقى الحقيقه الايام التونسيه لعلم المناخ، تلاميذ تبارك الله مجموعه كبيره من الاكاديميين حول العلوم الطقس والمناخ. كيفاش كان هذا الملتقى وهذا اللقاء استاذ؟
1: يعني هي الجمعية التونسية لعلم المناخ تقوم ولا تنظم تقريب صفة سنوية مؤتمر علمي كل عام في منطقة تونسية. مثلا السنة الماضية كانت في أرخبيل قرقنة، السنة اللي قبلها كانت في القيروان إلى آخره، والسنة دي كانت في مدينة الحمامات. الملتقيات هذه طبعا موضوعها عادة يكون يعني المناخ متاع تونس والظواهر المناخية اللي تم يعني تسجيلها في تونس. مثلا السنة الماضية كان التركيز على ارتفاع مياه البحر، وخاصة في منطقة يعني قرقنا في المناطق يعني منخفضة الساحلية عموما. السنة هذه المخاطر خاصة متاع الأمطار الغزيرة والفيضانات في السواحل الشرقية التونسية، تذكروا معناتها خلال الأشهر القليلة الماضية عشنا على وقع الفيضانات في المنستير، في ولاية نابل طبعا زادة، وحتى في العاصمة في تونس، وسجلنا تذكروا المنخفض القوي كي متاع شهر جانفي متاع 19-20 جانفي. دونك هي يعني نجم نقوله يعني أيام دراسية عادة تهتم بالظواهر المناخية اللي تم تسجيلها يعني خلال السنة خلال السنوات يعني الماضية يتم تسليط عليها الضوء ودراستها، ولما لا حتى يعني بعض الحلول، وتكون فيها حتى زادة اللقاء بين الأساتذة بين طلبة الدكتوراه. دونك الأيام هذه في الحقيقة دي مكون عندها فايدة كبيرة في موضوع علم المناخ في تونس.
0: علم المناخ ليشهد عديد التغيرات مع كل سنة به، وإن شاء الله نتمنى وكان الخير لبلادنا. الحقيقة تغيرات مناخية تأثر بشكل كبير برشا ولات على تونس، ولات تتم أخبار تغيرات المناخية التونسي خلال هذا الأسبوع. أستاذنا كيفاش باش يكون حالة طقسنا لهذه الفترة، خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة؟ هل سنكون مقبلين على صيف ساخن؟
1: يعني هو بعض التقلبات اللي عشناها، تذكر نهار الجمعة وقت سجلنا كمية أمطار مهمة نهار 1 ماي، وصلنا حتى 60 مليمتر في محطة خاصة بالمرصد في القصرين، ثم زاد مناطق أخرى سجلت 30 و40 و50 مليمتر. تقريبا اليوم الموالي ونهار السبت وحتى لليوم دخلنا فترة استقرار الحرارة، لاحظتوا لارتفاع تدريجي للحرارة. يوم أمس مثلا 31 درجة في حوالي اثنين بالضبط القيروان، هي تعرفوها ديما من أسخن المناطق في تونس، كيف حتى في جندوبة كيف معنى تجاوزنا 30 درجة، وفي أغلب المناطق متاع جنوب تونس أمس 30 درجة تقريبا 30-31 درجة. دونك نجم نقوله حار نسبيا، يعني حرارة ثلاثينية يعني تقريبا
0: يتجاوز المعدلات العادية معناتها خلال هذه الفترة.
1: أي صحيح، أي لا ما ذي معناتها أعلى من المعدلات يعني بقليل، ويعني هذا مازال متوقع زاد اليوم يعني ثلاثة. من المتوقع زاد اليوم تقريب حرارة زاد بشكون عموما تقريب من 20 إلى 30 درجة في أغلب المناطق التونسية، وفما عدة مناطق تونسية يعني عدة محطات في جنوب تونس باش نتجاوز اليوم 30 درجة، ممكن نوصل حتى 32 و33 و34 درجة. ومن المتوقع سيل هذين يكونوا غدوة نهار الأربعاء يعني في جنوب تونس باش نسجلوا مزيد من الارتفاع، النجم غدوة نسجلوا حتى 36 و37 درجة. وبينما في شمال تونس وسط تونس التيارات الهوائية باش تتغير غدوة إن شاء الله، وباش نسجلوا انخفاض غدوة للحرارة بعدة درجات بالمقارنة مع اليوم ومع مع يعني ما أمس. دونك يعني الشمال الشمال ووسط تونس غدوة فما انخفاض ببعض الدرجات، ولكن في جنوب تونس فما تواصل الارتفاع ممكن أكثر حتى من اليوم. بالتزامن مع هذا الانخفاض إن شاء الله باش نسجلوا تقلبات نهار الأربعاء وحتى نهار الخميس. التقلبات باش تتركز أكثر على شمال تونس، ربما محليا زاد وسط تونس، ولكن إن شاء الله في شمال تونس وخاصة في الشمال الغربي فما تقلبات نجم نقوله من ضعيفة إلى متوسطة، يعني نجم نسجله كمية أمطار ممكن من 1 إلى 10 1 إلى 15 مليمتر قلت الأربعاء والخميس يعني زاد. ثم نرجع الاستقرار مرة أخرى لبعض الأيام ممكن جمعة سبت. من المتوقع زاد سيرة ذلك كونه آخر أسبوع يعني بعد ما نتعداه ببعض التقلبات نهار الأربعاء نهار الخميس مع انخفاض الحرارة ببعض الدرجات. هو رأو انخفاض راهو عادي راهو مش يعني مش حرارة شتوية ولا حاجة، يعني مش
0: المعادلات العادية نجم نقول
1: ولا معادلات العادية. تعرفوا شهر يعني شهر ماي شهر يتسمى حار دافئ ما تخلينا نقوله قاعدين نقربوا للصيف. دونك باش نرجعوا مثلا المناطق اللي توا بتسجل 30 درجة باش تنزل 25 ل 24 درجة، المناطق اللي مثلا توا كيما في جنوب تونس باش نسجلوا حتى 36 و37 درجة و34 درجة ننزلوا ل 30 28 إلى آخره. في شمال تونس اللي توا اليوم أمس واليوم يعني وصلنا 28 و27 و26 درجة و25 درجة باش نعطوا ال 22 ولا ال 20 ولا ال 18 ولا ال 17 17 لما حالة خاصة على المرتفعات نتاع الكيف، مرتفعات جندوبة، مرتفعات يعني سليانة. عموما نجم نقولوا حرارة تقريبا باش تكون في تونس نهار الخميس نهار الأربعاء والخميس ممكن من 17 درجة على المرتفعات على بعض المرتفعات الغربية إلى ممكن 27 28 درجة مع قضية نحكي على وسط وشمال تونس مع حرارة مرتفعة غدوة الأربعاء كما قلنا في جنوب تونس خاصة أقصى الجنوب راه نجم نسجلوا حتى 36 و37 درجة في صحراء تطاوين. زاد ملاحظة أخرى مهمة زاد سيل هذيلي اللي في أواخر الأسبوع يعني بعد ما التقلبات متاع الأربعاء والخميس اللي قلنا المتوسطة والخفيفة باش نرجعوا للحرارة ترتفع بشوية بشوية مع ممكن نهار الأحد ونهار الاثنين هي الحرارة ترجع تطلع بشوية بشوية الجمعة سبت نهار الأحد والاثنين ربما لأول مرة منذ معتها الخريف الماضي ولا الصيف الماضي باش نسجلوا حرارة أربعينية وضي حاجة جديدة. دونك نجم نسجلوا 40 درجة ممكن حتى 41 درجة في جنوب تونس الحقيقة مش في تونس الكل.
0: أي وتسمع على بكري يا أستاذة.
1: هو في الحقيقة يعني في شهر ماي في بعض الأحيان في بعض السنوات يعني نسجلوا 40 درجة مش جديد ولكن مش ديما وخاصة في النصف الثاني من ماي معناتها خاصة كي نبدأ نقرب الجوان تبدأ الحرارة ساعات نسجلوا يعني حرارة 40 درجة 41 درجة ولا 42 درجة. طبعا احنا مازلنا في بداية ماي نجم نقولوا وانت سألتني على توقعات الصيف الحقيقة حسب النماذج وحسب حتى منظمة الأرصاد العالمية نشرت عدة تقارير خلال الأيام الماضية حتى زاد المركز الأوروبي كوبرنيكوس الذي يعنى الذي يعني يعنى بالوضع المناخي والبيئي والغلاف الجوي وحتى زاد المحيطات إلى آخره وحتى زاد النموذج الأوروبي متوسط المدى وبعيد المدى وبقية نماذج الحقيقة

0: في تونس، في اوروبا، في اسيا، في الهند. دونك عموما سنوات النينيو كما السنه هذه النينيو، دونك هذه الظاهره اللي هي نتيجه ارتفاع حراره سطح البحر في المحيط الهادي الشرقي الاوسط، سواحل بيرو، سواحل الاكواتور، سواحل تاع امريكا الجنوبيه عموما، اكلميها كي يعني تسخن حاصلوا معناتها باش نلخصوا معناتها الموضوع اللي هذه الحراره نتاع المياه السطحيه تساهم في ارتفاع حراره كوكب الارض في مناطق معينه. ثم مناطق اخرى تسجل انخفاض الحراره، ولكن في اغلب المناطق نتاع العالم تسجل ارتفاع في الحراره. وهذاك علاش في سنوات النينيو عاده نسجلوا موجات حر، وساعات تكون خطيره، ساعات تكون طويله، ساعات تكون ارقام قياسيه. اخر مره معناتها 2023 مثلا كانت سنه قويه، 2016 كانت سنه قويه، حتى في سنوات اخرى. دونك من المتوقع كونهم باش نسجلوا موجات حر في يعني كبيره في العالم، وتنجم تكون حتى في تونس وفي شمال افريقيا وفي القاره الاوروبيه متوقع، وحتى في فرنسا، في ايطاليا، في اوروبا الكل خاصه اوروبا الغربيه متوقع فما موجات حر. في شمال افريقيا كيف كيف، احنا راهو ديما عندنا موجات حر في تونس مش جديد، ولكن الفرق بين سنه نتاع نيني وسنه عاديه اللي في سنوات النيني وعاده تكون موجات الحر اطول، تنجم تكون عددها اكبر، ونجم نكونوا تنجم نسجلوا ارقام قياسيه او نقترب اكثر من الارقام القياسيه. نذكر راهو السنه الماضيه كانت سنة تقريبا عادية في تونس، ما فماش كلي وضعيات خطيرة برشا، صحيح سجلنا موجات حرة ما كانت قصيرة ومش خوية برشا. ما تتفكروا السنوات اللي قبلها 24 و25 يعني 24 و23 راهو سجلنا وقتها موجات حرة كانت كبيرة خاصة سنة 2023.
1: صحيح، يعطيك الصحة أستاذ، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات والقراءة حول حال طقسنا لليوم، وحتى بدينا نحكيو عن النينيو ونحكيو على الأشهر القادمة بالنسبة لفصل الصيف اللي من متوقع يكون صيف حار جدا. شكرا جزيلا أستاذ عامر بحبي، إن شاء الله يتجدد معاك الموعد واللقاء الأسبوع القادم من خلال فقرة شنو رايك. احنا مازلنا موصلين معكم مستمعينا الكرام، بقية فقراتنا بعد شوية كالعادة، جولة جديدة مع أسعار السوق، خليكم معنا.

0: لو محمد فؤاد نوصلوا معاها للثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة، لو ترخص شوية الأسعار نتصور المواطن يكون فرحان. هذا أكثر تفاصيل نعرفه مباشرة من خلال فقرة أسعار السوق. سعداء جدا باستقبال سي ناصر المكشر مباشرة من مدينة الشابة الساحرة. نهارك زين سي ناصر.
1: صباح النور، تحية ليك هذيلي وتحية للسادة المستمعين. فعلا هو قرب باللي بنقربه من الصيف، يعني المدن الساحلية بصيف عام تولي هي تشد الانتباه وتشد السادة، يعني ولاد تونس كلك هي كل الأعناق تشرب نحو الساحل ونحو البحر بصيف عام.
0: صحيح، ويبدأوا يخطوا للعطلة نمشي كريو وكيفاش، وبعد تفقد شوية السلعة وتزيد صومها وكاو برا، خلي الناس فرحانه وان شاء الله ربي يوجد الفلوس وكاو ربي يرزق الناس الكل.
1: يلزم نحن نستعد لهذا، هو الحقيقه المعني يلزم نحن نستعد، يلزم الجهات المسؤوله تستعد لموسم الصيف باضافه الكميات، سواء كان على مستوى المخابز على مستوى التزويد السوق، في الكل لابد من التوجه نحو يعني اضافه كميات اكثر.
0: والناس راهو كل معناتها كل عام معناتها نحكيو على نفس الاشكاليه، عدم الاستعداد الجيد لموسم الصيف خاصه في المدن الساحليه اللي تشهد اقبال كبير ان كان من الاخوه والاشقاء الجزائريين والليبيين وحتى التوانسه المصطفين.
1: هو للامانه هذه اللي نحن والله نستعد، خاصه انا في منظمه دفاع المشترك كان يقع استدعاءنا على مستوى الجهات المحليه للاستعداد لموسم الصيف، ونعرفوا انه يقع اقتراح معناها اضافه كميات خاصه على مستوى المخابز. ولكن شوف راك تتزامن مع بعضها الصيف والعراس وكلها راهو لازم تخلق شيء من النقص وشيء من الرغبه واللهفه، ولكن ديما فما لباس. معناها نقولوا نحن اذا كان المخابز ما كفتش راهو فما المخابز المنزليه قاعده تؤدي في دور كبير برشا لتقديم معناها الخبز للسد المستفيد.
0: واضح. به جولتك كيفاش كانت في صبحيه اليوم والطقس سخون في الشارع؟
1: هو حقيقه احنا فما نوع من الانفراج على مستوى الخضر، لباس بدات الامور تتحسن ان شاء الله، ان شاء الله كله هذا يتواصل وبطبيعه الحال مع فقدت الشد مازال على مستوى الغلال. بالنسبه للخضر معناها تواصلت قلنا
0: الاستقرار
1: احسن. اي بالتالي فبالتالي طماطم انخفض شويه من دينار و200 لدينار و800، بالنسبه للفلفل دينارين و500 لدينار و500، البطاطا 1800 دينارين، البصل 1800 البصل الاخضر، الفول 1500 1700، جبانه اللي مات رخصت شويه 4 دينار و500 5 دينار و500، فناري دينارين بعد ما كان دينارين و400، كرم ايضا رخص شويه 1500، القرع دينارين خصوا لي 1800، سلق معنوس 500 600 ملي، البروكلو ايضا انخفض شويه 5 دينارين و500، والباذنجان بالنسبه للدينارين. بالنسبه للغلال التفاح بقى مرتفع صومه من 7000 الفريز 5 دينارات و500، شروبه موجود 3 دينارات، البطيخ ايضا 5 6 دينارات، الخوخ جديد يعتبر مازال صومه مرتفع 7 دينارات، والمشمش ايضا 7 دينارات، البوسا 7 دينارات، والتوت 5 6 دينارات. لكن صراحه النوعيه ما هيش جيده، رغم ان نحن نشوفوا ان الطقس ممطر كان في الربيع وكانت الاحوال الجويه ولا على الاقل الفلاحيه طيبه، لكن
0: والاسعار مرتفعه زيد سي ناصر بالنسبه للغلاء.
1: مرتفع هو بدايه ظهور، ولكن ان لاحظت الجوده اسعار مرتفعه إيه، ولكن الجوده صراحه ناقص شوي. بالنسبه للعلوش، بالنسبه للحوم الحمراء تقريبا تتراوح مكانها، بالنسبه للعلوش 54 56، الهبره بقري 44، الكتله 43، الجنب 32، الدجاج الحي انخفض شويه من 5 دينارات و400 حتى 5 دينار و600، خذ الدجاج 12 دينار و500، الدند 12 دينار، الستيك 19 دينار، الاسكالوب 19 دينار، الدواره 40 50 دينار، والراس العلوش 7 دينار 500. وكنا نقولوا الدواره 40 50 دينار، يعني اللي يعرف المستهلك انه على الاقل يلزم يزيدها 40 50 دينار اخرين باش ينجم معناها
0: يستعمل الحم وشوية كبدة
1: أكيد أكيد أكيد. بالنسبة للأسماك كما قلنا طقس رغم التقلبات الأمس شوية فما الموج، لكن أبرك شوية للأسماك متوفرة. أن المسلة 17 دينار 16 دينار و 17 دينار، المرجان 18 دينار، الوراث 20 دينار، جاروس المربي 24 دينار، فمروزي اللي هي شوفريت 18 28 دينار، تريلي 16 28 دينار، والنزلي ب 22 دينار. نعم،
0: شكرا سي ناصر المكشر على كل هذه المعطيات في جوله جديده من اسعار السوق. ربي ينزل البركه على بلادنا وعلى ناسها وربي يرزق الناس الكل. هذه كانت جولتنا لليوم في سوق مدينة الشابة. يعطيك صحة سناصر، إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم في جولة جديدة. حاب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، أيمن الشابي في الإخراج التقني لحصة بشائرنا في صبحية اليوم النمبر وان أيمن الشابي. تحية كبيرة برشا المدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. كيف كيف بكل حب نحب نوجه تحية للقائد نجل عطية بن محمد اللي ترجع لنا في إذاعة المناسير من خلال النقل المباشر لمختلف فقرات حصتنا لليوم، إن كان على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المناسير أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو مناسير. بعد شوية موعدكم مع الزميلة والصديقة نصيرة السكري في موجز الساعة 9 للأخبار. إن شاء الله نهاركم سعيد مستمعينا الكرام، ويمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير، ومتابعة طيبة لبقية برامجنا اللي بعد شوية برنامج أغلى ما عندي مع صديقة وزميلة ربح عبد الله، ومتابعة طيبة للجميع ونهاركم زين.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
3: التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تم مساء أمس بالمهدية نقل أعضاء شخص متوفي تبرع بأعضائه بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية عن طريق طائرة هليكوبتر لفائدة المستشفيات المتخصصة في زرع الأعضاء بعد نجاح عملية تبرع شخص متوفي بالمستشفى. في ميكروفون نادرة إسماعيل أكثر تفاصيل يتحدث عنها المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي.
4: صار بالأمس ليلا في المستشفى جامعة أطفر بتكاتف جميع المتداخلين من جراحة وخاصة الإطارات الطبية والشبه الطبية وإطارات التخدير والمنعاش. صارت العملية بكل نجاح، عملية نقل أعضاء من مواطن مقيم بالمستشفى الجامعة أطفر. تم نقل الأعضاء عن طريق طيارة هليكوبتر إلى مؤسسات صحية استشفائية أخرى مختصة في زرع الأعضاء باش يتم زرع الأعضاء ضمن الناس مستحقين اللي هم مستحقين الأعضاء دي. صار تقبل عمليات مماثلة أنه يوقع نقل أعضاء من مواطن في المستشفى جامعة أطفر، لكن العملية دي قليلة لأن المتبرعين قلة، هاي بس تلقى ناس تتبرع، ولو أنه هو عمل إنساني نسجوا عليه الناس كل باش نساهموا في أن نحيوا مواطنين أخرين مستحقين لمثل هذه الأعضاء.
3: بعد إصدار وزارة التربية أمس نتائج القبول الأولي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والتعليم الفني بعنوان السنة الحالية، يمكن للمترشحين تقديم اعتراضاتهم وذلك بداية من اليوم وإلى غاية السابع من هذا الشهر مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. تنتظم في تونس العاصمة بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. يعد هذا الصالون موعدا دوليا لعرض أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية. تنطلق بعد غد أولى رحلات الحجيج إلى البقاع المقدسة، وقد دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر العلاج. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 وإلى ذاك الحين ترافقكم ربح عبداللوي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنسير،
6: إذاعة المنسير
7: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
6: في شتى المجالات.
7: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
6: سياسيا
7: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: ليا
1: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
2: طرح بقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
1: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: 5 دقائق بعد 9 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير، حلقة جديدة من برنامج أغلى ما عندي. وكالعادة ننتظر تفاعلكم وأسئلتكم وملاحظاتكم التي تصلنا عبر الرقم المجمع 73 460 800، أو كذلك من خلال البث الرقمي عبر ستريمينج. تلقاونا صوت وصورة على صفحة راديو المنستير. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، تحية توصلكم هذا الصباح من أيمن الشابي، علي المنصوري ونجلة عطية بن محمد. أنا ربح كالعادة رحب بكم جميعا مستمعينا، ونستمر في البحث عن المواضيع التي تهم نفسية أبنائنا وأصدقائنا الصغار، زينة الحياة الدنيا. في عيون أطفالنا عوالم لا ترى، قصور من ضوء وأصدقاء من وهم، وحكايات تنسجها مخيلة لا تعرف الحدود. لكن متى يكون الخيال مساحة صحية للنمو، ومتى يتحول إلى ملاذ يختبئ فيه الطفل من واقع لا يريده؟ طفل يفضل الحديث مع أبطال لا وجود لهم، يغيب عن تفاصيل يومه ويتوه في عالم خاص به. هل نحن أمام موهبة تحتاج إلى رعاية، أم نحن أمام إشارة تستوجب الانتباه من قبلنا؟ إذن في حلقة اليوم من أغلى ما عندي نتحدث في هذا الموضوع الحساس، نحاول أن نفهم أكثر لماذا يختار بعض الأطفال العيش في الخيال أكثر من الواقع، وكيف نرافقهم دون أن نكسر أجنحة الحلم أو أن نتركهم يسقطون في عزلة صامتة. كالعادة سعيدة جدا باستقبال الأخصائية النفسية أميمة سلامة لنغوص معها أكثر في هذا العالم الدقيق والجميل. مرحبا أميمة، أهلا وسهلا.
2: صباح النور مدام ربح، صباح النور الناس الكل.
1: الموضوع طريف
2: على الأخر.
1: نعم، أحيانا معناها يبدأ واضح للعين والعديد من الإشارات التي تقول أن هذا الطفل يخير العالم الخيالي اللي فيه معناها بعد عن الواقع أكثر.
2: أي في برشا حالات نلقاوها المشكلة هذه لا تشكل في بعض الأحيان مشكلة مرضية، وفي بعض الأحيان تكون علامة على الإبداع والنمو متاعه. مهم برشا تكون فما سنسيبيليتي متاع البارون.
1: تعريف علم النفس معناها للطفل هذا؟
2: أي يا أما باش نلقاوه الحالة مرضية وقت لا تشتد الأمور تنزيد نغوص فيها أكثر، وإلا باش نلقاوها علامة على الإبداع وعلى النمو متاعه وعلى بناء الشخصية متاعه، على خاطر الخيال ما هوش مجرد عالم.
1: نعم.
2: أما هو وسيلة دفاعية، وسيلة باش يحقق الرغبات متاعه بها، وسيلة باش ينمو بها زادة فرد وقته، وفي نفس الوقت نجم تعبرنا على بعض القلق والأمراض النفسية.
1: أكيد فما فرق معناها ما بين الخيال الطبيعي المطلوب وبين الخيال المفرط المقلق.
2: بالضبط. احنا اون جينيرال نقسموا الخيال على حسب المراحل العمرية متاع الصغير. فمثلا من العامين الاربع سنوات هو العمر اللي الصغير باش يبدا في البروسيسوس متاع بناء الخيال متاعه، بمعنى انه باش تلقى عنده شويه اصدقاء ايماجينير، باش تلقاه مثلا يلعب لي جو ويحكي مع الالعاب مع لي بيلوش متاعه، باش يغزل تركينا ويحكي وحده مثلا لما هو عنده صديق وقاعد يحكي معاه. وهذا الكل كي يميزوا ما بينات انه يكون في حالة عادية وإلا حالة غير عادية، انه الصغير حتى في العمر ذاك يكون قادر على انه يرجع للواقع وقت اللي نديه مثلا، وقت اللي ندخليني معاه انجو مثال، وقت يخرج من الخيال اللي هو كان منغمس فيه. باركونتر وقت اللي نشوفه انه الصغير هكا غارق في الخيال متاعه وما هوش قاعد يرجع للواقع متاعنا،
1: وقتاش نقول هو راهو توا قاعد غارق في الخيال متاعه وراهو السلوك هذا ولا يستدعي التوقف عنده وما هوش مجرد مرحلة عابرة.
2: انت ديما المرحلة العمرية وقت اللي ينزوي، وقت اللي يصير فما انطواء كبير برشا، ما عادش النجم يرجع للواقع متاعنا، وقت اللي الخيال يتداخل مع الواقع، مثلا تلقاه معاه كما فرد وقت يحكي مع صديقه والخيالي مثال فرد وقت. فهمت؟ دونك لهناك ما عادش قادر على انه يرجع للواقع متاعنا، والخيال متاعه ولا متداخل برشا مع الواقع بفاسون تقلق. فهمت؟ وبيان سور الدرجة تختلف على حسب كما قلنا المرحلة العمرية، من العامين لأربع سنين، من السبعة للحداش عام، ومن الحداش عام إلى ما فوق معناه في مرحلة المراهقة. وقتها نورمالمون يكون اللوجيك خذي حيز، فما الواقع والخيال تراجع برشا. دونك لهنا باش نلقى صغيري ولا المراهق اللي قدامي قاعد يحكي وحده ولا يحكي لي على عباد ما همش موجودين، لهنا لازمني نتوقف شوية وراهي الأمور جدية بالباهي بالباهي زادة.
1: شنية الأسباب وميما اللي تخلي مثلا الطفل هذا ينغمس في عالم الخيال؟ فماشي نجموش نقول راو هالإنغماس هذايا ربما يعوض نوع من النقص العاطفي؟
2: أكيد أكيد. كما قلنا الخيال يا إما هو باش يحقق به الرغبات متاعه، وإلا مثلا يحقق الرغبات متاعه نلقاه في العمر مثال ما بينات العامين وما بينات سبع سنوات، أنه يحب يكون بطل خارق، أنه يولي يحكي لك قصص على الأبطال وهو البطل، أنه عمل هيك لصاحبه، أنه تصرف بفاسه معينة. دونك هذا كله في الحدود العادية بصفة عامة. باركونتر وقت إلا يولي فما مثلا إحساس بالتهديد، يقول لك فما شكون يهدد فيا، فما شكون يتبع فيا، نحس لعبة تغزر لي، تشوف السلوك متاعه ما عادش يحكي معك برشا، ولا منعزل أكثر، جاب دروب.
1: نوعية المشاهدات اللي يتبعها
2: أكيد
1: تكون سبب أكيد. من الأسباب الرئيسية نتصور. خطر بالحق أنا شفت في الحقيقة أطفال اللي خليهم على راحتهم يتبعوا فيديوهات من خلال الشاشات الصغيرة، وهذا يخليهم من يربطوا علاقات مع أبطال اللي الأفلام ولا الأشياء اللي يتفرجوا فيها، لدرجة أنهم من يوليوا يتمهوا بها، يحبوا يكونوا كيفهم، أبطال خارقين يحقوا هيك المعجزات اللي راوها وغيره.
2: أي بالضبط. مثلا منعرفش فما حكاية صارت معناها قديمة شوية، أما صغير تلمون يتفرج في سبايدر مان يحسب روحه سبايدر مان وطلع من بركون دارهم ونقز، فهمتو مات مثلا في الحكاية هذي كمال ورزمه. دونك لين هكا مثلا نشوفوا الآثار متاع المشاهد ومتاع لديسان زانيمي اللي قاعدين الصغار يتفرجوا عليها، وهذاك علاش ديما نقولوا لازم فما حدود للمشاهد اللي يتفرجوا عليها الكل، خطر باش تأثر برشا، وخاصة مع صغير يبدأ فراجيل وما هوش يعرف يميز كم يلفو ما بينات
1: الواقع والخيال،
2: ما بينات الخيال متاعه بالضبط. دونك ينجم يكون زادا هو الخيال بالأساس زادا يعاون الصغير على أنه يبني الشخصية متاعه على حسب بعض التيوري. دونك بالنسبة لنا أنه الخيال هو باش يعاون على الكونستركسيون ايدونتيتير متاع الصغير هذاك، على أنه يفرض روحه أكثر، على أنه يوصل المعلومة حتى ولو هو ما يعرفش كيفاش يوصل هالك. وفرد وقت زادا نجمو نعتبرو آلية دفاعية كيفاش لهنا باش تلعب دور في النمو متاع البروجيكسيون والديبلاسمون. البروجيكسيون بمعنى انه اذا كان اني نحس بحاجة مثال باش نقول صديقي يحس فيها مش هاني، وإلا ماما قالت هكا وهكا أني ما قلتش، فهمت؟ دونك باش يعمل إسقاط للمشاعر متاعه على العبد المقابله، وبالأساس ينجم يكون السبب في معناها الآلية الدفاعية هذه الخوف مثال، القلق برشا، وخاصة الخوف نلقاه زاد
1: قلة الأصدقاء وعدم القدرة على الاندماج، لأنه احنا زاد كعائلة كبيئة عائلية نلعب دور كبير في هذا. إذا كان أنت تخاف برشا كالخوف الزايد على صغيرك وما تخليش معناها يلعب وما تخليش يندمج مع الأصدقاء، حتى هذا ينجم يسبب
2: خاصة يولي نجم يعتبر أنه الطرف الآخر هو سورس دو مناس، دونك هو تهديد بالأساس للسلامة متاعه، دونك يولي ينغمس في العالم الخيالي متاعه أكثر ويولي غير قادر على أنه يبني علاقات. دونك لهنا بشي يولي يميل للخيال متاعه أكثر. فرد وقت الخوف مثال كيفاش، أنه بشي يقولك مثال فما وحش يجيني في الليل ويخرج لي وكل شيء، ينجم يكون لنا هكا مثال في حالات معينة يحكي على أبوه. أبوه الوحش، دونك ما نجمش يقول لك بابا، مش يقول لك الوحش. فهمت؟ دونك لازمنا نميزوا بالقديمة ما بينات الحالات العادية متاع الخيال العالم العادي وإلا لا. يعني لهناك سؤال أكثر، أسكو الصغير قاعد يلعب مع الخيال متاعه وإلا ضايع في وسط الخيال متاعه ومعنى يليها بسربي في العالم هذاك الإيماجينير متاعه.
1: احنا حكينا على الدور متاع الشاشات واللي نجم يشاهدوا الطفل هذية، حتى القصص يلزمك تعرف تختار القصص اللي باش يقراها مصغيرك.
2: بالضبط.
1: وبالله خليني فرصة باش نذكر المرحلة العمرية اللي معناها نحكيو فيها على طفل يعيش في الخيال أكثر من الواقع.
2: سبعة، من الأربعة للسبعة هي ممكن أكثر مرحلة يكون فيها هكا انفجار متاع العالم الخيالي متاعه، يعني باش يكون يعيش برشا في الخيال، يحكي لك برشا حكايات ما هيش موجودة، عنده برشا أصدقاء خياليين، يلعب مع الدبب متاعه يحكي معهم تقول عليهم صحابه، فهمت؟ دونك أكثر مرحلة فيها الانفجار متاع الخيال متاعه، واللي هو سورس متاع وقتها بلتو علامة متاع إبداع متاع نمو متاع بناء شخصية لا أكثر ولا أقل، معناه في حدودها الطبيعية نحكي.
1: نعم، مرام من سوسة تقول لك كيف نميز بين طفل خياله خصب ومبدع وطفل يهرب من الواقع، وهل كل طفل يعيش في الخيال مبدع بالضرورة؟
2: فمش حاجة بالضرورة. يعني سكا بركا الحقيقة، بالأساس أنت تعرف مثلا الظروف اللي أنت قاعد تعيش بها، أسكو أنت قاعد جا تحفز له في الخيال متاعه بطريقة صحية وإلا لا، أسكو أنت قاعد تساهم في أنه صغير هذاك قاعد يكون الخيال متاعه خصب وإلا لا، النوعية متاع الحكايات اللي باش يسردهم لك عندها دور كبير وتفرق بطريقة، معناها بطريقة كبيرة برشا. مثلا مش كيما صغير اللي باش يقعد يحكي لك في حكاية ديما تخوف وديما على نفس المحور، معناها قاعدة تدور. دونك مثلا كيما قلنا الوحش اللي يحب ياكل ولا الوحش اللي يحب يقتل ولا الوحش اللي يضرب فيه، مش كيما صغير باش يحكي لك على عالم جميل، وفهمت؟ دونك إذا كان زاد الحكاية نفسها قاعدة تتعاود برشا مرات، دونك لهنا هيك فما هروب من الواقع، وإلا قاعد يحاول على انه يوصل لك الخوف متاعه، وما هوش قاعد منجم يعبر لك عليه بفاسون ديريكت بسبب الخوف متاعه، دونك قاعد يلقى في ميكانيزم اخر اللي باش يوصل لك به، فهمت؟ دونك لهناك فما فرق كبير برشا بالنسبه للصغير اللي الخيال متاعه راهو فيه ابداعه وكل ظاهر، فهمت؟ ظاهر حتى بحاجات اخرى بالرسم متاعه، فهمت؟ كيفاش باش يرسم مثلا الحكايه، كيفاش باش يحكي لك على رسمته. بار كونتر صغير يبدا هارب من الواقع ديجا لي كونديسيون نتاعو، مثلا كيما ان انفون اللي يجيك ويحكي لك انه في عائلته كل شيء لاباس وام وبوه يحبوه على الاخر ولهم بيه وكل شيء، الوركو بالك كي تجيك الماما مثلا تقول لك راهو ان ابوه مطلقين وراهو بو كان يضرب فيه برشا، فهمت؟ دونك لهناك فما مشكله.
1: نعم،
2: هنا ماهوش قاعد يتأقلم بالواقع، يحكي لك في حكاية هي مفهمش منها وهو ينسب فيها الروح والحكاية هذيك، فهمت؟ قاعد يعبر على رغبة على عدم تأقلم مع الواقع متاعه، هروب من الواقع متاعه بالأساس.
1: ساعات الطفل يختلق حكاية مش موجودة أصلا ويحكي هيلك بتفاصيل تفاصيلها الدرجة نقولوا احنا قاعد يكذب، ولا فما أطراف أخرين يصدقوا هو قاعد بالحق، معناه يختلق ويقول لك الطفل لا يكذب، الطفل راهو يتخيل خاصة في الفترة العمرية اللي ذكرتها من 4 إلى 7 سنوات.
2: بالضبط. ديجا هذاك علاش احنا في العمر هذاك ما نحكيوش حتى على كذب، اما نحكيو على ديفورماسيون دو لا رياليتي، بمعنى انه باش يوجه الواقع للوضعيه اللي تخدم المصلحه نتاعو، فهمت؟ دونك لا ينجم يكون قاعد يختلق في الحكايات، خاصه اذا كان حكايه ديتاي برشا راهو، فهمت؟ خاطر اون جينيرال
1: ساعات تقول لك مثلا مشيت مع عمي وعمي ضرب درشكون
2: فهمت،
1: وتقعد بيت بعد جيت تسأل فريق قل لك لا ما صرحت شيء، تقعد بيت تقول هذا قاعد يكذب ولا قاعد يتخيل.
2: اكزاكتومون، هذاك عليك ما قلت لك في المرحله العمريه هيك ما نسميوش كذب، نسميوه ديفورماسيون دو لا رياليتي، قاعد يوجه في الواقع ما يخدم مصلحه نتاعو، مثلا باش يجذب الانتباه نتاعك، باش يحاول يعبر، عرفت؟ باش يحاول يحكي معاك، يبني ديسكور معاك، كيفاش باش يحكيه؟ باش يحاول يحكي لك حكايات هكاك باش يجذب لك الانتباه نتاعك، فهمت؟
1: دونك
2: مش قاعد يكذب، اما قاعد يعمل في دي فورماسيون دو لا رياليتي باش يخدم المصلحه نتاعو بطريقه ذكيه وطريفه ساعات، معناها.
1: نعم، سلوك هذا ينجم معناها ياثر على التحصيل الدراسي ولا علاقاته الاجتماعيه فيما بعد؟
2: اكيد. اذا كان لهناك، خاصه اذا كان نحكيو على نيفو ماهوش نورمال، اما ولينا في الباثولوجيك اكثر، في الحالات المرضيه اكثر، عرفت؟ لهنا باش نوليو بيان سور باش يوليو العدد نتاعو يطيحو، ما عادش قاعد يركز في القسم، باش نلقاوه سارح في القسم، ما هوش قادر على انه ينتبه للمعلم فاش قاعد يحكي، وفرد وقت باش ينطوي، دونك باش يفضل العالم الخيالي متاعو على انه يقعد مع اصدقاء والا يعمل حتى علاقات، معناها انه يستثمر في العلاقات. دونك لهنا العلاقات الاجتماعية، التحصيل الدراسي، العلاقات مع عائلته زادة كيف كيف، كلهم باش يتأثروا في المرحلة الباثولوجيك. ولازمنا زادة معناها نكونوا سنسيبل بارش الحكاية دي، خاطر ما هيش حاجة سهلة ولا بسيطة. في حالة معينة مثلا نقاو في الاوتيزم، في توحد، انه غطس في عالم خيالي معناها صغير هذاك، كيما نلقاو ساعات في دي تابلو كلينيك معقدين اكثر شويه، فهمت، في الهلاوس، في انه يكون عنده هلاوس بصريه ولا سمعيه، دونك لهناك معناها يولي مشكله جديه برشا ولازمنا نميزه بالباهي.
1: ونجم حتى نخافوا في القادم من الايام ينجم ياثر له على قدرته على مواجهه الواقع، على حل مشاكله، على برشا حاجات.
2: اي اكيد نوليو نخافوا انه يا خوها هيك ميكانيزم معناه دو ديفونس ديما يكون موجود، بمعنى انه يولي اي مشكله تواجهه يمشي لعالم خيالي اخر، فهمتي، يولي يهرب من الواقع هذاك على خاطره يقلقوا. دونك نحكيوا على صغير انه ما يعرفش الاورجانيز ينظم المشاعر نتاعو، دونك باش يولي يلوج ديما على طريقه للهروب من الواقع اللي هو يقلق فيه.
1: ينجم يتطور في مرحلة أخرى إلى اضطرابات نفسية؟
2: أكيد، معناها ذاك علاش قلت لك المرحلة العمرية مهمة برشا، والطريقة متاع الخيال متاع الصغير مهمة برشا على السيوجي، على الحكايات اللي يحكيها، على طريقة اللعب متاعه اللي قاعد يلعب فيه، على أسكو الخيال متاعه قاعد يتخلط بالواقع متاعنا ولا لا. خاصة إذا كان مش نلقاوه ديما جايين بنفس الحكايات، في أنه فما شكون يتبع فيا، فما شكون يغزر لي، شوف ما اللي في التركينة قال لك مثلا كذا كذا، معناها تشوف أنه فما مشكلة جدية في الحكاية، معناها فهمت، ولا فما تخيلات اللي يطلعوا له في الليلة كهو. أما كي يحكي لك عليهم فريمون معناها حاجة موجودة، وباللي تحاول تقنع أنه لا ما هيش موجودة ولا حاجة، معناها مسكرة، فهمت، معناها فما عدم قدرة على أن ندخله للتفكير متاعه باش نبدلوه. عرفت، دونك لهنا نوليو نحكيه على اضطرابات جدية بالباهي، وخاصة في عمر المراهقة بالأساس. معناها
1: يدورنا احنا لهنا كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الطفل هذايا من غير ما نسخر من مشاعره، من غير ما نقمعوه، من غير معناها ما نسلطوا عليه ولا نعمقوا شعوره معناها بالاضطراب هذا.
2: انت في المرحله العمريه كالعاده، اذا كانوا مثلا في المراهقه، اذا كانوا في المراهقه لهنا رانا نحكيوا على مشكله جديه، يلدوا كونسلتي، خاطر كما قلنا في عمر المراهقه ديما الصغير باش يولي قادر على انه يميز ما بين الواقع وما بين الخيال نتاعو. الخيال باش يتراجع ديجا، ما عادش باش يتخيل برشا، ما عادش باش يجيب لك حكايات خياليه برشا، ديجا باش نوليو نحكيوا ساعات على الكذب، فهمت. دونك فما فرق كبير برشا في المراهقه اون جينيرال، الخيال يعمل مشكله، يقال مشكله جديه،
1: ان هكا نقعد بيني وبين روحي نقول اما افضل معناها نغلط اذا كان انا نحاول نجاريه وندخل معاه في العالم الخيالي هذايا، ولا نوقفه نقولوا لا راهو لازمك تواجه واقعك، رانا في واقع كذا، فهمت.
2: في عمر صغير اللي هو كما قلنا ما بين عامين، أربع سنين سبع سنين، النجم نمشي معاه فيه، ندخل معاه في العالم الخيالي متاعه، بمعنى انه مثلا ساعات يجيك يقول لك ريت وحش في التركينه يخرج لي في الليل، ما نعرف شنو نقول. دوك احسن ميثود لنا كتقول له وانت شنو عملت كي هو طلع لك، وعلاش هو جاك زعما، باه كان عاود طلع لك، ما
1: تقول له قول صوره لي
2: ماما جايتك، فهمت، واجا ناديني في ساعه. دونك لهنا هكا يرجع شويه وباش يحس بالامان شويه زاد، انه ماما مصدقتني والنجم نعتمد عليها، فهمت. دونك لهنا مثال تمشي بالباهي معهم الميثود هذه،
1: أوكي يعمل لي بالعكس، معناها يولي يتأكد كانت مجرد هكا خيال وفكرة، نولي أنا كأني أكدتها له أي فما وحش.
2: هو كي باش يجي يحكي هالك اون جنرال هو دجا متأكد اللي هو موجود هو دجا في مخه اللي هو موجود، فهمت. دوك ساعات انت كي تصدمه بالواقع انه لا مش موجود، وكل لهنا رانا نحكيه على الليان افكتيف بيدو، اسكو ماما مصدقتني ولا ماهيش مصدقتني، فهمت، كي باش يحسها لا مش مصدقته فاش تحكي وكل شيء، شوي بشي يولي خاف أكثر. فهمت؟ بشي يولي تقول عليها كل حماية، درع الحماية متاعه طاح.
1: نجموشي معناها نتبعوا هكا أساليب تربوية معينة كما قلت لك بكري، نقوله مثلا صور لي الوحش هذا، خليه يعبر بالرسم، اكتب لي عليه، وصفه، خاصة كي يبدأ يعرف يقرأ ويكتب. ما نحاول هكا نتبع أساليب تربوية معينة اللي تخفف عليه وترجعه بشوي بشوية للواقع ما غير ما نظنوه.
2: اي بالضبط، اكيد تنجم، خاصة الرسم الحقيقة من أكثر الحاجات اللي الصغير ينجم يعبر بها. دونك ساعات حتى كي يبدأ يقوم يحلم مثلا في ليلة الحكاية، نقوله له ارسم شنو حلمت البارح. فهمت؟ دونك هذاك الكل ميتود باش
1: والله نعمل مسرحية معناها
2: مثلا. دونك وإلا باش نقول لك كيفاش تعمل كيجيك في الليل مثالين مثلوها الحكاية ولا حاجة. فهمت؟ دونك هكاك يولي بشوية بشوية يخرج منها الحكاية ويفوتها، وخاصة كما قلت لك لهنا باش نلعبوا أكثر على الليان متاع الأم بصغيرها، بك الافكسيون اللي باش تعطيها له، بك البروتكسيون اللي باش تعطيها له. فهمتي؟
1: فماشي اخطاء معناها قاعدين يمارسوها الاطفال، يمارسوها الاولياء على اطفالهم في علاقه بالموضوع هذايا، باش ننبهوهم ليها باش ما يعاودوهاش وما يرتكبوهاش مع الاطفال.
2: موجود في انك تخوفوا، خاصه في انه تقولوا باش يجيبوا شكاره، او باش يجي الغول، او باش يجي من عرف شكون، وبالك تقول منين جايبهم الحكايه هذوما. فهمت؟ انت ديجا عطيتهم له. فهمت؟
1: هذا بشكاره والله العظيم.
2: بشكاره خاصه. فهمت؟ ولا باش يجيك الغول باش ياكلك ومن عرف شنو، باش يجيك الكلب من غادي. فهمت؟ دونك كلهم هذوكم اخطاء تربويه اللي الاولياء عرفتي يغزروا لهم هكاك مدى قصير باش يحطوا صغيرهم سو كنترول، اما بالاساس لا. بالأساس أنت تخوف فيه من اللي جاي الكل، وتبني له في بيست متاع إيماجيناسيون خايبة برشا ومنصنت ياسر
1: حتى كان جاي تخيل معناها في المنفعة.
2: كان جاي والله في المنفعة، جاي شي في حالة معناها باش تعمله حالة متاع خوف يقعد عايش بها وكهو. وساعات حتى الوين يكبر ويدخل مدرسة وتلقاه مازال خايف ماك الوحش وكل. فهمت؟ واللي هما رام دي موتيف اللي يجيوا عليهم. فهمت؟ لبارو معناها بعد كي نحكيه مع الصغير يبدأ يحكي لنا على بوشكارة وعلى الغول وعلى الشبح وكل شيء. بعد كي نسأله البارون راهو قال لنا كذا كذا، ما وين يقتلوا؟ وانت قتلوا.
1: مش في باله معناه حكايه فارغه، معناه قدام لو كبرش يحقق الهدف الاني متاعه باش يسكتوا ولا يخليه رايض باش هو ينجم يتفرج على مسلسل ولا يقعد مع تقعد مع صاحبتها ولا حاجه من نوع هذا، ولا باش ولا باش نرقدوا خليه غدا باش يقوم بكري باش يمشي للروضه وانا باش نمشي نخدم على روحي، وما يخطرش بباله جمله الاثار النفسيه العنيفه والكبيره اللي نجم يعيشها الطفل، واللي تخلق له اضطراب في النوم، اضطراب سلوكي، وتعمل له برشا حاجات ما غير ما نفكره احنا معناها ساعات بعض السلوكات اللي نأتيها نحن الكبار ويحلو فيها الصغيرات.
2: بالضبط اكزاكتومون، هذا كشنو فريمون قاعد يصير معناها انه الصغير نحكي له حكايات نزيدو نبنيو له هالبيست دي متاع الايماجيناسيون اللي هي في الخايب، معناها في الاتجاه الخايب، هم بعد كي نقعدوا نسألوا منين جايبهم الحكاية هذوما، وإلا شبي خواف مثلا، شبي خاف برشا ولا يخاف من الظلمة ولا حكاية. فهمت؟ بالحكايات اللي قاعد يسمع فيها.
1: بعد شوية باش نتوقفوا عند واحدة من الأغنيات الجميلة الحقيقة اللي تعبر على الجمال اللي عايشينه احنا في الفترة هذه، وش خير من جمال الربيع باش نستمتعوا بصوت صفوة. اما نذكر اللي بعد الغناية باش نرجع نواصلوا، رانا باش نحكيوا على دور المدرسة في يعني مجابهة السلوك هذا اللي يأتيه الأطفال خاصة في السنوات الأولى، ونحكي على دور المربي بالتحديد في احتواء الطفل اللي يسرح معناها ليتخيل ليعيش من السلوكات هذية، ونحكي وزادة على دور المختص النفسي في الموضوع هذية، ووقتش يصبح من الضروري معناها استشارته، أو وقتش يصبح من الضروري التدخل متاعه، إلى جانب العديد من النقاط الأخرى اللي بيش نتوقفوا عندها. كالعادة نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 73 460 800، ولا تخليوا ملاحظاتكم عبر البث الرقمي المباشر على صفحة راديو المونستير.
0: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7.
3: طبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
4: طبع الموجة
3: موعد مع المتعة والإفادة
4: طبع الموجة
3: على موجات إذاعة المونستير.
4: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
3: مساءات

0: محلاه هو فصل الربيع، ما الهذي اللي بكري شوية في الكواليس خوفني، قال يا راه والأرصاد الجوية تقول نهار الاثنين القادم برشا سخان. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، خلينا نستمتع نحن بالربيع وأجواء الربيع. شهر ماي هو آخر الشهور الربيع، يا من حيا كيجيجوا تو نشبعوا بالصيف والسخانة متاع الصيف. مانيش من العباد اللي يحبوا السخانة برشا، أني لا نحب الشتاء ولا نحب الصيف، عندي مشكلة ماني نحب كان الربيع وشوية الخريف. ديما الطقوس المعتدله هي احسن طقس. ربي يعطينا كل شيء باللطف على كل حال. باهي نرجعوا لموضوعنا، والحقيقه برشا سلوكات خاطئه ناتيها كاولياء مع ابنائنا، لكن خلينا زاد راهو فما شريك اخر فاعل معانا في تربيه الاطفال اللي هو المربي والمدرسه، خاصه كيف يوصل العمر هذاك. شنو دور المدرسه؟ شنو دور المربي؟ كيفاش يتعامل؟ كيفاش يحتوي هالاطفال هذوما؟ فما علامات كيما يلتقطها الولي نجم يلتقطها المعلم، ولا ينجم في تواصل مع الولي متاعو؟ الولي معناه ماذا بيك ديما تخبر المعلم بكل ما تعرف عن ابنك باش يعرف كيفاش يتواصل معاه التواصل الإيجابي والصحيح.
1: بالضبط. ساعة خلينا ديما نحطه في مخاخنا أنه صغير وقت لا قاعد يحكي لك في حكاية، مع قد ما تظهر أنها هي خيالية على قد ما هو قاعد حاب يوصل لنا حاجة، كسوة عدم تأقلم تاعه، كسوة تنمر أصحابه، كسوة عنف في الدار، عنف في المدرسة. دونك ديما فما حكاية اللي هو قاعد يحاول يوصلها لنا، وإحنا من الدور متاعنا أنطون كو أدولت نفهموا الحكاية هذيك ونحاول نعاونوه فيها. دونك ديما بالأساس ما هوش قاعد يكذب ولا يفلم ولا حاجة، أما بلوتو قاعد يوصل لنا في حاجة نجم تكون مقلقته ولا عجبته زادة كيف كيف. دونك الدور متاع المربي بالأساس إنه ما يخليش الصغير يسرح مثلا برشا في القسم، كي يعرفوا صغير اللي هو هكا يسرح برشا ولا يقعد يخمم برشا، يحطوا القدام مثالش مع شوية اجتهاد، يحطوا في طاولة لولا القديمية، يحاول ديما يركز معها شوية، كيراه سرح يعاود يرجع يشركوا مثلا في الدرس، ما يصيرش فما نقد في للأفكار متاعه وإلى العالم الخيالي متاعه. ينجم يقولوا كما قلنا بكري يعمل أكتيفيتي كولكتيف متاع ارسموا لي شنو الحاجات اللي تخموا فيهم مثال، ارسموا لي صحابكم، رسموا لي قصة خيالية. إذا كان احنا نحبوا نمشي مثلا للجانب متاع أن ردوها حاجة إبداعية وننميوا القدرة هذه مثال، نجموا نطلبوا من صغير مثلا أنه يرسم الحاجة اللي خمم فيها، معنى الحكايات الخيالية اللي هو جاي حكاهم لك مثال، وبعلك يحكي لك قصة عليهم مثلا. دونك لين هيك هنك انت شجعته على الكتابة، صعب شي يكتبها لك الحكاية هذيك، حسنت لهم القدرة متاعه على التعبير، وفرد وقت نميت له الخيال متاعه، وفرد وقت عاونته باش يفرغ شكرة اللي لهنا هيك، فماش ما يولي يركز أكثر، بمعنى أنه وجهناه شوية وأطرناه. المدرسة ككل دورها الرئيسي أنها تكون مصدر حماية، وولات عنا مشكلة كبيرة برشا ساعات في الجانب الطيب الأساس، على خاطر الصغير ولا مناسي في وسط المدرسة ولا ديما يحس بالتهديد، فما تنمر مالورزمو على الصغيرات اللي عندهم الخيال كما نقولوا.
0: الصغار اللي عندهم هكا يسرحوا وعندهم بهتة هذوكم النجم نقولوا عليهم هذوكم اللي قاعدين يميلوا أكثر للخيال، ما يحسوش بالمحيطين بيهم ساعات. يبدأ في القسم يبدأ ما هوش مركز مع المعلمة ومع الدرس ومع أصحابه. ساعات المعلم يتصل بيك يقول لك راه صغيرك عنده سرحة.
1: لهنا لازمنا نميزه بالباهي، إذا كان هالساعة لازمنا ديما نثبته أسكو الباز متاحة مرض عضوي. فهمت؟ قدر ساعات من العلامات معناه متاع السرع أك السرحة هذيك، فهمت؟ احنا نقوله لها كريس دابسانس، بمعنى أنه يغيب تماما عليك في وقت معين. فهمت؟ بون دونك أول إتاب ديما الحقيقة
0: قديش الوقت معناه؟
1: مش بالضرورة متاع هكاك دقائق ساعات متاع درج، فهمت؟ أنت والصغير أما تحسه معناه ما هوش معاك جملة، فهمت؟ حتى كي تحكي معاه ما هوش معاك، ما هوش يغزر لك
0: ولا
1: يغزر لك، وما هوش اي فولا في عالم اخر
0: يغزر لك وما هوش وما هوش يغزر لك.
1: صحيت يغزر لك ومش يغزر لك، معناك الغزره كلها متاع ما هوش معاك وكهو. فهمت؟ دوك وبلي تحاول تحكي معاه ما يرجعش معاك. دوك لهنا لازمنا ديما نتاكدوا انه ما عندناش باثولوجي نورولوجيك. فهمت؟ دونك لازم نثبتوا
0: مش مرض عصبي.
1: اي بالضبط، لازم نثبتوا مع البيدياتر وهو اللي باش يوجهنا بتبع للنورولوج ولا حاجه باش نعرفوا ونطمنوا انه ما فماش حاجه هكاك. بعد ما نوليو نحكيوا على الأسباب معناها النفسية بالأساس، أنه أي كي يبدأ يسرح برشا جنرالمون تلقاه يا يخمم في حاجة صارت في الدار مثلا وقلقته، وإلا قاعد يتخيل في حكايات في مخه، فهمت؟ دونك في العالم الخيالي متاعو منغمس، ولهنا ممكن تميزوا كي باش تحكي معاهم بعد، فهمتك؟ تقولوا في شنو مثلا قاعد تخمم، فما صغيرات اللي يقعدوا يحكيوا لك كل شيء، وجنرالمون لهناك باش تقام يحكوا لك في حاجات خياليه، فهمت؟ على خاطر في اغلب الحالات انه الصغير كي تقول له فاش تخمم، اذا كان حاجه مقلقته ولا حاجه صارت في الدار مش بالضروره يحكي لك. ما يحكيش معناه اون جينيرال، فهمت؟ دونك اذا كانوا قاعد يتخيروا باش يحكي لك برشا حكايات اخرى.
0: نعم، فما نهاء قالت لك بنتي عمرها 7 سنين تحكي وحدها برشا وتقول كأنه عندها صديقه خياليه، نقلق ولا نعتبر هذا عادي؟
1: سبعة، انت والدرجه متاع الحديث متاعها، انت والدرجه كي تناديها اسكو ترجع معاك فاسيلمون للواقع متاعنا والا لا، والا صديق مستمر موجود معها ديما، فهمت؟ اذا كان موجود معها ديما وديما ترى فيه وديما تحكي معها حتى وهي معاكم وانتم موجودين دايرين بها، دونك لهناك بالاساس فما مشكله، معناها ما تنجمش تكون حاجه يسر عاديه لهنا، فهمت؟
0: نعم.
1: لهنا يولي صغير ضايع في الخيال متاعو اكثر.
0: نعم، محمد سالم يقول ولدي يعيش في عالم الابطال الخارقين، حتى في قرايته ما يركزش، كيفاش النجم نرجعوا للواقع؟ بالحق ما برشا رام صغار يعيشوا مع الأبطال الخارقين هذوما.
1: موجود
0: نعم.
1: نقص له من الكرون لهناك، خاطر أكيد مادامو مشي للعالم تاع الأبطال، عارف راهو فما معناها وقت كافي باهي برشا زادة للكرون، دونك لازم ننقصوا له منهم فرد وقت نحكيوا معاه، انه ماذوك مرام دي ديسان زاني ما راهم حكايات كيما انت تنجم تحكي لي حكايات مثلا، فهمت؟ دونك هذوك انسان هو اللي عملهم، نتفرج معاه مثلا ما نعرفش في افلام كيفاش يبنيوهم لحكايتها هاكم، كيفاش يرسموا الكرتون، فهمت؟ وما الى غير ذلك، باش يبدا يميز بشويه بشويه، وسلون المرحله العمريه ديما نحكيوه تفرق.
0: المداخلة الموالية تقول بنتي تحب تقعد وحدها وترسم وتحكي قصص من خيالها، أما ما تحبش تلعب مع الصغار، هل هذا مؤشر خطر؟
1: نعم. مؤشر خطر، أي مؤشر خطر، على خاطر ما تحبش تلعب مع الصغار، خاطرها ديما وحدها، دونك لهناك فما العزلة، فهمتوا؟ لهناك العزلة بالأساس اللي تقلق، وديما كما العادة معنا نخافوا من أنها تكون ضاعت في الخيال متاعها، ومهم برشا أنه احنا نحاولوا نرجعها بشوي بشوية، وإذا كان تاخو في تليفون ولا تلفزة ولا حاجة زادة كيف تنقص، لازمها تنقص كالعادة.
0: نعم، محمد سالم يقول أنا ولدي أنا نغزر له هو يلعب، وديما يلعب وحده، يعني ساعات يضحك ساعات تحسه متقلق، هل الخيال ينجم يكون فيه خوف زيادة؟
1: أكيد. الخيال كما هو معناها سورس دو بليزير، كما ينجم يكون مساحة متاع خوف، وإحنا قلنا بالأساس أنه المهمة متاع الخيال أنه يا أما باش يتأقلم به وإلا باش يعبر به على المخاوف متاعه، وإذا كانوا لهناك خايف في الخيال متاعه أعرف راهو فما حاجة مخوفته ريالمون، قاعد يعبر فيها يعبر عليها في العالم الآخر متاعه، معناها فهمت؟
0: نعم، فما مداخلة هاتفية ناخذوها مع بعضنا. ألو، صباح النور. ألو ألو
2: منين نجمة؟
0: ألو، صباح النور، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
0: تفضل.
2: عايشك، بارك الله فيك، نسلم عليكم، صباح عليكم الكل، ويعطيكم صحة في الموضوع. والبارح تبدأت تطرح في إذاعة المنستير مع سيلة سعد العياري، كلنا نمشيو في الخط هذا، أنا توا نحب كيف فما سلاح الكلنا مع بعضنا، الكل خط فمش، وتوا من نطولش عليكم، ما هو موضوع طويل طويل طويل يا شتاوا الأخوة المستمعين. المشكل جينا في برشا حاجات من البرة، لازمنا باش نعيشوا من العالم، نكونوش خارج الدرب، لكن السلاح يجب يكون منا احنا، من داخلنا، من دارنا، من أبيتنا، من عماتنا، من العائلة، نبدأ نموذج عائلي هو اللي جاب لي الفكرة باش يصلحوا في دارهم، باش يصلحوا راهم، مش باش يبنيوا من أول وجديد، حتى البني من أول وجديد ساهل، أما باش يصلحوا حاجات، باش يوسعوا جايهم فرح القدام، شكون اللي يلزمه هو يكون الشيف وهو اللي يعطي الرأي، يلزم أمي للدار يقولهم هما اللي يعطيو الراي على خاطر
0: يعطيو الراي فيش سامحني خليني نتبع معاك الفكره
2: اي في اصلاح الدار انا النموذج اللي شفته هو اللي عطاني
0: شنو اصلاح الدار الدار شنو
2: اصلاح الدار اللي عايشوا فيها
0: تحكي احنا نحكيه اليوم على الطفل اللي معناها يعيش في الخيال اكثر من الواقع
2: انا نحكي على ابنائنا شكون باش نصلحهم باش يجيبوا ناس من برا يصلحوهم لنا ابنائنا وعلى اخلاقهم
0: معناها دورنا احنا كيفاش اساسي وكبير في
2: دورنا احنا هذاك تويكا دورنا احنا هو باش يجي بصعوبه شويه الكلمه اللي حبيت نوصل لها ما نلوخوش رقبين اللي عم

0: إذن نواصل مع المداخلات متاع السادة المستمعين. هذه تقول أنك كنت صغيرة كنت نعيش في الخيال، ويعني هل لازم كان والدي معناها يعملوا تدخل مع مختصين ولا عادي؟
1: مدام هلبس مدام لبس
0: أي والله العظيم ظاهر معناها واضح اللي واعية وتعبر وأكيد المرحلة مرت بسلام.
1: مدام حكيت معناها وكانت عارفة أنها عايشة في الخيال وكل دونك نورمال ما لبس.
0: نعم هذا يقول لك ديما نسمع يقولوا الطفل الذكي هو اللي يعيش أكثر في الخيال، كلام هذا صحيح؟ المقولة نجم تكون صحيحة؟
1: مش الذكي بالأساس، ما نجم نقوله المبدع ممكن اللي عنده جانب من الإبداع معناه، وكما قلنا دي مره معناها تختلف ما بين طفل وطفل، ما بين القصة اللي يحكيها والقصة لما يحكيهاش، ما بين شنو اللي قاعد يعبر بيه، وما بين اللي كونديسيون اللي قاعد يعيش فيهم بالأساس، خاطر دي مرتبط بالواقع متاعه.
0: نعم مدام سماح تقول أنا ديما نوبخ في ولدي كيف الراه يحكي مع شخصيات وهمية غير موجودة، تصرفي هذا غلط؟
1: غلط
0: غلط 100%.
1: غلط ما نوبخوش، علاش نوبخ فيه؟ نجم حتى ندخل مع هاني معناه للعالم متاعه، على خطر معناه كيما ديما نقوله أنه راهو هذوكم كلهم دي ميساج لاتون اللي يطلبوا منا أنه نوقف عليهم ونحاولوا نفهمهم ونحاولوا نفهم علاش الصغير هذاك قاعد يمشي للقوقعة متاعه للعالم الخيالي متاعه، دونك لازم ندخلوا معاه للعالم الخيالي متاعه باش نخرجوه منه.
0: قلت لك كيفاش نجم نستغل الخيال متاع ولدي هذا في حاجة مفيدة؟ معناه شنو الأسلوب التربوي المفيد اللي نجم نستغل به الخيال هذا؟
1: الحقيقة من أكثر ممكن الأساليب اللي تعجبني هي ليكونت، معناها بمعنى أنه يرسم لك الحكاية هذه كلا هو يخمم فيها و
0: كما قلنا ولا يرجعها مسرحية ولا تقول له اكتب اعمل قصة مثلا.
1: نعمل عليها قصة بالضبط، هذيك من احسن الميثود معناه انه يعمل عليها قصة، خطر بالحق تشوف كمية متاع ابداع ياسر معناه ياسر مزيانة فيهم الصغار كي يعملوا لك القصة، وكله هما بيدهم تقام شيخين عليها راوة معناه حاسين انه فما حد يسمع فيهم وكل، حتى اذا كان ماهوش قادر 100% على انه يكتب نجم نعاون ويني في الكتيبة معناه.
0: نعم بطبيعة راهو نقولوا الخيال راهو عالم جميل هذا أكيد، لكن كي يكبر برشا وقتها يولي السؤال ووقتها يولي القلق ووقتها هذا معناه نقولوا يتطلب تدخل المختص النفسي.
1: بالضبط كي يولي العالم الخيالي متاعنا أسود بمعنى أنه يولي عالم خيالي تعيس، فيه برشا مخاوف، فيه برشا قلق، فيه برشا تهديد، فيه برشا عباد لاحقين عليا، فيه برشا عباد تغزر لي، العبد اللي في التركينة هذا كشنو يحب مني.
0: وقتها بالحق لازمنا نطلب تدخل المختص النفسي وراو علامات الخطر كبيرة.
1: اي بالضبط وقتها علامات خطر كبيرة برشا، خاصة معنا كما قلنا انه العالم الخيالي ان جنرال راو سورس دو بليزير. وقت لا يولي سورس متاع مناس يولي لهناك حاجة تقلق بالباهي بالباهي معناها.
0: هو الحقيقة المشكل أميمة اللي ما زلنا مش بالقدر الكافي عطين أهمية للجانب النفسي متاع أطفالنا.
1: بالضبط هذه المشكلة الكبيرة بالحق، الكل ساعات معناها الصغير ملي هو صغير يبدأ يورينا في شوية عالم
0: يفضلك يتبهنس يكذب
1: وياكل تريحه خاطره يكذب فهمت، اللي هما مشاكل كبيره برشا هذوما الحقيقه، وكيما قلنا خاطر ساعات
0: ما ويمشي وياكل ويشرب
1: لاباس. بالضبط لاباس الكل راهو الامور النفسيه عندها دور كبير، اذا كنت تحب صغيرك متميز في القرايه خاطرها ولات الهوس نتاع العباد الكوليكية بالاساس لازم يكون متوازن نفسيا قبل ما يكون جست قاعد ياكل ويشرب ويرقد وكل فهمت، خاطر هذوكم حاجات حياتيه بار كونتر الامور النفسيه هي اللي تاثر على باقي المجالات اللي في حياته كوليكية، دونك ما فيها باس انه ندخلوا ساعات ونمشيوا للاخصائي نفسي اللي نجم يوجهنا ويعاوننا اكثر في الحالات هذه.
0: هذه أهم رسالة يمكن نوجهها للأولياء، لكن الأكيد فما رسائل أخرى اللي لابد ياخذوها بعين الاعتبار وإحنا نحكيه في موضوع على غاية من الدقة والأهمية كما هذا.
1: بمعنى أنه ما لازمناش هكا ننزلوا عليه صغير ذاك ولا نقعدوا ننقدوا فيه أكثر من لازم في الحكاية متاعه، وإلا نتخوفوا زادة من الحكاية متاعه، ساعات لازمنا ديما نحاولوا نفهموه، راهو بالأساس حتى الدور متاع الأخصائي راهو الفهم، إنه باش نفهموا كالمساج اللي صغير قاعد

0: حاول يوصل فيه. دونك هذايا اهم نقطه، على خاطر كي نوصلوا نفهموا رانا باش نوصلوا نعاونوه بالطريقه الصحيحه. اذا كان ما نفهموش شي وما ندخلوش معاه ام مودونيرا في العالم نتاعو، ما مش باش نجمو نخرجوه منها.
1: نعم، تعرف المشكل ساعات الطفل وهو في العالم الخيالي هذايا، ربما صحيح هو هروب، لكن تحسه قديش سعيد، يبدا سعيد جدا. تقول انا كي مش نخرجه بالحق مش نقطع عليه السعاده نتاعو هذيك الكل.
0: صحيح.
1: يغيظني والله يغيظني، معناها هو شيخ في العالم هذاك سعيد فرحان يحقق اللي مش قادر انه يحققه في الواقع، كيش نقطع عليه السعاده هذيا الكل.
0: ساعات لمصلحته باش ما يزيدش يغرق فيه، باش ما يزيدش يغيب فيه، وباش ما يزيدش يولي كما قلت انت بكري انه يولي غير قادر على انه يواجه المشاكل نتاعو،
1: خاصه انه معناه ماهوش مدرك هو الطفل هذايا الفرق ما بين الواقع والخيال.
0: فما ادراك،
1: فما
0: ادراك في عمر معين، معناه كي نفوتوا 7 سنوات ديما يولي فما ادراك، راه خاطر ديما الخيال
1: بنقول ساعات ربما يختلط عليه الامر.
0: لا هيك المشكله انه كي يختلط
1: فما تداخل يولي
0: لهنا تولي المشكله. لهنا نولي نحكيوا على حاله باثولوجيك، مرضيه شويه، معناها فهمت انت درجه بتبيعه والاضطراب يختلف في كل شيء التشخيص. اما لهنا نوليو في مشكله جديه كي يختلط عليه الامر، كي يولي ما عادش يعرف يميز ما بينات الواقع والخيال، ما بينات الحكاية الصحيحة والحكاية الغالطة.
1: نعم.
0: اللي يبنيها هو في مخه لهنا نوليه، معناها على نحكي على صغير ضاع في الخيال متاعه.
1: نعم.
0: مش يلعب أما ضايع.
1: نعم. وساعات راهو يبدأ معناها انتبه للسلوكات والمؤشرات هذه اللي تصدر على ابنك. راهو أحيانا قاعد يبعث لك في رسالة غير مباشرة يقول لك معناها انتبه لي، حبني، حن عليا، عنقني، راهو عندي معناها احتياجات نفسية خاصة معينة، راهو احتياجاتي ماهيش فقط مادية، لبسة وماكلة وشرب.
0: اي بالضبط. اي خاطر اي حتى الخيال معناها ساعات فيه جانب كبير برشا من انه التلهبية، واسمعني وافهمني وحبني زادا وريني المحبة متاعك.
1: أما زادا راهو الإفراط في الرعاية والمحبة والرقابة والحماية وغيره،
0: دخل بعضها
1: ساعات راهي تخليك زادا تعمل أخطاء أخرى.
0: أي صحيح. لازم ديما الاعتدال، نكونوا في الوسط، ما لا إفراط ولا تفريط، ما نخنقوش بالاهتمام وبالمحبة، وبأنه حتى هو يبدأ غلط مثلا. ساعات نوصل لمرحلة أنه صغيرك يبدأ غلط وانت تقول له لا صحيح جوز خاطر صغيرك، خاطر انت تحبه ينفهم تحبه، وما فما حق في الحكاية.
1: نعم، يلزمك تعلمه معناها يعرف الحق حق والباطل باطل.
0: بالضبط، الحق حق والباطل باطل. وقت لا لازمني نكون معك، راني باش نكون معك باش ندعمك.
1: اما غلط غلط،
0: اما غلط غلط، المحبه نتاعي ثابته حتى لو كان انت غلط. نحبك وباش نعاونك تصلح، اما نستعرفوا لي انت غلط قبل كل شيء.
1: وحاجه اخرى اميمه، اللي عندهم اطفال مثلا عايشين فقد، عايشين صدمه نفسيه، عايشين مشكل من المشاكل، انتبهوا اكثر. خاطر راو الحاجات هذه راهي تسبب معناها هالهروب هذايا من الواقع الى الخيال.
0: اي هذاك علاش معناها قلت لك بكري انه يختلف لي كونديسيون نتاع الحياه نتاع كل صغير. عرفت انه ظروف اكس صغيرة اللي العائلة متاعو متوازنة، ومعناها وقاعدين نوفروا له في المحبة، ومعناها استابل ونيفو ايموسيونيل وافكتيف وكل شيء. وما بينات الصغير اللي فما مشاكل في الدار، فما ديما عارك وعياط، فما اغريسيفيتي اللي قاعدة معناها تتسلط عليه. فهمت؟ دونك تختلف برشا.
1: وشنو الفرق معناها ما بين طفل يخلق خيال وحده وبين طفل معناها يعيش في الخيال اللي يلقاه في الشاشات وفي القصص
0: اللي باش يلقى معناها كل شيء جاي من الاكران، ما هو جانب ياسر ابداعي كي تجي تشوف. فهمت؟ خاطر حاجات هذوك ما يشوف فيها، وكنا حلو التليفون ينجم سيبها، ومعناته فالمشكله ما عادش يمشي برشا للعالم هذاك. بار كونتر الصغير الاخر باش تلقاه يجيب لك في حكايات يمين ويسار، وفهمت بيرتوربي ومشتت الحكايات هذيك، وتلقاه عامل جو ساعات فيها. فهمت؟ دونك تحس فما ابداع، فما حاجه اوريجينال معناها. باركونتر صغير الاخر كنا حلو التليفون معناها سي بون كل شيء يوفى وبيرجع معناها عادي على السكه نتاعو. وبالعكس ساعات يفتقر للخيال، خاطر تلمون يولي ديبوندون للحاجة اللي قاعد يشوف فيها، ما نجم يتخيل إلا ما شافها هو أصلا. دونك لهناك فما شوية افتقار معناه للقدرة هذيك. بار كونتر الآخر لا، فما جانب إبداعي
1: الخيال المبتكر واللي خالقه هو راو يتم جرعة صحية في حياة كل الأطفال. أي
0: وحاجة ضرورية برشا راهو للنمو متاعو، للكونستركسيون متاع الإيدنتيتي متاعو، حاجة ياسر مهمة راهو الخيال. معناها الفي بارتي من الديفلوبمون متاعو، فهمت؟ معناها احنا ملول بالكل، معناها ديجا صغير كي تولد فما كل خيال متاع الفيزيون مع أمه، هو أمه واحد.
1: نعم.
0: فهمت؟ دونك جينا به العالم الخيالي هذاك متاعو، فهمتني؟ دونك عمله إلا يترتب بشوية بشوية باللوجيك، بالمخالطة الاجتماعية، بالبريزنس متاع البارون، فهمت؟ دونك ديك ديجا جانب كبير آخر يتنظم بشوية بشوية، فهمت؟ دونك فما بالك انت، احنا مش نعتبروه ديما حاجة ماهيش عادية، نولي واحنا مش عاديين.
1: نعم. أنا في الختام نقول بين الواقع والخيال فما مساحة دقيقة يعني يسكنها هذا الطفل، يحتمي فيها أحيانا ويبدع فيها أحيانا أخرى، فلنكن جسرا لا حاجزا ودعما لا قيدا لهذا الطفل، نرافقه بحب، نفهمه بوعي، نمنحه القدرة على أن يحلم لكن أيضا أن يعيش ويتفاعل ويكبر بثبات. والموضوع اعتبره طريف مهم. إن شاء الله رسائلنا وصلت هذا الصباح، إن شاء الله حاولنا نتعمق معناه في مختلف التفاصيل والنقاط اللي تحيط بهذا الموضوع.
0: إن شاء الله باقي يقعد موضوع عميق برشا في جانب كبير من العمق اللي إن شاء الله نزيد نغوصوا فيه مرات أخرى معناها بالباهي. وفرد وقت موضوع مهم برشا، خطر ساعات يكون سيني دالارت الباتولوجي معينة اللي تنجم تكون حتى جايتنا في المستقبل البعيد، والسنسيبيليتي متاع البارون هي اللي تفرق ما بين الصغير يطلع منه وصغير يغرق فيه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أميمة، إن شاء الله نلتقيك في مواضيع قادمة. شكرا أيمن الشابي، عليا المنصوري، نجلة عطية بن محمد، أنا ربح، نقول لكم بسلامة، لكن أدعوكم لمواصلة المشوار بعد الموجز. تأتيكم الزميلة عواطف الجبالي والعديد من البرامج الأخرى اللي في انتظار متابعتكم. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.
2: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير
4: 97.3. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. شهد شاطئ شط مريم بمعتمدية أكودة من ولاية سوسة صباح اليوم تنفيذ بالقوة العامة لأسيج وحدثات من الصلب تم على إثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحرية، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة للحرس الوطني، بلدية شط مريم والفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية. تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يفتتح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية في دورته السادسة. الصالون يمثل موعدا هاما لعرض أهم المشاريع والتجارب والتقنيات التكنولوجية المحدثة في قطاع الماء في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية محليا ودوليا، وعرض الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المائية. نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستراجع موقفها بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك بعد وقوع انفجارا وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية أمس في المضيق. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مترددا بين توجيه ضربات جديدة لإيران أو المضي في مسار تفاوضي رغم تصاعد الهجمات في مضيق هرمز واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي. قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: احنا وانتوما،
7: احنا وانتوما،
8: وانا وانت،
9: وانا وانت،
6: احنا وانتوما،
7: احنا وانتوما،
6: وكل اللي يسمع فينا،
7: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. تجمعنا بكم برمجة خفيفة على ايقاع الشتوية من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير، تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
6: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
7: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف
10: كبارنا في عينينا،
11: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
10: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.

صباح الورد، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المنستير في برنامج كبارنا في عينينا. ما شاء الله، اسمع، إذا كنت تبعوا في صفحتنا على الإذاعة تفرجوا في الأجواء اللي عنا، شبعة ميداليات والليفيلو الكل جايو، معناها الدرجات الصغيرات كلهم حاضرين معنا اليوم، على خاطر اليوم موضوعنا هو الرياضة وعلاقة المسن بالرياضة. الكلنا محتاجين اليوم باش نحكيو على هالموضوع هذايا، نحضروا روحنا نحن إذا كان مازلنا صغار شوية، ما راهو الرياضة ما عندهاش عمر، حتى ملي أنت مازلت صغير لازمك تبدأ في الرياضة، ونشوفوا التجارب متاع الناس اللي سبقتنا إيش عملوا في هالرياضة هذايا، شنية الإضافة اللي صارت لهم بعد ما دخلوا في هالمسار هذايا، سواء كان على الجسد نتاعهم وإلا على نفسيتهم. مهم برشا إذا كان أنتم ما جربتوا الرياضة نجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800، وإذا كان ما جربتوش الرياضة ننصحكم باش تتبعونا اليوم وتسمعوا التجارب متاع الأبطال اللي حاضرين معانا وتستلهموا منهم انتم زيدا. الغنية الأولى حجيها لكم الكل ونرجع إن شاء الله. مرحبا.

0: مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج كبرنا في عينينا. اليوم عندنا مجموعة من الضيوف الكرام اللي نحب نقدم لهم تحية كبيرة، نشكرهم برشا على الحضور. باش نبدأ على يمين الدكتور عبد الحميد الشاوش، مختص في الفيزيولوجيا. مرحبا دكتور، شنو حوالك؟
1: مرحبا،
0: نورتنا.
1: سيد عايشك. مرحبا سيد عواطف. نحب نشكرك أولا على الاختيار الموضوع والاستقبال، وتحية خاصة للمستمعين البرنامج كبرنا في عينينا وللمشاهدين.
0: يعطيك الصحة. حاضر معنا زيدا كما العادة سي فتحي بسباس، رئيس جمعية نادي الأجيال وعضو في جمعية شباب فوق 60. سي فتحي، شباب على الدوام، شنو حوالك؟
2: إن شاء الله مرحبا، ونشكرك وصباح خير لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المناسير. بارك الله فيك في البرنامج هذا، خاطر خليت لنا مجال باش نعرفوا شنو هي قيمة الرياضة بعد الستين.
0: أيوة يعطيك الصحة، ومهم برشا نخدموا على الثقافة هذه.
2: فرصة راهو باش نعنوا على
0: نزيد شوية
2: باش نخلقوا على خلية. أيوة. في المناسير في ذلك
0: إن شاء الله. تو بعد شوية نعطيكم هالسبق هذية، وهو مهم برشا على مستوى ولاية المنستير، وتخدم عليها عندها مدة جمعية نادي الأجيال. يعطيك الصحة. باش نرحب أيضا سي حمادي الغزواني. سي حمادي الغزواني، مرحبا بيك، نورتنا. شنو حوالك سي حمادي؟
3: لاباس لاباس،
0: صحه لاباس،
3: الحمد لله.
0: مرحبا بيك، ما شاء الله عليك سبورتيف. جيتنا اليوم في لبسك الرياضي، ديما هكا لابس ولا
3: لا؟
0: ديما مستعد.
3: ديما مستعد
0: ما شاء الله.
3: ديما مستعد هنا وفي فرنسا.
0: هنا وفي فرنسا،
3: يعني كنت جري برشا في فرنسا. أيوة. زيد دو ميداي دور
0: ما شاء الله،
3: باري ليل وباري كالي، 300 واش كيلومتر في الضرب،
0: تبارك الله.
3: وجريت ثلاثه مرات 24 ساعة فوق الباسكلة، باري افينيون 24 سور لو فيلو.
0: يعطيك الصحة. وانت تو جبتلنا شبعة نتاع
3: ميداليات هاكم الطريف،
0: هذا ما شوية وبرت بعد نحكيو على حكاياتهم شو نتذكروا منهم.
4: رونو جيتان، قلها رونو جيتان.
0: ايوا ها واش نحكيو حتى عليك انت.
3: نتكلم على روحك
0: انت. سي المنصف شاد لنا التاريخ. سي المنصف بن فقيه، مرحبا، شنو حوالك؟
4: لاباس؟ السلامة الجميع، وان شاء الله ديما منورين
0: يعيشك،
4: وديما نشجعوا شباب صغير في الرياضه هذه.
0: يعيشك.
4: الرياضه هذه تحب لها جهد كبير ياسر.
0: ايوه،
4: يفو اتر كومباتون، عطاش فيها تعب وفيها ريح وفيها طلعات وهبطات، وفما
0: نقولوا
4: دينا سخونه ولا نقولوا مطر، لازم الكورور ديما يكمل الكورس نتاعو. ايوه،
0: انتوما
4: ديما
0: نعم
4: ديما دور ديما دور.
0: يعطيك الصحه.
4: باش تنفس السيكوندا في الهبطه.
0: ايوا تو من بعد ناخذ شويه
4: التفاصيل هذه، في الهبطه برك اما طلع ديما دور.
0: ايوا سي
4: كيما قال لك سي حمادي.
0: أيوة.
4: في فرنسا طلعت تعب وياس مش كيما تونس، والنظام نتاعها غادي مش كيما هنا.
0: ميسالش، نحن اللي يهمنا اليوم ان نقولوا للناس راهو العمر ماله الا رقم، واللي نحن راهو مادام عندنا الاراده والعزيمه، ومادامنا نخدموا، ومادامنا نجري، ومادام نحن نحبوا نقعدوا شباب، رانا نقعدوا شباب.
4: عندنا ديما العزيمه، عندنا ديما الفولونتي. أيوة. حاجة برك أنا نطلب منك،
0: تفضل
4: أتكلم. نقول وزارة الشباب الرياضة،
0: أيوة،
4: يرجعونا البيست.
0: رجعونا البيست. أيوة.
4: علاش؟ أيوة. باش تشوف رقم قياسي الكورة باش يطلنا في الكرهبة.
0: أيوة.
4: ما جابها رقم قياسي كونتر الماطر. حمادي يعرف البيست كان. أيوة. في المنزح. أيوة. ردوا بيسين.
0: أيوة.
4: كيفاش تحب كورة في تونس باش يعمل كونتر الماطر وين فما الكرهبة يمشي الجبان يقطوه.
0: اي ياسين منصف بشويه
4: بل يرجع
0: بشويه علينا حتى نوصلوا لهذيا الكل. قل لي انت قد ايه عمرك تو؟ ربي يفضلك.
4: 42 الحق.
0: 42
5: ما شاء الله.
0: وقفت هذه
4: 42 الحق.
0: 1942
4: قد حمادي.
0: قد سي حمادي، ربي يشدكم بالصحه. رغم هذايا تبارك الله عليكم اللي راكم شباب على الدوام ما شاء الله، حسوكم معايا كل ابتسامة حاضرة ديما. تبارك الله.
4: جوني راهو
0: اسمه جوني.
4: جوني
0: عرفش. نشوفوا توا نحن أهمية الرياضة، خلي الناس اللي تسمع فينا تفهم، خاصة من الجانب الطبي، باش نحن مو ديما يلزمنا نقتنعوا. خاطر ساعات يقول لك اي نلعب سبور، شنو باش يزيدني سبور مثلا؟ نمشي نعطي وقتي ونتعب وكذا، شنو ينجم يضيف لي؟ ها باش نعطيكم من الناحية الطبية شنو ينجم يضيف لكم سبور في حياتكم في بدنيتكم. توا من بعد ناخذوا معانا ضيفة كريمة باش تعطينا الجانب زاد النفسي اللي هو مهم برشا، والرياضة تأثر برشا زاده في النفسيه نتاع الانسان. فنبدا معاك دكتورنا ونبداو بالاثر نتاع الرياضه على الجسد البشري. نبدا معاك دكتور عبد الحميد الشاوش، مختص في الفيزيولوجيا، وهي نعاود نذكرها راهي علم دراسه وظائف الاعضاء والاجهزه الحيويه في البدن. خليك الكلمه، تفضل.
1: وهذا موضوع المداخله اليوم.
0: نعم.
1: هو في الواقع الاختيار الموضوع هذا خاصه عند المسنين راه موضوع الساعه.
0: أيوة.
1: خاصه وان في تونس نسبه المسنين قاعده ترتفع
0: لبرشا
1: معناها. أيوة. عوامل. بصفة عامة باش نقعدوا في محور المداخلة اليوم.
0: نعم.
1: الرياضة هي تعتبر ممارسة النشاط البدني في مرحلة شيخوخة حجر الزاوية، معناها هام جدا.
0: أيوة.
1: للحفاظ على جودة الحياة.
0: حجر الزاوية هكا؟
1: حجر الزاوية
0: يعني مش حاجة زايدة ولا ترفيه،
1: حاجة زايدة، حاجة أكيدة ولازمة. أيوة.
0: كما تاكل وتشرب،
1: كما مكل وشرب.
0: أيوة.
1: لكنها الأهداف متاعها تختلف والفوائد متاعها على الحالة الصحية العامة للمسن. من الباب هذايا مش نطرقوا لأهمية النشاط الرياضي أولا عند المسن السليم، وبعد إن شاء الله ناخذوا الأهمية متاعها عند الإنسان المصاب بالمرض المزمن.
0: أيوة.
1: لأنها تختلف.
0: أيوة.
1: الأوبجيكتيف متاعها يختلف.
0: تفضل.
1: بالنسبة للمسن الذي لا يعاني من أمراض مزمنة، تهدف يهدف النشاط الرياضي ونسطرها للوقاية والحفاظ على الاستقلالية الذاتية.
0: هاي.
1: هام ياسر. باهي، باش ناخذوا أربع أبواب، أنا بوابتهم. أولا للحفاظ على الكتلة العضلية والكثافة العظمية عند المسن.
0: أيوة.
1: طبيعي العضلات تبدأ في التلف.
0: هذه من عمر صغير دكتور،
1: من عمر صغير، لكن قد ما يقدم في السن قد ما
0: يفقد الكتلة العضلية،
1: الكتلة العضلية تفقد.
0: أيوة.
1: تنقص
0: بالضبط. أيوة.
1: والكتلة العضلية راهي عندها وظيفة في البدن بطبيعة الحال للحركات والقيام بالواجب واحد.
0: نعم.
1: كيفاش نحافظوا على هذه؟ الرياضة تحد من هشاشة العظام وضمور العضلات، يسموه الفرنسية لساركوبيني.
0: أي.
1: المرتبط بتقدم العمر، وهذا الرياضة تقي المسن خاصة من السقوط والكسور، وهنا نعرف أن السقوط والكسور عند المسن معناها تكون عندها عواقب كبيرة برشا.
0: صحيح.
1: ثاني باب تعزيز الصحة الذهنية. النشاط الرياضي يحسن تدفق الدم للدماغ الجهاز العصبي، وذلك يعزز الذاكرة ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض التدهور المعرفي كما الخرف مثلا.
0: يعني سبور دكتور ينجم يخلينا نحن ذهننا ديما نشط، ديما حاضر، ديما يقظ.
1: هذا هو.
0: ما يخليناش نحن ندخلوا فيك الأمراض متاع الخرف هذيك بما فيها الزهايمر وما فيها برشا أمراض أخرى متاع الشيخوخة، فيحمينا من هذا.
1: يقول شنو العلاقة بين
0: وهذا السؤال، شنو اللي يربط بين هذا وهذا؟
1: كي يعمل الرياضة الإنسان يشعر بالنشوة.
0: أيوة.
1: يشعر بالارتياح.
0: أي.
1: يأكل تشنج ينقص، وهذا يراه يأثر على الجهاز العصبي، يخلي الخلايا العصبية بتاعه تكون ديما حية ديما ناشطة. لأن الدراسات الحديثة ش تقول توا؟ تقول بالنسبة للجهاز العصبي راه يتقدم في السن.
0: أيوة.
1: متولدوا بهم على تقريبا 11 مليار خلية عصبية. الخلية العصبية بداوا هكمني من وقت اللي يبدأ الإنسان في كرشمه كما نقول.
0: تبدأ تتكون.
1: أي. يبدأ بعديك تنمو تنمو تنمو، وبعديك ابتداء من سن الأربعين تولي تنقص تضمر.
0: أيوة.
1: ثم شكون يقول ألا ما يجدد الدوش، وثم شكون اللي يقول نظريات جديدة يقول يلزم تعهد، والتعهد متاعها يكون بكل ما يخلي الإنسان يشعر بالراحة النفسية، يشعر بالنشوة.
0: يعني كأنك تعمل صيانة للخلايا متاعك.
1: بالضبط.
0: تحافظ عليهم.
1: بالضبط.
4: كل واحد عمل كيف. كيف على
1: بالضبط. تعمل انت كيف. تعمل في الرياضة. هذاك راهو كيف هذاك في المخ. أي. يخلي الخلايا العصبية ما تتلفش.
4: ولا.
0: أيوة.
1: والخلايا العصبية شنو هم راهم كما الخيوط في جوط بعضهم. أكل عملية الاتصال تقعد ديما
0: موجودة.
1: موجودة وديما تقعد الخلايا حية. عن تحسين دور النشاط البدني، تحسين كفاءة الجهاز الدوري والتنفسي، معناها يساعد على سيركولاسيون، معناها دور الدم في الجسم والتنفس. وخاصة نعرفوا انتم الرياضيين في الرياضة التنفس مش كيف الحالة العادية، يجبد مليح الهواء الشهيق ويخرج الهواء الزفير.
0: أيوة.
1: في هذاك أهمية كبيرة برشا،
0: وتوا برشا واللي وينصحوا بهالتنفس هذا، يقول لك قدر ما تنجم، خاصة انك تبدا في فضاء مفتوح وتبدا ثم الدنيا ما شاء الله الهواء نظيف، حاول انك تجبد تاخذ كميتك من الهواء وتسيب بشوية، المخ يرتاح، المخ في حد ذاته يرتاح.
1: نفسكم من ناحية العلمية شنو يقع؟
0: اي
1: في الشهيق. كيف تجبد الهواء الكرش تجبد للداخل والزدر يطلع شو يكون تأثير متاعه على الرواري يتنفخوا الهواء
0: يتعباو بالهواء
1: يتعباو إلى الفوليوم متاعه
0: يزيد الحجم
1: الحجم متاعهم يكبر معناه الضغط داخل الرواري يكون أضعف أقل من الهواء البرة يعاون عملية استنشاق الهواء وهذه يجب تكون عميقة تكون معمقة وفي الزفير في إخراج الهواء بالعكس يقع القفص الصدري ينطبق
0: يرجع
1: القفص الصدري يرجع ويولي الضغط متاع الهواء داخل الرواري يكبر وبالتالي يخرج ثاني أكسيد الكربون
4: سبدير نوع الكير تنفخ وتعطى
1: نوع الكير هام ياسر
0: اي هذا شنو ياثر دكتور نحن ديما نسمعوا الكلام هذا لكن شنو ياثر هذا
1: ياثر على خاطر الاكسجين هو اللي كيما الديزل في السياره هو اللي يساعد تاكسد المواد المغذيه التي باش تعطي الطاقه نتاعها للبدن وخاصه للجهاز العصبي والاعضاء اللي تحتاج لذلك ولهذا احنا ماذا بينا حتى في الحاله العاديه ماذا بينا يستنشق الهواء بروفونديمون معناها عميق وفي التخريج الهواء ماذا بينا يخرج الهواء في 10 ثواني حتى 15 ثانية
4: واحدة
1: هام ياسر
0: ايوه
4: بربي اونتو بارونتيز دكتور
0: تفضل
4: تو احنا نحبوا الهواء الصافي الهواء الصافي كل كومبانيا بهنا في سونترفيل تشم ريحة الغاز والمازوت
0: هذا علاش يلزمك تخرج
4: باش تستنشق الهواء الصافي وين اما بلاصة كل كومبانيا تخرج برا فما هواء صافي هنا سنتر فيل تونس ولا سوسة ولا أنا هي الكل كرابة شمل هواء غاز المخنق هكا ولا ماذا بينا احنا الدولة متاعنا تعملنا بيست في تي تي وبيست متاعنا متاع الكورونا
0: وتكثرنا من المناطق الخضراء ثم ولايات ما فيهمش حتى منطقة خضراء تلقاك تدخل ما تلقاش وين تمشي لانت لأولادك باش تتنفس
4: هم احنا مخرين سين الله على كونتر رماطة من اللي عملوا البيسين في المنزح معناش أنا قيم القياسي معنا حتى واحد كنا قبلنا عملوا بيست كان دس بيسار دو بيست زجالي وفوناوكا ودفران عمر ديما دور كان بالترك هيقلبك انت اسكي فيه يزم البيست بتاع طوسي إلا برك احنا مغرب عندها زازاير عندها كل دولة عندها إلا احنا برك عملوا بيسين تقريبا حمادية كولا
0: اي ومش كان في المنزه
4: هو ده بن عمار يتران عم خميس
0: على الولايات الكل معنيش نحن في تونس مش كان عندنا مش كل عاصمة حبيت نقول لك نحن في تونس معنيش الكل يعني هالفكره نتاعك انه ثم بيست وناس تمشي فيها مش كبير معنيش في تونس
4: بيست نتاع في تي تي
0: ايوه
4: وبيست سيكنال اكاو نقصي
0: ايوه
4: توا برحمه امك توا واحد توا حمادي وانا مش نتران انا باش نجبد الغاز المخنق
0: اي
4: وماكش ديبر باش تدور
0: صحيح
4: لك راهب اكثر من العباد
0: صحيح
4: لك راهب اكثر من العباد تونديك في اوروبا ولا في دول اخرين عندهم بيست سيكلابا مونتانيو
5: كيما فانسا كيما فانسا
4: واد بولونيا وفانسا
5: ومشيو نترناو غادي في 3 كيلومتر و200 نعملوا 100 كيلومتر كل يوم
4: هذاك فانسان بواد فانسان
5: بواد فانسان
4: بواد بواد بولونا بعد انت تتراه بواد فانسان
5: تعرف مع شكون
4: انت وبن انت انت وبوليدو
5: لا مش بوليدو رئيس جمهورية
4: اسمه لا اسمه ساركوزي
5: ساركوزي كنا راح
4: يا ولد وليدا بتاع ليدا اسمه ميشيل دريكار
0: نحن
4: مع ميشيل دريكار
5: ميشيل دريكار وساركوزي
0: نحن الفكره اللي حابين نقولوها انه نحن في تونس ما عندناش الطبقات هذيا وهذا علاش ماذا بينا
5: اي
0: لا والله هي عقليه واراده تبلو ماهوش مشكل معناه مش
4: هو شي ما
0: نكمل خلي كمل
5: في تونس خلي كمل تونس والمستير مثلا
0: تو نرجع لكم مازال ساعه كامله اما خلي الدكتور يكمل لنا
4: تفضل سامحني يا دكتور شقيت عليك سامحني عطلت عليك
1: اثرت ملاحظه هامه ياسر
0: اي تفضل دكتور
1: نخرجوا بها بالوحده ناقصين في المدن المساحات الخضراء
4: برافو
1: جنيد علاش لخاطر هاك المساحه الخضراء هي شنو تعمل تعمل يسميو التمثيل التمثيل الغذائي تاخو ثاني اكسيد الكربون كانت نفسه كان السيارات والمعامل الكل وتحولوا الى اكسجين وتعاون ياسر مع الاسف احنا ناقصين برشا شيء هذايا ولهذا ممكن نداء صحيح. خاصة في المدن، خاصة في المدن للتفكير في بعث حدائق خضراء في المدن.
0: يعطيك الصحة دكتور.
1: نكمل كم النقطة الأخرى.
0: فقط نكملوا نعم.
1: كم النقطة الأخرى؟
0: أهمية الرياضة.
1: أهمية الرياضة عنا تساعد في التوازن النفسي والاجتماعي. أيوة. باعتبار أن تقلل من الشعور بالعزلة والاكتئاب عند المسن.
0: نعم.
1: وثاني حاجة تمنح المسن شعور بالإنجاز والحيوية. نرجع ديما. للأكل الشعور بالانشراح روهام ياسر ومنصوح به، وخاصة في أمراض كما مرض
4: السرطان.
1: لا خاصة في مرض الخرف.
0: يعاون
1: أكيد برشة. أيوة. برشة هي من جملة
4: الخرف للزيمار.
1: للزيمار يسميه الديمانس ولا الزيمار. علاش كما قلت لكم؟ لأن أكل الشعور بالانشراح راهو مش من فراغ. ثم هرمونات يسميه هرمون الانشراح.
0: أيوة.
1: كيما الدوبامين كيما اللوسيتوسين كيما واحد، هما اللي يخليو الخلايا تخدم تاع الجهاز العصبي ويمنعوه من التلف، لانه الزايمر تاع الاختبارات الحديثه والبحوث الحديثه أيوة. يقول لك تنتج على تلف تاع الخلايا العصبيه.
4: بربي ماشي تكون الزمار هذا،
1: هذا تقول لك الخلايا العصبيه
4: انسى وكل شيء مناش
1: الخلايا
4: مرض ولا حاجه
1: مرض الخلايا أيه. العصبيه
0: هكا انت تلعب في سبورت حافظ على الذهن نتاعك انه يكون ديما فايق والحمد لله وما يشكش الخرف هذا.
1: نعم سيمون احلى بطبيعه
4: تقرب عن عباد
1: انا اختصاصي وظائف الاعضاء.
4: اي نفهم
1: الاعضاء في البدن راهي بالتقادم تولي تمشي للتلف مفهوم كبير. التعاطي النشاط الرياضي يخليك تلف هذاك ينقص النسبة متاعه تنقص باعتبار كونه يخليها تتمدد في المدة، وهذاك علاش البوسن ماذا بيه يتعطى.
4: وشي الدواء متاعها
0: واضح دكتور
4: سيدي شي الدواء متاعها الدواء متاعها هذا أن يقول تصنط موسيقى شوية. أيوة. موسيقى تفرغتك.
1: عندي إجابة
0: أيوة.
1: تعمل الرياضة. أيوة. إذا كان عندك مرض مزمن تأخذ دواء متاعها.
4: عندي حد شيء الحمد لله.
1: ترقد النوم الصحي معناها ترقد ما يلزم، خاصة ماذا بيك ما تفوتش 9-10 متاع الليل باش تاخذ خاطر ثم حوايج تجدو. ثالث حاجة ماذا بيك تتعاطى الرياضة كما قلنا توا، وماذا بيك عند المسن تتعاطى الرياضة.
0: خلينا شوي تنرجع.
4: قلتش عليها هني قلت ومتكلم سامحني فما حاسين واحد يخوضهم.
1: نعم.
4: إنسان يرقد ما يخمم شوي يخم لا يرقد لا يفكر في حتى يرقد على روحه
1: بالضبط
4: ما يخم شيء لو لا فلوس لا امرأة لا خم على روحه يرقد.
0: أيوة.
1: حاجة أخرى إذا كان مدمن على التدخين والكحول
4: ينسى
0: منصف راه النصايح مش ليك أنت للناس اللي تسمع كلها. ثم ناس مريضة ثم ناس تدمن على التدخين ثم ناس أي نحن نحكيو عن ناس كل اللي تسمع فينا باش هما يستفادوا باش يستفادوا من النصائح. أنت تبارك الله عليك نحن خذيناك مثال اليوم يعني أنت ما شاء الله لا تتكيف لا حد شيء ما عندكش أمراض مزمنة لاباس محافظ على الرياضة فأنت أفضل مثال وأنت زاد سي حمادي كيف هتو ناخذ التجربة أكيد يعطيك الصحة دكتور. مازلنا مواصلين طبعا بعد نرجع للنصائح ونزيدوا نعطيهم لكن ما نطولوش معاهم. هذه ليكم الكل اللي تسمعوا فينا نجل عطية العليا المنصوري الأيمن الشابي مرحبا والكل يسمعوا فينا.

0: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المونستير في برنامج كبرنا في عينينا. اليوم نحكيه على أهمية الرياضة في تحقيق التوازن البدني والنفسي بالنسبة لكبار السن. موضوع مهم برشا. تنجموا تشاركونا الحوار إذا كنتم تلعبوا سبور وإلا تسألوا سؤال. ربما بحثينا الدكتور عبد الحميد الشاوش مختص في الفيزيولوجيا ينجم يجاوبكم على أي سؤال يهم الرياضة، خاصة الناس الكبار يقول لك ربما كنجي نعمل رياضة نخاف، بلكشي أني نضر روحي، بلكشي بدني ميلي طاوعنيش، بلكشي كذا. فمهم أنه نحن ناخذ النصائح من عند الدكتور. تو بعد نزيدوا نرجعوا للجانب هذية. قبل هذية باش ناخذ فكرة مع ضيوفنا الكرام أبطالنا اليوم في تونس، سي حمازي الغزواني وسي المنصف بن فقيه. باش نبدأ بيك سي حمازي، مرحبا مرة أخرى. انت يا سي حمازي قلت لي معناها طو في 80 معناها هيك فوق 80 نقصك شوي
1: 42
0: ما شاء الله ربي يحفظك. اما يظهر لي المسيره ما بديتش طو عندها برشا مده طويله هكا ولا
1: من 62 بديت نجري
0: وقتها عمرك تقريب في العشرين 20 سنه
1: 62
0: ما شاء الله بديت على بكري
1: وي.
0: وباش بديت بالرياضه نتاع العدو هذه ولا لا؟
1: من الاول بديت اون 58 لعبت الفوتبول
0: اي
1: في الاسام
0: ايه
1: وقت اللوكال نتاعنا في حومه الجبانه
0: به.
1: وبعدها نقلنا نمشيو نترناو في الغدير
0: ايه
1: يقولوا الغدير
0: يقولوا الغدير
1: وين سوق السبت تو
0: ايه.
1: وشكون يعني مختار بالناصف كان يراني فينا
0: ايوا
1: وين يراني فينا في الزيتون نجيلو في الزيتون
0: ايوا في الطبيعه.
1: وبعد لعبنا ماتش
0: ايه
1: حطني الرير سنترال قال لي مش خدمتك هذه امشي العب لعب القوى
0: اي
1: اون 60 بشير الحازم والهادي سلامه ومنصف الرايس يترنا وقال اجا معنا ترنا معنا مشيت ترنيت معاهم
0: بدلت من الفوتبول ومشيت
1: للسيكليزم
0: للسيكليزم ايوا
1: وقتها في 1960
0: اي
1: مشيت تبعت معاهم تريني عملوا لي بسكلا دومي كورس
0: اي
1: غالية البسكة عليها نخدم في الرئاسة ناخو 14500 في الشهر
0: أيوة في الوقت ذيك عاد
1: أيوة 58
0: أي. لكن ما تنجمش تاخو وقتها اللازمك ما تنجمش
1: نشي البسكة
0: مهمة هي تعاونك أيوة. أي.
1: وبعد مشيت ترنيت معهم أول كورس قالوا باش نجريو في قصور الساف دشنوا استاد متاع قصور الساف مشينا نجرينا في قصور الساف
0: بيه
1: أنا يعني ريت الناس عندهم جاوا من سوسة وجاوا من تونس وجاوا كرات بشكل يشعر شيء خوف
0: قلت ناري على روحي ما عنديش بس
1: قلت أنا باش نجري مع هذوما سافابانو قال لي بشير قال لي يجي وما تخافش ما يسالش
0: ما هو القلايب موجود
1: هكاك ما تخافش
0: أيوة.
1: في الديبار هو هز العلم وأنا هربت يضحكوا علي كي هربت يضحكوا علي بديت ندور ندور ندور الحرس تاع الموتو قال لي هكا هربت عليهم برا دور
0: شجعك
1: جيت في المهدية فما حتى حد تبلو زكرة سايبت يدي بديت نشطح فوق الفيلو
0: التو تذكر كل حدث
1: نفكر بالضبط
0: أيوة.
1: وبعد قال لي تو يخلط علي قلت له نخرة صح عليه بديت ندور دور حتى قريب نخرة الاريفي شفتهم وكما جايين هي ودخلت لول
0: وصلت لول
1: دخلت لول
0: رغم اللي هما عندهم
1: رغم بساكلهم
0: بساكلهم
1: شيء شنو نمشي انا نمشي للرئاسه من باب الغربي لسقانس نمشي ديما على البسكل نورمال مش باش يقول نشد ورا الكاميون نتاع اللي يهز الخدامه من باب الغربي
0: ايوه
1: نشد وراه
0: وتبدا تمشي
1: ونبدا ندور
0: حتى توصل
1: نشوف مثلا موبيلات نشد وراها
0: ايوه. وانت سي المنصف في الوقت هذاك رغم كنت تخدم سامحني سي حمادي رغم هذاك وقتها كنت تخدم انت
1: نخدم في الرئاسة
0: تلقى الوقت باش تمشي
1: ايه العشيه العشيه
0: توا ما هيك الستينات هذيك كملت حتى لليوم ربي يشدك بالصحة
1: حتى لليوم
0: في نفس الشيء في السكريزم ديما تجري وديما تترينا
1: ونخدم في دار رونو كل يوم نخرج من الخدمه نمشي نعمل 100 كيلومتر كل يوم.
0: انت بعد مشيت لفرنسا حولت لفرنسا
1: عام 65
0: مشيت لفرنسا
1: كل شيء بلاش في دار رونو
0: كيفاش كل شيء بلاش؟
1: حب يقول الركوب بلاش الباسبور جراتوي أيوة. كل شيء بلاش
0: ايه والرياضه هذه
1: والرياضه راوني هما في قلبونا يهزوا كان الناس صحاح
0: ايه
1: في دار رونو جاوا أيوة. فرنساويين مش
0: عارف ما تقعدش تكررنا في الدار تو باش تخلصنا انت تو
1: ايه
0: المهم تخدم في شركه كبيره
1: شركه ايه
0: لكن يشجعوا على الرياضه
1: يعطوك كل شيء بلاش البسكلة زادة يعطوك بلاس كل شيء يعطيه.
0: المهم امشي مارس الرياضة متاعك.
1: يلزمك تترنى معاهم تجري معاهم.
0: أيوة.
1: سيو بي اسمها.
0: به.
1: بولوني بيانكور. ايه.
0: احكي لي هالميداليات هذوما اللي جبتهم.
1: ايه وين نجري مثلا هذه 100 كيلو متر.
0: أيوة وين بالضبط تذكرش إلا
1: وين في فرساي
0: الكلهم في فرنسا هذوما
1: في فرنسا
0: شاركت في تونس
1: وهذه في تونس وهذه في قصر وهذه البارح ولا وقتاش في سوسة
0: نهار السبت
1: جرينا كورس كورس فيلو وجرينا أبي
0: حتى على رجليكم زيدا أيوة
1: بعد الواحد واني سنين ما ترنتش
0: أيوة قلي عندك برشا ما ترنتش
1: والله ما ترنتش بكل أي. عندي المدامة فاتيقية شوية
0: لهي بيها ربي يفرج عليها إن شاء
1: ما لقيتش باش نترانا ما لقيتش وقت باش نترانا
0: ربي يفضلها إن شاء الله
1: لا بديت نمشي لسوسة نمشي الهرقلة سيرتو الثنية متاع هرقلة هذيك حقو ترانوا فيها سواسة
0: حقهم يخليوها
1: أحسن بقعة هي هرقلة
0: أي خاصة المناظر الطبيعية
1: ديما نمشي أنا لهرقلة أحسن بقعة هي هرقلة في تونس
0: أيوة.
1: في الساحل سيرتو
0: ولا هو نظيف الكل خلنا نسألك على حاجة
1: تفضل
0: تو الناس اللي تسمع فينا تقول لك أنت من اللي عمرك 20 سنة حتى لتو 80 ما شاء الله وربي يشدك بالصحة يطول في عمرك شنو اللي يخليك تتشبث بهالرياضه شنو اللي تعطيك الرياضه شنو الفلوس اللي يزيدوا لك شنو الاضافه اللي تعطيك
1: نعشق الرياضه
0: شنو تعطيك احكي لي مثلا انت
1: تو كبطل
0: تعطيك الصحه
1: هاك تشوف
0: ما شاء الله اي مازلت شباب تبارك الله
1: مرضت بحاجه برك
0: اي
1: من الكرسي خاطر جيت برشا كيلومتراج
0: ايوه
1: بالبروستات
0: بسم الله عليك اثر عليك
1: سي نحيته باللازير
0: هذاك التأثير اللي صار لك
1: من حكاية أنا في السبيتار سيتو
0: أي بسم الله عليك
1: أوترمو ما عندي شيء آخر
0: لبس ما عندكش أمراض ما عندكش لبس الحمد لله الحمد لله ربي يشدك بالصحة
1: خاطر لنت كيف ها شنو كلها
0: تبارك الله أي ما شاء الله
1: لنت كيف ولا نشرب ولا حتى شيء دي فوا يعملونا بعد الكورس يعملونا طاولة اللي يحب يشرب يشرب
0: أي
1: أنت ساعات بس باش نوري قدام الناس أي
0: سيبنا عادي يجيك رب
1: نشرب كعبة بيرة
0: يا سيلمونس في يزيك ربي يا سي حماد يزيك ربي ما تقارش راهو الكلمة ذي
1: نو نقول يزيك
0: ربي اي يزيك ربي ما تقارش هذه ممارسات انت حر فيها انت حر فيها لكن في العموم تحافظ على بدنك
1: ما تشربش ما نشربش
0: ما تشربش ما تتكيفش تحافظ على الصحة نتاعك والحمد لله فربي يهديك ان شاء الله الاكثر من هذا يعني انت اليوم تقول الرياضة تعطيني صحة
1: وي
0: نفسيتك تتأثر بالرياضة كي تلعب سبور ولا كي ما تلعبش يفرق
1: خاطر كي ما تلعبش تبدا روح تفاتيجي وتبدا تعبان وتبدا ونحب قبل نحب الطلعات برشا
0: اي
1: كيما طلعت الحرقوسيه في بمبلا
0: علاش يقويوك البدن اكثر اكثر مجهود
1: تصاور كي طلع كود لابيس كود لا مادلين زاد عملوا فيها تور دي فرونس
0: اي لكن انت كاين وثما تحدي يزمك تطلع يزمك توصل للقمه
1: وانا وقت مشيت الغادي ديما نترنى على الطلعات عملت ميار جرامبير
0: ايوا
1: ميير جرامبير في في في فرنسا
0: يعطيك الصحه
1: عفوا في الواحد نتاعنا
0: أيوة.
1: في الـ في الكاتيجوري نتاعنا
0: أيوة.
1: يعني جريت حتى مع ايدي ماركس في فرساي عملوا كورس
0: هذوما ابطال اللي سمينا فيهم
1: سازناك هاو عندي هاو
2: مع سازناك انت
1: مع كريستيان سازناك اللي عمل تور دي فرانس
0: يعطيك الصحه
1: هاي جورنال اسمي محمد الغزواني
0: ربي ان شاء الله يشدك بالصحه سي محمد نحن نقولوا سي حماد انت اسمك سي محمد الغزواني هكذا
1: اسمي محمد
2: محمد الغزواني محمد
0: سمي في مسير محمد كل حمادي
1: ونعمل كورس ابي
0: اي ما شاء الله عندك برشا صور
1: عندي برشا
0: وذكريات كبيرة
1: هذيك الذكريات نجري كورسابي هون في الناج هاك في الثلج
0: اي سي محمد الذكريات هذيا تخليك تبدا فخور بنفسك تم احساس بالفخر
1: وي.
0: هكا ولا
1: كي نجري يقول اتونسيون بورغيبا اي لي بارتي فيت اتونسيون ايفانو باتر قلت له لا يخلط صح عليه
0: يعطيك الصحة ربي يوفقك باش نمشي توا لبطل آخر مرحبا بك نرحب بك بحذانا كيف كيف سي المنصف الفقيه أنت سي المنصف رئيس الجمعية جمارة الساحل للدرجات هكا اللي هي في سوسة
2: نعم
0: أي أحكي لي على هالفكرة كيف جيتك
2: جمعية جمارة الساحل للدرجات قاعد نخمم كيف نعمل جمعية
0: أي
2: بديت نترانا أني وتعرفوا منصف خينيني
0: يا
1: ريت هو
2: معنا ومصف أقوى مني يعني الضربة متاعه نقول 7 متر واني 6 متر ونص أقوى مني لوكوموتيف بديت وحدي بديت لقط في الوليدات وحمادي على البال
0: فين عام هذي ذكرني
2: على البال وراء تنيات
0: سنوات سنوات وقتيش فين عام
2: هذي 2011 خرجت أوفيسيال 2011
0: 2011
2: في الرد الرسمي وقت المرحوم بن علي
0: أي
1: قدمنا دوسي
0: ايوه
1: تقبل
0: واضح. لكن اللي قبل هذايا كان ثم زاده مسيره نتاع رياضه، انت كنت تلعب في الرياضه قبل؟
2: كنت سامح كما قال لك حمادي، كنت أي. نكور مع ليطوال ربي يرحمه باي حسون كومباتون، اختارني من جبهه الغربه، عندي التكنيك وعندي كل شيء. اعطاني باس، باس يمشي 90 في الساعه، الباس اعطاه ولي رديته له. قلت له حاجتين باي حسون، قلت شكون عنده الفيتاس الا محمد القمودي ومختار الموندي بتاع ليطوال. قلت له طب شنعمل رياضه ما تعرفهاش بكل؟ قال لي كيفاش؟ قلت له الرياضه ما تعرفهاش، هي سيكليزم.
0: هي سيكليزم
2: من غد غير ثاني
0: هذا في الستينات زاد
2: انا غير ثاني غرت باش نعمل جمعيه سيكليزم.
0: توا
2: اي غرت قاعد نخمم يعني نخمم عام 80 واش نعمل؟ ما لقيتش شكون يوقفوا معايا.
0: واضح.
2: عام 80 صاحبي كون جمعيه عام 80 مع مبل زوي.
0: انت من وقتها تخمم معناها باش تعمل جمعيه؟
2: ما لقيتش شكون يوقفوا معايا.
0: اي لازم فلوس زاده ولازم دعم. خمسه
2: من الناس.
0: ايوه
2: قاعد روحي وحدي، قاعد كما قال من الدغري نغلي كربون، نغلي خوك كيفاش الرياضه الباهيه بها نسلموا فيها.
0: أيه.
2: وكل فسوسة كانت كلها طاين ويهود، كلها كورارة، كلها نميور كانوا هنا. كانوا نميور معنا واحد طلياني
3: مربيتو.
2: طلياني اسمه
3: مربيتو.
2: لاش أنا مربيتو جيت معه مربيتو نينو تورتونيتشو، وعندك
3: ولورارا في تونس
2: لا اسمه طلياني جوجو كاردينالو.
0: أيوة.
2: جوجو كاردينالو عز كورار في سوسة. طلياني مولود في سوسة.
0: أيوة.

0: تخدم باش تحقق الحلم نتاعك باش تركب بس
1: بالمرحله مرحله كون الكيب التينيات تضم الولاد مثلا جبت 3 مرات تينيات للجمعيه
0: ايوه
1: وبشكل انا عندي باهي نخدموا بهم دقدقوهم في دراسه عطتني 7 و5
0: واضح به نحن مش لازم التفاصيل هذه الكل مهمة ولا
1: كيف
0: لا لا نعرف نعرف صحيح صحيح كلامك ما يسالش لكن اللي يهمنا في الحكاية هذه الكل انت حبيت تمشي في هالمسار هذا نتاع الرياضة
1: انا حبيت الرياضة نحييها
0: وعلاش انت الرياضة هذه اخترتها بالذات
1: عطاش في الدم
0: كيفاش في الدم هي ما كان حسب انا مش في التقاليد برشا نتاعنا تونس
1: تونس بشكل عقلي هذا مو شويه جبتك
0: يعني ريت ريت هاو عندنا الناس اللي تفرج فينا تشوف
1: ما شاء الله
0: عندك باش
1: يجي معايا الدار يشوف ايش عندي كبار وصغار
0: اي لبسيكل تشري في اللبسيكل الصغار والكبار
1: يا ودي مغروم ماني مغروم في الدم كان نضرب روحي في كرش طاقه بس لا
0: مغروم بالبسيكل
1: في الدم في الدم عز الرياضه وهي كما قال الاستاذ دكتور
0: يعطيك الصحه قل لي عليه شنو
1: تحرق السكر تحرق الديابات تحرقها كي تمشي ابي ولا الفيلو
0: ايوه
1: يعني تحرق الديابات
0: اي
1: دحين كل شيء وتعمل لك كيف انت تعمل دور السيركوي تعمل عليها كيف الاولاد
0: ايوه
1: شو اختار لك رهب احنا مخ لك رهب هما نخوف
0: يعني نرجعوا انتوا ما عندكمش وين تجري كان
1: تضرب واحد من الاولاد
0: ايوه
1: نخاف اني
0: عندك حق عندك حق مهم برشا باهي خليني نرجع شويه لي سي فتحي بسبيس خاطر سي فتحي يظهر لي زاده الجمعيه عندها دور كبير ونحن توا السويعه الثانيه نزيدوا نركزوا على دور الجمعيه لكن سي فتحي العقليه هذه اللي كنا نسمعوا فيها ان شاء الله تكون منتشره لكن الرفيه مش منتشره برشا صحيح هما تبارك الله ابطال ولا هي ملي هما صغار بداوا مسارهم وكل لكن مش منتشره في بلادنا نحن العقليه هذه نحسوا الناس كيف تكبر تسلم حتى كان بدات صغيره برشا جوارات نعرفوهم كانوا يلعبوا هما صغار كيف كبروا وبعدوا
2: انا حب درست في فتره الستينيات في السبعينيات الثمانينات كانت فما اراده سياسيه
0: ايوه
2: في الستينيات الزعيم حبيب الغريبه بنفسه
0: أي.
2: عين محمد مزالي كمدير الرياضه لا وزير ولا شيء قالوا عنا وقت التورنوا نتاع بيروت الدوله العربيه نتاع الزعيم محمود الغريبه يحب تونس تبرز على مصر وعلى الكل
0: ايوه
2: قالوا تخلقني اكيب في البوكس وفي الكورس نحب ميداي في بيروت 58
0: ايوا
2: خلقوا هو والله يرحمه ونسيتوا اللي كان معاه زاد عاونوا اكتشفوا
0: يعني انت تقول هنا الاراده السياسيه تنجم تخلق ابطال وتخلق رياضه
2: خلقت
0: تخلق عقليه نتاع رياضه
2: خلقت لان لي مويان كل تعطاو انت ترجع تونس في الالعاب البحث المتوسط زعيم محمود الغريبه شنو قال قال وقت نادى فويد مبزع قال وراء نحب دورة جاية تكون فيها أبطال تونس وهذيك هي اللي رد السياسية هي اللي تشجع قبل كان الناس كل يتعطوا أنا والدي كان يتعطى من عائلتي الناس كل كانت تتعطى الرياضة
0: أيوة.
2: لأن فما الموية ما فماش بوليسيون فما الزيتون كما قال الحمادي فما أيوة. وقتها فما وين يواصل الرياضة احنا تو نديو باش نعملوا بيست باسرال هاو في مسير ما فماش جيش رئيس بلدية ما طلبتوش كتابية يودي يعطينا من الفلاس في بوجعفر يتسكر في بوجعفر ولا احنا ما حبوش يسكروا الفلاس عليه
0: باش تجري حتى نهار
2: حتى انت ولادك تقعد ترى ولادك يجريوا اللي يحب يعمل باسكيت يعمل باسكيت يحب يعمل فوليان تويون سيكوريتي ما فماش كراهه علاش في سوسه مسكر وهنا في مسير هذه هي سؤالي كيفاش تحب تشجع انت الرياضه في مسير شوف عندناش ابطال في حاجه كانوا عندنا ابطال قبل في الرياضه في الاتليتيزم كل حمد يتفكر في الاتليتيزم كانوا ابطال راهو لأن قبل كانت فم إرادة وكانت الناس كل تتعطى الإرادة كلهم الناس كل تتعطى الإرادة طول فترة هذه لاحظت ما عادش الشباب يقرأ ما عادش يمارس الرياضة
0: هذو مزوز ضاعوا للأسف لأنه ما فماش إرادة تقول أنت
2: ما فماش ربما فرش ما
0: فماش ظروف زادة ما
2: فماش ظروف
0: أي باش ينجموا
2: كل شيء بي سي وتف يقعد ورا بي سي على أكتر بعد في الدخل
0: يعمل وهذاك تو الدكتور يقول لنا هيك القاعدة هذيك نهار كامل وشدين البي سي قداش تأثر على الدنيا دكتور خاطر
2: احنا علاش خلينا وتو هو معايا بكر بك حكينا احنا انا دخلت باقتراح من سي علي المبنى هذايا لخلق شباب فوق الستين في ليبيا انا بالصدفه تعرفت عليه في رفالات وقت قال لي علاش في تونس ما تعملوش جمعيات وما تدخلوش وقت قبل ما يخرج مرسوم 88 قالاش ما تدخلوش وقتها نجي باش نطلبوا يوم ما يعطيوناش باش نعملوا كمجتمع مدني تنتمي الواحد هو الكجراء ما جاش كجمعيه راه جراء تاع اتحاد الرياضي المنصري هو جراء كان ايطوال قبل اش كانت
0: كانت الجمعيات تدمع
2: الجمعيات تو الجمعيات سلمت علاش انا ودي قلو تقليد تو مازال احنا

0: مسي قد مجرين باش نعملوا نادي من وقتاش انا وياك ما عملنا حتى شيء انتو ما
1: خلنا شنو الفكره شنو الفكره اللي حبيت
0: تتكلم عليها عطانا فما واحد يسلمك في استوديو سلم في استوديو باش كوننا جمعيه
1: يعطيك
0: الصحه انت حد درجات موسيقى لك ما كناش معاش يا بلي ديكور
1: لكن ما فماش دعم
0: ما فماش ما فماش
1: ما فماش ما فماش ناس تحط
2: الخرج
1: العزيمه باش يجريو
0: ايوه هذيك اللي خلانا احنا خممنا جاي في حكايه شباب فوق الستين طبوا منا احنا انخرط في المنتدى البحر المتوسط في بي والسناء بداوا في سوسة وعندهم عمين هكا ولا عمين
3: سيدنا
0: عمين احنا السناء قاعدين نحذروا ان شاء الله مستير ان شاء الله في اكتوبر 15 اكتوبر طلبوا منا
1: أيوة.
0: باش يجونا اللي عمرها ما صارت في تونس بيجونا من موريتانيا من المغرب من الجزائر من ليبيا من مصر باش نحاولوا نعاونوا الفيزا باش يجونا من فلسطين
1: أيوة.
0: ومن سور من لبنان لان سور لبنان عندها علاقه ما بين مستير وسور لان سور هي يقالوا الفينيقيين لما جاوا خرجوا من سور ما مشاوش الكرتاج مشاو مستير قبل اوك علاش فما العلاقه ما بين سور يحبوا يجيو
1: فيها جدل الحكايه هذه ما مسيرش
0: تاريخيا عندنا
1: تاريخيا
0: نعم الكوالي ما نعرفهاش
1: مشيت
0: الكوالي ونفس الشيء في طرطوس في سوريا
1: كنوصلوا
0: لهذين
1: يعني باش تحاول انت تجمع ضفاف البحر الابيض المتوسط الكل
0: ومنسير باش
1: تلمهم الكل في المنسير
0: لا ابار هذا تلم من بنزرت من جربه بعنا نحبوا مستير تلم الرياضه هذه الكل بالاخص
1: اما لهنا توا سي فتحي الفكره مهمه على الاخر وممتازه ويعطيكم الصحه اما ان شاء الله يكونوا ثم برشا توينس يمثلوا تونس على خاطر نحنا كي نجيبوهم الناس هذوما الكل ويبداو هما برشا موجودين عددهم كل فريق مثلا باش يجي فيها 30 20 كذا ونحنا تلقانا ثلاثه ولا اربعه
0: ماشي بالتعاون كي نتعالج نخلطوا احنا جماعه بنزرت وجنبه ويعرف ساعتها سي منصف ولا سي حماد يعرفوا وما عنده علاقات معهم الناس كلهم يجروا معهم راهو
1: ايوه
0: انا لما قعدت معهم نهار السبت عرفت عليهم أيوة. فكانوا مرحبين قال
1: يعني عندنا مجموعه هايله نجم نعملوا عليها
0: سي منصف قدش وصلوا توا جيروا 80
1: عندنا عدد كبير
0: هي.
1: اليوم شنو المطلوب باش هالفكره هذه
0: تتجسد ان شاء الله مسلات ان شاء الله السيد الوالي نعرف السيد الوالي ديما يسمعنا ويشجعنا هو يشجعنا باش نعملوا التظاهره هذه احنا عم نول شجعنا هو لحقيقه في مسجل البحر المتوسط كيما نحرص هذيك تاع نتعاملوا السيد الوالي السيد كاتب عام الولايه والسيدة المسؤولة مدام روضة اللي في بلاد المسي ما غير ما ننساو المندوب الجهوي للرياضة
1: يعاونكم في الفكرة هذه
0: باش هو علاش خلي مستير تلم راهو اسمع والله مستير فينا برشا أماكن نجمه عنا فلاز عنا الأماكن اللي نحبوا عليها نجمه نرسو فيها الرياضة
1: يعطيك الصحة وهذه مهم برشا الدعوة هاكي وصلت للجهات الرسمية والسلطة الجهوية إن شاء الله يعاونوكم على تنفيذ الفكرة هذه على خاطر هذا باش يخلي المنستير تشع على العالم الكل ونحن هذي هو اللي نستنيه فيه
0: يلزم عنا الامكانيات الكل مستير رأي باش تبرز لأن هذو كي بيجيوا من مصر أو يعرف حمادي الكل راهو يجيب التلفزيونات نتاعهم راهو
1: أكيد
0: أكيد احنا عنا وكي يجينا
1: ثم تغطية إعلامية كبيرة
0: فرانس 24 عدات دوكومونتير كامل
1: جماعة عملوا لكم الإشعارات الكل اليوم الكل لكن ميسالش هاكا نقبلوا منكم أنه نحن نحكيوا في أحداث مهمة فبارك الله فيكم النغم هذه هدية للجميع هدية الأمونة بعد شوية ابن الغزيل هدية ليها حبينا وتحبينا بعد إن شاء الله الأحداث باش نرجعوا نكملوا سويعة مع بعضنا مرحبا

0: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: خلال استقباله أمس بقصر قرطاج، كل من رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح أزواري، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتداخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. تم اليوم بشاطئ شطمارين في معتمدية تاكود من ولاية سوسة تنفيذ بالقوة العامة لأسيجة وأحداثات من الصلب تم على أثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحري، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة للحرس الوطني وبلدية شطمارين والفرع الجهوية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. وأشار مدير الفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية الشريط الساحلي بلال الخالقي أن عملية الإزالة تمت بسلاسة. سينطلق قريبا نشاط شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية بتونس، وهي مختصة أساسا في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من أحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تبلغ 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. نقلت مصادر صحفية اليوم عن إذاعة الجيش الإسرائيلي إحصاءات بخصوص عملية جيش الاحتلال جنوب لبنان، حيث أقرت إسرائيل بمقتل 5 عسكريين وإصابة 33 آخرين جراء ردود حزب الله. أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتية، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني. من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: كبارنا في عينينا،
3: تجاربهم مشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: كبارنا في عينينا مع عوض في جبالي.

0: مرحبا بكم معنا، اللقاء متواصل في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم ما شاء الله شباب في عينينا تبارك الله، مش كبارنا، ما شاء الله عليهم نشاط، حيويه، ابتسامه، حاضرين تبارك الله، ربي يحفظهم بالصحه. انتم زادت نجم وراه توصلوا هالمرحله هذية من العمر واكثر من هيك في نفس النشاط ونفس الحيويه نتاعهم. فتابعونا حتى على صفحه الاذاعه تو تشوفوا ما شاء الله عليهم الميداليات، التتويجات، العزيمه والاراده، كيفاش نجم تخلي العمر مجرد رقم، هذا هو. فمرحبا بكم اليوم نحكيه وكما أسلفنا على موضوع أهمية الرياضة في تحقيق التوازن البدني والنفسي لدى الكبار، والحقيقة هو حتى الصغار، الناس الكل. هذاك علاش باش نحاول بعد ما كان معنا في الجزء الأول الدكتور عبد الحميد الشاوش مختص في الفيزيولوجيا كان يحكي لنا على موضوع كيفاش تأثر الرياضة على الإنسان السليم، تأثيرات متاحة على الجسد متاحة وعلى النفسية متاحة، وحكينا على أنه الدور متاحة راهو أساسي، مش حاجة زايدة ولا رفاهية، لازم تلعب رياضة باش تحافظ على الكتلة العضلية متاحك، تحافظ على الذهن متاحك حاضر ونشط. الآن باش نسألوه سؤال مهم، اللي هو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة والأغلبية بعد السن نقول 50-60 يبدأوا ربما عندهم أعراض وإلا هما مصابين بأمراض مزمنة، فيقول لك اليوم أني تعب ونخوف الدواء، لازم نعمل رياضة دكتورة؟
1: هذا هو، شكرا. تحدثنا في الجزء الأول عن دور النشاط البدني في الوقاية،
0: أيوة،
1: وفي الحفاظ على استقلالية الشخص المسن.
0: أي يبدأ معمل على روحه، أي، مش على حتى حد.
1: توا باش نتحدثوا على دور النشاط الرياضي،
0: أي،
1: كجزء من الخطة العلاجية،
0: أي،
1: عند المسن، نعم، المصاب بمرض مزمن.
0: نعم،
1: يقول قيل الواش،
0: أيوة،
1: باش يساعد على التحكم في المؤشرات الحيوية، باش يشوفوا 4 حالات ولا 5 حالات،
0: أي،
1: استحضرتهم
0: تيك صحة
1: أولا لمرض، لتفادي مرض أو لعلاج أو في المسامة في الخطة العلاجية لمرض السكري. ناخذوه هو علاش اخترته، لأنه مرض مزمن ما شاء الله
0: منتشر في تونس،
1: منتشر منا، نعم، عند الكبار والصغار في الواقع.
0: نعم،
1: النشاط البدني يعاون على تحسين حساسية الأنسولين. فسلك واش معناها حساسية الأنسولين؟ عند المرض، مرض السكري من نوع ثاني،
0: أيوة،
1: شنو الخاصية متاعو؟ ثم مناعة،
0: أيوة،
1: للخلايا في استعمال الأنسولين،
0: يعني
1: ما يتعاملش مع الأنسولين،
0: أيوة، ترفض الخلايا هذه،
1: ترفض،
0: أنها تتقبل
1: الخلايا،
0: الأنسولين،
1: ثم مناعة، ثم
0: النشاط الرياضي،
1: ثم مقاومة، ثم المقاومة، ثم مقاومة للأنسولين،
0: أيوة،
1: يعني النشاط الرياضي يعاون الخلية باش تولي تلتقط هك الأنسولين،
0: أيوة،
1: وتتفاعل معها وبالتالي تنقص السكر في الدم. حاجة أخرى، الرياضة نقوله أحنا تحرق السكر بالدرجة. يقول قال كيفاش؟
0: أي هذا هو
1: أنا بالاختصاص متاعي شنو يقع؟ لأنه السكر راهو فيه نوع من السكر اللي يستعملوا الخلية مباشرة للنشاط متاعها، وزايد،
0: نعم،
1: تخزنوا، يخزنوا بالدم في شكل جليكوجين، ويخزنوا في شكل زاد مع الدهون، يولي صفايح متاع الكوليسترول، والصفايح متاع الكوليسترول ثم جاذبية، يبدأوا يعوموا في الدم، ثم جاذبية بين الصفايح الكوليسترول الردي والجدار، ثم شكون نبال نشيمو تاكتيزم، شنو تولد عليه؟ انسداد جزئي ولا
0: كل
1: كتام في المجاري الدموية. وبما أنه قد ما نبعد من القلب قد ما القطر متاع الأوعية الدموية ينقص ينقص ينقص، يولي قد الشعرة يوصل للجهاز العصبي، يولي انسداد جزئي وإلا انسداد تام، الدم ما عادش يوصل للخلايا العصبية ويتولد عليه سكتة دماغية.
0: لا قدر الله.
1: لا قدر،
0: نعم،
1: الله،
0: نعم.
1: الرياضة تمنع، تحمي،
0: أي،
1: مش أي هذا،
0: تحمي الرياضة من هذا، نعم.
1: حاجة ثانية لمرضى ضغط الدم،
0: أي،
1: النشاط الرياضي يساعد على المداوات.
0: نعم،
1: يقول قايل كيفاش؟ أنا مش نتحل شوية هنا باختصاصي الواحد.
0: تفضل.
1: احنا ربي خلقنا في البدن متاعنا الأوعية الدموية تميل للانكماش أكثر من انشراح، هذه حاجة عادية، معناها النشاط الرياضي يخلي أكل سكولابين تونوس فازو كونستريكتور، برمانا معناها
0: بس استنى شوية خلي الناس تفهمنا
1: معناها الانشراح هذاك النشاط الرياضي يخلي الأوعية الدموية تتحل أكثر من تنكمش
0: تتمدد. نعم.
1: وهذاك علاش بالمناسبة احنا ننصحوا المرضى بغلط الدم مضبين يبعدوا على الانفعال.
0: نعم.
1: خاطر الانفعال يخلي البدن ينتج هرمون يسميه الأدرينالين، والهرمون هذاك يزيد الضغط لانكماش بتاع الأوعية الدموية.
0: نعم.
1: يولي الدم يمشي بصعوبة ويتولد عليه معناها حاجة مش باهية. هذا دونك النشاط الرياضي هذايا، خاصة النشاط الرياضي اللي ما يبداش ثقيل برشا كيما السباحة ولا كيما التمدد ولا كيما يعاون برشا في تفادي ضغط الدم. حاجة أخرى عند المرضى بألم المفاصل. ألم المفاصل بالنسبة للمصابين بالتهاب المفاصل، التمارين الرياضية الخفيفة كما
0: نجم تعاونهم دكتور،
1: كما المشي تعاونهم.
0: تعاون.
1: كيفاش تعاونهم؟ يقويوا العضلات المحيطة بالركبة، خاطر خاصة شنو هما الوزن اللي فوق الركبة. الوزن الزايد يضغط على
0: على الركبة والقدمين،
1: الركبة والقدمين ويقعك الالتهاب هذاك. النشاط الرياضي يخلي العضلات المحيطة بالركبة تتقوى والآلام
0: تنقص. نعم.
1: والاحتكاك ينقص معناها بالنشاط الرياضي. القدرة التنفسية تحسينها قلناها بكر.
0: نعم.
1: القدرة التنفسية معناها إنسان كيف يتعود يتنفس مليح كي نقوله في الزفير وفي الشهيق يعاون
0: ينشط الذهن بتاعه،
1: القدرة.
0: نعم.
1: والنشط.
0: نعم.
1: وفي الأخير الحد من مضاعفات المرض كما قلنا بكري.
0: أيوة.
1: النشاط الرياضي يمنع تدهور العام للصحة ويساعد في تقليل الحاجة في بعض الأحيان لزيادة جرعات الأدوية في بعض الأحيان. عند السكري مثلا في عوض يعمل 3 أقراص مثلا دواء يولي يخفف في نجم يعمل زوز بركتيك فيه.
0: التعاون الرياضي
1: المهم هو المحافظة على وزن مثالي.
0: أي.
1: لأن كل كل زيادة في الوزن مثالي تولد عليه سمنة، والسمنة نعرف أنها عندها علاقة وثيقة وطيدة بالعديد من الأمراض. ولهذا ننصح المستمعين لتعاطي الرياضة في كل الأعمار، هو خاصة عند المسنين. كل قدر وقدره المسن.
0: هذا هو دكتور يقول لك نجم نعمل حركات بسيطة، نجم نمشي شوية، معني هذا يعاونني ولا حكاية بسيطة.
1: ما يحقروش ما يحقروش حتى تمشي في عندك جردة في دارك تمشي شوية، حتى في دارك تمشي شوية، وماذا بيك
0: أنا للحر ما شاء الله
1: يكون شخص للدار ماذا بيك يكون مصاحب معه واحد على المياتي.
0: نعم.
1: هو التمتع بالطبيعة راه هام برشا.
0: أيوة.
1: التمتع بالبحر هام برشا، التمتع بغروب الشمس هام ياسر.
0: نعم.
1: أو يبعث في الشخص المسن الانطباع بالانشراح.
0: أيوة.
1: وقلنا بكري الانشراح هذاك يخلق نشوة، وكل نشوة هذيك تزيد في الوظائف خاصة في الجهاز. نعم. العصبي عند المسن.
0: يعطيك صحة، مشكور برشا دكتور عبد الحميد الشيوش على كل ما تفضلت به. ما زال المجال مفتوح أمامكم باش ناخذ مكالمات هاتفية نسمع الناس اللي تبع فينا شنو أرائهم في الموضوع. ألو عسليمة، صباح النور.
2: ألو صباح الخير مدام عواد.
0: صباح الفل، شكون معايا؟
2: تحية ليك ولضيوفك الكرام والفريق اللي يعمل معك اليوم.
0: يفضلك. منين هالتحية هذي؟
2: معك زينة من القروات، ما عطانديت الشبيكة.
0: مرحبا يا زينة، شنو حوالك؟
2: وبيك الحمد لله.
0: شنو حوالكم في الشبيكة؟
2: الحمد لله لا بيك.
0: الحمد
2: عندي مرض المفاصل ونعمل شوية رياضة ماشي، أما السكر والغلط الدم عندي الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: عندي فقر الدم شوي، وعندي مرض التهاب المفاصل.
0: التهاب المفاصل وفقر الدم، ربي يشفيك ويعافيك. قاعدة تلعب في شوية سبور هكا تعاون في روحك؟
2: نمشي شوي، بالرغم من الفشلة عندي فقر الدم.
0: أيوة. أي أثر فيك ما تنجمش تمشي برشا.
2: أما المشي نمشي شوي في الدار.
0: قد ايه تمشي تقريب في الدار كهو هكا؟
2: فاتيني خارجة نمشي معناها نخرج برا شوي ندور فم بحث دارنا ونرجع نمشي للشبيكة معناها نعادي فم بسيطة نمشي على رجلي.
0: باهي مهم دكتور. المشي قديش تقريب في النهار ينصح به؟
1: هي تقريب 10-15 دقيقة أقل شيء.
0: أقل شيء
1: مشي
0: اما مشي بسيط. مش في وسط الدار وانت تقضي لازم مشي
1: مش بسيط لا تنسى تنسى كل شيء ناحي كل شيء وحتى حتى المشي المضبوط يبدا ما في دي حتى شيء
0: انت
1: أيوة. يبدا حر
0: يحاول انه يمشي بربع ساعه متواصله
1: وبضبي ما يبداش باللول
2: نخرج في تحت الدار نمشي شوي معنا ما غير
1: قضيه اي مضبيك ما تبداش
0: تحرك عضلاتك يقول النصيحه ماجي
1: مضبيك ما تبداش بتمارين صعيبه تبدا بتمارين ضعيفه في المده وفي النوعيه وبعد زيد كل اسبوع زيد شويه المده وزيد النوعيه نتاع المشي مثلا تبدا تمشي مشيان بعديك تولي تسرع تولي تعمل بالخطوه تحل الخطوه هذو اللي همين برشا وبالنسبه لل بالنسبه لفقر الدم تستعمل في الدواء
2: مثلا مش رسمي
1: انا ساعات نوقف انا ننصحك استعمل العدس العدس باهي برشا فيه الحديد والفقر الدم راهو مرتبط برشا بنقص الحديد في الغذاء
0: صحيح عندك سؤال مدام زينة
2: عندي سؤال ليك انت ماذا
0: تفضل مرحبا
2: عليه خاطر ما وقتها مرة قلت لي مش نكلمك وما كلمتنيش برمج ليكم الأجر ذاك
0: باهي لله هتا ونكلموك ايجا نقول لك ذكرتني ذكرتني
2: نهار طلبتيني نهار السبت ولكن لا نهار مشيت بحذاء جاتنا قلت انا ماشي نعدي
0: اجي هزي يعطيك الصحة قلت وحدك طلبتك مرتين مش مرة وانت ما هزيتش عليا التليفون فمي سالش خلي رقمك مرة أخرى ونطلبك مرة ثالثة ما رد بالك بتش تليفون مرة ذي مرحبا بيك يا زينة باهي واضح رقمك عند مدام عالية تو نرجعوا لك اما ديما خلي تليفونك بحذاك ناخذ مكالمة أخرى ألو على السلامة صباح النور
3: الو صباح النور عسلامة عواد
0: مرحبا سي جمال شحويلك
3: جمال عايشك بارك الله فيك وانت والناس كله برا
0: باش يفضلك سي جمال الديماسي مرحبا سي جمال هاي شنو سؤالك لينا ولا شنو حبيت تقول لنا
3: والله باش نعطي نبذه لصاوب شنو الدكتور سؤال ان شاء الله نلقى اجابته بقدره الله
0: يسمع فيك هو تفضل
3: انا عندي ثلاثه رياضات اللي هي فرديه
0: أي.
3: عندي سباحه نعوم برشا ونمشي برشا والفضل لله والمشي نمشي برشا وعندي الدراجة الهوائية
0: هاي ممتاز
3: من قصرها لا للجم مشيت على الدراجة من مسير قصرها لا لك يا ديما وصلت نمشي لسوسة على الدراجة الهوائية
0: يعطيك صحة
3: الدراجة النارية والسباحة نعوم بالباهي والمشي نمشي بالباهي أنا في بعد الثورة عندي ولدي يخدم في بلاصة مش باش ما في سوسة ماذا
0: نعم
3: نقول وصلني بحذاق صار بورقيبة والروح من غادي حتى على السقاه حتى القصالة تقريبا 10 كيلومتر ونمشي في الاتجاه المعاكس باش ما يقبليش لا الحلال يقول لك هذا راجل كبير خنال وعمري 67 عام ونروح على السقاه لكن فما حاجة يا دكتور يا باهي وإن شاء الله نلقى إجابتها عندك وقت زرقت الزرقة نتاع الكورونا وعملت الرابان
0: أيوة
3: التذكير. أنا راني ما مريض لا شيء والحمد لله عندي السكر وعندي التنسيون ولكن تتماشي معهم وصحابة نوايا وناكل كل شيء ونصوم رمضان وما عنديش قلق ما كالزريقة نتاع الكورونا اللي عملتها ربال ما نسميش خاصي
0: مش مشكل الاسم نعم
3: لا أشهارة ولا تشهيرة ما هي زريقة مش بها من وقتها ولا عندي السوق ينقص لكن نمشي شوية نتعب وأني حركي ديما نتحرك ديما نمشي ما نتحرك ما أكتيف مانيش باسيف
0: واضح
3: لكن من الزرقة نتاع الكورونا أو ولدي كان يوصلني المسير وقل لي روح أو نبدأ اليوم ونروح غدوة الصباح رغم يسابني مع 8 نتاع الصباح من نصف نرجع ل 11 ونصف نصف النهار ونمشي في عقب مشي باية لكن ما كانش عندي حتى قلق من الزرقة كي وعملت رابال تبدا بالآ
0: مش باش نكمل اسمها واضح سي جميل ما فماش مشكل هاو شي يجاوبك الدكتور هاو معك الدكتور تفضل
1: مشكور مشكور الاخ على الاستجواب انا ما نحبش ندخل في الامور نتاع الاشهار اللي عملوه لل
0: كوفيد
1: تلقيح الكوفيد
0: نعم.
1: اما ثم دراسات حديثه اظهرت بالكاشف كونه عندها تداعيات وخاصه تداعيات تهم عمل القلب
0: أيوة.
1: إما ضعف في عمل القلب وإلا خاصة في تذبذب نبضات القلب سكون أبيل بالفرنسية لاريتمي والنسبة اللي كنت قد يكون متعلق ولا شيء اللي تحس به معناها عدم التجاوب للدم متاعك بالرياضة اللي كنت تعملها في خلل في وظيفة القلب من خلال الجرعات بتاع الكوفيد، قد يكون هذا.
0: من خوفوش ما يمشي يعمل يمشي.
1: أما تم لم يمنعش تمشي
0: شخص معني.
1: شخص نعم. عند اختصاصي في مرض القلب تو يعمل لك إيكو، يعمل لك إيكو دوبلر ويشوف لك السبب، وكل سبب عنده معناها علاج. ثم علاج ضد خثر الدم، ثم علاج يعطيولك طبيب اختصاصي في مرض القلب يعطيك باش تعاون استرجاع الحالة العادية، ما يخوفش لما حالة ما بحول له لباس
0: إن شاء الله.
1: ما يجبش تدخل في فترة متاع تلويس وتخمام برشا، أما حاجة عادية مش الوحيد برشا برشا، وثم حتى شكون قاموا ب شكايات عن النطاق الدولي في بخصوص تأثير جرعات الكوفيد.
0: هذا واضح سي جمال الإجابة، إن شاء الله لباس نقولوا لك كما به وإنسان يمشي يتفقد ويسأل يشوف حالته. نعم نعم.
3: بعد إذنك، الدكتور وضع أصبعه على الداء، أنا مشيت طبيب العائلة وطبيب العائلة بعثني طبيب القلب، وطبيب القلب بعثني في المسير ما نسميش البلاصة باش نعمل إيرام، وعملوا كورونوغرافي.
0: نعم.
3: وعندي البوتين الايمن والبوتين الاسفل باش نقش الدكتور يفهمهم، واني عندي معناتها وجيعه في الصدر
0: في
3: اكلام ويعطي الصحه.
0: أيوة.
3: وهو بالحق أوفى وأفضى وأجاب.
0: وأنت يعطيك الصحة، وأنت يعطيك الصحة على السؤال، خاطر أكيد ثم برشا ناس تشاركك نفس الوضعية، وماذا بينا الناس الكل توصل لها النصيحة هذه ربما ما ينتبهوش.
3: حتى الذاكرة تمست يا عواطف.
0: بسم الله عليك. لكن الكلنا الكلنا الذاكرة تمست. ربي إن شاء الله يلطف بينا، إن شاء الله هيك حد البيس. ربي شدك بالصحة سي جمال، مشكور برشا على التدخل هذية، والكلام نتاعك مهم كما قلنا، هكا رسالة للناس الكل تفقدوا رواحكم. باش نمشي لضيف ثالث مهم برشا، لكن قبل هذي باش نرجع لك سي حمادي، حبيت نسألك، ثم شكون شجعك على ممارسة الرياضة؟ اللي انت صغير تو حتى حد وحدك ظهر لك هكاك حبيت تدخل في المجال هذا، العائله تو مش قاعده تشجع فيك انك تخرج تمشي؟ لا،
4: كلهم اصغر مني،
0: كلهم اصغر منك. سي المنصف، انت تمشي في العائله شكون شجعك على الرياضه؟ شكون دعمك؟
5: انا تبعت خويا المرحوم جرى مع المرداسي ومع التوتي،
0: تاثرت بها.
5: خويا من 1931 جرى مع جماعه الغوال في تونس.
0: ايوه.
5: والجمعيه نتاعو
0: مسيرش مسيرش احكي لي هو يعني كيف شفته انت، هو نجح ونجم يفرض روحه وليت انت؟
5: لا، هو من تجوز وقف سبور.
0: اي اما انت تاثرت به بالتجربه نتاعو، تاثرت به؟
5: انا صغير بكل تقريبا من 8 9 سنين.
0: أي.
5: هو يجري.
0: ايوه.
5: وقت اللي تجوز
0: اي
5: خلى البسكلة. بس بيسات بدلتهم طابو.
0: أيوة.
5: كانوا جونتات كانوا لوح. نحيت عملتهم امينيوم ديراني ما.
0: ايوه.
5: بدلت فيها قطعات، وهذا كرسي نتاعها جريت بيه وكسرته.
0: هاك شفت معاه هاك الكرسي.
5: يا بكيلو هذا.
0: تاريخ.
5: نتاعه هو. وهو نيفو موديل هذا مش
0: أيوة.
5: ريشه.
0: أيوة.
4: سيرتو بول بورستات.
0: الله يرحمه، معناها بالنسبة لي كنتي كان خوك هو هو القدوة، هو القدوة، ربي فضله. هيك حبيت نسألكم السؤال هذية، باش ناخذ معايا ضيفتي الكريمة الموالية، لأنه باش نحكيه على أهمية الدعم تاع العائلة، وأهمية أنه الأسرة تكون داعمة للكبار، حتى نحن اليوم ربما كبارنا في الدار ما ننتبهوش برشا أنه يلزمهم يمشي يلعبوا سبور. حبيت تقول حاجة سي فتحي؟
6: أنا سمحني تو علاش تبخرت، رجعت مكان من ليبيا اسمع في الحصة.
0: هاي مرحبا بيا.
6: وفما زوز اللي شاركوا بجمعة ذايا وجمعة خرج يوم جمعة.
0: أيوة.
6: عملت 760 كيلومتر ركلاس يعني من يوم جمعة من سوق الجمعة من طرابلس.
0: أيوة.
6: إلى حتى السوسة.
0: ما شاء الله.
6: يوم جمعة وخلطت سوسة يوم جمعة، لسه هو أبو جمعة اسمه.
0: اسمه أبو جمعة وخرج نهار الجمعة وصل نهار الجمعة.
6: 77 سنة هكذا.
4: إيه خش من نهار. خش من نهار.
0: 77 سنة.
6: توه كلامي. مشي على البسكلة. وروح على البسكليت، وصل للبارح في الليل
0: ما شاء الله من ليبيا لتونس.
6: جي على البسكليت من جمعة من سوق الجمعة.
0: ايه؟
6: بترابلس
0: جي على البسكليت
6: إلى سوسة على البسكليت
0: في جمعة كاملة، قعد أسبوع.
6: ايه من جمعة وصل الجمعة.
0: وهو أبو جمعة تحية لي أبو جمعة.
6: فما سيدة سيعلي اللي هو الخلق شبه فوق 60 ذكرني بحاجة. قال لي ما تنسى الزعيم حبيب بورقيبة لما استقبل وحبي يوسم الجمود إيش قال له؟ قال له أنت عرفت بتونس أكثر ما أنا عرفت بها.
0: أيه.
6: ريت قيمة الرياضة
0: ميلا ميلا ميلا ريت نحن وقت يتهز العالم من برا خارج تراب الوطن الكل ندموعنا تهبت ونقولوا أي يليت عنا برشا معناها مهالمشاهد هذوما راوهم بالحق فخر كبير لنا نحن الكل. فحبيت نحكي شوية على أهمية ودور العائلة لهنا، ناخذ معايا ضيفتي الكريمة الأستاذة سونيا بن الصغير رئيسة لجنة الدعم الأسري وتنمية المهارات بجمعية مودة للتنمية الأسرية. صباح النور أستاذة، مرحبا
7: مزيك. صباح النور مدام عواد، شنو احوالك؟
0: والله عايشك الحمد لله. عايشك
7: صباح النور. للمستمعين الكل ومتابعين إذاعة المنسير، وأكيد بالحق يعطيك الصحة في المواضيع اللي تختارهم مهمين جدا.
0: يعيشك. نحاول نخدم شوية على الثقافة هذه، خاطر مهمة برشا أن الناس، خاطر ديما نحن نقولوا الرياضة تنجم تكون حاجة زايدة ترفيه كذا، راهو الرياضة مهمة بالحق ضرورية. وهذا علاش نحن اليوم نحبوا نحكيوا على دور العائلة ونحكيوا على أهمية الرياضة بالنسبة لكبار السن. فنخلي لك الكلمة. مرحبا.
7: شكرا لك مدام عواطف. أكيد مهمة جدا الرياضة كما قالوا الأساتذة وبينوا، يعني الفوائد نتاعها الصحية والنفسية فمعنتها على الصغير والكبير، وهذاك علاش يلزمنا كما نشجعوا لذاتنا الصغار على الرياضة لازم نشجعوا زادا كبار السن على الرياضة. مهم جدا أني نخرج مع مثلا عندنا كبير في العائلة نخرج معاه حتى يتمشى شوية، نعاونه معناتها ونبين له أهميتها كل مرة، وأكيد هو باش يستمتع بالطبيعة البرة باش يكون في البحر، وعندنا برشا معناتها خيارات خليني نقول كما البحر كما الطبيعة كلها مفيدة للصحة نتاع
0: الجسم.
7: يعني انه نقوموا احنا بكل شيء، حتى كيسمين نجيبوا له ساعات باش يعني من في معناتها نقولوا انه بداعي الرعاية وانه نهتموا به، واحنا نخليوها هكاك يولي ما عادش يقوم بحتى حركه، ما عادش يقوم بحتى شيء.
0: أيوة.
7: وذاته بالعكس يعود عليه يعني بالمضره مش بالمنفعه. وقت اللي نحسوه باهميته باهميه دوره انه يتحرك، انه يخرج يتمشى شويه، انه مثلا يقضي بعض
0: نعم
7: يعني مهم جدا. وخاصه يعني عده مبادرات حكوا عليها الاساتذه اللي معاك ضيوفك الكرام يعطيهم الصحه.
0: نعم.
7: انه ما برشا رياضات يعني ولات موجوده، فما المشي يعني رياضه المشي الجماعي اللي تجتمع فيها تقريبا يعني جميع الفئات، انا نشوف يعني عده ولايات يعني جميع الفئات، وذاك بالطبيعه مش يخلق يعني روح جديده عندك الكبير السن، وبش يخليها يكون علاقات جديده وصداقات.
0: أيوة.
7: جديده وهكيك يعني بالتالي يحس بتهميته في الحياة، وهذاك عنده تأثير على جودة الحياة بالنسبة للكبير والصغير،
0: وخاصة
7: معناها هو الكبير وقت اللي يحس روحه ولا عنده برشا فراغ، وهذاك أكيد بشي أدي يعني لإكتئاب وإلا بشي أدي
0: وعزلة
7: وتوتر.
0: نعم.
7: فبالرياضة هذه حتى معناها تكون الفترة قصيرة حتى 20 دقيقة 15 دقيقة في اليوم وفي وسط مجموعة باش تكون يعني مهمة جدا الفحت والنفسية والمرونة النفسية، وأكيد الصحة النفسية عندها تأثير على الصحة الجسدية، ومهم جدا كما حكى الدكتور ذكري يعني بين أهميتها حتى على الأمراض المزمنة.
0: صحيح.
7: لك علاش يعني كيما كانوا هما يدعمونا وإحنا صغار يزمنا إحنا ندعمهم.
0: أيوة. أيوة.
7: ونخليهم يخرجوا
0: يعني نفس الفكرة أستاذة. نعم. أنه كيما نهز وليداتنا هما صغار للسبور ونحطوهم في نوادي رياضية باش يطوروا هما معناها بدنيا ونفسانيا، معناها يبدأوا مرتاحين ويحققوا هكا التوازن، زيدا كيف نكبروا زيدا مهم أنه نكملوا في نفس المسار ونهزوا. حتى كان هما دكتور بكري قال حتى المصاب بأمراض الخرف، حتى اللي عنده الزهايمر ونحن نعرفه في تونس انتشر المرض هذية، فمهم أن نهزوهم يخرجوا البرة يمشيوا حتى يمارسوا رياضة المشي، يتنفسوا في هواء نظيف، يشوفوا البحر، يعوموا، يعملوا حركات بسيطة، راهو هذا يحسن برشا من حالتهم حتى الصحية، وهذا دكتور أكدهولنا منذ قليل. نعم.
7: يعني عنده تأثير كبير، وخاصة التنفس يعني اللي حكي عليه زاد الدكتور مهم جدا، هو لتجديد الخلايا وذاك اللي يخليهم يعني يحسن لهم الحالة النفسية نتاعهم.
0: نعم.
7: كما قلت لك يعني يقيهم الاكتئاب لأنهم مش يوليوا عندهم صداقات من برشا أعمار.
0: نعم.
7: ويشوفوا برشا ناس ساعات حتى أكبر منهم وقاعدين يتحركوا قاعدين يمشيوا وحالتهم النفسية خير، فهو نعم. بالتالي مش يتحسنوا يعني لأنه البيئة دي ما عندها تأثير ونحب ولا نكره.
0: نعم.
7: يعني البيئة بتاعنا كي تكون داعمة عندها تأثير إيجابي، وساعات كلمة واحد يعني تحسن له نفسيته على الأخر. علاش يعني ما نخليهمش وحدهم، لازم نشاركوهم هكا حتى ربيع ساعة.
0: أيوة.
7: كل نهارين. أيوة. مرة في الأسبوع راهو عنده تأثير، وخاصة كما قلت نخرجوا نمشيوا للبحر نمشيوا للطبيعة نتنفسوا هواء نظيف.
0: نعم.
7: مهم جدا يعني أنه مش نخرجوا مثلا ناكلوا حاجة وبعد نتعداوا نمشيوا شوية، مهم.
0: نعم.
7: جدا.
0: نعم.
7: وذايا أكيد احنا يعني ندعموا كل خلينا نقول الأسرة.
0: أي.
7: كل المتواصلة المتحدة، خلينا نرجع
0: الصحة.
7: يعني للعائلة متاعنا نرجع كما كنا قبل، يعني خاطر توا المشاغل الحياة ولات عديدة وأثرت برشا على علاقاتنا الأسرية.
0: أيوة.
7: ولينا يعني نطمنوا بتليفون وبمساج ونتعداو، لكن هذا يعني ديما وجودنا وتواجدنا مع الكبار مهم برشا. أي.
0: مش لازم يكون في إطار معناها المنزل ولا في المحيط نتاعو، مش لازم نكونوا فقط لما داخل العائله لداخل، نجموا نخرجوا لبرا نفتحوا على الفضاءات الخارجيه، نهزوا الكبار نتاعنا ونخرجوا نمشيوا شويه على البحر. الحمد لله ربي عطينا البحر، عطينا الخضار، نجموا نخرجوا لبرا بهم ونمشيوا ونجتمعوا لبرا اذا كان صحه العباره هكيك، هما يتفرهدوا ويمارسوا رياضه من غير ما يشعروا ويكونوا في حضن العائله هذه اللي هو مهم برشا باش نحسوهم بانهم مازالوا موجودين وفاعلين والحمد لله صحتهم ما شاء الله تكون جيده. يعطيك الصحه. يعني هذه هي النصائح المهمه اللي نجموا نوجهها للعائله. خلي لك كلمه الختام، اذا كان نقولوا اهم ربما نصيحتين او ثلاثه نتوجه بهم للعائله التونسيه اليوم في علاقتها بهالكبار هذوما، تفضلي.
7: انا اقول في النهايه يعني انه بالحق يعني الدعم النفسي لهم يكون عن طريق الرياضه، تشجيعهم على شويه مشي شويه تمدد كما قال الدكتور بكري حتى في الطبيعه. نعم. يعني مهم جدا انهم يكونوا مثلا حتى صغيراتنا احنا باش نهزوهم يتفردوا نهزوا الكبار معاهم لانهم يستمتعوا يشوفوا الصغار يجريوا ويتحركوا ويمشيوا معاهم.
0: أيه.
7: واحنا نشاركوهم يعني فك الدوره ذاك، فمهمه جدا الحقيقه
0: لما
7: خارج البيت، مش كان داخل البيت، خارج البيت مهمة برشا إنهم يكونوا معنا، إنهم يكونوا متواجدين، حتى اللي من الجمش يمشي راهو حالته النفسية تتحسن، يحس يعني بأهميته يعني.
0: نعم.
7: وتواجده، وبالتالي يعني الحالة النفسية نتاعو باش تتحسن.
0: أكيد أكيد أكيد.
7: وهذاك يرجع على الحالة الجسدية زادة.
0: نعم.
7: ومعناتها ويكون كيما قدمونا وإحنا صغار نقدمو لهم هما كبار ويبقاو ديما مهمين.
0: أيه.
7: يعني مع الكبار كما قلت أنت في البداية يعني بالحق هما كلمتهم ديما عندها تأثير وعندها قيمة كبيرة في حياتنا، فلازم احنا توا كلامنا يكون إيجابي معاهم وتعاملنا معاهم يكون ديما يعني لدعمهم وأهمية وجودهم في حياتنا.
0: نعم. يعطيك الصحة. كل الرياضات اللي نحن توا قاعدين نمارسوا فيها يعني ساعات نبدأ معناها متعدي الراثة، ما برشا شباب قاعدين يجريوا على البحر، يجريوا معناها يحاولوا أنهم يلعبوا بعض أنواع الرياضة الخفيفة ربما وغيره، فمهم كان نهير هكا أنت تهبط كل يوم نهير تهز معك الوالد ولا الوالدة يجري معك شوية يتنفسك الهواء هذاك، تقعد معها شوية تعمل شوية حركات بسيطة، مهم برشا باش تعاونوا هو زيادة إذا كان عنده لا قدر الله أمراض ولا حتى كان لباس باش يكون ديما أنفورم كان صحة العبارة، معناها صحته جيدة والحمد لله ونفسيته زادة طيبة. شكرا جزيلا ليك أستاذة سونيا بن الصغير رئيسة لجنة الدعم الأسري وتنمية المهارات بجمعية مودة للتنمية الأسرية. نغم آخر ترتيحة قصيرة ونرجع ونمشيو لجانب مهم برشا الآن مع الدكتور باش نحكيو شوية على النصائح العملية، الرياضة المناسبة، أنواع اللي نجمو نمارسوها، وبطبيعة إذا كان ثم مكلمة ثم مكلمات مكلمة به هيت ناخذوها ميسيرش ما خليوش ينتظر أكثر ثم نعطيك لوني. ألو عسليمة صباح النور.
8: ألو عسليمة مرحبا.
0: مرحبا مرحبا بك
8: الدكتور.
0: يعيشك.
8: والله حاسس يسمع فيكم بنتي به
0: يفضلك مدام مريم هكا منيش غلطة. مدام مريم مرحبا مرحبا نورت.
8: أنا رو يعطيكم الصحة قبلت مكالمتي، أنا باش نتكلم.
0: تفضل. نعم.
8: أنا خالفت النصايح هذوما وأنا صغيرة.
0: خالفتهم.
8: ملي خالفتهم ليه خالفتهم تو كان معترفة.
0: أي أي أي. مش وحدك راهو. أيوة. أي.
8: أنا اللي خدمتي تشبه خدمتي اللي قاعد على الكرسي دي هي.
0: صحيح.
8: اللي قاعد على الكرسي.
0: أي.
8: خياطة تاكسي موظف عشان برشا خدمة.
0: بالحق.
8: نسيو اللي احنا والنصائح عطاوهم لي الاطباء ملي عمري 30 سنه، ملي عمري 30 سنه ال 20 سنه الاولين تعباو نعيم كلهم مش نصائح، ما حياتنا كان فما جنينه.
0: أيوة.
8: نلعب ونجري ونخدموا نعملوا روحنا نزرعوا نتحركوا لبيت عليا حتى من 20 حتى ل 30 بديت نحس بالعمود الفقري اكل يحرق يحرق فيا بشويه بشويه بشويه اللي بعديك بدا المرض يتقدم بدا يتقدم بدا يتقدم وانا راه الدكتور يقول لي نمشي نمشي يقول لي قوم امشي شويه قوم. انا حبيت خدمتي عشقت خدمتي نجحت في خدمتي نسيت روحي.
0: ايوه للاسف.
8: أيوة. والله تو بنتي نبدا تجربتها ساعه ساعه تبدا تقول ظهري ظهري تبدا عندها قضيه.
0: ايوه
8: تقول ركبتي ركبتي قلها يفرحك يفرحك نقص عليهم القضيه ونقص واعمل شويه تحرك رو الصلاه ماشي ماشي نعرف أنا الصلاة هذيك فروض خمسة فروض وللنفس نتاعنا وللرياضة وثبت الدكتور نشكره نشكره اللي وأنت زاد مدام عواطف ثبت اللي عندي يلتقي مع العلم
0: بالطبيعة
8: العلم احنا فينا امرا هو شخصياي اقرا اقرا اقرا فينا امرا يعني هذا تولي خلينا عليه الدكتور من العلم لو ما تعلمناش ما نعرفوش النصايح
0: صحيح صحيح
8: اللي هي ان نتمنى للصغار يقراوا حسب صحتهم
0: ايوه
8: وحتى كي تخدم اخدم واعطي حق حق بدنك
0: ايوه ما تستنيش حتى تكبر من الاول ابدا
8: ايوه انا تو تعرف شنو نعمل مشيت كي نجي للحج عملوا لي كروسه باش كنت باش نركب فيها نلقى روحي نقص نشدها انا ننزل عليها
0: أيوة.
8: ونمشي وهي فارغه انا نمشيها أيوة. خاطر ظهري يحب يفتشي
0: فهمتك أيوه هذه مشكلة متاع برشا نساء وحتى رجال موضوع الظهر وآلام الظهر يعني أنت تقول لو كان أنت ملول داركتو كنت بديت الرياضة معناها ملي صغيرة هاو الدكتور توزيد يوضح لنا النقطة هذه يمكن راك تفاديت هالوجيع هذه وهالوضعية هذه خليه يتفاعل معاك الدكتور عبد الحميد الشاوش أقعد معايا
1: مرحبا الأخت مرحبا شوف مرض الظهر هو موجود خاصة ثم أنواع متاع شغل اللي يخليه الظهر ديما يقع فيه تصلب خاصة في الفقرات السفلى
0: أي.
1: شنو سبب متاعه إما النوع متاع العمل يخليه ديما قاعد على كرسي ولا على السيارة ولا حتى في المنزل أيوة. ثاني حاجة كان ثم زيادة في الوزن زادة إذا كان أيوة. زيادة في الوزن النصف الثقالي كل يضغط على الفقرات السفلى وهك علاش تقع وجيعة ثم أدوية سميو ديميورو لاكسون ثم أدوية يخليو ثم عناش في العمود الفقري ثم عنا فقرات عظام وبيناتهم كارتيلاج الكارتيلاج هذاك يضعف يضعف يضعف يضعف حسب العمل وحسب ما
0: يولي العظم يحك في بعض
1: يولي العظم يحك في بعض وما أنه يخرجوا من تحت من بينك الفقرات العرق اليسار قولوا يولي يضغط على ساقين
0: أيوة.
1: ثم نوع نتاع ممارسات رياضيه الطبيب نتاعك ينجم يعين لك ولا يعاونك في استشاره باش ينصح المعد بدني لتقويم الاعضاء باش يعمل لك كوتشينج يعمل لك معناها انواع نتاع الانواع نتاع النشاط الرياضي اللي تقوم به باش يحسن العمليه ثم حاجه اخرى ولو تسمح
0: سيدي اي تفضل نعم
1: ثم مرض موجود برشا خاصه عند المسنين في ساقين لوطا ساقين عند المسنين تبدا زرقيه تخرج في الساقين
0: ايوه وكليفاريس وساقين يا دكتور
1: وساقين أيوة. تبدا تنمل
0: الدوالي.
1: وخاصه انك الدوالي
0: أيوة. اكل
1: الساقين
0: ساعات يبداو كل عقد في الساقين دكتور
1: يقول قايل علاش انا باش أيوة. نعطيك من الناحيه العلميه وبعديك نقول لك شنو تنصحك باش تعمل
0: ايوه
1: من الناحيه العلميه احنا عندنا في العضله نتاع تحت الركبه في الساق العضله هذيك فيها معناها كيما القمع نقولوا باش نسهلوا العمليه كيما القمع كيما الصمام نقولوا احنا
0: أيوة.
1: كي تبدا الانسان في مكتمل النشاط نتاعه كيف يمشي الانسان يتحل القمع باش الدم يخرج من اللوطه والقلب يعمل له كيما مذخه الجاذبه يجبد باش ما يخليش الدم تغلب الجاذبيه عند المسن هاك الامكانيه نتاع هاك الانغلاق والانفتاح وقت اللي يلزم يفقدها
0: ايوه
1: يقول قال شنو ينصح
0: يقتها بمفعول الزمن
1: السن وانا أيوة. الضمور
0: العضلي
1: الضمور العضلي
0: نعم
1: شنو ينصح به يمشي يتمشى
0: يلزم يمشي قداش مهم المشي
1: المشي راهو أيوة. مهم ما تحقروش المشي حتى المشي العادي من غير ما تسرع تمشي عند المسن ماذا بيكم ديما يبدا بصاحب ما يبديش وحده
0: أيوة.
1: والكلمه السر هي الابتعاد على الانزواء كل ما يعاون الابتعاد على الانزواء ايش معناها اسره عائليه متماسكه صغيرات واحفاده يجي يزوروه مع الاحباب يخرج ياخذ كلمه ويعطي كلمه ونكته ما في باس يمشي يتمتع بالطبيعه كما قلنا راهو هام ياسر ياسر ياسر عند المسن والنجم يتفادى به هالمرض هذايا مع الاسف عند المسنين مزمن برشا وخاصه عند النساء علاش لانهم ديما النساء نعذروهم اما في الكوجينه ولا في العمل
0: أيوة.
1: ديما واقفه أيوة. وك علاش الدوالي ديما
0: الفريق
1: عند برشا
0: نعم.
1: ثم ادويه لكن الرياضه حتى البسيطه هاتوا نجيكم بعد
0: شنو هما
1: انواع التدرج نتاعها. هما برشا وننصحوا بها المستمعين اللي تعاطي الرياضه حتى البسيطه ما يحقرهاش.
0: نعم مدام مريم خليل كلمه الختام. نعم تفضل شنو حابه تقول.
8: صحه مدام عواطف والدكتور. مش انا اصلي مفتر بقطاع الصحه في بلادي.
0: اي
8: الوحيد اللي مازال متماسك وشدد روحه انا مش فيها هذه. القطاع المدرسه تنفس برشا اما الصحه فذلك شرفنا وشرفنا فزعني سوا انا والله سلمت امري لله وعامله الكرسي نمشي بيه ما نقعدش ما نقعدش الكرسي.
0: هكا قال لك الدكتور النصيحه الطبيب نتاعك يعطيك انشطه رياضيه ينجم الكوتش ولا المدرب نتاعك تويلم معناها هك المرض هذيك وتخليك تتحسن بشويه بشويه معناها ما يلزمكش تسلم ما تسلمش تنجم تتفرهد بشويه بشويه ان شاء الله لاباس.
8: يزيد يزرع الامل وبارك الله فيه
0: يعيشك ان شاء الله لاباس
8: نشوفوا جيل بلادنا يتقدم ان شاء الله يا
0: امين امين. شكرا جزيلا ليك مدام مريم ان شاء الله نتمنى لك كل السلامه. باش نسمعوا مقطع قصير ونرجعوا للنصائح النهائيه نسمعوا مع ضيوفنا الكرام ان شاء الله شنو باش يقولوا لنا. مرحبا.

0: قلبي.
1: مرسينا معكم، تحية لكل محبي عبد الوهيب كهو. الوقت هو ديما يحكم فيا، لكن نحن مازلتنا هالعشر دقائق أو أقل منهم، هما باش نحاولوا ناخذوا كلمة كلمة مع ضيوفنا الكرام ونختموا بالنصائح مهمة لممارسة الرياضة قدر قدراتنا، كان صحة العبارة قدر ما نجمو. نحن باش نبدأ بالجمعيات، لأنه مهم برشا دور الجمعيات في تشجيع على ممارسة الرياضة وفي أنه تجمع الناس الكل حول هالرياضة هذية. فانتوما كجمعية نادي الأجيال دوركم مهم برشا، ونسمع يعني في الأنشطة متاعكم ونتبع ما شاء الله عندكم سنوية تخدموا على الجانب هذية، وعندكم اليوم مبادرات مهمة إن شاء الله السلطات الجهوية
2: إن شاء الله
1: تلقاو منها كل الدعم.
2: نعاود
1: نذكر أنه إذا كان برمجنا حاجة على مستوى قول عربي ونجم قول دولي نعم، فمهم برشا أنه الدولة تقف معنا وتشجعنا، لأنه في النهاية هذه وجه تونس. فنخليك الكلمة تحكينا شوية على دوركم كجمعية سي فتح.
2: أنا قبل عندي نصيحة على والدي. والدي قلت 65 سنة خرج في روتريت باع الكهرباء من غدوة ويمشي على السقين
1: أكهو يزي من الكهرباء، كملنا الخدمة طب شنو
2: هذا هو ننصح اللي يخرج على المعاش يولي يمشي على السقين.
1: يعطيك الصح،
2: أحسن رياضة، حتى باش يمشي القهوة يمشي على السقي، يرجع لدارو يمشي على السقي، ديجا عمل على الأقل يعمل كيلومتر في النهار.
1: أي يزي من الكرهب، نحن الكرهب باقي مش تخلو بيهم لديارنا، يزي من الكرهب.
2: ذلك هو أحسن حل.
1: نعم.
2: احنا توا معنا دكتور اللي هو معنا، خلقنا احنا نواة جديدة خليها شباب فوق الستين.
1: أيوة.
2: لعضة هذه يترسها المناظر أحمد خلال عميد الشباب هو فوق الستين، لأن تبارك الله ثم فوق 90 سنة هو تبارك الله في صحة جيد، وذي فيها الخلية دي فيها الدكاترة فيها السيدة جامعيين فيها دكتور أحمد جمالي الدكتور عبد الحميد شاوش الأستاذة سونيا زيلي الأستاذة بشير الحزم حزم الرياضي حمادي الغزواني معنا المهندس حمادي تريمش الإعلامي عمرو عبد حرز الله السيدة رضا مخلوف اللي هو توا خليته ينظف في شط حبيب بورقيبة، وننصحكم يجاو عومه في شط بورقيبة راهو توا تقولش عليك فيها هواي.
1: أيوة.
2: بركاليت
1: نظفتوه
2: باش نظف يوميا
1: يوميا يقطع
2: وخليت ونظف وسيد فيصل البرقاوي لقين تاعو نهين قاعدين نعملوا في في في سقاق سمينا سقاق المعقب هذايا باش نعملوه هذايا سقاق يكون مثالي في مدينه المنصيه.
1: نعم.
2: وفي الختام وانا هذايا انا فتح بسباس معاهم وان شاء الله هذايا باش الفريق هذايا باش من توا نحضروا توا للتظاهره باش نعملوها نهار 15 اكتوبر هو 15 اكتوبر.
1: نعم.
2: نافو يوم معروف في تونس.
1: أيوة.
2: ان شاء الله هذا يجيو فيه كما اتفقنا بيجونا تواكي كلموني فما اقبال من موريتانيا من الجزائر جزائريين متفاهمين مغاربه من زوج جبوناش.
1: نعم.
2: ليبيين وباش يجيونا من مصر ان شاء الله يكون فما 150 مفارق يكونوا موجودين في مدينه منصير وان شاء الله حاجه برك ان شاء الله يحلونا المركب علي السخيري خاطر مش مشكل خاطر كما حناش راهو باش نسكنوا في سوسه بس هنا مشكله للناس هذوما لاباس عليهم يحبوش يسكنوا في وتير يحبوا يتموا مع بعضهم يتعرفوا على بعضهم يسهروا مع بعضهم لأن مش ديما يتقابلوا المغربي والجزائري والليبي والتونسي والمصري وكل.
1: نعم.
2: يقول لك أنا ما نسكن في وتير نحب نسكن في دور الشباب.
1: أيوة.
2: لأن الشباب تم كل
1: فاليوم لازم لازم الفضاء يكون مهيئ ليهم ولاستقبالهم
2: هذا شو ما
1: واضح.
2: هو مهمهم شو ما أعطيهم يتقابلوا فهم أحنا للأسف. أيوة. لليوم ما عناش فضاء اللي قام متاع الشباب هذا في المسير.
1: نعم.
2: إن شاء الله يحضر على القريب مركب على
1: إن شاء الله
2: في. نعم. نفس الوقت كما قلت سيادتك احنا في نادي السنة خلقنا الخلية الشبابية دي.
1: نعم.
2: باش إن شاء الله توا جينا البحر أحسن حاجة هو العوم.
1: أيوة أحسن رياضة
2: أحسن رياضة, أحسن. أيوة. رياضة هو العوم إن شاء الله في أول جوان نبدأ العوم وبرح مرحبا بكم في شد زعيم حبيب برقا ويعف حمادي.
1: نعم.
2: نظف معنا وكل.
1: أيوة.
2: مرحبا بكم حاجة أخرى.
1: نعم.
2: لا تسمح عنا نشاط إن شاء الله يوم السبت ذي بيجي عن قفلة صحية في نطاق نظافة الأسنان ساحة وهمام بيشكون. أيوة. في مدرسة الخضرة جيت ما بين المنارة وبنبلة وعنا يوم الأحد تحت إشراف دكتور شيوش باش نعملوا بحضور الدكتور عبد الرزاق عبيد يوم الأحد من الساعة 10 في نادي الأجيال هو العنوان تاعها هشاشة العظام باش يقدمها الدكتور شيوش.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. تابعوا الأنشطة تاع نادي الأجيال مهمة برشا خاصة في الجانب الصحي فتنجموا تستفيدوا الناس الكل. يعطيكم الصحة كنادي الأجيال على النشاط الكبير اللي تقوموا به إن شاء الله موفقين ديما سي فتحي بسباس. باش نعطيكم كلمة سي المنصف سي المنصف الفقيه باش تقعد تمارس في الرياضة

0: مكش
1: سمحني
0: مكش مسلم يعني
1: حتى للممات واللي كان مطفى مخليفتي
0: ربي يطول في عمره.
1: نكملوا ونكملوا نصحوا الرجال
0: ايوه
1: يتعبوا ناتاسيون ولا ماراطون ولا سكليزم
0: ايوه
1: يرقد بكري ولا وحدك من الدخان ومن البيره والدنيا كلها
0: كيك صح على صح
1: حتى صحيح. تمشي على ساقين سيمو ذو
0: يعطيك الصح يعطيك الصح
1: سيركيلاسيون دو سون
0: أيوة.
1: وكما قال عنده حق نسكن بكرا ناحية كهرباء نرتحد امشي على ساقيك لا سونتي كي كونت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك
0: الله فيك نورتنا يعطيك الصحة على الحضور معنا واللي تفضلت به. راهو الكلام اللي تقولوه الكل يأثر في الشباب كما يأثر زادة في الكبار وينجم يخلي لهم انطباع طيب ويخليهم يخرجوا ويمارسوا الرياضة.
1: يدور يمشي ويجي ناحيه كربطو ناحيه موبيلات
0: يمشي على رجلي
1: ويعمل نفسه خمسه فتح خارق العاده.
0: شكرا لك سي منصب بن فطيم سي حمازي الغزويني سي محمد أي انت سيدا كيف كيف باش تمارس الرياضه ان شاء الله وتواصل فيه
2: الموت.
0: ربي يطول في عمرك
1: كيف هذا كلمه كيف كيف
2: سواء هنا سواء في فرنسا
0: اي بالضبط شنو تنصح الشباب اللي يسمعوا فينا شنو تسمع كبار السن
2: يتعلم نابورت كال سبور
1: عنده كل شيء
2: اللي يجي سبور اللي يحب عليه هو
0: المهم
2: يسلخ
0: ايوه
2: انا اليوم نمشي لسوسة نمشي الهرقلة نمشي جيب الخبز طابونة والوردانين دي مع البسكلة
0: مش
1: حتى القروان يا حلو
2: مشيت كل نمشي العب بالبروطة جيب المقروض
0: أيوة
2: يعني
0: تشجع الناس الكل
2: تشجع الناس كل
0: ما بيش
2: أنا كنت نعمل 20 كيلومتر كل يوم على ساقية
0: على ساقيك
2: أونترينمو في ستاد
0: أيوة
2: مش نمشي في عقلي نجري كي عم باش نعمل سمي ماراطون قعدت شهر كامل كل يوم 20 كيلومتر
0: يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يشدك بالصحة عايشي. مشكور برشا سي حمادي الغزواني نختم معك دكتور عبد الحميد الشاوش في هالنصائح العملية اللي نوجهها للناس اللي تسمع فينا تفضل سيدي.
3: شكرا مرة أخرى المستمع يلزم يقبل كونه النشاط الرياضي مش رفاهة فقط بل هو وسيلة لضمان سنوات عمر مفعمة بالصحة والاعتماد خاصة على النفس.
0: أيوة.
3: حاجة أخرى نعم. بالنسبة للإنسان المسن اللي عنده مرض مزمن ننصحوه ديما قبل ما يعمل أي نشاط رياضي يأخذ دائما استشارة الطبيب قبل البدء ببرنامج رياضي. لو نرجع للحصة النشاط الرياضي المنصوح به أنا رجعت لما ورد بتوصيات منظمة الصحة العالمية تأكد على الموازنة بين الفائدة وتجنب الإجهاد.
0: نعم.
3: هذه القاعدة يلزمها. يقول قاي كيفاش تتوقع هو المنصوح به الوقت الإجمالي تقريبا 150 دقيقة نشاط بدني معتدل الشدة ما لهوش قوي موزعة على كامل الأسبوع.
0: أيوة.
3: كيفاش يقع التوزيع متاعها يلزم أخذ الآن اعتبار الأحماء خاطر بالدجمش تعمل
0: سخن يعني تعمل شوية
3: أيوة. علاش خاطر باش تخلي القلب والجهاز الداخل الجسم اللي بيتجابه تدريجيا
0: يتحضر
3: نعم. مفهوم الأحماء تقريبا 15 دقائق تقريبا لتهيئة المفاصل والعضلات وتجنب الإصابات بطبيعة الحال. التمرين الأساسي بين 20 و 30 دقيقة سواء كان مشي سريع ولا سباحة ولا ركوب دراجة ثابتة
0: نعم.
3: وبعد العكس كيف عند نهاية التمرين يلزم الإطالة في التبريد. علاش خاطر القلب كان يخدم بسرعة قصوى ما يسمحش توقف سوبيتمون يلزم تدريجيا
0: اي مش فجأة
3: فجأة باش القلب رانوتي باش يرجع هامة ياسر وهامة برشا حتى الرياضيين النخبة راهم ما ياخذوش بعين الاعتبار هذا
0: نعم.
3: يلزم حاجة أخرى التمارين تكون موزعة حسب النوع. ثم تمارين أيروبيك الهوائية كما المشي وهي أساسية لتحسين خاصة ولتحصين خاصة عمل القلب.
0: أيوة.
3: تمارين المقاومة ينصح بها مرتين في الأسبوع على الأقل يقول قيل واش للمحافظة كلامنا بكري على الكتلة العضلية وكثافة العظام.
0: نعم. أيوة.
3: كما قلنا بكري تقريبا 20-30 دقيقة. وفي الأخير تمارين التوازن مهمة برشا للوقاية من السقوط ينصح بها 3 أيام في الأسبوع.
0: أي التوازن معناه شنو هذا التوازن؟
3: التوازن معناه ثم تمارين مثلا يقف ساق على ساق
0: ايوا
3: يشد التوازن
0: نتاعو يشد لك الليبر نتاعو
3: سيتك التوازن هذه معناها ثم كوتشينغ يعملوها
0: ينجم
3: حركه
0: دكتور يستعينوا حتى باليوتيوب على قدر قدراتهم يحطوا قدامهم ويتبعوا بشويه. نعم
3: ثم نصايح هامه. قاعده التدرج ما يلزموش يبدا بتمرين رزين
0: اي
3: إذا تمرين خفيف
0: نعم
3: ويقع تدرج
0: نعم.
3: ويقع تدرج واحد
0: أيوة.
3: وخاصة
0: أيوة.
3: خاصة الاستمرارية أهم من الكثافة. تبدأ بعمل نشاط ضعيف
0: لكن تقعد ديما تعمل
3: ما تقصش على الرياضة
0: أيوة.
3: ما تقصش على الرياضة هام ياسر أيوة. خير من تعمل مرة خفيف وتقوي واحدة مش باهي
0: للبدن. كنا نعطيو توا نصيحة ختامية لأن الوقت وفاة تقريب. شنو نجم نقولوا للناس؟
3: نقول للناس معناها يتعطاو الرياضة
0: أيوة.
3: كل واحد وقدره
0: أيوة.
3: تبقى للمسن
0: أيوة.
3: ماذا به يبعد على الانزواء، وماذا به المسن اللي مبداش عنده ثقة في روحه يكون مصاحب
0: أيوة.
3: يكون مصاحب هام ياسر،
0: يزم معه حد قريب لي ثقة يبدأ معه نعم.
3: قريب ولا زميل ولا أيوة. صاحب ولا حاجة
0: أيوة.
3: والنشاط الرياضي ما هيش كما قلنا بكري نتعرفها، هي راهي هامة للدن الجسم ولتمكين المسن من حياة.
0: شكرا لك
3: منها رفها و...
0: وفي صحة جيدة. في صحة جيدة. يعطيك الصحة دكتور عبد الحميد الشيوش مختص الفيزيولوجيا على كل ما تفضلت به. شكرا لكم الكل على الحضور. الوقت هيك وصل للنهاية متاعه. شكرا لطفي المكي، علي المنصوري، نجل عطية، مع تحياتي عواطف جبالي. بعد شوية يجيكم زميلنا علي جلاسي باش يقدم لكم نشرة منتصف النهار. إلى اللقاء.
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: 95.7

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي.
1: مرحبا بكم في متابعة نشرة الظهيرة للأخبار، وهذه العناوين. شركة تيكينج إلكترونيكس تختار أنفيذة كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين باستثمار قدره 40 مليون دينار وقدرة تشغيلية تقدر ب 300 موطن شغل. انطلاق وأشغال تهيئة المصبات البلدية واستصلاحها بولاية المهدية بهدف إنتاج تيراوات واحد من الطاقة النظيفة في أفق 30,000 على مستوى المتوسط. ندوة جهوية في القيروان حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. اختارت الشركة الصينية تيكينج إلكترونيكس تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وذلك بالمنطقة الصناعية بنفيضة التابعة للقطب التنموي نوفيشن سيتي بسوسة، حيث شرعت الشركة في الدراسات اللازمة لبناء المصنع إثر اقتنائها قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز 3 هكتارات، على أن يتم استكمال المشروع والدخول فعليا في مرحلة الإنتاج مع أواخر السنة القادمة. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة. سينطلق باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، تخصص نسبة 15% منها للإطارات، على أن يتضاعف عدد مواطن الشغل في مرحلة لاحقة وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. وبيّن المدير التنفيذي للشركة مولي شان أن اختيار تونس لإقامة أول نواة للشركة الأم على مستوى الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وإمكانيات لنجاح برامج الشركة وتحقيق أهدافها. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اجتمع بوفد من الشركة الصينية أمس بحضور المدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام تركي، حيث أكد استعداد الوزارة وهيكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق في العمل والإنتاج في أحسن الظروف وأفضل الأجال. أشرف ولي المهدي نيس العذاري صباح اليوم على إعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بولاية المهدية المخصصة لإيداع النفايات المنزلية وما شابهها، وذلك في إطار تنفيذ الصفقة الإطارية المتعلقة بتهيئة واستصلاح المصبات المستغلة من بلديات الجهة وعددها 14 مصبا. وبذلك تكون ولاية المهدية أول ولاية تنطلق فعليا في تنفيذ هذا المشروع الوطني المندرج في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. السيد زهير البقلوتي مدير العناية بالبيئة والتصرف في المعدات تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر اسماعيل.
2: بالنسبة للولاية المهدية هذا هو يدخل في القصة الأول. اليوم بشيشمل جميع المصبات دونك نتاع الولاية. الانطلاق شكون من المصب من أكبر مصب في الولاية اليوم اللي هو مصب مهدية، هذه تصب فيه 3 بلديات اللي هي المهدية وقصور الساف والحكايمة. المقاول باش يسخر عدة آليات ثقيلة للقيام بالاستصلاحات، باش يتم غلق جزء من المصب هذا وردمه واستصلاحه وتهيئة جزء صغير للاستغلال اليومي للفضلات، مما معناه هذا كل باش ينقص من التأثيرات السلبية المصب من انبعاثات دخان من كل ما هو بلاستيك. دونك برنامج هو على 3 سنوات، هي صفقة إطارية تجدد مرتين دونك 3 سنوات في الإجمال. دونك إن شاء الله معنا يكون عنده تأثير إيجابي جدا في يخص منظومة تصرف النفايات بالنسبة لولاية المهدية. هو يعتبر دونك هذا إجراء نوعا ما نقول وقتي، معناها في إطار إلى حد معناها إيجاد الحلول الجذرية أكيد معناها للموضوع تصرف النفايات. في هذا الصدد ديجا فما وفد ان شاء الله باش يجي دونك من البنك الدولي باش يشوف زاد شهوم السبل الا تنجم ولايه المهديه تستغلها فيما يخص التصرف وتحسين منظومه التصرف النفايات كما نعرفوا الفرز والتثمين وغيره من التقنيات العصريه.
1: تم مساء أمس بالمهدية نقل أعضاء شخص متوفى تبرع بأعضائه بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية عن طريق طائرة هليكوبتر لفائدة المستشفيات المتخصصة في زرع الأعضاء، حسب تصريح المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي.
3: صار بالأمس ليلا في المستشفى جامعة أطفر بتكاتف جميع المتداخلين من جراحة، وخاصة الإطارات الطبية وشبه الطبية وإطارات التخدير والمنعاش. صارت العملية بكل نجاح، عملية نقل أعضاء من مواطن مقيم بالمستشفى جامعة أطفر. تم نقل الأعضاء عن طريق طيارة هليكوبتر إلى مؤسسات صحية استشفائية أخرى مختصة في زرع الأعضاء، باش يتم زرع الأعضاء ضمن الناس مستحقين اللي هم مستحقين الأعضاء دي. صار تقبل عمليات مماثلة أنه يوقع نقل أعضاء من مواطن في المستشفى جامعة أطفال، لكن العملية دي قليلة لأني المتبرعين قلة، هاي بس تلك ناس تتبرع، ولو أنه هو عمل إنساني نسجوا عليه الناس كل باش نساهموا في أن نحيي مواطنين أخرين مستحقين لمثل هذه الأعضاء.
1: تحتضن القيروان اليوم ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي واطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراميد بالبلاد التونسية التي تنظمها جمعية حماية الطبيعة والديمقراطية المحلية بالقيروان بالشراكة مع جامعة القيروان والشبكة العربية للبيئة والتنمية، والتي تهدف إلى إنتاج تيراوات واحد من الطاقة النظيفة في أفق 30 و2000 على مستوى منطقة المتوسط. المتابعة لنادرة برجب، وفي مستهلها تتحدث رئيسة الجمعية سوسن فطناسي.
4: نحن نخدم أن نحن نقلصوا من الطاقات اللي نحن تولي عندك أنت تنتج واحد تيراوات في 2030، معنى باش تنقص من سلاك الكهرباء وتخدم على الطاقة الشمسية وعلى الطاقة الجديدة والمتبدلة. باش نحاولوا نكونوا نشجعوا الطلبة كان عندهم مشاريع تخرج، نشجعوا بطبيعة من نحن الإدارات أصحاب المشاريع المؤسسات أن نتجهوا نحو الطاقات الجديدة الممتدة في جميع المجالات وفي مختلف معنى الفضائيات وكل شيء.
5: زياد البيولي عن جمعية تنمية بلا حدود تطاوين. مبادرة تيراميد هذه تطمح إنتاج واحد تيراوات طاقات نظيفة. فالحق المبادرة هذه خرجت فيها عدد جمعيات على مستوى تونس وكيف كيف على مستوى البحر الأبيض المتوسط. جمعية بلا حدود شركة في إنجاح وفي استدامة برنامج تيراميد بشراكة مع عدد جمعيات، تهدف إلى إيجاد حلول للتسريع بالانتقال الطاقي العادل على مستوى محلي.
6: دكتورة نجوى بوراوي، رئيسة جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت. وقت الحاضر الطاقات متجددة ونظيفة لقد إن في حدود 300 ميجاوات، فالهدف إن نوصل نضعفه 3 مرات أو 4 مرات في حدود 1 تيراوات. فبدأت المبادرة هذه، الهدف متاعها هو إن إحنا كيف نشجع أو كيف نضغط أو كيف نحث الحكومات وصنع القرار في أن نمشي في المبادرة هذه. إحنا توا الهدف متاع المبادرة إن احنا نقوم بندوات كما هيك نستدعوا فيها صنع القرار، نضع خطه او ورقه عمل او خريطه عمل كيفاش نوصلوا باش ننفذوا هذا.
1: انتظم اليوم بمدينة نابل يوم توجيهي للحجيج البالغ عددهم 779 حاجا وحاجة، بعد سلسلة من دروس التوعية والتطبيق لتمكين الحجيج من مراحل مناسك الحج، حسب تصريح المدير الجهوي لشؤون الدينية بنابل محمد علي الحداد. وأكد الحداد في تصريح لفاطمة بن عثمان بأن أول رحلة ستكون بتاريخ 8 من شهر ماي، وأن الأمور التنظيمية تسير على أكمل وجه.
7: نعيش اليوم تشويق وتوديع حجيج ولاية نابل بعد ما عشنا فترة لباس بها من دروس التوعية اللي دامت شهر ونص. قبل شهر رمضان كان دروس نظرية، ثم بعد العيد مباشرة شهر ونص كانت فما دروس تطبيقية، يعني بينا الحجيج الحج خطوة خطوة وعمليا. شاركنا في بنروس الحج تدريبي اللي كانت تجربة ناجحة وفرحوا بها الحجيج، لأنه مع النظري كمل التطبيقي والعملي، يعني فهموا وضاحت الرؤية. هذا الكل نحن نقوله قبل إن شاء الله ما نوصلوا لأول رحلة إن شاء الله اللي تكون نهار 8 ماي 2026، علما أن حجيج ولاية نابل بلغ 779 حاج. الرحلة الأولى إن شاء الله نهار 8 ماي، وعنا رحلة 11 ماي و12 ماي سيكونوا إن شاء الله المدينة المنورة، وبعد عنا رحلة 14 ماي و16 ماي و20 ماي إن شاء الله في اتجاه مكة المكرمة، وإن شاء الله نسكن فرحانين وإن شاء الله يروحوا سالمين غانمين.
1: جولتنا الأخبارية نختمها من العاصمة، حيث يحتضن قصر المؤتمرات اليوم لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، بغاية تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين خاصة في قطاع الخزف. طلال سهميم مدير مشروع تونس الأبداعية تحدث لمها فرشيشي.
8: خدمنا على أكثر من 17 سلسلة قيمة في تونس، ثم أكثر من 3000 منتفع، ثم أكثر من 30 سافوار فير تمتعوا بدعم مشروع تونس الإبداعية. واليوم حبينا نوريه اللي قطاع صناعة تقليدية ما عادش قطاع اجتماعي بحت، هو قطاع اجتماعي واقتصادي يساهم في خلق ثروة الوطنية. هذاك علاش اليوم عملنا الاكسبوزيسيون بي تو بي في تونس، معروفين بالزيت، نصدروا برشا في الزيت، لكن مالوريزمون التصدير نتاع الزيت اكثر اون فراك من كونديسيوني، وهذايا المشكله الكبيره نتاعه هو لا بوتي، على خاطر ما ثماش بوتي كي فالوريز التعليب اللي ثمن الزيت زيتون نتاعنا. دونك احنا خدمنا على تطوير التعليب هذايا مع مؤسسات حرفيه، والتعليب هذايا يستجيب لمتطلبات السوق ويستجيب للنورم انترناسيونال. عملنا شراكه مع المصممين، ثم أكثر من 40 مصمم تونسي ساهموا بتصاميم مختلفة اللي فيهم عديد الاختصاصات في قطاع الخزف. عرض اليوم مش يكون لقاء ما بين المصممين وبين منتجين متاع تعليب وما بين المصدرين متاع زيت زيتونة. إن شاء الله الهدف متاعنا أنه نخلق سلسلة قيمة جديدة لتثمين وتطوير صادرات زيت زيتونة المعلب عن طريق منتوج تونسي من الزيت وللتعليب متاعهم.
1: 12 دقيقة بعد منتصف النهار ختام النشرة، وفي نذكركم بالعنوان الأبرز: شركة تايكينغ إلكترونيكس تختار نفيذة كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين باستثمار قدره 40 مليون دينار و300 موطن شغل في مرحلة أولى. بعد الفاصل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
10: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

مرحبا بالجميع. ثاني موعد لهذا الموجات إذاعة المنستير بعد استكمال الجولة 28 من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا انتصار مهم للترجي من شبيبة العمران بهدف مقابل صفر. أكيد باش يكون المواعد يوم الأحد ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الأفريقي في ملعب حماد العقربي بلادش الساعة 4. الترجي يستقبل النادي الأفريقي كما قلت قمة بين صاحب المركز الأول فريق النادي الأفريقي وصاحب المركز الثاني الترجي التونسي. النادي الأفريقي يبعد على فريق الترجي بزوز نقاط. في المقابل بقية الجولة يوم الجمعة تنطلق الجولة القبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم بلقاء شبيبة القيرونية للاتحاد الرياضي المنستيري. الأولمبي البيجي يستقبل شبيبة العمران. المستقبل الذي بالسليمان. المستقبل الذي بجابس. الملعب التونسي اتحاد بن قردان. ذكروا المستقبل الذي بجابس كان زل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وأكيد الثلاثة فرق تنزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. والمشوار بين الأولمبي البيجي شبيبة القيرونية ومستقبل أسليمان. في المقابل يوم السبت 9 ماي باش يكون الموعد بين مستقبل الرياضي بالمرسى نادي صفاقسي النجم الساحلي النادي الرياضي البنزرتي وترجي الجيس النجم المتلاوي المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يضمن بقاؤه بصفه رسميه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد انتصاره امس خارج القواعد من البنزرتي 2-1. سجلنا أيضا انتصار ترجي الجيسة من نجم الساحل 3 أهداف مقابل هدف وانتصار نجم التلوي في ملعب بن جنات بالمنسير من الاتحاد المنسيري بهدف مقابل 0. كرة السلة نهاية الأسبوع باش يكون الختام بالنسبة للموسم الرياضي الجديد. ورئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سفيان الجريبي يعلن بصفة رسمية مباراة الدور النهائي لكرة السلة باش تجمع النادي الأفريقي بالاتحاد المنسيري باش يدار بطاقم تحكيم دولي أوروبي باش يكون يوم السبت 9 ماي الساعة 4:30 في قاعة رادس. باش يسبق نهائي الكبر نهائي الكبريات باش يكون بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي بداية من الساعة 1 دار طاقم تحكيم تونسي. ذكر الاتحاد المنسيري كان توج بلقب الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على النادي الافريقي. في المقابل الفريق جمعية النسائية بجمال أحرزوا لقب كأس تونس للكبريات بعد تفوقهم أمام النادي الرياضي الصفاقسي. وأكيد نهائي معاد بالنسبة للنادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري في الأكابر وفي الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي. نختم بالكرة في العالم. واليوم أرسنال يستضيف فريق أتلتيكو مدريد في ملعب الإمارات الساعة 8 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات. لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 بعد مباراة كانت قوية متكافئة بين الزوز فرق. ونذكروا أرسنال يدخل بأفضلية الأرض والجمهور مع طموح العودة للنهائي الأوروبي خاصة أنه في المركز الأول في الدوري الإنجليزي واستغل التعادل اللي صار أمس بين مانشستر سيتي وإيفرتون التعادل 3-3. نقطة نهاية سبورانفو. شاهي طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: انتم تسمعون
1: في إذاعة المنافقين
2: معكم
1: وين ما كنتم
0: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: بعض الكلمات تجيء دافئة كحضن الأم، حميمية كعيني عاشق، رائعة كفلقة القمر، وأنت أيها المدثر بفيض دفئها وجمال وقعها وندى روعتها تود لو امتزجت بها امتزاج اللؤلؤة بالبحر والشراع بالماء والعين بالحاجب. أيتها الكلمة الجميلة، إنك تحرضين على كل شيء جميل، إنك بكل الدنيا من توهج ماسها إلى رماد فحمها.

كلمات لا تموت. لا تسير الرفاهية مع السعادة دائما، وإن كثيرا من الناس بؤساء، وإن كانوا يملكون في الظاهر كل ما من شأنه أن يجعلهم سعداء. أكثر ما تتوقف عليه السعادة إنما هو ضبط الرجل لأفكاره وقياده لها، متجنبا ما هو مؤلم، مستعيدا أجمل الذكريات. خذ الغبطة إلى بيتك واسمح لها أن تنمو هناك ودارها، إنها ستخفف من آلامك وأحلامك، وتغني لك وأنت تجاهد في حراثة أرضك. أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة، ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة، تلمس الغصن المعرى فإذا في الغصن نظرة، وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة، وإذا مست حصاة سقلتها فهي درة. لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة، فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة. أيها الباكي رويدا، لا يسد الدمع ثغرة، أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة، إن من يبكي له حول على الضحك وقدرة، فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة.

من دفتر قديم. أتعبه النوم كثيرا، توجع جسده من المراتب الإسفنجية، غير المراتب وبقي تعب النوم ووجع الجسد. تمنى أن يغفو لحظات قليلة فقط ولم يستطع. رجع إلى داره القديمة بحثا عن نوم هادئ ويد تمسح تعبه، ولم يجدهما. قالوا له إن أمك ماتت. لحظتها تيقن أنه سيعيش الوجع طيلة حياته، لأن اليد الحنونة راحت واختفت. هو الذي ما كان يعرف للأمومة حقها. هذه القصيدة يا حبيبة في حنيني لا رثائك، فأنا أحسك رغم رحلتك البعيدة في فنائك، وأنا أراك وراء دنيا الموت أمشي في ضيائك، وأنا أضمك مثل أمسي أدس رأسي في خبائك، أشكو إليك الدهر أمرح في حنانك في عطائك، أبكي فتهرب دمعة مني وتبحر في بكائك. الإمضاء الدكتور غازي القصيبي.

0: من ألق الشعر،
1: من ألق الشعر.
0: تسائلني التي أدرى بحالي وأغنى بالجواب عن السؤال، فقالت: من تكون؟ أجبت: إني شعور جارف ملء الليالي، وفيض من حنان فاض عطفا فمد على الهجير من الظلال. أنا نغم سرى في الكون نبضا، أنا روح الخميل ولا أغالي. رنت لي قطبت من حاجبيها وقالت: لم تجب عما ببالي، ألست سوى مغن صاغ لحنا فما يدعو إلى هذا التعالي؟ أجبت: بلى، ولكني أغني، وروح الشعر طارت بانفعالي. بلى، أنا شاعر والشعر فني، تحكم في سكوني في فعالي. أصوغ قصائدي نغما جميلا عذوبا لحنه سهل المنال، وأنثر طيب شعري في رباها يخضر جدبها حسن المقال. وشاعرك الذي تهجين عطر يفوح أريجه في كل حال، كزهر الياسمين له جمال وطيب شذاه ميسور النوال، فيسعد من أراد بلا حدود عطوفا كان أو فظ الخصال. وإن لاطفته فاللطف فيه، وإن يعصر فعطر بانهمال، وإن يجرح فمنه يسيل مسك يفوق بحسنه مسك الغزال. وإن أن اسمعي نغما رقيقا له يصغي السكون بالامتثال، وإن يعشق فكم يبني قصورا ويقتحم الحقيقة بالخيال، وينسج من كلام الشعر ثوبا بديع الوشي منظوم اللآلي. شباب قلبه دوما عطوف ربيع لا يشيب مع الليالي، هو الإحساس بين الناس يسعى، هو الإلهام في أرقى مثالي. فقالت: ليس لي رد سوى أن أقول لقد كففت عن الجدال.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تعتزم شركة السيارات جنرال موتورز إدخال مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي من جوجل إلى نحو 4 ملايين سيارة في السوق الأمريكية، وهذا يجي ضمن تحديث برمجي واسع النطاق يصل إلى أنظمة المعلومات والترفيه في سياراتها هوائياً، وبش يطرح جيميناي مبدئياً باللغة الإنجليزية مع خطط للتوسع لاحقاً إلى أسواق أخرى ودعم لغات إضافية. وأوضحت الشركة أن السيارات المؤهلة تشمل إصدارات عام 2022 وما بعدها من علامات كاديلاك وشيفغولي وبيوك وجي ام سي، شرط أن تدعم نظام الجوجل بولتين، وتبدأ عملية التحديث تدريجياً على مدار عدة أشهر وفقاً لبيان رسمي عن الشركة. وتصف جنرال موتورز هذه الخطوة بأنها أحدى أكبر عمليات توظيف مساعد جيميناي في قطاع السيارات، إذ يحل المساعد الجديد محل مساعد الجوجل أسيستنت التقليدي باش يقدم مساعد شخصي أكثر تطوراً وقدرة على التفاعل مع تحسينات مستمرة بمرور الوقت. ويتيح المساعد تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، منها إرسال الرسائل وعرض الاتجاهات واقتراح الصوتيات، إضافة إلى تقديم تجربة تفاعلية أقرب إلى المحادثات الطبيعية، إذ يمكن المستخدم من طرح أسئلة أو إصدار الأوامر دون الحاجة إلى حفظ صيغ محددة. وفي سياق متصل، أعلنت جنرال موتورز تحقيق إنجاز لافت لنظامها المتقدم لمساعدة السائق سوبر كروز، إذ قطع المستخدمون أكثر من مليار ميل دون استخدام اليدين في نحو 750 ألف سيارة مزودة بالنظام. ومع أن التقنية لا تشكل قيادة ذاتية كاملة، إلا أنها تتيح رفع اليدين عن عجلة القيادة عبر طرق محدودة في الولايات المتحدة وكندا، مما يعكس تقدم ملحوظ أمام شركات رائدة في المجال هذا كما تسلا. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: مظاهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل.
1: نور السبيل. الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. خلال استقباله كل من رئيسة الحكومة السر الزعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتداخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. في الشأن الجهوي، تم اليوم بشاطئ شط مريم في معتمدية أكودة من ولاية سوسة تنفيذ بالقوة العامة لأسيجة وإحداثات من الصلب، تم على إثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحري، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة للحرس الوطني وبلدية شط مريم والفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وأشار مدير الفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بلال الخالقي أن عملية الإزالة تمت بسلاسة. سينطلق قريبا نشاط شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية بتونس، وهي مختصة في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. ختاماً، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تبلغ 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها، وإيمانا منا خاصة بقيمة المدرسين والمربين نقول في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها، دائما نخصص هذه المساحة للبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف الأمانة باش ننصتوا لهم وبطبيعة نتعرفوا على مسيرتهم والسنوات اللي قضاوها في هذا المجال، وكذلك تكريما لهؤلاء وباش ناخذوا العبر والمواعظ من التجربة متاعهم. اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحدى هؤلاء، لأنه بطبيعة حصتنا يقول رجال التعليم هم نساء التعليم كذلك، السيدة سونيا الزيلي بكير أستاذ التربية مدنية محالة على شرف المهنة. مرحبا بك سيدة سونيا.
3: وبيك عشك.
2: بطبيعة سيدة سونيا قضت سنوات عديدة في هذا المجال، هي أستاذة التربية مدنية، لكن في البداية خلينا نتعرف عليك أكثر بالنسبة للسادة المستمعين، الحالة العائلية معناها باش نحط الأمور في نصابها ونبدأ ونحكي إن شاء الله.
3: أني أستاذة كنت نقري معناها تربية مدنية، أم
2: بطبيعة
3: معناها ربة بيت كما قولوا، في نفس الوقت أستاذة،
2: أستاذ تربية مدنية
3: تربية مدنية.
2: أنت الاسم العائلة الزيلي وحرم بكير.
3: أي حرم بكير. لله الله محمد رسول الله. أني أول حاجة شو قريت؟ ما هو كل
2: تحب نبدأ بالبداية؟ خلينا نبدأ بالابتدائي.
3: في الابتدائي
2: في السنة الأولى في المدرسة كي
3: في
2: كل أقرانك
3: كيما الناس كل قريت في مدرسة الحرية، معناها في كل منظومة
2: جيل السبعينات في الابتدائي. في الابتدائي
3: اي
2: هيك هيك نصورك هيك
3: اي جيل السبعينات.
2: قداش عندك انت ساعة في التقاعد؟
3: عندي تو بريسك 3 سنين.
2: 3 سنين يعني تجي قريت الابتدائي جيل السبعينات. واضح.
3: مدرسة الحرية اللي تو بعد كل ولد كلش بيلوت.
2: كلش بيلوت ايوه.
3: هذيك مدرسة معناها في المنظومة متاع قبل اللي هي فيها نعديو مناظرة
2: سيزيام كيكول،
3: واللي هي مالوريزمون خسارة
2: الاتحاد. صحيح. وانا كيفك نفس المنظومة.
3: رغم اللي اني وقتها دوبلت في السيزيام واعتز بذلك، خاطر ديما كالمنظومة متاع قبل دوبيلي في دياسر، خاطر معناها فيها سيليكسيون وتعطيك لي باس.
2: صحيح.
3: شو معناها تعطيك لي باز؟ المناظر ذيك تعدي حساب وتعدي الاملا وتعدي الديكتي، معناها
2: الديكتي والتيود تكست ودراسه النص.
3: اي سورتو سورتو خاصه الاملا والديكتي والحساب. أي. اللي هما لي باز من بعد اللي باش ناخذوهم اللي توا ولا كوليج، معناها تعليم اساسي كنا لا طول، معناها من بعد سيزيام تدخل الليسي، اي تدخل ثانوي 7 سنين في نفس من بعد ولا التقسيم وكل.
2: معلش احنا سمحني قطعتك سيدة سونيا، انه قبل هذوك هما الاساسيات يعني العلوم الرياضيات بتبيع بالاساس واللغه.
3: اللغه الاملة كانت عندها دور عندها كبير كديكتي والاملة باش تعطيك لي باز في الكتابه،
2: يبدا عدد اخطاء معينه ساعات نجم ياخذ عدد صفر او
3: بسهوله. اي معناها مش مشكل، معناها من بعد واحد يفيق كي يكبر يقول معناها قداش وذي ممكن تو بعد نحكيوا عليه. معناها المنظومه كي تبدلت ما تبدلتش لصالح التلميذ مهما كان، مهما ما تبدلتش لصالح المتعلم.
2: عاوك بديت مباشرة بالمنظومة
3: وغير ما تشعر
2: عطونا نرجعوا له وش نحكيه وكيد باي. قريت خذيت سيزيام بعد عام ثاني،
3: بعد دخلت معناها كيما الناس كل ثانوية اللي ما حد وقتها كان معناها البنات يقراوا وحدهم الولاد وحدهم.
2: ثانوية بورقيبة.
3: اي ثانوية اللي توا يقولوا لها معناها ثانوية بورقيبة 7 سنين غادي
2: مع الفتيات. قبل كان
3: مع الفتيات دومي بونسيونير. اش معناها دومي بونسيونير؟ تقرا صباح نتاع الصباح تروح
2: سبعة
3: تفطر غادي. قداش كانت معناها الدولة
2: تيودك نعملوه في الفطور غادي؟
3: كل شيء كل شيء معناها قداش الدولة تاخذ على عاتقها معناها التلميذ بريسك العائلة المتوسطة. يعني بابا متوفي الله يرحمه، معناها كنا ناخذوا بورس ناخذوا الكتب كي نمشيو غادي 7 نتاع الصباح نروحوا 7 نتاع العشية، معناها ديجا قاري دروسك الكتب تعطيهم لك المؤسسة كما هما توا قاعدوا من بعد. اما كانت تاخذ على عاتقها تفطر غادي
2: ماكش في حاجه للمراجعه كبيره من بعد.
3: ما تصورش قداش كان تاخذ على عاتقها الدوله كي نتذكر، خاطر مو واحد كي يخدم في الميدان يولي يقارن بين هو اللي عاشه وبين اللي راه فيه.
2: صحيح.
3: معناها فرق كبير، كأنه الدوله فريمون قداش كانت تنقص على العائله المتوسطه ولا اقل من المتوسطه واللي باهيه زيد اصلا اللي يسجلوا فيه. تعرف كانوا يبعثوا فيه اذا وقت اللي قريت غادي يبعثوا فيه من تونس ومن البلدان الكل. لأنه كالديسبلين هذيك وكل الاحتوام تاع المؤسسة التربوية يخلي كل والدين مش حكاية فلوس حتى الناس اللي
2: إحاطة والرعاية كاملة هو رأو مش كان المعد الفاتح حتى معد الذكور متاعنا فاطمة بورقيبة كان بالمبيت والديبات نفس الشنب من الديبات
3: كيف نفس الشنب
2: جونا من خيل جونا من كل مناطق في البلاد
3: كيف نفس الشيء أما الفرق أنه كان بنات ولاد معناها بنات وحدهم والولاد وحدهم
2: خريت سبع سنين
3: وباكليت توجهت أداب
2: بتبيع في السنة الثالثة التوجيهية بتالي رابعة
3: سنة تعمل وعلاش حبيت نتوجه ليتر رغم اللي كنت أني معناه في الماتير سيونتيفيك خير كما قواتي أصلا نتذكر كيف التوجيه لسادق اللي يعرف قواتي أكبر مني قالوا لي علاش أنت ما تعديش معناه كنت بالعكس بالمات خير في السيونس ناتوريل خير ورغم ذلك وعندي ضعف في المواد الأدبية هكا وكل شيء منشي حبيت ليتر كنت مزورمة وكل واحد حبيت نعمل قضاء أنا
2: فهمت فكرت في القدام أنت
3: هكا ونحب
2: عندك طموح للمجال
3: وحبيت المطالعة في الكبر مش في يعني صغيرة المهم حسنا عملت ليتر خذيت باكليتر وبعد كي خذيت باكليتر الحمد لله معناها جبت معدل تسمى سافا وقتها خاطر ليتر تنجمش تجيب كيما تو ريتك المعادلات معناها هما
2: المواد الأدبية ديما العدد نتاعهم محدود مش صحيح غلط
3: سي بيان معناها نجحت وطول ما اي معناها رغم اللي ماتير طيحتني وكان خذيت فيها ممكن نجيب خير مش مشكل المهم ما قعدتش نفكر طول حتى الدروا ورغم اللي الدروا وقتها الحقوق كلية الحقوق يحطوها حتى الناس المتوسطين وكل ولي خطر حطتها في مخي على أساس نحب نعمل قضاء
2: وانت حطيت الدروا فين في سوسة ولا
3: في سوسة وقتها من دوبة سبحان الله من معناها كما قلوا بخت أي أول دفعة وقتها ألا درنير منوت معناها فكروا وقتها بورقيبة مازال موجود
2: متفكرها
3: أي وسي بشير تكاري اللي هو العميد متاعنا وقتها في بريسك في الصيفية معناها احنا نجحنا وهما قالوا راهو باش نعملوا كلية بخلاف الكامبوس في تونس باش نعملوا كلية الحقوق في سوسة معناها بخت من عند ربي باش
2: انا كنت نمشي لتونس
3: بالنقمة المول نمشي لتونس في الصيف اصلا حتى القرار خذوه في الصيف حتى كي قراونا ما قاوش ويقراونا قراونا في ليسي قراونا في اوتيل من الجمعة الاولى قرينا في اوتيل في سوسة في سوس بالاس وحطونا في ليسي في حي الرياض مازالت الكلية مش مبنية شو ربي
2: معاكم العلوم الاقتصادية وقتها
3: لا بعد لا لا لا احنا البروموسيون الاولى معنا حتى حد بعد عامين ثلاثه دخلوا
2: انت حبيت نرجع للمعهد قبل بعد بورقيبه قبل خط باش نطويو الصفحه المعهد كان سي سالم فرشي ولا لا وقتها
3: اي خلطت على
2: خلطت عليه كان هو مدير الله يرحمه
3: معناها اخواتي اكثر خلطوا عليه اني بريسك عام برك اما كل ديسبلين في كل في كيما قلت لك
2: عتيقه خلطت عليه الله يرحمه
3: عتيقه خلطت عليه اي كيفاش معناها كل ديسبلين
2: كان انضباط وديسبلين والطبليه يعني
3: ما تدخل كان اي معناها فرق كبير كبير كل شيء كل وقت ووقت كما يقولوا
2: في الجامعة دخلت للحقوق في سوسة كنت تمشي وتجي يوميا بالطبيعة
3: من الأول خذيت هكا فويي ومن بعد ما نجمت
2: مش بعيدة مسير سوسة
3: اي مش بعيدة وليت نمشي ونجي الحقيقة خاطر اني شنو كنت ياسر قراية ونخاف ودايرة تلامذة يقولوا لي مثال ونقول لهم راهو مثالش حتى القراية تجيب معناها حتى مش كل
2: حتى
3: واحد قلت اني ما نفهمش مثال ولا اني مش ذكي نقول لهم باش اني نعطيهم الحافز نقول لهم اني راني مانيش ذكيه اما بالقرايه راني معناها نحرص ياسر كي حاجه نبدا نقرا على الاخر
2: ما تملش
3: اي كنت ياسر
2: حتى همك في القرايه
3: اي وما نحبش كون يكلمني وقتها نقرا ونعمل هكاك معناها
2: مثال والمحل اغلب الفتيات كيما كاك
3: اي يعني. صحيت
2: مقارنه خاطر فما ما نعرفش الاولاد وقتها فما بعض خلينا نقول الملهيات فما يمشي ومعنا ما نعرفش الكورة
3: بصفة عامة الولاد يمشيوا بالذكاء
2: حتى كي الفتيات أكثر يقرأ
3: أي كي حتى كي تولي تقري تفق بيها كي تسأل سؤال سبحان الله مش معناه طفلة مش ذكية أما سؤال فيه تفكير حتى يبدأ بسيط الطفلة ممكن خطر تدخل لحكاية الرباية معناها كيفاش تربيت الطفلة معناها أكثر
2: خجلك
3: معناها ارتباط أكثر وهذيك يخليها
2: مش مطلع ياسر العالم خارجي ياسر
3: معناها كينه التفكير الحر ممكن مربوط أني ما نقولش العقل ما نعرفش ربي سبحانه والعلماء يفهموا أما كي نسأل سؤال ساعات تلامذة نحكي حسب الخبرة بتاعي سؤال عنده علاقة بأنك تخدم مخك في الدنيا شوي تفكير ساعات حتى تلقاها بسيط هو يجاوبك للتلميذ. أما البنات ديما تغلب، البنات تغلب
2: بالاستمرار يا بالوقت،
3: البنات تغلب خاطر البنات معناها تغلب يجيبوا المعدلات، يجيبوا شهادة، مش معناها ما فماش ولاد، معناها بالقرايه وبك
2: الإصرار
3: صحيح هما يشدوا صحيح والشهادة تلقاها عندهم ونجاح عندهم.
2: هذا تنرجعوا للتجربه نتاعك في الدراسه. كملت الاربع سنين نتاعك في الجامعه؟
3: لا دوبلت راني دوبلت،
2: مش مشكل مش مشكل
3: الحقوق. ما خرجتش،
2: عودت عوام معناها،
3: عودت بيانسور عودت على خطر احنا السيستم تاعنا باش دايو ديما نقولها للتلام ذا باش خطر منهم مش استنقاص، هي عادي احنا السيستم كي قرينا في الفاكولتي تاعنا وما نعرفش الكمبيوتر كيكا ولا السيستم عندنا اكري واورال في الكري تعدي كان دو ماتير ريت انت كي تعدي دو ماتير تاخذ 8 و10 ما تنجحش زي الكري خاطر تتعدى الاورال، معناها السيستم هذاك هو اللي صعب النجاح.
2: سلام يعني مش إقصائي، سلام
3: ما فيش لا فيه معناها ما فيش كل شيء يسميوه، هي معناها يعاونوك هكا بالحضور متاعك تنجم تنجح ولا لا،
2: فيش معاملات خاصة،
3: لا ما فيش في شيء دو ماتير تاخوش 8 10 خاطر كي تعدي برشا ماتيرات تنجم تنجح او تو انت في الليسي ولا في
2: تنجم تهزوا بعضهم الماتير.
3: صحيح ماتير تهز ماتير، اك دو ماتير هما اللي يخليو
2: ماتير دو باز يعني اساسيه
3: تعديهم في البارسيو تعديهم في الكري،
2: كان ما جبتش معدل شيء
3: ما جبتش 10 10 ما تنجحش،
2: كان جبت معدل مشي لورا
3: هذاك اللي كان يخليني رغم اللي فما تبارك الله فما طلبة صحابي ما شاء الله ملي اربع سنين نشحوا فيهم كل واحد وكيفاش، المهم الحمد لله معناها كملت دوبلت وكل شيء وتخرجت.
2: إصرار الإصرار
3: أيوه كي تخرجت بخطر أني عودت العوام قلت أني مانيش باش نعمل حد شيء، هذي القضاء اللي حبيت وماني باش نمشي طول نلقى أي خدمة باش نخدمها، وقتها حلوا الباب هذي متاع التعليم للي خارجين من الحقوق.
2: انت بلول معناها كنت حاط في بالك القضاء
3: توجهت له نحب
2: انت كان على بالك تمشي تعليم راك عملت شعبه اخرى راك عملت
3: اي اي صحيح
2: هكاك في الاخر تلقى روحك معناها شويه تعطلت شويه في السنوات قلت زيد باش طوال المسيره خلنا في ماشي امكانيه نخدم مجال الشغل،
3: نحب نخدم وامي تعبت والله يرحمها وكل شيء يلزمني معناها نحب نخدم هكا
2: تلقى حلو الباب هذا
3: الحل وقت الباب هذاك باب ذاك حلوه لجماعة السوسيولوجي والصحافة،
2: علم اجتماع والصحافة،
3: علم اجتماع والصحافة
2: وعلم
3: والحقوق
2: النفس والحقوق،
3: علم النفس لا سوسيولوجي علم اجتماع والصحافة والحقوق، وهو علاش حلوه كانت التربية المدنية والتربية الإسلامية قريوا مع بعضهم دايور احنا كانوا يسميوها تربية وطنية،
2: تربية وطنية
3: تربية وطنية، وفي نفس الوقت معناها اللي قري تربية وطنية قري تربية إسلامية عملوا
2: فصل
3: معناها قرار نتاع الدوله معناها نتاع الوزاره
2: ولات ماده
3: حبوا تربيه مدنيه وحدها مستقله، ودير قاعده الفكره من بعدك الفصل هذيك كينها التربيه المدنيه تحطت باش تعاون انها تعمل دعايه للدوله وحتى التلامذه واعين بها الحكايه. المهم اني وقتها
2: انا من خلال البرامج
3: اي بالنسبه لهذاك الكل ما علنياش اني وقتها غزرت لها كمهنه هاني خذيت اجازه باش نخدم معناها
2: معنا يحكي على الوطنية وعلى الوط وعلى
3: حتى الاسم تتبدل ما عادش تربية وطنية ولا تربية مدنية إديكاسيون سيفيك
2: ماش مادة أساسية بعد للأسف يعني يعاونوا بها ممكن تلام ذاك
3: ذاك بس نجيو
2: هاي خلنا تخرجت وبعد اللي عملت مطلب قبلو
3: عملت مطلب معناها من الاول بطيت شويه وكلهم بعد معناها ولاو قبلوني
2: عام قضاء تقريبا دخلت
3: عام 91 بديت
2: بديت تخدم عطلت شويه 91 يعني
3: من الاول تعدد طريف ومن بعد عام 91 داير ما دخلتش من الاول هما يدخلوا في سبتمبر 15 سبتمبر بعد بعثوا لي الاجابه وبعثوني معناها نخدم في ولايه جبس مطماطه مطماطه جديده وني اصلا
2: قبل. قبلت مضطرة
3: اي قبلت لا مش قبلت ما بالعكس قبلت بصدر رحب
2: عجيب
3: والله
2: كيفاش نجم تبعد البعيد فكرت هيك قلت مش مشكل
3: عادي لا خاطر بالنسبه لي وقتها الهدف هو اني يلزمني نخدم اكهو
2: حطيت في بالك يعني
3: الخدمه اصلا هي خاطر قبل حتى كي نحكي ونقول اني ما نحبش نطلع استاذه خاطر ديما عندنا في فكرنا الاستاذ كي قرينا الاستاذ اضحوك معناها وساعات تلامذة سموك معناها وكل شيء مانيش حطيته هذا كنت كي قريت الدروع حتى الهدف هو القضاء ما كنتش حاطتها كمهنه هي بالذات
2: لان مهنه نبيله راهو إنسانية وشريفة بعد
3: سبحان الله بعد واحد في قربي كل ما صار هذيك
2: سبحان الله
3: قديش بالعكس مهنة حبيتها على الأخر
2: خلنا نرجع المهنة قلت بديت عينوك في تطوين من
3: الأول عينوني لأ في مطماطة جديدة ولاد جابس
2: ولاد جابس مطماطة
3: أني أصلا جنوب ما نعرفوش
2: قلت فرصة
3: أي ما نعرفوش بالكل، ما نعرفش حتى كيفاش، وقتها ما كانش معناها متاحة. مشينا وقتها معايا
2: خلال الرحلات
3: أي هزني معايا أخويا الله يذكر بالخير باللواج، ومشينا حتى الجبس ما نعرفش حتى كيفاش. وداير وقتها ضحكوا علينا خاطر كي وصلنا الجبس مش مشيو المطبخ، خذينا تاكسي معناها مش بالكونتور، ما نعرفوش ليه شنو وكيفاش وكل شيء. أنا
2: ذاك وقل كاس الفلوس
3: بس أي منش عارفة ما منطقة ما نعرفهاش هي معناها. هو بالعكس هو أول حاجة بديت به إني عرفت جزء من بلادي عن طريق التعليم. أصلا كي مشيت وقتها خدمت ندخل خدمت أول نهار
2: يعني أول نهار كيفاش عملت في السكن يعني
3: هاو كيفاش كي دخلت للليسي أول نهار ومشيت.
2: لا الليلة الأولى ساعة خوك معك
3: خويا معايا مشينا خذينا التاكسي بعد ووصلنا الليسي. كي دخلنا الليسي قلت له معناها جيت عندي هاو التسمية مشينا لدرجة هوية من درجة هوية هي تعطيك الليسي. مشينا لدرجة هوية بتاع جيبس وبعدها مشينا المطماطة جديدة ودخلنا الليسي وحكينا مع القيم العام. والحاجة اللي وقتها قعدت بيتة فيها كي قلت أني وخويا نعمل لهم جينا من مستير يعمل لنا من مستير مستير، قلت لهم أي من مستير مستير مستير مستير، قلت لهم أي من مستير أني بيتة في السؤال منيش فهمتهم بعد واللي تنفهم علاش وما يسألوا هكذا.
2: قلت لكمش من مستير
3: ديما عندهم فكرة معناها تو تبدلت الدنيا راهو
2: باش يمشي الجهة كاكا
3: اي عندهم فكرة صح حاجة معناها مستير كينها بلاد معناها ما نعرفش شنو
2: فوق القرن
3: بعد تفيق بيهم وضح وضح
2: ما مخلفات تقطب الحكم تاع الزعيم برقيبة
3: صحة بعد تفهم
2: يمشي بالهم مستير محظوظة أكثر من البلاد الأخرى
3: صحيت يعطيك الصحة. ذاك هو معناها السؤال اللي يعني استغربت فيه وقتها ومش فهمتهم من بعد
2: شذي بنت الزعيم وتو
3: تجي تدرس معناها مش في بالهم احنا خاطر من مستير معناها احنا بلاد وعباد ما نعرفش حاجه اخرى
2: ولا كيكة
3: صحيت كيكة حسلوا. المهم وقتها خدمت منها بالزهر
2: كي لا سامحني باش ما نحرقوش
3: مالها السكنة
2: كيفاش عملت
3: السكنة همش نقول لك عندي زميلات سبقوني عينوهم زاد غادي يقراوا معايا دروا اتصلت بهم نسيت وحتى كيفاش اتصلت بهم وسكنوا هم عينوهم في جابس وني عينوني في مطماطة هما زوز عينهم في جبس. اتصلت بهم قلت لهم بربي كيفاش معناها وبرا بالزهر عنا عائلة نعرفوهم أمي الله يرحمها معناها كلمتهم لحقيقة ما قصروش قلت لهم بنتي عينوها غادي مسج من لول بريد لولا تسكن بحذاكم معناها يعطيهم الصحة وربي
2: وين تستقر بالباي
3: من لول قعدت بريسك جمعتين بحذاهم معناها ساكنة بحذاهم يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يوفقهم ويجزيهم خير. والمرأة اللي سكنتني الله يرحمها وينعمها وإن شاء الله رب من أهل الجنة. المهم قعدت بحذهم جمعتين حتى وين قعدت اللوش وبعد قيت سكنة في أبرتمان ما حبيتش نسكن في مطماطة خاطر شو في مطماطة في اللي سيل نقريو فيه شو اللي يقول لك معناها المناطق هذيك زاد حاجة تكتشفها يقول لك ليه فما تمييز بين مناطق ما فماش تمييز في اللي سيل هذي اللي أنا قريت فيه عاملين مبيت معناها مساكن عبارة على دي ستوديو للأساتذة اللي يجيو من صفاقس ويجيو من الشمال ويجيو من بنزرت ويجيو من الساحل
2: على خارج الولاية
3: باش يقريو ويدفعوا حاجة بسيطة في وسط الليسي معناها ريت التعليم راه وصل للمناطق الكل في وسط الليسي
2: رمالة تعليم ثانوي نحكي وقتها
3: ثانوي زميلاتي ساكنين غادي أني حبيت نسكن في جابس كنت في جابس قعدت بحل العائلة ذي وبعد وليه هما دا قاولي معناها يعرف هم عايشين غادي ويخدموا غادي وسكنت في استديو في جابس وتعرفت على ناس معناها جيران محلاهم وتعرفت على أهل الجنوب قديش
2: يعني تحملت المسؤوليات
3: من لولاي
2: يعني مو تعرف ممكن أسهل شوية بالنسبة للفتاة وقتها لأنه الفتاة نجم تقوم شؤون المنزل وحدها وتطبخ أما بالنسبة للشباب يصعب عليه شوية توك يبدأ كان جاء مثلا
3: إذا ما استنسش كل تعود هو
2: تعود من العائلة
3: حتى اللي ما تعودش راهو يتعود في الدنيا بالعكس هي الحياة تجارب حتى اللي ما تعودش يعني ما كنتش ياسر
2: مستديو وحدك معناها كنت فيه
3: من لول كنت مع أستاذة كيفي تقري في جابسة ما هي بعد ما قعدتش معايا بريسك وحدي أما منيش وحدي جيراني
2: ربي
3: جزيهم خير قديشهم بهين
2: هذا في جابس مش
3: في جابس
2: وتمشي قداش تبعد مطمات على جابس
3: ديستانس معناها كما نقولوا كل يوم ناخد لواج من جابس المطماطة ديستانس بهي أبعد من مستير سوسة معناها نمشي
2: فما 30-40 كيلومتر
3: حتى أكثر من 30 كيلومتر
2: مسافة بعيدة دي حق عشان كنت في مطماطة
3: ما حبيتش حبيت ما نعرفش ما حبيت نسكن في مطماطة وهكاك خير، معناها قيت روحي خير
2: نعم التنقل معناها
3: اي نمشي ونجي ومعناها
2: وقت الثانوي تاخو عندكم درسوا هي من السنه وقت بدا التعليم الثانوي
3: وقت اللي اول ما دخلت قرأ عطوني كوليش عطوني اعدادي ما عطونيش ثانوي
2: فهمتك
3: اي وبعد
2: وخيت روحك معناها لي متلوله حتى انت ما عندكش تجربه في التكوين في مجال التعليم والقاء الدروس وامام التلاميذ يعني
3: اول ما تدخل خاطر ما يعملوشك راسك له
2: مش كيما التعليم الابتدائي مش كيما المعلمين حطوك قسم يقول لك
3: طول حطوك في القسم انت كنت قريت في الليسي وبعد قريت كطالبه تدخل في قسم وتلقى قدامك تلامذه كيفاش بتسكتهم شنو باش تقري شنو باش تعمل
2: باش تسيطر على القسم
3: زملاء يعطيهم صح خاطر ما كانش فما انترنت ما يلزمك تدبر حتى البرامج المحاور الدروس كل شيء وقت عاونوني يعطيهم الصحه اللي سبقوني بعام
2: ربي
3: يذكرهم بالخير وخذيت معناها من عندهم ولكن حتى باش تدخل مشكلة أخرى معناها العلاقة كيفاش تدخل قسم 34-37 تلميذ كيفاش تتعامل معاه وكيفاش تسكتهم شنو باش تبدأ هذيك الكل تتعلمه بالشوية بالشوية
2: بالممارسة
3: بالممارسة ومن الألطاف الله عديت عام برك معناها الحمد لله معناها ما قعدتش أكثر في جيبس عام برك معناها قريت في مطماطة وبعد فما الله يرحمه وينعم شكون دخلي باش دخلت للساحل معناها ورجعت للمستير معناها
2: لا من دول من مطماطة مباشرة للمستير ولا دخلت
3: من مطماطة عديت عام في مطماطة وبعد عملت المطلب والحمد لله يا ربي معناها ما كنتش حتى في بالي اللي هما باش يوافقوا وافقوا ونقلت
2: دخلت
3: المستير كي دخلت المستير عينوني في ليست غارسون
2: معد الذكور هذا
3: اي معد الذكور
2: فاطمه برقيبه
3: اي وقتها بالحق العام هذاك قلت اني مانيش باش نكمل في المهنه هذه كي دخلت في ليست غارسون قريت ولاد برك
2: جو اخر
3: ولاد برك معناها وحنا تربيه مدنيه نقريو برشا اقسام مش كيما لي ماتير الاخرين
2: شويه شويه
3: كيما
2: ساعه ساعتين تلقى روحك في ياسر
3: صحيح معناها احنا مثل فرنسي مات يقرر لك خمسه اقسام اربع اقسام خاطر عندهم اكثر سوايه
2: احنا
3: تقريبا برسك جيل كامل تقريه وكل قسم تبارك الله 38-39
2: 40000 وفي القسم تلقى المنضبط وتلقى
3: انت مش مستانسه ولاد برك ومازلت وقتها مازلت اني معناها حتى كان عمري وقتها في البنتوف ولا بنتويت ولا اما مازلت
2: شابه ما انا مازلت صغيره
3: مازلت صحيت وني كلي مش ما عنديش كنت قرينا بنات
2: ما عنديش اختلاط كبير
3: قريت في كليه الحقوق ما عنديش اختلاط ياسر
2: خاصه اذا كانت لامذه في السن شباب كبار شوي
3: صحيت في الليسيره في الليسي معناها
2: وليت تلقى احراج شوي
3: على الاخر اصلا صدقني يا سي شكري راني كنت نروح للدار نبكي بصراحة والله
2: صير شوي مضايقات
3: نبكي من المتلامذة ونبكي نقول أني المهنة ذي بش نبطلها شنو بش نعمل في حياتي ما نجمتش خطر حتى كانت أخذ رب سبحانه معناها كانت سمحني كمش قول الكلمة الفيجاريتي متاع التلامذة ما خطر توها كي ولات مواقع التواصل الاجتماعي تلقاها في البورتابل كانت ما فماش بورتابلوات باش يعبروا عليها يكتبوا في السبورة يكتبوا ورا الباب
2: فيما بينهم
3: يقولوها ليه بحليف حتى الأستاذ بحليف دين من بينهم ساعات حتى تقول حاجة بسيطة يقول
2: يقولوها
3: هو راهو عادي كالسن هذاك فهمت وسرتو لأولاد
2: تسب الشخصية متاعه
3: هذاك هو عادي معناها انت متجمش
2: سن مراهقة
3: ولاد معناها وكل شيء دراه ديما التلميذ
2: لازم تتغاضى ما تخدش شد على كل شيء يعني
3: اي كنت اني ما عنديش تجربه وكل شيء كانت حاجات هذيك تقلقني ونروح نبكي نقول سيء
2: من وليت ما انا حاسس
3: المهنه ذي نبكي من ناحيه اني نتقلق ما كل النهار كامل اللي عديته واني نوع كل ياسر جدي ساعات فما استاذ نتذكر يقري بحذايا داير هو عنده برامج معك في الاذاعه يقول لي قدكش ياسر معناها تري معناها سيريوز وكل شيء يعني هكاك ما نجمش حتى عندي زميلتي كيفي قرات كيفي كي يقول تلميذ حاجة هي ترجع له لكن بطريقتها الذكية أنا ما نجمش نرجع الكلام هذاك اللي هما سمعني يقلبوا بيه أنا ما نرجعش ما استنستش
2: لحقات وما إلى ذلك
3: صحيح ما نحبوش ومانيش مستنسة بيه وما نحبوش
2: ولاد مع بعض
3: عادي لا أني مش معناها هذاك الكل راهو يكسبك تجربة
2: ولكنك ما سمعت السعادة
3: بالعكس بعد تتقوى راهو الحاجات أي مهنة
2: والمور البداية دي ما صعيبة
3: الصعوبات والعواقب راهي تكبر الإنسان وتقوي له شخصيته المهم حصلوا عديت عامك هيك ومنها قلت أني مانيش باش نقرب في الرسالة ومانيش باش نخسر مهنتي باش نمشي لوج نقرا نقري بعيد الأخرى مش المستير في القسم ومنها نخرج نلقاهم
2: هالجيل
3: كامل تبارك الله ما شاء الله. تقول جيل العائلة تاع المستير الكل عندي معناها وين نخرج نلقاهم
2: واللي في سوق بحذاك في في الطريق تلقاهم
3: اصلا
2: مشكله هذيك كي واحد يدرس في بلاد
3: اي وبعد حتى على لي نوت واذا مشكله يجيوا لدارنا ويجيوا حتى لامي الله يرحمها وشنو
2: شفت هذيك اللي بين المساوئ
3: من المساوى متاع انك تقري في بلادك واللي هي من بعد
2: ديما نطرح السؤال هذا يعني على المربين اللي
3: اي اي اي ومن بعد وليت قلت انا باش نخرج مانيش باش نقعد في مستير ومانيش باش نخسر مهنتي وليت طلبت وعملت بيرميتاسيون مع صاحبتي مشيت قريت في جمال
2: قريت في جمال ولايه ومن الناس ما
3: وغادي كسبت التجربه الحمد لله يا ربي معناها بريس قريت 7 سنين في جمال مني زدت كسبت التجربه وزدت فهمت المهنه متاعي وفي نفس الوقت تعرفت على العباد شتبت خاطر راهو كي تقري كيما طبيب كيما الاستاذ يعني التعليم والطب يخليك تدخل للناس من الداخل للاعماق خاطر تتعرف انت التلميذ شنو هو خارج من عائله تفهم الخصوصيات متاع العائله متاع الاجيال
2: طبيعة كل واحد وعائلته كل واحد المستوى المعيشي بتاعه كل واحد البيئة بتاعه
3: ناس خدامة ناس قراية ما غير كلام ريت صفاقسية معروفين بالخدمة والجدية وفي كل شيء تبارك الله جمام لي هكاك ما غير كلام ناس تخدم زوز خدم أولادهم
2: أنا حبيتهم التلامذة يعني حسيت بفرق
3: تعلمت منهم جمال تعلمت منهم وكسبت التجربة
2: خاطر أنت عام في مطمات وعام في مسير وبالتالي مشيت الجمال
3: مشيت الجمال من تلقى نفسي حبيت نمشي معناها
2: وقت بدأت تكتسب في الخبرة والتجربة
3: في الخبرة وتعلمت حتى كيفاش باش نتعامل مع التلميذ هذا مع القسم اللي تعبني اليوم نبدأ كي نروح في الدار نقول غدوة كيفاش باش نتعامل معاه نبدأ في مخطط نعم في مخطط في مخي كيفاش نعمل مخطط برك الله كيما قلت لك راهو كل ساعة 38 37 40 ساعات 41 تلميذ يدخل 41 تلميذ يخرج معناها صغار الناس الكل عندك
2: كنت انت. وكنت تحفظ الأسماء والوجوه
3: لا ما نحفظش للذكر ديما التلميذ المشاغب
2: مشاغب ولا المجتهد ياسر
3: قليل المجتهد يقعد في ذهني اما الاكثر التلميذ اللي قلقك تحفظه هذاك خاطر يولي هو يوترك كما في الدنيا العبد اللي يوترك تلقاه في مخك الشيطان ما يحبش ينحيه لك اما من بعد تنسى بالوقت خاطر الفايده انك تكسب كيفاش خاطر هي
2: كيفاش تحيط بها وكيفاش
3: تقري فيها برشا
2: ابعاد رساله كبيره ومش تقدم الدرس فقط فما الجانب التربوي
3: اي مهنه فيها برشا ابعاد معناها الاول حاجه المحتوى انت شنو باش تقري كيفاش باش تقري
2: وكل المراجع اللي عندك
3: والتحذير الدرس
2: كيفاش باش تقدمهم طريقه تقديم
3: صحيح
2: الدرس
3: صحيت هذاك البيداغوجيا الدرس المتفقد شنو يطلبوا منك كيفاش باش توصلها شنو باش تقول شنو باش تقريش هذا محتوى فما حاجه ثانيه فيها برشا ابعاد التعامل مع التلميذ التعامل مع القسم التعامل مع العدد كيفاش باش تحب هالمهنه ذي فيها برشا ابعاد راهو ترى كيك قسم سير ودير متفق بها كي تبدا تقري تقول يا كيفاش احنا سادتنا كانوا يقريونا هما في وقت آخر أنا أتفق به أنت كي تولي تقري
2: وفما تفقد وقت جاوك المتفقدين
3: بطبيعة احنا خاطر مو احنا مش اختصاص ساعة أول حاجة ذو مجمع سيسيولوجي علم اجتماع والتاريخ وجغرافيا والحقوق قالونا من ولي وننتد بكم خاطر كي تدخل رسمي. أستاذ معاون صنف إيه وتقعد 3 سنين تحت معناها كينك أستاذ متعاقد
2: كينك مراقبة تحت
3: متعاقد معناها ينجموا فما زميلة
2: كل وقت يتخلوا عليك
3: يتخليوا عليها كل عام يجيك المتفقد ويجيك معاها المراقب ويجيك المدير واني ما كنتش اصلا فايقه بها الحكايه ذي بعدك 3 سنين فقت بها والله لاني نخدم ولاني فايقه بها بعد كي فقت اللي فما زميله تخليوا عليها قلت يا شو معناها ساعات حاجات ما نفقش بهم اصلا ما
2: نركزش
3: قالونا اي قالونا تقراوا دي تروا زونيتي تروا ماتير قريناهم في تونس سوسيولوجي يظهر لي تاريخ ووحده دروا
2: كل
3: هما يفرضوا عليك تقراهم قبل ما تدخل في سلك انك في المنظومه باش تدبك أستاذ ما ينجموا ينتدبك
2: هذا بعد ما كان في
3: إطار تكوين قبل ما تبدأ يعتبروك أستاذ تعليم تحت معناها شرف المهنة هذه ويجي يعطيك المتفقد معناها ينجم يرسمك ولا يزمك تقراهم تروازونيتي تروماتير واحدة علم اجتماع واحدة تاريخ
2: تدخل كنت لتونس يعني
3: مشيت لتونس وقرينا وعدينا الامتحان ونجحت فيهم واصلا لله. حتى كي نجحت ما مش معناها الكل تعدى بعد كي تتعدى الحاجه وننجح تقول كيني حاجه ما نفيقش بها هكاك حاجه تمشي وحدها.
2: لو احسن هكا خير لو كان حطيتها في بالك
3: ربما تعمل لك عايه. اي سبحان الله
2: خايفه وتولي
3: بالله معناها حاجات يتعداو ما نفيقش بهم من عند ربي هكاك واحد ومانيش ما ركزش فيهم خاطرني ساعات عندي في شخصيتي الخوف ساعات حاجه كي تركز فيها بالخوف
2: بتعداش
3: هي لا الحمد لله اني مش واعيه بها قالوا اعمل هكا عملت هكا مشيت
2: قريت
3: مشيت نجحت بعد يقولوا لنا راهو كل عام يجيكم الفقد على اساس العام الجاي مشي جاتوا لكم كونترا ولا يجي متفقد تعديت كي دخلت كيف كيف في الليسي
2: تلقى روحك ترسمت
3: في جمال وقتها بعد ما تعديت تروازونيتي في جمال جاني المتفقد العام الاول خاطر من بعد وقتها من الوقت تاخذ التروازونيتي وتنجح فيهم من الوقت اش يجيك المتفقد يعمل لك العام الاول ستاش يقبلك ولا والعام اللي بعده ترسي فهمت وتترسم
2: معناها
3: من الالطاف اللي معناها وحاجه تعديت ما ما تفيقش بها
2: ما حسيتهاش انت ما
3: حسيتهاش معناها متفقش
2: قعدت في جمال تدرس
3: في جمال بريسك سبع سنين
2: سبع سنين
3: قلت لك مني وعادي كسبت التجربه نتذكر روحي اصلا ناس شكري من الحاجات اللي نتذكرها والله لقيتهم في كارني مثال قصبي قلقني نتذكره حتى تلميذ من بعد هو كبر ودير ولا ابي في الفيسبوك واني مش فاهمه قال لي انت مادام قريتني نذكر هيك يقلقني بالكلام نتاعو كل نبدا نكتب التعليق الكلام نتاعو نكتبه في كارني وكي نروح للدار نبدا نقرا الكلام مثال يبدأ يقول لي ما نعرفش مش كلام بذي أما نتذكر معناه يجاوب درا كيفاه نبدأ نكتبه علاش نكتبه باش نقول أني المرجي كي كلمني هكا شنو باش نجاوب خاطر ما نلقاش الإجابة معناها ريتك الخبرة كسبتها في جمال منه الخدمة متاع الدروس متاع كيفاش نحضر الدروس كيفاش يلزم خاطر درس مش معناه يعطيك درس ولا محور بي هو بحر اخي انت باش تعطي بحر للتلميذ لازمك تخدم درس
2: الرسمي فرسمي
3: شنو اللي انت وانت ما تعطي للتلميذ كل حاجه اللي انت لازمك تفهمها
2: واللي اقتنعت بها زاد
3: اقتنعت بها وتفهمها وهما ديما يركزوا
2: مثلا من بين الدروس نحلوا قوس صغير
3: لهنا باش نمشيو بعد اخر
2: لا من بين الدروس خاطر شنو دروس عاده نفكر الوطن ال ما نعرف شنو
3: باش نمشيو لبعد اخر اللي هو المنظومه اللي يعني انت قلت لي احكي على المنظومه في الاخر
2: احنا مازلنا خلينا نكملوا مسيرتكم ثاني ونرجعوا بعد بالجمال
3: البرامج بعد البرامج تبدلت ما قعدتش وسمحني مثل برنامج برميراني خاطر بعد ما قريت في الكوليج في مطماطة ملي دخلت في مستير وجمال ومستير بعد والليسيات اللي قريت فيهم الكل ديما نقري الليسي البرامج راهم كيتبدلوا منهم سنة أولى الثانوي برميراني
2: اللي هي كترياماني سيكوندير قبل
3: أي صحيت راهو تبدل الأسوأ من نواحي الكل
2: هاش نرجعوا له بعد جمال سبع سنين
3: بعد جمال سبع سنين وليت حبيت وقتها خاطر جبت صغار وكل شيء
2: تزوجت وانت في جمال وقتها
3: تزوجت واني في جمال وتعبت معناها مش سهل واحد كيش يولي عنده عائلة باش تلهي بصغارك تخلي صغارك نهار كامل وسخطو انه زوجي يخدم ديما ما ينجمش معناها خدمته هكذا
2: تحياتنا ليس علي بكير
3: يعيشك معناها مش سهل باش تخلي صغارك وكل شيء وليت تلوج باش ندخل المستير وما عادش عندي كل
2: وقت سبت الخبرة
3: ما عادش عندي سوسي متاع بلاد بالعكس بالنسبة لي يزمني نقرب لصغاري نكون أكثر وقت وعملت مطلب وحمد الله يا ربي معناه دخلت البمبلة ما دخلتش طول مستير وخدمت في بمبلة بريسك خمسة سنين
2: زيادة قريبة حتى بمبلة قريبة
3: بمبلة قريبة نمشي ونجي وبالعكس حمد الله معناه خدمت في خنيس وخدمت في بمبلة خدمت في خنيس زيادة خنيس هذيك عجبتني على الأخر عقلين ياسر لسي الثانوي معد الثانوي خنيس حبيت نقعد في خنيس حبيت اصلا
2: وحقيقه في خنيس حتى نتائج باهيه كانت في فتره وفترات حتى
3: اروع معناها اكثر تلم ذا حسيتهم قديش عجبوني قديش متربين ما نعرفش
2: علاش
3: لا والله لا والله لا داير مره نذكر هذيك ما نساش مشيت من دبي قلت لهم بربي اعطوني لسي خنيس على طول معناها باللي قيت راحتي في لسي نمشي اصلا حتى العشيه مو ديما الخدمه العشيه اصعب من الصباح نحس روحي كي نبدا وقت خاطر اشوفال قريت لا وقت اللي قريت في مستير قريت أشوفال في خنيس كي نمشي باش نقري في خنيس نحس روحي كيني مش نحوس باللي لاقي راحتي مع التلامذة والله ما عندهش علاقة
2: فما انضباط يعني
3: ما نعرفش هكاك فهي فكل رجل وما
2: ديما تيجون بها في مدرسة
3: متربين في متربين ما نعرفش هي كل بقعة وكيفاش
2: في مقارنة بمناطق أخرى
3: أي ما أني هكاك أني هي نفسية وما نعرفش هكاك وبعد قريت في بمبلة وبمبلة كي دخلت باش نقري قالوا لي راهم لبنانيين أصلا نهار الاول دخلت وني نرعش ومنها بالعكس سبحان الله التجربه اللي خذيتها في جمال خليتني نعرف كيفاش
2: نجي الاخره وتغيرت قبلك النظره نتاع بمبلي والاخر فنيسي والاخر بناني والاخر مكني
3: ها نقول لك البنا بلي الناس خدامه
2: لا خدامه خدامه منضبطين خدامه
3: خدامه تلامذه مش نحكي على العائلات
2: اي خلينا من العائلات
3: التلميذ ويخدم فلاح وتلميذة ما تقعدش في الصيف كيما جمايملية أما تنبلية راهم ناس خدامة ومحليهم زادوا علموني على الأخر ونحبهم على الأخر معناه كل خمسة
2: تحياتنا للكلام ذا الكل وكل الجهات لأنه في الأخر هو حتى إذا كان تلقى التلميذ يعني يشوي شوية ولا مشاغب
3: نسيتهم الكل نسيتهم
2: راهو خطر معناشني الظروف هكا ممكن ساعات شوية دلال من العائلة ساعات شوية هكاك يحس بروحه في سن معينة يحب يثبت وجوده هذيك تتجاوزهم الكلهم بعدين
3: هو
2: يعني راهو مشاكل
3: ما دام هابش نقول لك هو التلميذ بعد ما انت معناها تعمل تجربة تفهم اللي من الحاجات اللي خليت التلامذة معناها تخلي التلميذ معناها يسوغ فول معناها يعمل ردت فعل في القسم ولا على الأستاذ ولا أي حاجة فما برشا عوامل بين هالعوامل خطر احنا كقرينا مش الأم والبو يخدموا الأكثر البات يخدموا
2: واللوم في الدار
3: واللوم في الدار راهو أنه تول حياة اقتضت أنه المرأة تخدم صحيح. مهما كانت البسيطة العادية المتوسطة وإحنا أكثر التوانسة معناها الناس البسطة تخدم أمه في المعمل راهو ما هوش سهل باش الصغير أمه معناها سرتو متعرف اللي يخدموا في المعامل يخدموا كل وظائف
2: على حساب عائلتهم ساعة
3: راهو يولي خاطر الاحتضان والاحتواء متاع الأم راهو هذاك يخلي الصغير ما فماش ردة فعل بالقوة هذيك في القسم ولا على الأستاذ ولا في الساحة ولا على القيم
2: هو مشكلة
3: هذا
2: عامة
3: عامل
2: هي.
3: من عوامل
2: صحيح أما هي مشكلة ذي مدام سونيا عامة علاش لأنه كما قلت أنت توا أنه كي ولاو يعني الوالدين يخدموا يفكروا يقول لك كان باش نوفر يعني الرزق لصغاري باش نوفر لهم مثلا باش نجم
3: لازم باش نجم يعيش
2: لكن فهم خاطئ يحسبه هو يقول لك ساعات يقول لك ولدي شناقصو هنا واكل شارب تبارك الله لا ناقصك الرعايه
3: الجانب
2: واكل جانب التربويه ذيك واكل تقرب للولد واحنا هذيك الحقيقه تخلينا عليها في اغلب العائلات واثرت على التلاميذ
3: صحيت داير اني قديش من مره نبدا معناه من داب تربيه مدنيه ندور على قسم كامل ونبدا نسالهم بالواحد بالواحد بوك يحكيش معاك امك تحكيش معاك ما تقعدوش انتوما باهي اني مش على البو خاطر احنا ما عندناش ياسر في ثقافتنا البو يقول لك هاني نوكل فيه كما قلت نشرب فيه الاكثر لامهات حتى صغيرها يبدا معناه هي تجي تسال هي تبدا تفكر الاكثر مش معناها راهو استنقاص
2: الاب
3: خاطر ديما السوسين نتاعو كيفاش يوفر الماده معناها ديما نسالهم وعلاش نسالهم غايتي واضحه عندي هدف من هذاك باش هما نفيقهم حتى كان بوك ولا امك ماهوش قريب لك وما يسالكش وما يسالش عليك انت امشي احكي معاه وقل له راني متقلق من الحاجه دي خاطر الجانب هذاك وهي ما نجمش اللوم على الوالدين راهو مقتضى الحياه يخلي الوالدين والزوز يخدموا ضروريات الحياه هي تخليهم الزوز يخدموا فهمت هيك عامل من العوامل اللي تخلي التلميذ هكاك مشاغب وعلاش قلت لك سي شكري بعد الكل تنساه خاطر مش كيما المهن الاخرى مثل كتابته في مهنه حتى كي نجمع نسال جماعه الاداره ولا وظيفه اخرى قباضه بلديه وظيفه خاصه كي تتعامل مع الكبار ساعات متغشش وتجيك غوطات من الكبار تبدا انت ند للند معناها انت باش تتغشش وساعات تاخذ موقف وساعات يوصل حتى عنف بطرق متعدده وساعات انت يرجع عليك بالنسبه للي يفهموا اللي نجم خاطر حتى القسم الساهره فما ساده مسكنات والله في التجربه منهم استاذ معناها هذيك ما ننساهاش في حياتي كتب رساله مسكين لطف انتحر جمله واحده معناها باش يوريك اللي بالحق
2: انت ولا زاد اسمع انت
3: وشخصيه صحيت معناها يلزم شخصيه قويه فما زميله نذكرها مش الحاجه اللي
2: حقرينا عارف ما يسر السادة ما كانوش ينجم يسيطر على
3: وقتها جان في جاي زميل قالها اسمع انت يا فلانة قالها اي شخص باش تاخذه باش تعرس به راكش تنجمه قلنا له عليه كيفاه تحكي قالها مادام انت نجمت تلاف راكش تنجم تتعامل مع زوجك معناها خاطر يعلموك ما ينجم يستمر كان اللي بالحق يعطيك
2: احنا خلنا نربحوا شويه وقت فين خاطرش نتحدثوا فيها ذا بعدين رجعت المسير قعدت في مسير في
3: بعد ما بنبلا وليت زيت كيف حبيت نقرب لصغاري وعملت مطلب وحمد الله معناها ربي سبحانه السكور نتاعي معناها قانونيا مش بزرني كنت نقول بالك هكا فهمت دخلت وهي حتى سكور حتى كي هبطوا في الاداره الجهويه دخلت المسير وفي الاداره الجهويه مشيت باش ناخذ
2: وين خذيتها؟
3: قالوا لي لست قرصو. كي هو قال لي ست قرصو ذكرت التجربة متاعي، قلت يا ربي أني لست قرصو خرجت منه، باش نرجع لست قرصو لأني خرجت منه خاطر ما حبيتوش وقتها. تجربة كي نتذكرها ذكرها كيف. أما بالعكس
2: تخلق
3: سبحان الله التجربة اللي عديتها أني خاطر تبدلت
2: أفدتك.
3: هو هو هو جيل، كل جيل وخصوصياته، كل وقت وقته، والتعليم هو تعليم، لكن أنا تبدلت.
2: أنت تمكنت أكثر وخبرك
3: كسبت تجربة، كسبت ثقة في نفسي، زدت فهمت المهنة متاعي، زدت عرفت أنا شنو يلزمني، وزدت زادة خطر تجربت سقطو بمبلة، خطر بديت الحكاية مش من جمال في بمبلة، بديت اللوج على حاجة تحببني في المهنة متاعي. خطر شنو التربية المدنية شي يقولك تلامذة ولا الناس ذي باش يكسبوا بها النوت. حتى كي تعطيها قل معدل تي نورمال موت، يعني كنت تاخذ في التربيه المدنيه 17 هذيك احفظ وصب، مادام معناها هذه سهله، هذه نتاع تنقيل، هذه باش نرقعوا بها كلمه نرقعوا بها تفهم نظره التلميذ
2: للمد.
3: ونظره الوالي ونظره العباد للتربيه المدنيه. انا قلت هالنظره دي ما يهمنيش فيها، انا ديما يهمني انا شنو في مخي باش وليت نحبها. معناها حب خاطر اي مهنه يلزمك تلقى اسلوب مسلك باش تحب المهنة نتاعك.
2: كما حبيتهاش ما تنجحش فيها
3: صحيح يكون شي خباز، فما خباز ساعات يوريك واحد هي خباز يصنع في الخبز، فما ناس ونجم يكون عنده معناها بيرفكسيون في المهنة نتاعو، لكن ينجم يلقى حاجة اللي يولي في المهنة نتاعو على الاخر طيارة ويحب على الاخر.
2: وذاك اللي يفرق بين
3: هذاك هو معناه يلزمك تحب
2: في مهنة،
3: مش تخدم على خاطر صحيح تخدم تاخذ فلوس هذاك راتب. وحتى احنا ثقافتنا خسارة خايبة ياسر ساعات، حتى من المتفقد ساعات حتى من المدير يبدا مثال متفقد يقول لك حل الفلوس. يا اخي شنو هو انت كينك بالجمله ذيك تزيد ذكر الاستاذ اللي هو فلوس قبل هي مهنه. انا بالنسبه لي الصحه والتعليم هذوما زوز مسالك ما تنظر لهمش اول نظره،
2: يعني انسانيه بالاساس.
3: الراتب ما نكذبوش على الواحد، ذيك مهنه وراتب واجر، ولكن زادة تعطي للجانب الوظيفي متاعك والهدف متاعه قيمة كبيرة. فما ناس في العالم
2: هذه عم دير ندخلوا في النصايح تو. هذه نصايح للمدرسين ولل
3: صحيح العالم الطب، فما ناس راهو تعمل في الطب بينيفولا حياتها كاملة ما غير ما يخذوا حتى في الهند اللي هي بلاد معناها بلاد الفقرية فما طب في فيديو، مش معناها أني كيف نحكي. وكيف كيف في مهنة التعليم فما ناس معناها تعطي من عندها ومن جهدها وتقري وتعاود تقري وتعلم وتفسر وكل من غير ما يخذوا. معناها هي صحيح مهنة فيها راتب فيها أجر، لكن الجانب الإنساني اللي هو باش تعمل به حاجة تنفع البشر
2: واضح.
3: الى اخر حتى من بعد ما تنتي انت تنتهي من الحياه هذه يلزمك
2: تفهمها ياخذ الاثر نتاعها.
3: وما يلزمش سورتو نحكي مش الاستاذ كي يبدا متفقد ولا مدير ما يقولش هذه حل الفلوس كل ذكرني اعطيني شنو باش ننفع التلميذ.
2: واضح باهي القوس هذا اللي حليته. انتم عندكم حاجه مش كيما انا كيما الاساتذه الاخرين في مواد اخرى انك دروس خصوصيه يعني دوما معفين منها الحقيقه
3: داير هذه ما قلت لك التربيه المدنيه يقول لك انت ماذا بتستقع بها، ولا يبدا يستهزئ التلميذ يقول لك نجي نقرا مدام تود معناها خاطر انت ماتير نتاعك وش بي معناها اني ما عنديش تحط في 17 18 وهي باش نرقع بها. كل كلام هذاك الكل ماهوش باش ياثر وحدك، يلزمك انت تلقى تقول هالتربيه المدنيه برمجها يلزمني اني نعطيها اشعاع أني مقتنعة به، والرد التلميذ تقعد له في ذكرته حاجة كيفاش
2: يتغرم به المادة
3: أني كيفاش أني خطر مغرومة بكل حاجة عندها علاقة بالبيئة. بديت عملت نادي بيئة، بديت من بمبلة عملت نادي بيئة. شو معناها بيئة؟ حاجات بسيطة، هي كلمة البيئة كبيرة ياسر. أبسط حاجة نظفوا اللي سي نزرعوا، نبدا باللازابي سيخه البيئه عالم هي. بديتو في بمبلة نجيبهم تلامذة نهار جمعة، وحتى كي تجي باش تستقطب التلامذة من اجوبتهم باش تفهمك الرد الفعل اللي هو يقلقك ساعات، ولكن انا ما يقلقنيش نعاون نتجاوز. يقول لي مدام قولوا اجا باش نظفوا لي سي، يقول لي مو فما ناس تخلص باش تنظف وشنو المقابل وشنو باش نربحوا واحنا نظفوا لهم وباهي نظفوا بعد يمسخوا واحنا نزرعوا. نقول لهم ميساج زيدنا مدام نقول لهم به يجاو انتم من بعد نحكي
2: نحكي ونزيدكم في العدد.
3: فهمت هذيك النادي اللي انا عملته هو اللي حببني في المهنة، هو اللي زاد غير لي نظرتي للتلميذ اللي نتقلق منه.
2: كان تطبيق للمادة
3: سبحان الله، هو اللي بدل لي معناها 100 درجة معناها نظرتي للمهنة هذه وحبيتها عبر أكنادي.
2: خلنا نرجع قبل، أنت كملت في المستير، كملت في معهد
3: بعد دخلتي المستير
2: حتى الحالة اللي شرفنا
3: حتى أي، وفي مستير دخلت قريت في برشا ليسيت، قريت في ليسيت جارسون، قريت في ليسيت جونفي معهد بوركيبة، وقريت في ليسيت بيلوت. ساعاتي هم تفقد معناها يفرض عليك باش أنك تقري في زوز ليسيات.
2: ما صارت لكش يعني حاجات خاصة أحداث ما نتفكرش معناها حاجات ما نعرفش مع
3: شنو
2: ما نعرفش في المسيرة ذي الكل تو خاطرش نختم وش نعطيه بعض يعني النصايح
3: مع الأساتذة عادي معناها
2: مع التلامذة مع الأولياء
3: مع التلامذة كيما قلت لك هذوك هو التلميذ معناها فيه العادي فيه معناها المجتهد فيه
2: الأنماط الكل
3: أي فيه الأنماط الكل أما أنا معناها كالخبرة هذيك
2: ما صارت حالة معينة بذاتها تفكرها كمثلا مشكل صار مع ولي مع تلميذ ما صارش الحمد لله
3: لا لا لا الحمد لله يا ربي بالعكس صاروا لي حاجات اني فما تلامذة مثال هكوما اللي قعدوا لي معناها تلامذة قريتهم والله يرحمهم
2: الله يرحمهم ونعم
3: وحسيت هذوك ما ننساهمش
2: هذيك منهم هذيك حكم ربي
3: في بمبلة كان معناها متلامذة اللي يجي في النادي كيف تلميذ في مستير اما جروسو مودو بالعكس التلامذة اللي زدت معناها ولاو كاين عبارة عن اصدقاء منهم جروب في السنوات الاخرى جروب نخرج معاه في نادي البيئة خاطر كي نقول نادي البيئة ما نقعدش في الليسي برك نعمل حملة نظافة ولا

0: المسيرة بتاعك
1: بتبيع. الحمد لله.
0: خلنا نمشي شوي قبل نستغلوا ما تبقى من وقت.
1: ايه
0: خلنا نحكي شوية على كما قلت انت
1: المنظومة
0: ونظام التعليمي والبرامج. وقتاش قلت لي بدأ يتغير شوية حسيت؟
1: اني ملي بديت دخلت نقري قلت شنو المشكل، معناها شي معناها التلميذ كي نجي، خاطر احنا تربية مدنية لكن عطيونا سيمون بلوكي باش نعديو احنا. كي دخلت بديت قريب سيمون بلوكي اللي احنا ما كانش عندنا كي نقراو، شنو المشكل شبيه تلامذة للدرجة هذه ضعاف الفرنسية؟ وهي وقتها بديت تدخل حكاية الكفايات، هذه التدريس بمنهج الكفايات، وفي نفس الوقت بدل معناها احنا فرنسية كي قرينا فرنسية والعربية من البرومير اني، من البرومير اني تدخل تقرا فرنسية وعربية. احنا كي قرينا
0: احنا نفس الشيء في نفس الجيل، احنا
1: هما اللي هما الفرنسية ولا تقراها من التروازيام اني بريمير. كي بديت نقري ديجا تغيرت من التروازيام اني بريمير تقرا فرنسية، معناها بدي ضعف الفرنسي. في نفس الوقت بديت طريقة الكفايات اللي هي فزدوا بها التعليم وهلكوا بها التعليم. شنو هي الكفايات؟ يقول لك التلميذ مصدر المعلومة، ما هيش طريقة، هي منهج يقول لك التلميذ هو تستقطب منه المعلومة،
0: هو يكون مصدر المعلومة أنا منه هو،
1: مش طريقة التلقين.
0: به
1: وقبل هذي الكل الحكاية الكل تبدأ من الصغرى. ريت احنا سي شكري التلميذ كي احنا قرينا حتى المتوسط اللي هو جاي من عائلة ضعيفة، ابوه وامه ما يعرفوا حد شيء كي من احنا، امتنا الله يرحمها ما تقراش، لكن وحدنا وصلنا المعلم يعلمنا. خطر هي شنو العلم؟ أول حاجة تبدأ باش تعرف تقرأ وتكتب، تقرأ وتكتب بلغة إما بالعربية ولا بالفرنسية. شنو كانوا احنا كيفاش قرينا؟ المعلم بتاع العربية والفرنسية يشد يبدأ يقريك بالحرف، أبي وتعمل كراسة كاملة بتاع الحروف ومنها يمشي للسيلاب ويمشي المصطلح صحيح. وفي العربي كيف كيف طريقة الكفايات، من بين الحاجات متاع الكفايات التدريس بالجملة. ايش معناها
0: يعني
1: بالجملة؟
0: ياخو فقرة وبعدين يفصلها بشوي،
1: معناها باش يستكشف. راهي ذيك هي اللي هلك،
0: يقول وريني كلمة هلك. الكلمة الفلانية يقول هواي الكلمة،
1: هو مسكين ما يعرفش الحرف وما يعرفش الكلمة. معناها هذيك الساعة اللي بالك تخليت الناس سورتو الناس البسطاء ما هوش باش يوصل للتروازيام وكاتريام، ما يعرفش يقرأ التلميذ، يوصل للليسي يكتب اسمه بالغلط. فهمت؟ هي طريقة راهو ظاهرة حبوا معناها ودير وقتها قالوا خذوا عليها فلوس باش قبلوها وصحيح. معناها باش يهبطوا التعليم، خاطر احنا كي قرينا جينا حتى التلميذ متوسط ما خذاش زيام وخدم
0: بعد على الاقل عنده مستوى معين،
1: عنده مستوى ابسط حاجه يكتب جمله بالعربي صحيح. وبعد كيف الفرنسيه
0: راه باش تهدم مجتمع، راه لازم تقضي على التعليم
1: صحيح. معناها بديت من الغادي، وفي نفس الوقت يقول لك التعليم
0: هذا ما يحاك من الغرب، ما يحبناش
1: هما، بالعكس معناها باش يهبطوا التعليم، خاطر التعليم عنده مستوى في تونس، عنده الشهادة، عنده مستوى.
0: كان يضرب بين المثل والشهادة متاعنا، البكالوريا متاعنا كانت بكالوريا قبل فترة كنا يقرأ فيها غير معادل يمشي قريبا مباشرة في الخارج.
1: اي حتى للناس المتوسطين، خاطر تو صحيح فما بيلوت لكن مش الناس كل توصل بيلوت. اللي عنده باش يقري ليتود وباش يعمل وكل شيء، معناه من يزم تتنحك الطريقة ذيك. في نفس الوقت دوزيام لونغ يلزمش فرنسي،
0: الإنجليزية اللغة هي لغة العلوم واللغة
1: العالمية، واش هذيك معناها؟
0: احنا هذيك حكاية استعمار
1: يلزمها تتبدل، يلزمها تتبدل. معناها باش هذوما زوز حاجات كان يتبدلوا بالبريمير، تفرض على المعلم وبرا، مش مشكل في السرعة، راهو مش لازم احنا عاد السرعة، مش لازم السرعة. من طلع صغيري بريمير دوزيام الا ما يعرف يعمل املة وديكتي وحافظ الحروف وحافظ المصطلحات ويعرف يكتب،
0: هذا من الاساس اللي ديت من
1: خاطر هو الباز يا سي شكري. هو الباز، ما تطلعوش لليسين يجي طول حياتي قري في الليسين مسكين، معناها بالعربي راهو التلميذ هو نتيجة، هو التلميذ. احنا ديما نتشكاو التلميذ هو منتوج عائلي وثقافي ومنظومة تربوية وشارع، انت
0: ضحية يعني
1: تلميذ. هو ضحية والله، ضحية في مهما كانت، وهيك علاش هو يزيد ينقم، وهيك علاش هو دي انت تراه عدو. ما
0: هذا بالنسبة للتعليم ككل اساسيات، ام بالنسبة للمادة متاعك قلت لي علاش تغيرت المادة
1: بتاعي؟ كما
0: تغيرت البرامج،
1: تغيرت البرامج
0: يعني
1: كي بديت نقري البرنامج تاع بريمير اني كانت فيه محاور اللي هي محاور تفيد البلاد وتفيد التونسي. قرينا على البيئة، قرينا على الطاقة، قرينا على التربية والتعليم، قرينا على التكنولوجيا. هذه في السنة الأولى الكل نحاوم مكوم المحاور، وبرا شوف كتاب سنة أولى بريمير اني سنة
0: يعني سمحني تقريبا شوية يحكي
1: سمحني خاطر هما كي كنت قريب نجمش نقوله
0: ما يتنجم تاو فرصة بس تتحدث
1: تعرف مجال تعرفين البسيطة والمتوسطة واللي
0: لا تربينا عليها
1: منهم عناوين بتاع

0: يخص اصلا العنوان يحشم. عنوان درس خيارات وقرارات، شنو معناها العنوان؟ عنوان درس محيط اجتماعي، تلميذ بريمارانية عدى 6-3 سنين اعدادي وبعد تحل
1: عنوان درس يعني وماشي موضوع
0: نمبورت كوا، راهم سامحني قسما بالله شيء ياسف. اما اني مو يلزم الانسان يتعامل مع الواقع. كل انسان وداير ديما ننصحها مثلنا عندك واقع حتى كان هو غلط انت تحاول تصلحه، تحاول تصلحه بطريقتك، تاخو المطلوب منك باش تعمله ولكن انت تحاول تصلحه بطريقتك. يعني النوادي هي اللي حبيت بها، هي من معام عملت نادي، مشيت المدرسة ابتدائية عملت تطوع نادي نتاع مطالعة، مشيت للمديرة ربي يذكرها بالخير
1: رغم انه مش مجالك،
0: ما عندي حتى علاقة بالابتدائي ومش مجالي ومانيش استاذ عربية. قلت لها نحب ناخو قسم، اعطيني تلمذات نقريهم باللي معمولة كيفاش، معناها خسارة التلميذ بعد على وعلاش بعد. السبب هو الطريقة كيفاش يقريوه اللغة اللي هي من الكل الى الجزء، اما كل جزء بدأ بالحرف،
1: ابدا بالحرف، واحنا كيما نرجعوا طريقتنا القديمة
0: هذيك هي اللي تخليه
1: هذا با وهذا كان يكولوا
0: ويقرا صحيح. أكهو.
1: يعني لمحالة مشكورة جدا سيدة سونيا على التفاعل متاعك، وعلى لأن حس بك يعني حاملة هم بالحق متاع التعليم.
0: أيوة إن شاء الله ديما اللي المنظومة تتصلح على صحيح. يعني مرة هيش ديما كي بدي يقولوا يحب برشة فلوس، يلزم برشة فلوس، يعني مرة ما هيش الدنيا فلوس.
1: أنت ممكن استثناء
0: قرارات
1: أنت ممكن استثناء سيدة،
0: فما ناس كيفي لا والله فما معلمين فاهمين الحكاية،
1: لكن للأسف
0: يعني زوز أني زوز حاجات أساسيين تبدل الطريقة متاع أنك تعلم اللغة للتلميذ عربية إنجليزية اللغة الثانية، نجم تعمل لي لونغ تحنا بركلة توينسا يحفظوا راه مو عندهم في الباك وفي السيزماني يحفظوا للونغ،
1: حتى صغير راه قابل باش وصفحة بيضة قابل يتعلم لغة كل
0: دوزيام لونغ أنجلي والعربي واللونغلي، علموا بالحرف، شدلوا يده كيما عملونا احنا المعلمين وعلموا بالحرف وعلموا بالسلاب المعناه ومن بالمصطلح، خلي من بعد يقرأ فقرة
1: إن شاء الله نرجع للطريق القديمة والأساليب
0: خاطر من بعد شيجي باش يولي يقرأ.
1: مشكورة جدا السيدة سونيا زيلي أستاذ تربية مدنية متقاعد. تحب كلمة متقاعدة ما تحبش؟
0: فما
1: عادي فما يقول يحب محال على شرف مهنة.
0: لا لا لا عادي متقاعد. كل مش الفايدة المصطلحات لا تعني إنما الإنسان.
1: ربي يعطيك صحة إن شاء الله وربي فضلك، كنا سعداء بالمشاركة معك إن شاء الله.
0: إن
1: شاء الله يعني خنقول مسيرة حياتية مكلل بالنجاح وربي ينجح الأبناء.
0: جست بش نقول أني راهو كما قلت لك باب اللي حببني فك المهنة هو كالنادي اللي عملته قسما بالله سبحان الله، هو اللي عرفني راهو كالنوادي كنت نخرج تلامد، هو اللي عرفني على برشة حاجات
1: مهم جدا كالنوادي
0: وكنت نفرح كي نهزت كما واحد يهز صغار وريت أنت سشكر
1: منها متنفس ومنها واحد
0: فما فرق كي أنت تمشي وحدك حاجة تحبها وتهز صغارك معاك تحب توريها لهم. أني نفس الشيء كنت كتلامد
1: الحمد لله،
0: معناه هما اللي كنت كنهزهم هما عبرهم هما اني عرفت
1: ان شاء الله ان شاء الله الاستاذ الكل ياخذوا العبر منك وان شاء الله يكونوا كيفك السيده سونيا
0: وعرفت الناس ومعناها عبرهم هما الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله. وسلم لنا على سي علي بكير
0: يعيشك بارك الله فيك
1: ربي فضلك
0: حتى هو يسلم عليك
1: يعيشك مرحبا بك وان شاء الله في لقاءات قادمه الى هنا اصدقائي المستمعين نصل نهايه هذا الموعد من قمن المعلم، ان شاء الله نلتقي في موعد اذاعي قادم مع تحيات صديقنا فوزي شعبان. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
2: المنستير 104.7.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم بغاية تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين خاصة في قطاع الخزف، وذلك بحضور وزير السياحة. في ولاية المهدية اليوم تم إعطاء إشارة انطلاق تنفيذ الصفقة الإطارية المتعلقة بتهيئة المصبات البلدية، وهي أول ولاية تنطلق في تنفيذ المشروع حسب ما نقلته لنا مراسلتنا نادر إسماعيل. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة، يهدف وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية. تحتضن تونس اليوم وغدا فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تنتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ابتداء من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويعرض الصالون في دورته الجديدة أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم اليوم بشطشة مريم في معتمد تاكودا من ولاية سوسة تنفيذ قرار إزالة بالقوة العامة لأسيجة وأحدثات من الصلب تم على إثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحري، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة الحرس الوطني وبلدية شط مريم والفرع الجوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية. جهويا دائما انتظم اليوم بمدينة نابل يوم توجيهي للحجيج البالغ عددهم 979 حاج وحاجة بعد سلسلة من دروس توعوية وتطبيقية لتمكينهم من مراحل مناسك الحج. المدير الجهوي لشؤون دينية بنابل أكد للزميلة فاطمة بن عثمان بأن أول رحلة ستكون بتاريخ 8 من شهر ماي الجاري، وأن الأمور التنظيمية تسير على أكمل وجه. في موضوع آخر، سينطلق قريبا نشاط شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية بتونس، وهي مختصة في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، وستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا إلى التصدير. في موضوع دولي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المقيمين المخالفين لشروط الحصول على تصريح الحج سيعاقبون بغرامة مالية تبلغ 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وأكدت أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. ختام الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: شيء.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. بمناسبة اليوم العالمي لنظافة اليدين، نحب نفكر اللي صحة المجتمع تبدأ من عادة بسيطة أما مفعولها كبير برشا، اللي هي نظافة اليدين. اغسل اليدين بانتظام من أسهل الوسائل وأكثرها نجاعة للوقاية من الأمراض والعدوى، منها الجريب، أمراض التنفس، الإسهال والفيروسات الموسمية وبرشا جراثيم تنجم تتنقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق اليدين موسخة. أغسلوا يديكم بالماء والصابون مدة لا تقلش على 20 ثانية مع تنظيف بين الصوابع، ظهر اليدين وتحت الأظافر، وما تنساوش المعصم. أو استعملوا المحلول الكحولي عند عدم توفر الماء. ومن الضروري غسل اليدين قبل الماكلة، قبل تحضير الأكل، بعد دخول بيت الراحة، بعد الكحة أو العطسة، بعد لمس الفلوس، بعد زيارة المرضى، بعد لمس الحيوانات، وبعد الرجوع للدار. ولتنظيف فعال لازم الأظافر تكون قصيرة ونظيفة، بلا فيرني ولا أظافر اصطناعية، مع نزع الخواتم، الساعة والأساور وقت غسيل اليدين، خاطر الجراثيم تنجم تتخبى تحتهم. علموا أبنائكم هذه العادة منذ الصغر، وذكروهم بأنه اليد النظيفة تحميهم وتحميكم زادة أنتوما. في المستشفيات، في المدارس، في المرافق العامة وفي كل بيت تونسي تبدأ الوقاية من اليدين النظيفة، دقيقة واحدة للعناية بنظافة اليدين قد تمنع أياما من المرض والتعب وتخفف من انتشار العدوى. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
1: دقيقة صحة.
3: أجندة.
4: أجندة.
3: أجندة مع ألفة الجمالي.
5: مرحبا وأهلا بكم مستمعين الكل. هذا اللقاء الثلاثة في الأجندة 3/5/2026 اللي وافق 18 من ذي القعدة من سنة 1447، بدأ العد التنازلي شوية شوية لاستقبال العيد الكبير. إن شاء الله بنمسبق كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم كيف ما العادة راهو لاقت عنا عادة موعد مع مواكبة لمجموعة من التظاهرات المتنوعة والموزعة زادة في مختلف جهات الجمهورية. اشتم جديد الجواب متاع السؤال هذية تعرفوا تباعا من تو حتى الخمسة متاع العشية، والوقت يرافقكم هيثم والناس هويدا بن ساسي ألفة جميلي في الأعداد والتقديم، والبداية التونسية اخترناها بصوت راحل هادي جويني.
3: أجندة.

معكم في لقاء الأجندة وبدينا بالموسيقى التونسية الهدي شوني الغنية هذية بالذات نحب نقدمها تحية لسي محمد سكندراني والتحية توصل من زوجته المنانة ربي فضلكم لبعضكم زادة من العائلة الكل بمناسبة عيد ميلاده قالوا لي حب ياسر الهدي شوني هاوك اختار غنية على ذوقك ما اخترت غنية هذية إن شاء الله على ذوق سي محمد على ذوقكم زادة انتم مستمعين اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة مونستير في الوقت هذية على الفريكونس متنوعة عليها كيف كيف على راديو مونستير بوينتين عندنا مجموعة من اللقاءات حتى للخمسة باش نحكيوا مثلا على دورة ثالثة لمهرجان فيلم التراث في مساكن نحكيوا زادة على مهرجان لمحالة هو كان مبرمج في شهر جوان لكن وقع تأجيله وتوخيره نقولوا نحن لشهر أوت باعتبار يتزامن إذا كان يجي في جوان مع كأس العالم بالتالي نركزوا شوية في السينما في جربة بالتحديد مع مهرجان جربة السينمائي الدولي في شهر أوت ومؤخرا صارت نقطة إعلامية مش ندوة صحفية ربما لتقديم عام للدورة الجديدة بعد غياب الدورة الأولى كانت صارت في 2022 طبعا شوية ناخذ أكثر تفاصيل على التصور الخاص بالدورة الجديدة موسيقيا زادة باش تكون لنا وقفة باعتبار باش نحكيو على ندوة علمية دولية أولى من نوعها في محور مهم يتعلق بالموسيقى والفنون البصرية والعلاقة زادة مع الفضاء الرقمي نشاط جي سي اي منزل حياة إن شاء الله باش يكون الموعد معهم في ساعتنا الأولى خليكم معنا في الاستماعي زادة باش توقفوا مع أحوال الطقس نفكركم أنه ثم تقلبات مبدئيا باش تكون من هنا لنهارة الخميس لكن من هنا لبداية الأسبوع المقبل ارتفاع في درجات الحرارة بخطى حثيثة نحو الصيف ربيعين الناس اللي علاقتهم مش ياسر باهية مع فصل الصيف منهم احنا على كل حال إن شاء الله ربي ديما يرحمنا برحمته صيفا وشتاء ما 3:15 دقيقة أول لقائتنا تبدأ بعد شوية بعد ما سمعوكم جوزيف عطية نرجو بعدها أجندة.

0: تسمعونا من إذاعة المنستير ومعكم داخل طول لما 3:19 دقيقة سعداء في الوقت هذي أنه تشرفنا في الأجندة بالتليفون أن نستنى حضور مباشر نحكي معها بعد شوية ضيفة الحقيقة جمعت بين التألق الرياضي وهي الاسم المعروف في عالم الرالي تقريب مدة 30 سنة واليوم هي في عالم فني ثقافي وسينمائي بعد مرحلة من التكوين في مصر على يد مخرج علي بدر خان كنت نتيجة متاع التكوين هذي زوز أفلام قامت بإخراجهم واليوم هي مديرة مهرجان جربة السينمائي الدولي اللي باش ينتظم في شهر أوت المقبل واللي صارت بخصوصه نقطة إعلامية أولية نقوله نحن لتقديم الدورة في انتظار ندوة صحفية أيضا سعدين تكون معنا مدام عبلة الأسود ضيفتنا في الأجندة أهلا وسهلا مرحبا بك مدام عبلة
1: مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا وأثيرنا في المستشفى
0: يفضلك ماذا بيا تكون بحذينا راهو في المنستير
1: والله صراحة صدقني ما عملت مجهود يا ما في لقاء
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هو تبارك الله عليكم معناها وانتي على رأس الإدارة متاع مهرجان جربة السينمائي الدولي حاسين الخدمة بدأت على بكري كما قلت أن المهرجان مش يبدأ في أوت لكن أول نقطة إعلامية خاصة به بدأت
1: أي ونقدمه ونكونوا نلوجوا على الأحسن كل مرة وبشوي بشوي حتى الواحد يوصل في أحسن المراتب كما قلت أنت في الرالي أنا جيتي كلاسي دوزيام مونديال 2009-2010 بعد مسيرة متاع 30 سنة كل ما يخدم الإنسان يتطور من نفسه وينجم يحسن من مستواه الحاجة اللي يخدم فيها وينجم يوصل باسم تونس وعالمها في مراتب حلوة
0: إن شاء الله تخدم تونس اليوم سينمائيا من باريس لمصر اليوم دورة ثانية في جربة علاش بديت من باريس وعليش اليوم جربة مدام عبلة
1: والله انا باريزيه من اللي نقرا في الفاك
0: 40 سنه يظهرلي في فرنسا هكا
1: 42 عام
0: ما شاء الله ما شاء الله ايوه
1: دونك مسيرتي الرياضيه ومسيرتي التعليميه توا خارجه على باب روتريت انا عمري 60 سنه في جوان ان شاء الله
0: ربي يفضلك
1: ما على فماش عليه كان احنا ناشطين في مستوى معين ومازال واحد عنده صحه ليش ما يخدمش بلاده على كل المستويات انا بنت طاهر الاسود
0: جميع
1: عن التعريف يلزمنا نناضلوا حتى لاخر قطره في دمنا طونك انا اخترت السينما لان هي تعبر الثقافه والرياضه تعبر تعبير اخر عالميا وهذا انا عشته ولمسته لما لا ما نحاولوش باش نعبروا بطريقه اخرى ونخلوا عالم تونس متواجد في محافل دوليه فذيك علاش اخترت السينما لانها كما الرياضه كما برشا انشطه اخرى كما برشا تعليم اخر يخلي تاريخ وارث باهي باسم تونس من كلنا تونس في الاخر كلنا يجمعنا عالم واحد وتراب واحد ووطن واحد وروح وطنيه واحده خدمت الحقيقه من باريس اختي بحذاي الطلبه نتاعي بحذاي الناس اللي نعرفهم
0: وانت استاذه جامعيه نفكروا اكيد المستمعين تدخل في جانب الرياضي والسينمائي نعم
1: جربت اني انا نكون هالناس شويه في هالعالم ذي بشوي بشوي بعد من عاصمه النور اتجهنا لعاصمه الثقافه اللي هي القاهره نجربنا عملنا دوره اخرى والحمد لله عملنا كرني دادريس بي وجينا وروحنا بيه لبلادنا اخترت جربة علاش بالذات جربة لا يعلى عليها على في مسيرتها السياحية هي معلم في حد ذاتها هي تزيدنا واحنا نزيدوها وهي تزيد كل إنسان يعفس على تراب الجمهورية التونسية ويعفس في رمل وشواطئ الجزيرة قلنا علاش ليه ما يكونش في جربة لأن فيها برشا معطيات بتشجع على أنه كنت تجيب نجوم تجيب هالناس اللي في عالم السوشيال ميديا ناس عندهم متابعين كبيرة متابعين كبار يعمل تصويرة في تونس يتوج في تونس يعرض فيلمو في تونس اخترنا جربة خاطي فيها كل المناخات معناها فيها البحر فيها الارشيتكتور فيها المطار فيها الوتلة اللي قد ما تدور في العالم تلقى فيها وتلة تونس دايما تواكب الحقيقة في كل مستير سوسة تبرقة الحمامات أما جربة عندها كل الروح هذيك متاع الجزيرة معناها
0: والهوية وفي الصيف معناها يولي الجانب الثقافي معناها مع الجانب السياحي وهذا مهم برشا أي صحيح
1: مهم جدا اثناء احنا كما قلت الخيط الالميات والالميين احنا الرياضه والسينما عندهم شامبيونه عندهم معناها المهرجان هذاك في الشهر هذاك وجه هذاك في الشهر هذاك باش تنجم انت تختار افلام باهيين وتختار نجوم يجيو ويكونوا موجودين في الوقت. احنا مختارين جوان طول حياتنا نعملوا في جوان كي سواء في باريس ولا في القاهره ولا في تونس عملت دائما في جوان. انا سنة بعد شوية على جوان الاخر اوت بعد ما توفى الفول متاع المهرجانات وعليش بعد من جوان انا العام الجاي باش نرجع لجوان سنة بعد على خاطر ليكيب ناسيونال مشات الكوب دو موند ونت الكل معناه مهتمة بالكوب دو موند واحنا بيدنا باش نمشي نواكب. انا عمري ما غبت على الكوب دو موند الحقيقة ديما نسرح في جرة الفريق الوطني ما نجمش نشد روحي في الكوب دو موند
0: ماشي معاه مدام عبلة
1: أي
0: مش تتفرج ترجعنا بعدها باش نحكيه معاك بطبيعة سينما من خلال مهرجان جربة السينمائي الدولي. ما نتصورش كان ثمش كون معلقش على شعار المهرجان السينما في حوشنا ثم كيف اختيار الشعار
1: هذا في حوشنا توا في إذاعة المسير احنا نمشيو نركبو حوشنا ونقعدوا مع حبابنا وصحابنا ونعملوا في اللمة العائلية وخاصة أنا مواطنة أنا في خارجنا أعتبر عندي 42 سنة في باريس دونك أنا نحن لهاك اللمة حتى اللي ما نعرفوش نحسها قريبتي ونحسها خالتي أنت نحسك أختي التكنيسيان اللي معاك توي وصلنا في صوتنا نحس ولدي
0: كنا خويت
1: المواطنين في خارج ديما متعطفين للمة العائلية أي إن كان ديما حتى تشوف تونسي في اليابان تحس أخوك حسوا ولد خالتك ما تعملش مجهود باش تتكلم معاه ما تعملش مجهود باش تعرف باش يقول باش توصل له صوتك انت تتكلم براحتك باي مفرزات نتاع الشارع نتاعنا يفهمك دونك انا متعطش لك الحاجه ديك علاش اخترنا جربه هي معناها كي تقول حوشنا تقول جربه ما فيهاش حتى اجتهاد دونك احنا باش نعرضوا في الحوايج باش نمشيو احنا لمماتنا وخالاتنا والعطار والفام دي ميناج والززار والحوايج
0: باش تهزوا لهم السينما
1: اي باش نمشيو احنا نروحوا لهم للحوش نعرفوهم كرامي باش يفرحوا بينا باش نحطوا هكا حصيره ونحطوا بريتي ونقعدوا نسهروا مع بعضنا على شويه سينما
0: مش وحدكم هو مهرجان النجوم مدام عبله نجوم السنة هكا تم توضيح الرؤية معناها شكون اللي باش يكون حاضر السنة وقت اللي حكيت لي على كارني دادغيس تعزز معناها بالتالي مثلا شكون باش يكون حاضر
1: مازلنا ما عملناش الندوة الصحفية احنا عندنا ثلاث نقاط نتكلموا فيهم نحن باش نغيروا موعد المهرجان باش نعملوا جسر تواصل ان احنا عندنا بارتي ثانية انه وقت المهرجان يتعرضوا الافلام والافلام المتوجين باش نروحوا بهم لباريس نعرضوا نعملوا حوش في باريس نعملوا مع مواطنينا في الخارج ونتلموا في دار تونس نتلموا في اسباس اخر نتلموا في اي مكان ينشط في الثقافة العربية هناك باش نتلموا مع اولادنا التوانسة ونعملوا لما غادي نتاع حوش للمواطنين اللي ما نجموش يروحوا عندهم ظروف عائلية عندهم ظروف مادية عنده ارتباطات الخاصة ما نجمش يروح هذا الصيف باش احنا نقعدوا بحذاه شوية في اكتوبر نعرضوا شوية افلام المتوجين احنا نرجعوا للجربة المهرجان الجربة السينمائي الدولي سنيخ ركزنا برشا على ان احنا باش نروحوا للدار احنا باش نروحوا للحوش احنا باش نقعدوا قاعدة عربي معانا باش نجيبوا نجوم ان شاء الله احنا مهرجاننا معروف بالنجوم انا بنخدم كان على الفيلم اللي فيه نجوم الحقيقة باش ما نوضحش برشا انا يهمني يكونوا فما برشا نجوم اكل نجوم عندهم برشا متابعين وانا نحبهم يعملوا تصويرة 4-5 نص تصويرة في تونس يحبهم يوصلوا صوتنا في تونس وتشوفوا تونس الجميلة
0: واضحة جدا ما حتى اسم تقوله ليش هكا عطاير مدام عبلة
1: نقول لك
0: انت كريمة عادة انت كريمة
1: بلاد بورقيبة
0: ايواش
1: ظني احنا محمود حميدة ان شاء الله من احدى النجوم او
0: احد النجوم
1: اللي هو باش يكون متواجد باحدى الافلام
0: به ونتابعوا اكيد المستجدات مع الندوة الصحفية
1: ما نتابعوش برك انتم بارتنير توا
0: ان شاء الله ان شاء الله موجود ان شاء الله باذن الله.
1: لا ما نعملوش بلاتو من غادي والناس هذوما يسيبوا بلاتو هذا يشدوا بلاتو هذا ونقعدوا احنا ندوروهم ونفرحوا بهم في تونس وهما يفرحوا بينا على صفحاتهم يعملونا ويبارتاجيو
0: ان شاء الله نكونوا في الموعد باذن الله. ما نعرفش تم خصوصيه في الافلام اللي باش يتم عرضها في الحوش؟
1: على افلام طويله وقصيره ووثائقيه.
0: انا ربطت بين نوعيه الافلام والحوش خاطر فما فكره نقولوا احنا الناس الكل العائله معناها افلام
1: هو افلام النجوم وعائلي في
0: نفس هذا هو
1: الحوش. احنا الحوش معنا مماتنا معنا خالتنا معنا
0: يعطيك صحه يعطيك صحه
1: معنا جدنا ما نجموش نعرضوا ايا كان فهمت كيفاه. احنا باش نعملوا ضحكه وباش نعملوا لمه عائليه في بأتم معنى الكلمة معنى حتى الفيلم عائلي فهمت.
0: واضح مدام عبلة الأسود هذه مداخلة أولى وإن شاء الله مع انطلاقة المهرجان في آخر أوت تكون لنا عودة مع تفاصيل أخرى. نشكرك برشا البطلة مرحبا مرحبا مدام عبلة الأسود الكاسكيت متاع بطلة الرالي وأيضا مديرة مهرجان انت الاستاذه الجامعيه بطلت الرالي السينمائيه المخرجه واليوم الكاسكيت اللي قدمنيك بها هي بطبيعه مديره مهرجان جربه السينمائي الدولي. نشكرك برشا كل التوفيق والى اللقاء.
1: شكرا لك وشكرا
0: يعيشك بارك الله فيك. شكرا لك. احنا نواصل معاكم ما 3:30 وبعد شويه باش تكون لينا وقفه مع احوال الطقس.
2: اجندا
0: انتم معنا مرحبا بكم اهلا وسهلا مساء النور
2: أجندة. أجندة.

0: تسكير الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: أحوال الطقس
3: اليوم، العنصر الأهم هو الحرارة، تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، بين 26 و 32 درجة ببقية المناطق. يوم الغد إن شاء الله الأمطار ننتظر أنها تشمل أكثر مناطق من الشمال وحتى بعض جهات الوسط، ممكن القصرين، القيروان وحتى جهة الساحل. الأمطار ننتظر أنها تكتسي صبغة رعدية في الجهات الغربية للشمال، لكن ديما نحكيه على أمطار ضعيفة إلى متوسطة، سحب عابرة في بقية المناطق. يومي الأربعاء والخميس عنصر الريح مش يكون على كامل البلاد من القطاع الشرقي، لكن تتواصل قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر أيضا يومي الأربعاء والخميس يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج بالشمال. درجات الحرارة يوم الأربعاء النجم نقوله حتى باش تكون في انخفاض ملحوظ في جهات الشمال والوسط، ممكن فارق 5 درجات مقارنة باليوم، لكن تتواصل مرتفعة بالجنوب. في الجنوب الشرقي ممكن حتى نسجله يوم الغد 40 درجة في أقصى الجنوب الشرقي في ولايتي مدنين وتطاوين، ثم ترجع تنخفض حتى في الجنوب يوم الخميس. الأمطار يبقى الوضع الجوي ملائم يوم الخميس لنزول أمطار متفرقة بالجهات الغربية للشمال والوسط، طقس مغيم جزئيا في بقية المناطق. ثم يوم الجمعة يرجع طقس مجددا قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة أيضا ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريجي.
2: أحوال الطقس أجندة.

0: كان عليك تنساني مرتضى وليد تونسي ومن الانتاج التونسي متاع اليوم باش نمشيو لايام زمان نحكي على دورة 13 من مهرجان ايام زمان من تنظيم دار الثقافة زرمدين والغرفة الفتية الاقتصادية بمنزل حياة الافتتاح باش يكون يوم 8 و9 ماي في زرمدين ولحد 10 ماي في المدرسة الاعدادية المزاوغة. اكثر تفاصيل نائب رئيس جي سي اي منزل حياة نصر الدين بن عبد الله. مرحبا اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم مع السلامة.
0: مرحبا يا سيدي. نحكيو على دورة 13 والبرنامج اللي محضرينه في الإطار هذا. كي نقولوا مهرجان أيام زمان شنو يشمل بالضبط؟
1: يشمل الحمد لله هو يهدف إلى ارتخاء معروف الثقافي بالجهة حافظة منع التقاليد والعادات في نفس الوقت تحيا الأنشطة الثقافية وكل شيء بالجهة خاتم ناقصة شوي.
0: واضح جدا. وإحنا بطبيعة نفكر في إطار شهر التراث اللي بدأ من 18 أبريل ويتواصل حتى 18 ماي. به نحكيه شوية على البرمجة متاع الدورة الجديدة نصر الدين. إش ثم يعني الناس اللي بشي حضروا إن شاء الله في زرمدين ولا في المزاوغة شنو يستنى فيها؟
1: به عنا نهار 8 ماي بزرمدين ثم كرنفال فما استعراض فرجوي في الكوري فما سهرة فنية شعبية للفنان أنور العيوني فما نهار السبت تبدأ مع ساعتين افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية فما ورشة في الخزف الفني ورشة في الرسم على الخزف ورشة رسم ورشة حكواتي ورشة في صنع المجسم الباب العربي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندنا نهار لحد مشكون بالمزاوغة عنا عرض فروسية أمام الأعدادية بالمزاوغة ومعرض الحرف اليدوية والمأكولات التقليدية مسابقة في الأكلة الشعبية وعرض أزياء لباس تقليدي. والسادسة مساء عنا عرض في الكوري فرجوي بعنوان فخار بكري واختتام المهرجان على الساعة الثامنة.
0: الافتتاح قلت لي من خلال عرض تنشيطي وين باش يصير وقتاش الافتتاح رسميا؟
1: الافتتاح رسميا مش يكون نهار الجمعة الجمعة هذه على الساعة الخامسة مساء بكرنفال ينطلق من امام دار الثقافة بزرمدي.
0: واضح جدا. هو انتم مشهورة كيف في تنظيم هالمهرجان هذي مع دار الثقافة زرمدين؟ اكيد
1: إيه احنا شركاء. تحب نحكيك شوية على جي سي؟
0: تفضل تفضل. خاصة شنو عملتوا مع العام الجديد؟ نعرفكم ديما ناشتينا ما سنة شنو هكا اللي كان لافت في نشاط الجي سي مازال حياة؟
1: هي جي سي في العام هي منظمة عالمية غير سياسية وغير ربحية تهدف لتمكين الشباب لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعات في المجتمع بصفة عامة كذلك توفر فرص لتطوير القيادة للشباب من خلال منحهم القدرة على تنفيذ مشاريع في مختلف المجالات اقتصادية اجتماعية ثقافية كما تويكا قاعدين نخدم في إطار البرنامج الثقافي بتاعنا معنا كل عام تشرفنا سنة بالقيام بشراكة مع دار ثقافة زرمدين نوجه لها تحية بالمناسبة وخاصة مدام أميرة فرجاني إلى الله وحمد رسول الله. خدمنا مع بعضنا معناها كانت شراكة مثمرة وخدمنا من أول عام لتو برشا حاجات.
0: مش أول شراكة بيناتكم؟
1: لا لا هي شراكة إن شاء الله على أنا على برشا معناها مش معناها في أكسيوم معين.
0: واضح واضح.
1: خدمنا كما خدمنا مهرجان المدينة دورة 13 اللي كان الافتتاح متاعها بالمعهد الثانوي بمنزل حياة بسهرة رمضانية عرض سليمية وخدمنا زادة بالتعاون معهم ملتقى الأدباء اليافعين دورة 19 بزرمدين خدمنا زادة فورماسيون جاستيون دو ستريس وجاستيون دي تون لفائدة تلاميذ البكالوريا معهد منظر حياة ومعهد زرمدين بريباري بار مدام مها عطية كذلك تويكا هنا معنا نحضروا المهرجان أيام زمان الدورة 13 مش يكون كما ذكرنا 8 و 9 و 10
0: واضح، شاء الله كل التوفيق ليكم. 8 9 و10 ماي، 8 و9 في زرمدين، ولا حد 10 ماي في المدرسة الإعدادية بالمزاوغة، دورة 13 لمهرجان أيام زمان من تنظيم دار الثقافة زرمدين والغرفة الفتية الاقتصادية منزل حياة. كان معنا نائب الرئيس نصر الدين بن عبد الله، نشكركم برشا، كل التوفيق ليكم، إن شاء الله ديما ناشطين شبابنا التونسي. عايشك ما 3:45 دقيقة، احنا مصلين معاكم لقانا من إذاعة المنستير، إن شاء الله متونسين معنا، إن شاء الله منسين طريقكم قعدتكم في الدار، لكن مسموح باش تسمعونا في الخدمة. حاسين وين ما انتم موجودين تسمعونا على فريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير وإلا على راديو منستير.تين نرجعوا بعد شوية.

ما 3:55 دقيقة في إذاعة المنسير، نرفع إذان صلاة العصر في حدود ما 3:59 دقيقة ونرجع بعدها نكمل معاكم الأجندة حتى للخمسة، بعد موجز أخبار الأربعة وبعد زيدا أخبار الرياضة من إذاعة المنسير. لكن نقبلها بلاغ من طالب محمد معتوق اللي ضيع في تاكسي نهار لحد اللي فات بطاقة تعريف وطنية وبطاقة طالب وبطاقة بنكية. الرجاء من صاحب التاكسي وإن شاء الله يكون يسمع فينا إذا كان نلقاه الوثائق هذوما يتصل على الرقم 97-256-941. ملحمزين في الوقت هذا، احنا معاكم في الأجندة وتسمعونا من إذاعة المنسير. مرحبا بالناس الكل. أجندة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببلعروس تحت إشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 في توجيه ضربة قوية لإحدى أخطر الشبكات الدولية الناشطة في تهريب القنب الهندي الزطلة، بعد كشف مخططاتها العابرة الحدود التي استهدفت إغراق تونس ودول أخرى بشحنات ضخمة من المخدرات. يذكر أن العملية التي انطلقت منذ جوان 25 لم تكتفي بإحباط عمليات التهريب قبل تنفيذها، بل كشفت أيضا خيوط شبكة مالية معقدة تعتمد على الصرافة الموازية والعملات الرقمية المشفرة لغسل عائداتها. بمناسبة أسبوع المرور العربي، من 4 إلى 9 مايو تتواصل أنشطة الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور في نشر ثقافة السلامة المرورية، حيث نظم اليوم بأحد مفترقات مدينة مسجد عيسى من معتمدية الساحلين بولاية المنستير يوما تحسيسيا توعويا لفائدة مستعملي الطريق حول مخاطر الإفراط في السرعة وانعكاساتها الخطيرة على السلامة المرورية بالشراكة مع فرقة حرس المرور بالمنستير. تحتضن تونس بداية من اليوم على امتداد 3 أيام الصالون الدولي الأنشطة الذي يجمع مختلف المتدخلين في المنظومة المائية Water Export SIS والتكنولوجيات المائية من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار مقاربة تشاركية لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالمياه. وسيمثل الصالون فرصة لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال التنقيب عن المياه، إلى جانب تخصيص مركز لتحليل التربة والمياه يمكن الفلاحين والصناعيين من الحصول على نتائج التحليل بصفة أنية ومجانية. قال رئيس البرلمان الإيراني إن أمريكا وحلفائها تعرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في الخامسة نلقاكم من جديد، السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. البداية بالأخبار. الاتحاد الرياضي المنسيري الأستاذ مسلم مسلمة رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري قدم البارح رسميا استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي المنسيري. تم رفضها من أعضاء الهيئة المديرة. فما عضو آخر ربما قدم استقالته، لكن كذلك يبقى الموضوع هذايا في انتظار الحسم فيه ربما في الساعات القادمة وغدوة. يبقى ديما الموضوع في أي لحظة نتبعوا فيه. الأستاذ مسلم مسلمة قد يعقد والهيئة المديرة كذلك الاتحاد الرياضي المنسيري قد تعقد اجتماع مع السيد والي المنسيري للنظر في الموضوع هذا. فيما يخص المدرب فتحي العبيدي، فإنه المدرب في إطار القطيعة بالتراضي، يعني في إطار وأنه باش يكون فما إنهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد الرياضي المنسيري وفتح العبيدي في ما يعني ماشيين في الطريق، وأنه باش يتم إنهاء العلاقة التعاقدية في انتظار بطبيعة استكمال كافة الإجراءات بين المدرب فتح العبيدي وطبعا الاتحاد الرياضي المنسيري. حسب ما يأكد هنا الأستاذ مسلم سلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري منذ قليل، مشكور على التفاعل معنا. يبقى ديما الموضوع هذا كما قلنا فيما يخص استقالة السيد مسلم سلامة رئيس اتحاد الرياضي المنسيري، وأيضا إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فتحي العبيدي كما قلنا فيما يخص أكابر كرة القدم ومدرب أكابر كرة القدم. يبقى الموضوع هذا ديما للمتابعة وديما تابعونا على صفحتنا راديو منسيري سبورتس، ربما قد نعطي ولا أخبار أول بأول في الموضوع هذا. نمشوا لتعيينات مباريات الجولة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. جولة 13 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والجولة 14 بالأحرى باش تلعب على ثلاثة دفعات نهار الجمعة 8 ماي في الأربعاء متاع العشية. الملعب التونسي يستضيف اتحاد بنقردان، مستقبل السليماني يستضيف مستقبل جابس، الأولمبي لبيجي يستضيف شبيبة العمران، وشبيبة القيروان تستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري. في حين نهار السبت 9 ماي في الأربعاء متاع العشية مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي، نجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي، والترجي الجرجيسي يستضيف نجم المتلوي. في حين هات لحد 10 ماي في ملعب حمد العقربي في رادس الدربي العاصمة يجمع في الأربعاء متاع العشية بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. في كرة السلة الموعد مع نهائي الأكابر والكبريات باش يكون يوم السبت القادم في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. نهائي الكبريات باش يكون في ماضي ساعة متاع النهار يجمع بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الصفاقسي باش يكون بطاقم تحكيم تونسي. في حين نهائي الأكابر باش يكون بعده وبعد نهائي الكبريات باش ينطلق في الأربعة ونص متاع العشية يجمع بين الاتحاد المنسيري والنادي الأفريقي باش يكون بطاقم تحكيم دولي من أوروبا. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بزوز مقابلات متاع الدور النهائي، التذاكر متوفرين على ذمة أحباء الأربعة فرق اللي باش يلعبوا الدور النهائي، الجمعية النسائية بجمال، نادي الصفاقسي فيما يخص الكبريات، وأيضا الاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي فيما يخص الأكابر. فإنه التذاكر موضوع على ذمتهم بداية من اليوم على موقع تذكرتي بوانتين. إياب النهائي أو نصف نهائي، إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية اليوم في الثمانية متاع الليل بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني. الذهاب كان انتهى هدف مقابل هدف. نهاية الأخبار الرياضية، أكثر تفاصيل متاع الأخبار وهذه وكل التحينات فيما يخص كما قلنا وضعية الاتحاد الرياضي المنسيري واستقالة رئيس الهيئة المديرة السيد مسلم السلامة، وأيضا فيما يخص ربما التواجه نحو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد المنسيري ومدرب أكابر كرة القدم المدرب فتحي العبيدي، ربما قد يتم الإعلان عليها من حين إلى آخر في انتظار تسوية كل الإجراءات بطبيعة هذه. وإذا كان فما اجتماع بين الهيئة المديرة وأيضا والي الجهة سواء اليوم أو غدوة قادمة تبعوا فيه الموضوع هذايا أول بأول، وكل التفاصيل متاع الأخبار هذه وأكثر تلقوها على صفحتنا راديو منسيري سبورتس على الفيسبوك. بعد شوية يجيكم أو ترجع لكم بالأحرف جمالي في مواصلة برنامجها أجندة. أجمل تحية الشوق الحمدي، إن شاء الله نتقابلوا بعد في أخبار السبعة على مشتريات منسيري في أخبار الرياضة. إلى اللقاء.

0: الله الله الله الله، تسألني ما تسألنيش، أنا عيوني ما تخبيش، شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها بحبك تعيش. محليه فدنا التونسي والقويلة التونسية والصور الشعرية التونسية، حتى من الألحان اللي هنا نحكيه على شاعر عبد العزيز حاج طيب، ألحان محمد التريكي، سيدة نعمة، نرجعوا معها للجزء الثاني من اللي قنا معكم في الأجندة. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. 4:18 دقيقة، ساعة ثانية نرجعوا لها وحديثنا موسيقي زادة في الوقت هذا. محور حديثنا تظاهرة باش تصير انطلاقا من نهار 7 ماي وحتى 9 ماي في المعهد العالي للموسيقى بسوسة والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. تنتظم ندوة علمية دولية الأولى من نوعها في محور مهم برشا، واللي هو تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي. عنوين بريكش صعيب على برشا ناس، تنسهلوه بعد شوية. مجموعة من المداخلات في الإطار هذا، وبرنامج ثاني نحكي فيه مع الدكتور أمين الزويري المنسق العام للندوة. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
1: ديك ألفا، مرحبا على الاستضافة اللطيفة والدعوة، شكرا جزيلا لكم.
0: يعيشك يا سيدي. أنا قلت الندوة العلمية هذه تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الطرح.
1: نعم، هي أول تقريبا سكوب وأول ندوة علمية دولية تتناول الموضوع هذا، تتناول موضوع التفاعل الإيقاعي في العنوان الكبير، وثم في العنوان المصاحب تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي، وهذا هو العنوان الفرعي وربما الأساسي أيضا للعنوان الندوة.
0: نلخصوا المفهوم متاع المحور هذي الكبير، تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي، اللي هنا نحكيه على مشاركة في الجانب الموسيقي من المعهد العالي للموسيقى بسوسة، والجانب البصري ممثل في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، هكا ولا ليه؟
1: هي في الحقيقة شراكة جميلة جدا، طريفة جدا، حاولنا نصنع هذا الحدث. لما لا تتلقى الفنون، لما لا تعمل الفنون مع بعضها البعض، ونحن تقريبا في نفس الاختصاص نتكامل، نتعاون ونتضافر فيما بيننا. ولا
0: واضح ماذا نعني بالتقاطعات هذه في علاقة بالفضاء الرقمي؟ لو كان سهلوا شوية معناها أكيد اللي بش يحضر بش يستفيد. ساعة قولي، الدعوة مفتوحة للجميع، من الموسيقيين للفنانين التشكيليين مختلف الاختصاصات الفنية، وحتى اللي مش فنية نجم يحضر، أكيد بش يستفيد.
1: أكيد جدا، هي الدعوة مطلوبة للجميع، للباحثين، للطلبة، للمغرومين بالفن، الفن الموسيقي والفن التشكيلي. ربما سأتكلم على البرمجة، ثم أعود إلى السؤال المتميز الذي طرحته قبل قليل. هو دعوة للجميع لحضور الندوة العلمية في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وفي الليل لدينا أيضا مناسبة سميناها بلانوي دي بيرفورمانس، أو ليلة العروض الأدائية، وهذه الدعوة تقريبا بالمسرح البلدي بسوسة، وهذه الدعوة للجميع للحضور لاكتشاف طاقات شبابية أساتذة وطلبة على خشبة المسرح. وهذه الإضافة أيضا كيف أن الأستاذ والطالب في نفس المنصة يتفاعلون مع بعضهم البعض في إشكالية المؤتمر اللي هي التفاعل الإيقاعي، تقاطع الموسيقى والفنون البصرية.
0: باهي برشا، نوصلوا لتوضيح المفهوم هكا حتى باختصار دكتور.
1: أوكي، نحن اليوم نعيش في زمن رقمي، تقريبا اكتسح جميع الاختصاصات بدون منازع.
0: صحيح.
1: وأصبحنا نتحدث اليوم على المشهدية، ولم نعد نتحدث عن الموسيقى بمفردها والفن البصري أو الفن التشكيلي بمفرده. أصبحنا نتحدث على فن متكامل لا نستطيع أن نفصل هذا عن هذا، وهنا نتحدث ربما على البينية، تلاقح أو تداخل الاختصاصات أو تشابك أو تشبيك المعارف مع بعضها البعض. وفي في في هذا الوقت، وقت الطفرة التكنولوجية، وقت الفضاء الرقمي الذي يكتسح ربما جميع هواتفنا، يكتسح أيضا الجهاز الكمبيوتر، أيضا التلفاز، تقريبا حاولنا أن نطرح هذا الموضوع كيف أن هذه الفنون تنصهر مع بعضها البعض، وعندما تنصهر ربما تلد أثر موسيقي متكامل لا نستطيع أن نفصل الموسيقى عن الفنون البصرية في واقعنا اليومي.
0: واضح، أكيد ثم تفرعات للموضوع هذا من خلال نقولوا احنا مداخلات الحضور المشاركين برنامج الندوة الممتد على 3 أيام، هكا شنو نجم نقولوا بخصوصه؟
1: هي في الحقيقة الندوة 3 أيام، اليوم الأول والثاني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، واليوم الثالث بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. في الحقيقة هناك العديد من الباحثين من كامل تراب الجمهورية، وهذا أيضا سبق آخر، تقريبا جميع المؤسسات الجامعية في الفنون من موسيقى ومن فنون جميلة ومن حرف مهن وحرف تقريبا تجتمع في هذا الملتقى العلمي الدولي. لدينا أيضا ضيوف من خارج البلاد التونسية، ضيوف عرب وضيوف من أوروبا يؤسسون هذا الملتقى الدولي إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا لك دكتور أمين الزويري المنسق العام لهذه الندوة، ندوة علمية دولية في محور تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي. إذا كان يهمكم الموضوع الموعد من 7 ماي حتى 9 ماي. نشكرك برشا وإلى اللقاء سيدي، بارك الله فيك، يعيشك الأربعة وأربعة وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير. والكفوري حكيت وحكيت كل عاشق، ولكم سديد النظر وقت لا تسمع.
2: Agenda.

0: صابر الباي من اختياراتنا اليوم في الأجندة. مرحبا بكم مستمعين الكل، وإن شاء الله متونسين معنا وين ما تسمعوا فينا توا، وين ماشيين توا ماشي لمساكن، ونحكيه في الوقت ذي على دورة الثالثة لمهرجان فيلم التراث بمساكن اللي باش ينتظم من 8 إلى 10 ماي في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن الأكثر. تفاصيل معنا سي عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة مساكن. سي عبد الرحمن أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بك وكل مستمعي إذاعتكم المنفتير، إذاعة لديما معودتنا بالتغطية الدائمة والمستمرة للأنشطة الثقافية في كامل الأسبوع تونس.
0: هذا واجبنا يا سيدي، نحكيه على مهرجان الغاية منه منذ البداية توثيق التراث المادي واللامادي من خلال الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة والصور الفوتوغرافية، مازال هذا الهدف متواصل. الدورة ثالثة حابين نحكيه على مميزاتها، على المشترك عجديد معاك سي عبد الرحمن.
1: أكيد جدا، هي دورة ثالثة لمهرجان مسكن فيلم التراث. هو مهرجان بالأساس كما قلت الغاية منه هو المحافظة والاهتمام وإلى العناية اللي في حق التراث المادي واللامادي اللي تتمتع به تونس، اللي هي صراحة من شمالها جنوبها من غربها شرقها كلها تراث، كلها حاجات مزيانة برشا وحاجات نكتشفوها حتى من خلال المسابقات سواء بالتراث الشفوي أو التراث المتنوع اللي تتمتع به تونس. دورة جديدة بطبيعة الحال باش تكون فيه مراحة بين الموسيقى بين المعارض بين العروض السينمائية القصيرة أشهر القصيرة داخل المسابقة وخارج المسابقة، وأكيد جدا هو تحدي كبير ياسر. وبطبيعة الحال احنا ساعين إن شاء الله بإذن الله لدعم الثقافة السينمائية وحماية التراث وتخمين الخصوصية الصريت المحلية اللي تتمتع بها كامل أرجاء تونس. كل شبر من تونس عنده خصوصية محلية
0: أكيد،
1: وهذا بطبيعة الحال هو فضاء جديد المؤسسة دار ثقافة تحت شرف مندوبية الشؤون الثقافية نسعى لخلق فضاء حوار بين السينمائيين والباحثين والجمهور حول علاقة الصورة بالذاكرة والتاريخ اللي احنا تاريخنا كبير كبير كبير برشا. وأكيد جدا الدورة هذه كما قلت لك عندها محاور برشا، كما قلت لك عروض أفلام قصيرة طويلة قصيرة وثائقية تعالج خاصة قضايا التراث والذاكرة اللي هي مهمة جدا جدا، ولقاءات فكرية الجانب العلبي مهم اللي تأخذوا معنا بالشراكة مع جمعية الذاكرة بمساكن حول التراث المعماري خاصة والبناء بالطابية وتقنية البناء بالطابية اللي حاجة ممتازة وقاعدة تفقد معنا في الخصوصية نتاعها اللي هم في الغرب قاعدين يعتمدوها توا. أكيد جدا فما أنشطة موازية، أنشطة موازية كالورشات، قلت لك الورشات اللي هي تهدف إلى جانب تخمين التراث المحلي لمدينة مساكن وكافة معنا التراث بتونس، لكن المهم جدا تكوين الشباب من خلال المضمون تكوين الشباب على المستوى المعرفي في تقنية السينما والصورة الفوتوغرافية والمونتاج وربط معرفة تقنية الصوت والسينما.
0: واضح جدا، وتنفتح باب المشاركة في المهرجان هذية في المسابقة متاع المهرجان، يعني هو عموما الاهتمام بالتراث المادي ولا مادي، لكن على مستوى مضمون الأفلام الوثائقية بالنسبة لدورة السنة ثم تركيز على تيم معين معناها في علاقة بالتراث المادي ولا مادي، ثم شروط تم وضعها معناها سنة خاصة.
1: هو بالنسبة للأشطر السينمائي القصير ما حطيناش معنا شروط، احنا قلنا منذ اواخر جانفي اول فيفري كنا عددنا المسابقة في الصورة الفوتوغرافية والافلام الوثائقية القصيرة للهواة لغير خاصة هو مهرجان موجه للهواة عن الالتقاط الشبابية، حبينا تكون الصورة الفوتوغرافية كل سنة عندها محورها، سنة محور متاحة، سنة فارطة كانت تراث معماري، سنة كانت الحرف والمهن التقليدية اللي هي بصدد الاندثار، وبطبيعة الحال هي محاولة لإحياء وتسليط الضوء عليها، وخاصة كل منطقة في تونس عندها خصوصية في هذا المجال. بينما الأشرطة السينمائية عن تراث شفوي عن صناعات معناها فما بنايات فما تراث معماري فما خصوصية مثلا كما نقولوا كي نحكيوا مثلا على قرقنا كي نحكيوا مثلا على المازونة نحكيوا فما شكون أفلام في قلب الورشة أفلام متنوعة من كامل جمهور التونسي نشوف قدامي مثلا كما نقولوا من تراث الكيف بالكيب من دار ثقافة المزونة من المازونة مالكيب معنا نوع من الخيام في داخل في التراث المحلي نتاعهم المردومة وما أدرك مردومة صناعة الفحم اللي هي داخلة في داخله في تراث في تراثنا. ولحد الان مثلا نستعملوا اللحم باش يوريو كيفاش صناعته، حسيلو هو خليط ومزيج ما بين ثقافات متعدده تجمعنا في هذه البلاد العزيزه.
0: واضح جدا. عملتوا طله هكا على المشاركات، ثم حاجه مميزه ما حش تدخلوا بطبيعه اكيد باش يتم عمليه الانتقاء في اطار المسابقه، لكن
1: بطبيعه الحال هي صارت عملت انتقاء، لكن بطبيعه الحال احنا هو فضاء، هو مهرجان نفتحوا فيه المجال للابداع، حتى اللي يكون معناك نقولوا ثم اعمال ما ترتقيش لمستوى كبير كبير برشا، لكن ما نقولوش هكا، نقولوا راهو مرحبا بهم،
0: محاوله واجتهاد
1: واجتهاد، واحنا من دورنا ندعموهم ونحاولوا نطوروا المعرفه نتاعهم من خلال الورشات اللي قلت لك عليهم، اللي هي ورشه
0: مهم برشا،
1: ورشه تقنيه الفيلم الوثائقي، ورشه تقنيه الفيلم الوثائقي والصوت في السينما، وكذلك ورشة الصورة الفوتوغرافية اللي هي تقنية وتحليل الصورة الفوتوغرافية. وفي هذا المجال معنا على برشا متدخلين مختصين في هذه المجالات الفنية.
0: كل التوفيق لكم. بتبيع حديثنا على دورة ثالثة لمهرجان فيلم التراث بمساكن من 8-10 مايو في دار الثقافة مساكن. نشكرك برشا سي عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة، كل التوفيق لكم انتم كمنظمين وأيضا للمشاركين. ثم جوائز كالعادة سي عبد الرحمن.
1: أيوة. الحال هي جوائز موجهة للشباب، حاجة بسيطة لكن هي حاجة دعمهم، هي الأهم كما قلت لك، الأهم والمهم بالنسبة لنا اكتشاف المواهب وتسليط الضوء على التراث اللي تسخر به تونس بلادنا العزيزة، اللي هو تراث متنوع وكله عنا خصوصية محلية. وهذا لقاء بين الشباب وبين المبدعين الهواة باش يتقاسموا المعارف في هذا المجال، وبطبيعة الحال تكون حوار بناء إن شاء الله من خلال الورشات يعملون حاجة إن شاء الله مزيان، إن شاء الله نبدكم بهم إن شاء الله بعد انتهاء البرنامج. شكرا جزيلا مرة أخرى
0: للمنستير
1: على الدعم.
0: أهلا وسهلا، تحياتنا ليك سي عبد الرحمن، شكرا ليك. 44 دقيقة في إذاعة المنستير، نسمعوكم رامي عايش في الوقت هذي، احنا معاكم في الأجندة شوية وقت شوية تونة ربع ساعة، مازلت معاكم في لقانا خاطرنا نكملوا معاكم في حدود الخمسة وبعدها بالتوقيت المحلي مع عماد لوني.
2: أجندة.

0: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندة، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم. أجندة.

عليش بيل في مسك ختام لقانا معكم من إذاعة المنستير. يعطيكم صحة على اختياركم للإذاعة اللي إن شاء الله ديما ترافقكم بالحاجات اللي تحبوا تسمعوها بالإفادة وبالإمتاع. بعد شوية بتوقيت المحلي مع عماد العوني نخليكم مع نفس الفريق الناشط ما شاء الله عليه، هيثم والناس اليوم في الجانب التقني، هويدا في التنسيق، ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. السبعة موعد مع أخبار الرياضة مع شوقي الحميدي زاد اللي واصل معكم الرحلة رياضيا. تحياتنا ليكم، مسك الختام باش يكون مع وردة الطرب، وخليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقى على خير. بسلام الناس الكل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعاصمة ببن عروس تحت إشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة في توجيه ضربة قوية لإحدى أخطر الشبكات الدولية الناشطة في تهريب القنب الهندي الزطلة بعد كشف مخططاتها العابرة للحدود والتي استهدفت إغراق تونس بشحنات ضخمة من المخدرات. ويذكر أن العملية التي انطلقت في جوان 2025 لم تكتفي فقط بإحباط عملية التهريب قبل تنفيذها، بل كشفت أيضا خيوط شبكة مالية معقدة تعتمد على الصرافة الموازية والعملات الرقمية المشفرة لغسل عائداتها. بمناسبة أسبوع المرور العربي من 4 إلى 9 مايو تتواصل أنشطة الفرع الإقليمي للوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور في نشر ثقافة السلامة المرورية، حيث نظم اليوم بأحد مفترقات مدينة مجزد عيسى من معتمدية الساحلين بولاية المنستير يوما تحسيسيا توعويا لفائدة مستعملي الطريق حول مخاطر الإفراط في السرعة وانعكاساتها الخطيرة على السلامة المرورية، وذلك بالشراكة مع فرقة حرس المرور بالمنستير. أطلقت الخطوط الجوية التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة ورفاهة بكل خلال رحلات. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم في مكة والمدينة دون الحاجة لانتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من الطائرة في المطار إلى الفندق عند الوصول تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. وللاستفادة المثلى من هذه الخدمة دعت الشركة شركة الخطوط التونسية دعت الحجيج للالتزام بجملة من الإجراءات، ومن بينها وضع الملصق المخصص على الأمتعة والتثبت من تدوين المعطيات الشخصية بدقة واتباع إرشادات الفرق المشرفة. أعلن بيل بزي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بعد لقائه برئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة استعداد 3 شركات أمريكية إلى توسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس. وأبرز هذا السفير وفق بلاغ أصدره المجلس أهمية ما تليه الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية للعلاقات التعاون والصداقة مع تونس واستعدادها لتشجيع الاستثمار الأمريكي ورجال الأعمال الأمريكيين الذين زاروا تونس وخرجوا بانطباعات إيجابية جدا. الآن في أخبار العالم، الحرب الأمريكية الإيرانية يبدو أنها رغم أنها في هدنة الآن إلا أنها يبدو أنها ستعود قريبا حسب بعض التسريبات الأمريكية، فيبدو أن حامل الطائرات جورج بوش تقترب من منطقة الخليج العربي، وأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل ذخيرة كبيرة من أوروبا الشرقية إلى الخليج العربي. أيضا هناك أخبار من أمريكا تقول أن إسرائيل قد رفعت حالة التأهب القصوى لجيشها، وتقول القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تستعد للحرب الآن، لكن يبدو ذلك يدخل في باب الخداع الاستراتيجي. انتهى الموجز، الآن يأتيكم زميلي عماد في برنامج بالتوقيت المحلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
3: بالتوقيت المحلي،
4: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي لليوم 3/5/2026. كما العادة لقاء ينطلق معكم الآن ويتواصل حتى يكشف للسبعة متاع العشية. لكم أجمل تحيات الفريق الفني اللي بنلكم هذا اللقاء المباشر، هيثم والناس في إخراج البرنامج، تحيات هويدة بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في الإعداد العام، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة مفيدة ومتعة لمختلف فقراتنا وأركاننا وأيضا أنغامنا. فقراتنا اللي بشكون كالآتي، شوية آخر في فقرة خريطة وطن باش نحكيه على اللزمات لإنتاج الكهرباء والجدل المتواصل حولها مع محمد علي سخيري، بعد تالي عين على الجهات بشكون معنا هادي حكيم المشرفة على الراديو بالقلعة الصغرى، والعملية باش تتم حول تسليط الضوء على مهرجان الفداوي بسوسة وخاصة الندوة العلمية حول سوسيولوجيا الحكاية الشعبية. قبل النشرة متاع الستة بواكير مع محمد أحمد مخلوف، وبعدها خارج النص مع محمد وليد الجموسي في تحت المجهر. اليوم نستضيفه السيدة لميا الكعبي، منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، باش نتعرفوا على المعرض هذا اللي هو معرض المياه Water Expo 6.0 الذي ينتظم أيام 5 و6 و7 مايو 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إتوكا. وآخر فقرة كما العادة بشكون مع غدر عياشي من خلال أسماء ومسميات.

كما عودناكم قبل ما ندخلوا لفقراتنا واحدة واحدة باش تكون كما العادة الزوم نتاعنا اليوم باش نحاول نقصرها قدر الإمكان، لأنه الحقيقة ثم حاجات، وديما نقول أنه الحر يفهم الغمزة، ولو أنه سمحوني في العبارة البهيم ديما يفهم بالهمزة. هيك علاش قلت كلمة البهيم، وما نيش بشكل حشاكم، لأنه البهيم حيوان مزيان برشا، حيوان أليف، حيوان صبور، وحيوان خدام. اليوم باش نحكي على ظهر البهيم، أو بالأحرى الدودان اللي موجودة في طرقاتنا وفي كياساتنا. الحقيقة الموضوع متاع أظهرة الحمير أو الدودانات هذوما ولا مشكل كبير في تونس، بالحق مشكل كبير، ولا يعمل في مشاكل وقلق للناس اللي تستعمل في الطريق، سواء السيارات الصغيرة ولا السيارات الكبيرة ولا حتى الكيران. جاي سيف والحركة تكثر والطرقات تتعبى بالسيارات، وهذاك علاش لابد باش الناس المشرفة على هل دودانات هذوما سواء كانت بلديات ولا تجهيز يحضروا رويحهم ويفيقوا شوية للمسألة، لأنها ما عادش لعبة راهي. خليني نبدأ ساعة بالدودانات اللي اتقلعوا مؤخرا في مجموعة من جهات الساحل. تقولش عليهم تعدت عليهم دبابة. جيت نسأل عليش الدودانات هذوما تنحى، وقالوا خاطر ثم جاونا كيران جدد، والكيران جدد هذوما واتين برشا، كل حد يقول لي هيك علاش نحاو برشا دودانات، خاصة من المسالك اللي تمر بها الحافلات هذية. الطريقة اللي تنحاو بها دودانات بالحق شيء حشم وشيء ضحك، صدقوني كي نقول عبارة دبابة تعدت عليها معناها، وتنجم وترقاه في برشا اثنية تتعدوا عليها يوميا. العملية ما تمش هكاكا، العملية تحسها رعوانية برشا برشا، وهذاك علاش ديما نقول ماذا بينا كي نخدموا خدمة يا نخدموها صحيحة يا ما نخدموهاش. هذه حاجة. ثم دودانات معمولين تقول باش ماتها. ساعات رقم طاقات مش تجري، تفيق كان براسك تضرب في السقف. علاش؟ لأنه الناس اللي خدمت هل أظهرة الحمير هذه أو دودانات هذوما كي خدموهم ما قراوش حساب الكراهب وارتفاع قاعدتها. ثم منحنى يزمك تعمل له حسابه باش الباراشوك ما يضربش في القاعة، وباش العجالي والكاردونات ما يتمسوش. ثم حسابات يبدو لي أنه الناس اللي تخدم في الدودانات هذوما ما يعرفوهاش وما على بالهمش بها، وما يهمهمش في كراهب الناس تتضرر تتكسر تدقدق باراشوك كتير، ما عندهم حتى إشكال. فقط جاوه قالوا أعمل دودان، واللي نعرفوا الغاية الكل شنية من الدودان هي أنه باش السرعة تتيح والعباد تتنقص وما تجريش، خاصة في أماكن يكون فيها برشا معنى ناس عابرين مترجلين. هذاك الهدف الأساسي سواء في تونس ولا غيرها في تونس. وأكيد تنجموا تدخلوا لليوتيوب وتشوفوا الدودان الموجودين في الدول الأوروبية، معناها فرق كبير برشا بيننا وبينهم. ناس معناها بتحسب بالمليمتر، نحنا أكهو عنده برا. هذه مشكلتنا في تونس اللي ما بيش تتنحى، اللي هي اللي قد جيب وإلا كعور وعتي اللعور. زيدا ثم حاجة نقولها للناس اللي يخدموا في الدودانات هذوما، راهو ثم الدودانات يتعاملوا خاصة في الليل ما تفيقش بها اللي هي دودان، راهو تفيق كان بروحك طاير، عرفت طاير من غير فيزا. يا أخي راك تنجم لدودان أنت تدهنهم بلون معين يعكس الأضواء، كيما مثلا خدمت البلدية اللي في الليل كي يخدم يعطيوه زي يلبسوا يعكس السترة متاعه أو البلوزون اللي لابسها باش تعرف اللي ثم هذاك بشر. أنتم ثم ألوان معينين تنجموا تحطوهم على دودان هذوما باش اللي سوق يعرف اللي جايته دودان، مش هكاك فجأة يلقى روحه منجز. راهو شيء كيما هكا ما يجيش، وألف مرة عباد تضرت من الحوايج هذه. الموضوع عندي مدة نحب نحكي فيه، وكل مرة نقول بون بالك تو يدهنوا تو يتصلحوا تو. نحن زعام وقتاش ندهنوا؟ معناها كيما حكيتك المرة كي يبدأ الجمهورية جاي الولاية ولا البلاصة معناها باش يزورها، تلقى الناس كلها تدهن، والناس كل معناها دهينة وعلمات ودربويت. والأولى أنك تتلهى بالدودان هذوما، لأنه المشكلة فيهم حياة عباد وفيهم كراهبة متاع الناس زادة باش ما تتضرش. فبالتالي ماذا بيا قبل ما يدخل الصيف الناس اللي لاهية بالموضوع هذايا تهتم بالدودان هذوما ويصلحوهم وينظفوهم، على الأقل حاجة تكون محترمة، وجينا سيزون وصيف وتوريست وغيره، فماذا بيا الحوايج هذية تتصلح. برش عبيد راهو الطريق ركب لهم الضغط متاع الدم وركب لهم السكر.
وعلى ذكر السكر خلي نعطي فكرة صغيرة على دواء هو الحقيقة ما عندوش برشا بالإدخال لتونس. دواء الناس مرضى السكري وتقريبا كلنا في عائلاتنا وفي زملائنا عندنا شكون مريض بالسكر ونعرفوا الدواء الدواء هذا بداء السكري يقلق برشا ويتعب الناس برشا وما يخليهمش يعيشوا مرتاحين. في تونس مؤخرا دواء ما نجمش نقول اسمه لان يتولي عمليه اشهريه دخل الدواء هذايا لكنه كان موجود من قبل عنده 5 سنين موجود في الخليج العربي وفي اوروبا وموجود حتى في بعض الدول نتاع شمال افريقيا اللي قربت لنا كيما المغرب والجزائر. احنا مؤخرا دخل الدواء هذايا واللي يقال انه دواء ناجع ونافع وبه برشا للناس اللي مرضى بالسكر. اي قلت خلينا نعمل طلع الدواء هذايا خلينا نشوف معناها شنو يا أخي شيء يصدم معناها لهنا قلت شيء يصدم علاش توا في الخليج كي جابوه لهم معناها ناس عندها برشا فلوس تنجم تشري باكو دواء على فكرة ب 355 دينار متاع المرضى متاع السكري هذايا دواء كما قلت جديد ويقال انت لقل من التجارب اللي صارت انه دواء ناجح. يا حبيبي انت اذا كان واحد مريض بالسكر باش يشري باكو دواء ب 355 دينار كيف باش يكمل يعيش معناها كيفاش باش يصرف منين باش يخلص كريه منين باش ياكل مني... لهنا مره اخرى نرجع نقول انه دولتنا مبنيه على اساس معناها دوله اجتماعيه فبالتالي ما نحبش انه اللي عنده فلوس يشري الدواء هذايا واللي ما عندوش يقعد تعب حتى لين يهز ربي امانته. لا لهنا اعتقد حان الوقت باش الكنام ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة يعني الدوائر المسؤولة في البلاد أنها تلقى حل للدواء هذا وترخص ترخص فيه ويلقاو حلول لأنه بالحق مش معقول باش واحد ياخد دواء ب 355 دينار. الدواء نرجع ونقول دواء يروى وانه وخاصه معناها الوزاره جابته معناها شفت معناها في موقع نتاع وزارتنا وزاره الصحه يحكي وهم هابطين الثمن نتاع الدواء هذايا وغيره فبالتالي ما يلعبوش معناها مادام جا الدواء دونك عنده فاعليه وجدوى كبيره برشا فبالتالي اعتقد حان الوقت انه نثبتوا مره اخرى للتوانسه انه دولتهم دوله اجتماعيه ودوله تهتم بصحتهم ودوله تلوج على راحتهم ودوله تلوج على مصلحتهم.

0: خارطة وطن. في خارطة وطن اليوم باش نحكيو في موضوع أسال الكثير من الحبر وتعالت حوله الأصوات من كل حدب وصوب، في مجلس النواب، في البرامج السياسية، في صفحات الفيسبوك، اللي هو المشكلة والتي قيل على إثرها تمت إقالة وزيرة الطاقة اللي هي اللزمات الخاصة بإنتاج الكهرباء. لو كان ساعة سي محمد علي، مرحبا بك ساعة.
1: مرحبا بك سي عماد، مرحبا بالفريق العامل والسادة المستمعين والمستمعات.
0: شنية هالحكاية ساعة نعرفوها، هاللزمات متاع انتاج الكهرباء اللي الدنيا شاعل عليها عندها شهر، ويقال كما قلت أنه الوزيرة تم اتقالتها على الخلفية متاع الموضوع هذا.
1: هو هاللزمات هذه أو الموضوع هذا هو موضوع حساس برشا وكثر فيه الجدل وتسيس، وكثرت فيه حتى كما يقولوا تخل فيه الشعبوية والناس ولا تتراهن على، فما ناس ما عادش وطنيين ويفرقوا في الوطنية إلى غير ذلك. لكن هي شنية الحكاية بالضبط؟ هو أنه احنا في تونس عندنا الشمس،
0: عندنا الشمس برشا شمس،
1: عندنا برشا شمس. شوف، عندنا عجز في الميزان الطاقي 11,000 مليار، وعندنا دعم للطاقة 7,000 مليار في العام، منهم 3,000 مليار للكهرباء. دونك هنا واحنا عندنا الشمس، الدولة مشات فيها 5 لزمات اللي هما سواديسون تكري الأرض التونسية لشركات أجنبية
0: نتاع
1: الطاقة، يحطوا لي بانو فولتايك نتاعهم
0: ويستخرجوا
1: الطاقة ويبيعوها للستيك، كلها الانتاج الكل ماشي لستاك، ما فماش تصدير، ما فما حتى شيء.
0: سامحني لهني حاجه معناها دغدغتني تو، معناها نجي بيني واحد من برا يجي يقعد لي في ارضي ويخرج لي الطاقه ويزيد يبيعها لي لستاك، كيفاش الحكايه ذي؟
1: هي ما تجيش، هو تيوريك ما تجيش، لكن ها تولي سهله باش تولي
0: عباره جاني يهز لي فلوسي وهرب بها.
1: هو شنو اللي صار بالضبط؟ هي هذه مناقصه عالميه وقوميه. الدوله عمت قالت راني نحب نستخرج الطاقات النظيفه والطاقات المتجدده، مش الكهرباء.
0: الدوله ما عندهاش ماتريال باش تخرج،
1: ما عندهاش ماتريال. حتى اعضاء في مجلس النواب في لجنه الطاقه اتصلوا وقتها بستاك، قالوا تحبش تعمل انت المشروع هذا استاك؟ قالت لهم لا، انا عندي عجز مالي كل مره، ومدوبة خذيت 200 مليار،
0: قد بتدخل فلوس استيك
1: باقي عندها عجز مالي، ومدوبة خذيت 200 مليار. دونك بتشري الغاز من الجزائر. شنو اللي صار العملية؟ هو هنا اللي صار، قلنا احنا عملت هالخمسة محطات هذومة اللي هما موزعين على ثلاثة ولايات، والناس مش تستخرج تعطيهم الأرض وهما يستخرج. شو عملت وقت عملت المناقصة؟ ما شاركوش كما يقولوها المستثمرين التونسيين، مشاركوا كالأجل. يقول قايل علاش؟ هذا أول سؤال. أول سؤال علاش؟ على خاطر بكلها المبالغ متاع الاستثمارات قوية، فما 200 مليون و 300 مليون و 500 مليون وكل، حتى مستثمر تونسي ما ينجمش البنك باش تقول وتعطيه 200 مليون ولا 500، مش 200 مليون سامحني، 200 مليار، 200 مليار و 500 مليار
0: تسمية. عندنا شكون في البلاد عنده فوق 500 مليار؟
1: هنا مشي التمويل مع البنوك، ما مشاوش وما خذاهم. دونك البنوك هذوما المستثمرين الأجانب هما اللي جاوا وهما شاركوا في المناقصة. والتوانس علاش حتى سيدي مشي احنا جدلا انه البنك تجي تقول لك نعطيك مثلا 500 مليار بقداش تحسب لك نسبه الفائده؟ تي ام ان بلس 2 معناتها 9% ولا 8.5%.
0: تحسب كما تحسب، فلوسنا تقعد عندنا لهنا،
1: حتى
0: مش فلوسنا تقعد تدور عندنا، مش تخرج الخارج.
1: ها باش نجيك تو الموضوع هذا. الاجانب وقت اللي جاوا وشاركوا في البته هذه وطاحت عليهم البته، هما خذاوا قروض من البنوك العالميه، البنك الاوروبي للتنميه والبنك ولا معناتها والبنوك والبنك الاوروبي للتنميه والبنك العالمي للتنميه، هذوما كل واعطوهم بنسب فائده بسيطه جدا 2.5 و3%. دونك هنا الدوله مقصات حتى حد راه، وانما التوانسه هما شاركوش. نعطيك مثال بسيط، احنا عندنا زوج مستثمرين توانسه ولا ثلاثه عندهم يصنعوا في الكهرباء من الطاقه الشمسيه، لكن يبيعوا فيه للمصانع الاسمنت. دونك هنا مش بالسوم هذا. انت نعطيك مثال اخر بسيط، احنا وقت نشريو ناخذوا الغاز من الجزائر باش نصنعوا الكهرباء، الغاز برك يطلع لنا الكيلوات هذاك ب 300 فرنك. اذا كان باش نزيدوه مصاريف ستاج يوصل ما بين 480 و500 الكيلو.
0: هو يبيع ب 400
1: لكن هذوما 450، لكن هالمستثمرين هذوما وقت اللي باش يبيعوا الضوء الستيك باش يبيعوه ب 98 مليم اكاهو 98.8 و 104 ما بين 98.8 وما بين 124.4
0: معناها كي تقول لي هكا دونك الكيلوات باش يطيح
1: ولا
0: لازم ينقصونا انا كمؤدي
1: لا هو ما يلزمش ينقصك على خاطر هو مدعم بطبيعته هو بنعم يدعم دونك لهنا الدوله التونسيه ديجا في هالمشروع هذا باش تربح تقريبا 300 مليار في العام باش تخففوا من الستيك باش تخفف على الدوله باش تخفوا من الواردات الغاز دونك هال 300 مليار هذوما نجم نستعملوهم في توريد حاجات اخرين كيما الادويه وكيما الحبوب
0: هذه اسمح محمد علي انت بنكاجي وتفهم الامور هذه معناها رابحين احنا في الحكايه
1: انا حسب رايي رابحين
0: رابحين
1: هاو نمشيو احنا علاش
0: لا تثق في رايك
1: هو كذلك لا لا علاش شوف خاطر شوف احنا راهو هو مشروع كبير معناتها شوف قيمة الصفقات هذوما لمدة الفترة هذه متاع الكرية كل 1640 مليار صفقات معناتها الدولة باش تدخل فيها فلوس في الكرية متاع الأراضي باهي لهنا باش نحن تقريبا باش ندخلوا 578 ميجا وات ساعة دونك هنا عندنا زيادة في إنتاج الكهرباء تقريبا 5% كنا 11% توا باش نوليو 16% دونك هنا انا واحد من الناس معناتها نشوفها اللي هي في صالح تونس خاطر احنا عندنا 360 نهار شمس دونك علاش تمشي حرام في الظلام هكاك دونك هنا نقولوا احنا حاجه اخرى الكهرباء معناتها السوم تاعو 98 ولا 124 قار لا يهمنا في البترول يطلع ولا الغاز يطلع ولا حتى شيء دونك قار من توا حتى 2000 توفى النجمة
0: شنو غيرني معاك في هذا انه به غيرني الفلوس معناها اللي باش ياخذوها المستثمرين هذوما اللي ماهمش توانسه واللي فيها فلوس من معناها من الدوفيس نتاعنا باش تخرج لبرا هذيك اللي
1: ربما احنا ما خرجوا حتى فرانك من برا راه
0: كيف باش يخلصوا هذوما الناس
1: هذوما هما كيف يخلصوا هما شركه عندهم احنا باش نخلصوهم احنا باش هو باش تبيع بالدينار هذوما هما باش يبيعوا بالدينار راهو باش يبيعوا بالدينار
0: واحنا باش نخلصوهم بالدينار
1: بالدينار هما احنا الستاق والدوله باش تشري بالدينار راهو من عند المستثمرين هذوما
0: هو
1: بعد هو
0: اي هو من بعد تالي باش يقول لك فلوسي نهزها دوفيس تعمل بيها دينار في فرنسا ولا في السويد ولا
1: فما قانون هذوما الترانسفير تاع لي زيكونوميسي سالير ولا هذوما اللي مقنن من الدوله وكل هو تاو حتى واش يبيع راهو باش يبيع بالدينار التونسي الستاك ومن بعد فما تصير مفاهمه دونك بالنسبه لنا احنا نقولوا هذه فما حاجه قدام هذه تقلق ونتحطوا هذوما كما نقولوا هذوما اللي نخرجوا بهم الطاقه وين موجودين في المناطق الداخليه وفي الارياف دونك هنا فما تنميه جهويه باش تصير في البلاصه هذيك فما دوره اقتصاديه باش تدور فما باش عمله كما نقولوا خلق مواطن شغل دونك هذوما الكل فما حاجه هو تحديد اللزمه لهنا بقداش هي كيما نقولوها ما بين 25 سنه تقريبا
0: عباره على واحد باش يكري سوق ولا حاجه ولا باش يكري مرشي ولا يكري
1: ولا كيما اللزمه باش يكري دار احنا نقولوا كارمو دابا دونك هنا هما كيما نقولوها شروط الاستثمار هذه كيما نقولها اولا هي كلها ما فماش راهو انتاج نتاع كهرباء باش يتصدر كل باش يقعد في تونس باش تاخذ الدوله التونسيه عبر ستيك هذه حاجه به مده اللزمه هي 25 سنه 4-25 والأخرين 21 سنة مع نجم التمديد 10 سنوات وعند انتهاء مدة الكارية هذه المستثمر عنده زوج حلول يا إما هك الاستثمار متاعه والماتريال وهذاك متاعه يعطيه الستاك بالدينار الرمسي وإلا يفكه ويهز يروح به هو دونك في جميع الحال هو باش يفكه ولو هو ما فيش بيتون كله ما لهش البيتون سامبل معناتها كله بالبولوات وكل دونك باش ياخذوا برشا وقت وبرشا فلوس يقول لك نعطيه خلي غادي خير باش يولي قد قد دونك هذيك الحاجه دونك هنا احنا بالنسبه لنا احنا ديما وحتى الفض كما نقولوها المشاكل والنزاعات هنا
0: هو سمحني سبحان الله كلامك معقول برشا سؤالي البسيط وسؤالي المواطن اللي يسمع فيا قل لك علاش مش الدوله هي اللي تجيب المعدات هذه وهي اللي تستخرج الطاقه الشمسيه
1: ما عندهاش فلوس الدوله سي عماد احنا حايرين قلت لك 1640 مليار راهو هذوما
0: اللي
1: مش لا هذوما نتاع لزمه الكريه برك
0: لزمه الكريه
1: هما تشوف فيهم انت معناتها هما ديجا منجمه مولدهم كان بنوك عالميه معناتها راهم مبلغ كبير
0: ما عندناش 2000 مليار زايدين في البلاد باش نعملوا
1: هذه نتاع الكريه وزيد الاستثمار اكثر من هيك
0: البنوك نتاعنا ما نجموش يتلموا يعملوا المشروع هذا اربع خمسه بنوك من البنوك الكبيره يتلموا يعملوا
1: للأمانة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وقت حبوا يعملوا كيما هيك بنك كبيرة لتمويل الاستثمارات الكبار وقت خذوا من ثلاثة بنوك القومية خذوا زوز منهم خلاوا واحدة اللاهي بالفلاح خلاوا على روح وجاءوا الأخرى ولا اللاهي بالسكن واللاهي كما يقولوها بالسياحة وبالتجارة حبوا يعملوهم يدمجوهم فيزيون مع بعضهم دونك وعمل تقريبا عملوا كل شيء بعد جاء 2011 المشروع كله طاح في الماء اما هو كان الهدف نتاع هالفيجن هذه بنك كبير الاستثمارات الكبيره الضخمه اللي بانك برك ما تنجمش تعملوه ما تنجمش. دونك هما هذايا اللي عملوه
0: تو ما نجموش نعملوه البنك هذايا.
1: اذا كان فما الاراده لازم فما اراده نتاع السلطه على هرم السلطه والوزاره الماليه والكل ان نعملوا بنوك كبار موجود هذا في العالم موجود. معناتها احنا مش لازم نكثر مش لازم يكون عندنا 15 بنك
0: يعني نعملوا زوز ثلاثه بنوك سي ديجا معناها
1: 10 بنكات وكلهم ناخذوا زوز فيزيون ما بيناتهم لتمويل الاستثمارات الكبار هذوما هذوك هذيك. دونك هنا فما صار كيف اثار الجدل حكايه اعفاء من الضريبه هذه الضرائب اعفاء من الضرائب. قالوا كيفاش هذوما شركات اجنبيه باش تجي لتونس ونلقى اعفائهم من الضرائب مع من الاداء على الربح بينيفيس امبوس بينيفيس. اولا نحن نحب نقولوا راهو القانون موجود من قبل اعفاء المستثمرين
0: ولا
1: احنا نعرف موجود من قبل دونك ما فماش حاجه جديده جات. دونك هنا
0: يعني بعض النواب كانوا في بروباغندا شعبويه
1: جاي نقول لك حملة انتخابية قبل الأجل. دونك هذيك هذيك هذيك لهنا حاجة أخرى ديما احنا نرجعوا حتى في النزاعات يقع الرجوع إلى القانون التونسي ثم التحكيم الدولي معتها بعد ما تسويت وبعدها يقع كما نقولوها الخبراء زي كيف الدوليين هم يرجعوا لهم ويقع المتابعة عبر المحاكم التونسية معتها الغرفة التجارية بتونس. لأثار الجدل زاد أكثر على أساس قالك سيادة الدولة وملكية الأرض والمنشآت. الأرض راهي تقعد ملك للدولة التونسية سواء كان 20 ولا 25 عام تقعد متاعك علاش ولو خاطر هي فما كونتراتو متاع كراء كونترات لوكاسيون مهما يكون مش
0: خاطر هو دار انت في الخارج
1: هما مشاو على اساس الحوز قالك واحد وقت اللي يشد دار يحوزها يولي نتاعو هذا ما تنجمش تطبقها خاطر عندنا كونترات وانت كان واحد انسان عنده دار ويكريها لشخص ويقعد فيها 30 عام
0: بعد ترجع
1: بعد ترجع لك ما يقولوش الحوز هذا مش احنا باش نطبقوا الحوز. دونك هنا هذيك الحاجه اللي ربما خلات باقي الجدل به. وهنا هنا احنا ناخذوا كان حق الايجار نتاع الارض وهو الشخص هذاك
0: يبيع ويستعمل
1: الشمس نتاعنا كيف هنا فماش حول. هنا الاشكال اللي هو ربما نحاولوا نركزوا عليه هو ان نحاولوا نلقاو الحلول هذه نتاع التمويل اللي اكثر في الجايين خاطر احنا عندنا حاشتنا 1700 ميجاوات معناتها نفس دونك هنا وصلنا 598 دونك هنا مازال عندنا حاجتنا
0: توت
1: معناتها احنا 1000 تقريبا 1200 اخرين حاجه كيما هكا دونك هاو مازال عندنا والنجم نشوف البنوك تتكاتف مع بعضها ونعملوا شركات يا سيدي هاو رئيس يشجع في الشركات الاهليه
0: وخاصه معناها حتى الماتيريال باش تجيبه باش يقعد لك صالح لك المئات السنين لانه الشمس مش باش تقصح
1: وحسب الخبراء دخلت شويه شفت الخبراء هاللي بانو فولتايك راهو بعد 25 مازالت عندهم نسبه انتاج تقريبا 70% 70-60% بين 60-70 معناتها هي كتونس توا تستنفع كما نقولوا بالسوم منخفض نتاع الكهرباء وهذوك لي بانو فولتاريك باش تزيد تستعملهم هي خاطر تقريبا يقعد نسبه 60%.
0: هنا قبل ما تختم سي محمد علي نحب نستغل الفرصه نعرف برشا عباد في ديارهم عاملين الطاقه الشمسيه وامورهم ماشيه وامورهم ريقله وامورهم نظمه جاوا شركات ركبوا لهم ستيك علاقتهم معناها علاقه وديه برشا مع ستيك يمكن ساعات يعطيه الستيك مش ستيك تاخذ
1: هي ستيك يحبوا من عند ستيك تقريبا اللي مركبين اللي مركبين البانو فولتاي كل يحب من عند ستيك
0: يسالوا ستيك فهمتني. فبالتالي سامحوني ما خليتش التليفون معناها فبالتالي علاش نحن توينس الكل ما نخموش المشروع هذا ونشوفوا مع البنوك ونشوفوا حلول مع الدولة أنها تسهل العملية خلي نوليو معناها نستعملوا معناها الطاقة الشمسية ونخففوا الاستهلاك الطاقي الكبير الموجود في تونس خاصة في فصل الصيف وإحنا جاينا فصل الصيف وكليمة تجارات وعلى مزرعة
1: هو شيف. فما حاجة صعب ربي جوست نحب نرجع الموضوع مهم ياسر نقطة اللي باش نقولها راهو في حكاية الامتيازات وحكاية أنه السوم تاع كيلو الطاقة راهو هو 98.8 و124.4 راهي مربوطة بالإعفاءات اللي اخذوه. لو كان احنا عطيناهم يخلصوا الاداءات راهو السوم تبدل الكلفه يتبدل خاطر الدوله هذيك الكلفه عطتها لهم نات قالت لهم اعطيني كلفه نات. هنا انا يلزم نقول الدوله ساعه هي تقوم بالمبادرات اولا يلزمها هي تشجع والوزارات الكل انهم يتبقوا ما تطبقوا هذوما كيما نقولوا الطاقه الشمسيه اللي نستعملوها حتى في الجوامع زاد كيف ما هما مش قادرين يخلصوا دونك على حساب البلديه. دونك هذه نحاولوا احنا نشجعوا الناس باش انه الدوله هي تكون وتسام خدت وشوف نعطيو قروضات راهو على سبع سنين ولا سبع سنين وبعد بعد سبع سنين بعد مش قلت ليوخ وكل شيء وقت استاك باش تعمل الحساب وتقول لك هاك هاني نحب معناتها انت تحب من عندي قداش من 100 كيلو دونك وقتها هي باش ترجع لك تقعد ديما تستهلك تستهلك حتى الفين تفاهم انت الكل.
0: والله موضوع فكرة وشفت معناها تبارك الله كي نقول الأرض هذه راهي طيبة وفيها برشا خيرات من ضمنها هالشمس وهالطاقة هذه اللي بالحق قاعدة ماشية سبهلة لا ما احناش قاعدين نستغلوا فيها كما يجب
1: يلزمنا لازمنا نستغلوها
0: الغالب. سي محمد علي صخيري شكرا ليك إن شاء الله الجمعة الجاية في موضوع آخر ويعطيك الصحة على الموضوع لأنه على الأقل فهمنا برشا عباد اللي كان ضايع في الحكاية.
1: صحيح
0: واضح. شكرا ليك
1: إلى اللقاء.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
2: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية
1: بنكهة
2: ولهجة تونسية.
3: 46 دقيقة بعد الخمسة في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي، مباشرة مر لفقرتنا الموالية.
4: عين على الجهات.
5: عين على الجهات.
3: في عين على الجهات اليوم معنا مباشرة هادي حكيم المشرفة على راديو ويب القلعة الصغرى. هادي مساء النور، مرحبا بك.
6: مساء الخير سي عماد، تحية لكل.
3: مرحبا يا هادية.
6: مرحبا سي عماد.
3: هادية
6: وي تسمع فيا سي عماد؟
3: يا هادية تسمع فيا. هادية ولا
6: انا نسمع فيك؟
3: هادية تسمع فيا ولا
6: انا نسمع فيك؟ لاش خمش ريزو هنا.
3: هادية نسمع فيك يا هادية.
6: انا نسمع.
3: نسمع فيك انت.

0: هادية مرحبا يا هادية.
1: ما كنتش نسمع فيك يعني.
0: توا نسمع فيك يا هادية، ما كنتش نسمع فيك. ثم زر نزلنا عليه ما حد اسمه حد.
1: احنا عندنا تغطية يعني، احنا امورنا مريقلة يعني.
0: ايوه لا لا مريقلة، عندك الحق. هيا قل لي هادية، باش تحكي لنا اليوم على مهرجان الفداوي في سوسة اللي انطلق عنده تقريبا 3-4 ايام وباش يتواصل على امتداد. اي انت وديجا غدوة في الليل إن شاء الله في ثاني الأبداع باش نحكي شوية عن ندوات وعلى المهرجان هذايا مع مديرة المكتبة العمومية فاتن بن عبدالله. أنت لو كانت تعطينا فكرة على الندوة العلمية الخاصة بسوسيولوجيا الحكاية الشعبية واللي باش تتعمل نهار 7 ماي.
1: وهو كذلك نهار الخميس الصباح 7 ماي مش تكون ثم ندوة علمية سوسيولوجيا الحكاية الشعبية. نديت عليه شديد وقعنا الندية قامة أدبية وثقافية تونسية. نرحب بكل أعزائي بالكتيبة والكاتبة الأستاذة إنا ميلي. مرحبا بك مدام إنا.
2: مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا مدام،
2: عسلامك يا عماد،
0: يعيشك.
2: شكرا على تلبية الدعوة مدام إنا. ديما النبي ودعوة مستير
0: يفرلك يفرلك يعيشك
2: يعيشك يعيشك مدام إنا. في البداية مدام إمنا، وكان تعطينا فكرة عامة على محتوى هذه الندوة العلمية، شنية أبرز المحاور اللي مش تتناولها في قراءة الحكاية الشعبية من منظور سوسيولوجي.
3: شكرا هادية. أي هي الحقيقة الندوة العلمية عادة بتكون ديما مرتبطة بأجواء مهرجان الفداوي، وكنقولوا مهرجان الفداوي بتوسع نحكيه على الأدب الشعبي تقريبا. نحكيه على وجه من وجوه الأدب الشعبي، وهذاك علاش تقريبا جل الندوات العلمية تكون يعني منغرفة في هذا التوجه ولا في هذا الاهتمام. وسنا باش اخترنا ان نتحدث عن سوسيولوجيا الحكاية الشعبية باعتبار حكاية شعبية طبعا وجه من وجوه ثقافة هذا الشعب وثقافة هذا الوطن. واحببنا أن نبحث قليلا في هذا الجانب التراثي من وجهة نظر سوسيولوجي، من وجهة نظر علم الاجتماع. هذاك علاش تلقى مداخلات متعددة ومتنوعة هاجسها في نهاية الأمر هو تدبر هذا الجانب في الحكاية الشعبية.
2: سؤالنا الموالي في الجلسة الأولى سيكون حديث عن علاقة الحكاية الشعبية بالأدب والفن. هل ما زالت الحكاية الشعبية مجرد تراث نحكيه أم أصبحت كذلك مصدر الأدب والكتابة الحديثة؟
3: سؤال هادي على خاطر في نهاية الأمر حتى لا تبقى الحكاية الشعبية حاجة هكا معزولة ومفصولة وحدها وإحنا معناها نعتني بها قليلا ثم نضعها على الرف ونمر. لا، سنحاول في هذه الندوة أن ننظر في مدى حضور الحكاية الشعبية في مختلف الفنون، في مختلف وجهات النظر، في مختلف المستويات الفكرية. الحكاية الشعبية في حضورها السرد الحكاية، هي أول الحكاية الشعبية يقولوا حكاية شعبية ما نحكي خراف ما نحكي عليها الكل، فبنيتها وأصلها وكل هي حكاية في النظام. وسيكون دور هؤلاء يعني المختصين وهؤلاء المداخلين أن ممكن قد يكون هذا الخطاب خطاب الحكاية الشعبية والانخراط الشعبية وننظر في سلسلة بالسرد بطبيعة الحال لأنه ثم مدخلات في هذا الجانب، لكن أيضا علاقته بمختلف المستويات الفكرية الأخرى وبمختلف حتى الأنشطة الثقافية الأخرى، لأن في مختلف هذه الجلسات سنلتقي بالحكاية الشعبية كيف تحكى الحكاية الشعبية، لما تحكى بهذا الشكل، مقاصد الحكاية الشعبية. لكن خاصة وانت تعرف يا عماد أنه عندما نحلل الخطاب سنجد فيه طبقات، يعني طبقات فيها الظاهر وما فيها الباطن.
0: أكيد أكيد.
3: وسيكون دور لي كلمة كبيرة برشا، لكن سيكون من يعني مقاصد هذه الندوة هو هكا رفع شوية ستار ولا حطان شوية ضوء في هذه المكونات في هذه الطبقات التي تكون الحكاية الشعبية. والحقيقة في نظر المداخلات نقاط طبقات
0: واللي هو فن أعتقد في نهاية المطاف، لأنه السرد والرواية والحكي هو فن، مش أي حد قادر باش يقوم بالعملية هذه. يعني ما نجمش نحكي حكاية ربما حتى نحكيها ما ثماش متعة كما يحكيها غيري مختص. هذاك علاش جات التسمية متاع الفداوي.

0: كيما قلت انت يا سعيد توا، ينجم واحد يحكي لك نفس الحكايه تسمعها عند واحد
1: بالضبط
0: ويحكيها واحد اخر تتعدى بلا
2: وقراءتها كذلك تختلف.
0: اذا في هذا الاتجاه استاذ ستحاول الندوه العلميه ان تتوسع في هذه الطبقات المكونه للحكايه الشعبيه،
2: وسيتم التطرق كذلك للمعاني العميقة داخل الحكاية الشعبية. شنو تنجم تكشف لنا الحكاية على طريقة تفكير المجتمع والقيم نتاعه؟
0: أنا مش نعطيك بعض العناوين هادية تفهم، مش معناها احنا نحاولوا ولا نفهم الكل، خاطر النبي اللي قاعد نحاول نفهم تو، نحاولوا نفهموا هذه الإشارة الباهية اللي مشيت لها وهي هذه المكونات العميقة. مثلا توجد مداخلات فيما يتعلق بالجانب الأنثروبولوجي في الحكاية الشعبية، نقول الجنس الأنثروبولوجي معناه علم الحياة
1: المعرفي،
0: هالجانب اللي فيه نظرة إلى مش مراحل فقط وإنما إلى تاريخية الحياة البشرية،
2: المخاوف الأفكار
0: في مكوناتها المادية وغير المادية، بأحاسيسها باقتصادها برموزها بكل شيء
2: بكل شيء.
0: أي ثم مداخلات أخرى، مثلا مثلا مداخلة في المخبر عبد الجليل باش تعتني بحكاية الخلق، كيفاش الحكاية الشعبية مثلت كذلك حكاية الخلق الإلهي، ينجم يقول كيفاش مثلا ربي خلقنا من الطين وإلى آخره، ف
2: بطريقه مبسطه ينجم يفهمها الصغير كما الكبير
0: كما الكبير، لكن فيها وجهه نظر اخرى ماهيش وجهه النظر العقائديه ولا الدينيه، هي وجهه النظر الشعبيه فعلا الخلق.
2: نعم خلونا يكتشفوا في الجلسات
0: ألفة يوسف باش تحكي لنا على الحكايه الشعبيه في تصور الوليات الصالحه، كيف تولي الحكايه الشعبيه مكون من مكونات تاريخ
2: هذاك. علاش احنا حدينا لك السؤال، قلنا كيفاش يمكن التركيز على الرموز والصور الموجوده في الحكايه، ولأي مدى تنجم تفسر نظرة المجتمع للمرأة والسلطة.
0: من الحاجات مش نعطيك أنا أمثلة، نجاوبك كان بالأمثلة باش ما نقعدش
2: مش ماخيش مش عارفين أمثلة.
1: الصوت ساعات يغيب شوية راهو يا هادية. أي هكا سافا نسمع فيكم.
0: الدكتور سألتني على نظرة المجتمع ولا الشعبية تحمي ولا تحمل ولا هي حامل لهذه الأرباء الحياتية الشعبية. ماذا ثم مداخلة باش تحكي لنا على أم الصبية اللي هو نسميه في المفهوم الشعبي بالنعوشة، في علاقتها بالمرأة وبالطفل وبالأسرة. ثم مداخلة أخرى على الزازي الهلالي مثلا، مداخلة
2: على الوليات
0: الصالحة على الوليات
1: طيب.
0: من هذه النواحي الشعبية
1: نذكروا وقتاش الندوة باش تكون وأبرز المساهمين فيها.
2: سعيد يوم الخميس 7 ماي بداية من 8 متاع الصباح، مش كون 8 ونص 8 ونص تقبيل، مش كون بالمكتبة الجهوية بالسوسة 8 ونص تقبيل، وحتى تسعة تبدا الجلسة
1: والدعوة مفتوحة للجميع بالطبيعة.
2: مفتوحة أكيد للجميع، مرحبا بمن وعبر الأثير إذا كانوا الأثير الناس اللي تسمع فينا الكل مرحبا بها باش تكون متواجدة وتأسس الجلسات اللي عندي هذه. شكرا لك يا أستاذة آمنة منسقة الندوة العلمية السوسيولوجية والحكاية الشعبية على هذه التوضيحات والإضاءات، وإن شاء الله بالتوفيق لكم في الندوة في فعاليات مهرجان جدي. شكرا
1: وشكرا لك انت هادية حكاية يعطيك الصحة، شكرا لك على هذه المصافحة الخاصة بمهرجان الفداوي بسوسة، وان شاء الله نلتقي في مواعيد دعية قادمة. الوقت يمر بسرعة، محناش باش نسمعوا غناية مباشرة، باش نمشي والفقرة بواكير مع محمد احمد مخلوف، بعدها نشرة السادسة للاخبار، ثم لنا عودة مباشرة ليتواصل اللقاء الى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم.
3: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
4: مساء الخير. أظهرت دراسة حديثة أن تنويع الرياضات التي يمارسها الأشخاص ربما تساعد في إطالة العمر، ففي إطار الدراسة التي أجراها فريق بحثي من عدة جامعات وهيئات علمية مثل كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة سيونسي في كوريا الجنوبية وجامعة تشونغ كينغ الصينية، ونشرتها الدورية العلمية BMG ميديسين المتخصصة في البحوث الطبية، قام الباحثون بمتابعة الحالة الصحية

0: صحية لأكثر من 110 ألاف شخص من البالغين على مدار 30 عاما، وكان المتطوعون يمارسون سلسلة متنوعة من الأنشطة تتباين ما بين التريض والركض وركوب الدراجات وتدريبات القوة واليوغا وصعود الدراجات وغيرها. وخلال فترة الدراسة توفي قرابة 39 ألف شخص من المشاركين لأسباب تتعلق بأمراض القلب والسرطان ومشكلات الجهاز التنفسي. وكشفت الدراسة أن ممارسة الرياضة ولا سيما الرياضات الفردية تقلل مخاطر الوفاة بشكل عام، حيث تبين أن السير على سبيل المثال يقلل مخاطر الوفاة بنسبة 17%، وأن صعود الدرجات يقلل المخاطر بنسبة 10%، ولكن الفائدة الأكبر تأتي من تنويع أشكال الرياضة التي يمارسها الشخص. ونقل الموقع الإلكتروني هيلث داي عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إن هذا البحث لا يثبت علاقة سببية بين الرياضة واحتمالات الوفاة، ولكنه يشير إلى أن تنويع طبيعة المجهود الذي يبذله الشخص لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة في حد ذاتها.
1: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. الذكاء الاصطناعي وأهميته في النشاط الصحي وقيمة حماية المعلومة الصحية محور متابعة في النشرة. تضرر أراضي فلاحية وانتشار مياه الصرف الصحي على امتداد حوالي 7 كيلومتر في معتمدية منزل تميم من ولاية نابل. وفي المنستير نواكب الحفل الختامي للمهرجان الجهوي لربيع الكتاتيب من أجل تربية سليمة ومتكافئة. مرحبا بكم. البداية، تحتضن تونس اليوم وغدا فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقبية. رياض بن مرزو المنظم لهذا المنتدى والمزيد حول أبرز الأهداف.
5: الانتليجنس ارتيفيسيال قاعده تقدم بريتم كبير، نسق سريع جدا، وفي نفس الوقت الانتليجنس ارتيفيسيال هذه قاعد فيها برشا استعمالات منهم قطاع الصحه. دونك حابين نقعدوا نحكيوا مع المختصين اللي هما الخبراء التكنولوجيين والا الفاعلين في القطاع الصحي، معناتها نجم يكون طب، نجم يكونوا دي فارماسيان دي بيولوجيست، على الانتليجنس ارتيفيسيال وعلى لا سيبر سيكوريتي، معناتها الامن السيبراني، وعلى الحوسبه، وعلى ميم حتى البنيه التحتيه بتاع التكنولوجيا في قطاع الصحه. شنو يتاثر، فيش تفيد، فيش تضر، نحن فين في تونس، اسكو مقدمين مؤخرين، كيفاش نجموا نستعملوا التكنولوجيا هذه باش قدمه. هل الطبيب اليوم يشوف الإياء كمناس وإلا كأوبورتونيتي، كتهديد أو فرصة معناتها بالنسبة للخدمة متاعه؟ هذا كل باش نحكيو فيه في النهارين هذو. ما شاء الله، هو أكثر جانب تقني باش نكونوا مركزين عليه برينسيبالمون هي الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي وأهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. وفما جانب ثاني اللي هو الأمن السيبراني. اليوم على خاطر الأمن السيبراني راهو يمثل عنصر مهم جدا في حماية لا سوفرينتي ناسيونال، معناتها الأمن، السيادة الوطنية، السيادة الرقمية الوطنية. هذاك علاش هي أهم معلومة راه اليوم في الدنيا، هي المعلومة الصحية لازمنا نستحفظوا عليها، خليوها في تونس وتكون بروتيجي.
4: تحتضن تونس بداية من اليوم على امتداد 3 أيام الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، والذي يجمع مختلف المتداخلين في المنظومة المائية من وزارة الفلاحة، وزارة البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مقاربة تشاركية لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالمياه. وسيمثل الصالون فرصة لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال التنقيب عن المياه، إلى جانب تخصيص مركز لتحليل التربة والمياه يمكن الفلاحين والصناعيين من الحصول على نتائج التحليل بصفة آنية ومجانية. لم يلكعبي منظمة الصالون.
6: الصالون يضم حوالي 40 عارض من مؤسسات خاصة، هيكل العمومية، منظمات عالمية، جمعيات، دي ستارت اب، مام حتى مؤسسات تمويل موجودين معنا. عندنا مخبر تحاليل للمياه والتربة، أي فلاح وإلا صناعي نجم يجيب عينة من التربة متاعه وإلا من الماء ويجي يحللها هوني سيغ بلاس، وزيدا ينجم ياخذ معلومه صحيحه ودقيقه زيدا. المواطن كما قلنا ديجا عن المعلومه ينجم يلقى المعلومه، فما تمويل، فما شركات ينجم يستفيد بهم هو، حتى عندنا تحليه المياه عارضين عندهم حاجات تصلح للمواطن العادي في داره اللي تخص المال العادي اللي نجمو اللي نستعملوه كل يوم معنا. ينجم يجي بحذنا ويستفيد من كل عارض موجود معنا وإلا من المعلومة.
4: في أخبارنا الجهوية، في ولاية نابل أكد رئيس جمعية البيئة بمنزلة ميم أيمن حمام تلقي تشكيات من قبل عدد من الفلاحين القاطنين بمنطقة سيد حميدة وسيد جمال الدين التابعة لمعتمدية منزلة ميم بسبب تضرر أراضيهم الفلاحية وانتشار مياه الصرف الصحي على امتداد 7 كيلومتر، وقال أن الوضع ينذر بكارثة بيئية خطيرة خاصة مع تواصل الوضع لأكثر من 10 أيام وغياب تحرك جدي من قبل السلطات المعنية للتدخل ورفع الأضرار. التفاصيل من نابل مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: اليوم جاني إشعار من مواطنين وفلاحين اللي فما إشكال كبير في منطقة سيد حميدة، مشينا عملنا طلع نلقاو السواني الكل مغمورة بالمياه الصرف الصحي تمتد من فرجون حتى سيد حميدة تتعدى زادة على سيد جمال الدين اللي توصل للأمريك، معناها فما قرابة 7 أو 8 أو 9 كيلومتر خضار وحبوب موجهة للبشر. الناس قاعدة تستغيث، كارثة بيئية وصحية بأتم معنى الكلمة، ما فهمش حتى معلومة طلعت. كان تو الفلاحة استغاثت بالنشطاء جمعية والجمعيات البيئية.
4: تم اليوم بشاطئ شط مريم من معتمدية أكودة في ولاية سوسة تنفيذ قرار إزالة بالقوة العامة لأسيشة وحدثات من الصلب تم على أثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحرية، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة، الحرس الوطنية وبلدية شط مريم والفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشرطة الساحلية. خالد بلال الخالقي هو مدير الفرع الجهوي لبسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشرطة الساحلية. وأكثر تفاصيل.
3: تم اليوم عملية إزالة بالقوة العامة لمخالفة متواجدة على مستوى معتمدية أكودة بلدية شط مريم. تتمثل المخالفة هذه في جدار من الصلب بطبيعة تم رفع فيه واستيفاء فيه جميع الإجراءات القانونية، وكان التنفيذ هذا بعدما استصدرت بلدية المكان قرار إزالة بناء على المخالفة الموجهة لهم من قبل مصالح الفرع الجهوي الوكالة، وتمت عملية تنفيذ صباح اليوم بحضور كل من مصالح بلدية شط مريم ومصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية الشرطة الساحلي بسوسة ومصالح الحرس البحري بمنطقة ولاية سوسة. كانت العملية نتاع الإزالة بطريقة سلسة بطبيعة، وخاطر هي كانت مستوفاة جميع الإجراءات القانونية، وأكثر من ذلك احنا قبل ما يتيح يتم إعلام من معني بالأمر اللي مصادر في شأنه قرار إزالة، إذا كان حب يزيل تلقائيا يزيل، إذا كان ما حبش ما عندوش إمكانيات تتكفل البلدية بالإزالة موين نوع باش يتم دفع معالي نتاع مقابل عملية الإزالة ورفع الإنقاذ.
4: احتضن المركب الثقافي بالمناستير عشية اليوم الحفل الختامي لمهرجان الجهوي لربيع الكتاتيب من أجل تربية سليمة ومتكافئة. الحفل اشتمل على عدة فقرات تنشيطية وإبداعية قدمتها كتاتيب ولاية المناستير. زميل محمد بشير شكاك وحضر الحفل وأعد النقل التالي الذي يتحدث في بدايته محمد ناجي بن عمار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمناستير.
7: إثناء دورة جديدة ودورة متميزة، انخراط الكتاتيب في هذا المهرجان يجي في إطار احتفاء بشهر التراث، في إطار كذلك تثمين المجهود المتميز للكتاتيب اللي لابد أن تتغير الصورة لها من الصورة النمطية إلى أن الكتاب أصبح متطور، كتاب حديث، كتاب الآن الطفل يتلقى عدة معارف وعدة علوم في الكتاب. المهرجان هذا ينقسم إلى معرض لإنتاجات الكتاتيب فيما يخص يعني وسائط تربوية، وسائط بيداغوجية، محاور اشتغلوا عليها طيلة السنة، إلى غير ذلك من الأنشطة العلمية المتعددة. كذلك أثثنا يعني معرض للموروث الثقافي.
8: أول مرة الحقيقة نشارك فيها، برشة بتاع خزف حاجة جديدة، صغار تجربة جديدة عندهم جاتني.
9: نجم يعمل ابتكارات، نجم معناها يعلموا الصغار كيفاش التراث مقبل شو كان موجود، يعرف شو كان قبل موجود وشو تول في الحديث شو ولا موجود.
10: بخلاف القرآن، بخلاف الهدي النبوي، الصغير يلزم يتعلم برشة حاجات تنفع بعد في حياته المدرسية، مثلا يتعلم الإبداعات في الورشات. عنا مشروع نخدمه فيه جمعة كاملة، نخدمه مثلا تلقى موضوع هدي نبوي ومن خلاله تتعدى للنشاط المنطقي بتلك النشاط اللغوي بتلك النشاط معناها كما نقولوا كل كسوة براعة مثلا مسرحية مثلا أنشودة هذاك من خلالك المشروع هذاك الكل يصنع حاجات بدي.
4: قال رئيس البرلمان الإيراني أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وكانت قنوات أمريكية نقلت عن أمريكيين أن مدمرتين أمريكيتين وحامل الطائرات جورج بوش قد عبرتا مضيق هرمز ودخلت الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. وكان ترامب يهدد إيران تهديدا شديدا إذا ما تعرضت للسفن الأمريكية. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. الذكاء الاصطناعي وأهميته في النشاط الصحي وقيمة حماية المعلومة الصحية كان محور متابعة في النشرة. في منزل تميم من ولاية نابل تضرر أراضي فلاحية وانتشار مياه الصرف الصحي على امتداد 7 كيلومتر. وفي المنستير تابعنا وكبنا الحفل الختامي للمهرجان الجهوي لربيع الكتاتيب. شكرا لكم على حسن المتابعة. يعود إليكم زميلي عماد مجددا بالتوقيت المحلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير
11: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمؤسسة اللقاء معكم في تار برنامج بالتوقيت المحلي وبقية الفقرات المبرمجة. فقرتنا التالية بشكون مع محمد وليد الجاموسي ضمن خارج النص.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. أعلن منذ أيام عن إطلاق دواء أوزمبيك في تونس، وهو الاسم التجاري للمادة الفعالة سيماكلوتيد، على أن ينطلق توزيعه رسميا في الصيدليات ابتداء من يوم 6 ماي الجاري. ويعد هذا الدواء من أبرز العلاجات الحديثة لمرض السكري من النوع الثاني، إذ يستعمل عبر حقنة أسبوعية بدل الحقن اليومية، مع فوائد إضافية تشمل تحسين الوزن ودعم صحة القلب وتقليل المضاعفات المزمنة. ورغم أهمية هذا الحدث، فإنه يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن هذا الدواء ليس جديدا على المستوى العالمي، بل متوفر منذ سنوات في عدة دول، وكانت دول الخليج من السباقة إلى اعتماده نظرا لارتفاع نسب السمنة والسكري فيها، إضافة إلى قدرتها على تحمل كلفته المرتفعة. كما انتشر لاحقا في دول عربية أخرى مثل مصر والأردن ولبنان، وفي شمال إفريقيا سبقت المغرب إلى إدخاله ضمن منظومتها الصحية، فيما تدرس الجزائر حتى إمكانية تصنيعه محليا. في هذا السياق يبدو أن تونس جاءت متأخرة نسبيا في مواكبة هذا التطور الدوائي، غير أن الإشكال الأبرز لا يكمن فقط في تأخر وصول الدواء، بل في كلفته المرتفعة، إذ حدد سعر العبوة الواحدة ب 355 دينارا، وهي تكفي لشهر واحد فقط. هذا السعر يجعل من العلاج عبئا ثقيلا على المريض التونسي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع شريحة واسعة من المرضى أمام خيار صعب بين العلاج والقدرة على تحمل النفقات. ويزداد الوضع تعقيدا بالنظر إلى محدودية تدخل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، الذي لا يتكفل بجميع الأدوية حتى بالنسبة إلى الأمراض المزمنة، ففي كثير من الحالات تبقى الأدوية الحديثة خارج قائمة التعويض لفترات طويلة، ما يحرم المرضى من الاستفادة منها أو يدفعهم إلى تحمل تكلفتها كاملة. هذا الواقع يطرح بجدية مسألة العدالة الصحية، ويعيد النقاش حول دور الدولة في ضمان حق العلاج. فدواء مثل أوزمبيك لا يقتصر تأثيره على التحكم في نسبة السكر في الدم، بل يساهم أيضا في الوقاية من مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي، ما يعني أن الاستثمار في تعويضه قد يقلل لاحقا من كلفة العلاج الثقيل لهذه المضاعفات. في المقابل لا يمكن إخفال التحديات التي قد تواجه الكنام في حال إدراج هذا الدواء ضمن منظومة التعويض، خاصة مع ارتفاع سعره والإقبال الكبير المتوقع عليه، بما في ذلك من قبل أشخاص يسعون إلى إنقاص الوزن خارج الإطار الطبي الضروري، وهو ما يستوجب تأطيرا صارما في وصفه وصرفه. في المحصلة يمثل هذا الدواء خطوة مهمة نحو تحديث علاج السكري، لكنه يكشف في الآن ذاته عن فجوة واضحة بين التقدم الطبي والواقع الاجتماعي، وبين تأخر إدخاله وارتفاع سعره يبقى الأمل معقودا على سياسات صحية أكثر إنصافا تضمن للمريض التونسي حقه في العلاج، دون أن يتحول هذا الحق إلى امتياز لمن يملك القدرة المادية فقط.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
2: في فقرة تحت المجهر اليوم باش نحكيه على الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية اللي ينتظم انطلاقا من اليوم ويتواصل حتى يكشل 7 مايو 2026 تحت عنوان Water Expo 6.0. معنا مباشرة السيدة لميا الكعبي منظمة الصالون. مدام لميا، مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور، مرحبا بكم، مشكورين على المداخلة. يعطيكم الصحة. دونك احنا اليوم باش نحكيوا على الدورة السادسة
2: بالضبط
3: من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. دونك صالون تحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
2: والصيد البحري. كان نحكيوا بإجازة على الدورات السابقة، وشنو هو الهدف الأساسي والغاية من هكذا معرض؟
3: دونك كما قلنا هذه دورة سادسة، معناها ما الحمد لله احنا بدينا الدورة الأولى في وقت ديجا احنا ما نسكن نعرفوا اللي تعدينا بسنوات دونك مع التغيرات المناخية. هو هذاك اللي خلينا نخمو في الصالون ووتر إكسبو. دونك من دورة لدورة الحمد لله فما جديد في كل ما هو تكنولوجيات بيان سور. هي ولات معناها موعد سنوي يلموا فيه كل المختصين والمهتمين بالقطاع الموارد المائية. دونك هذا الكل باش نلقاو الحلول المبتكرة باش نواجهوا بها التحديات المائية بيان سور. الصالون فيه حوالي 40 عارض من مؤسسات معناها خاصة، هيكل عمومية، جمعيات، منظمات، وعنا هو دولي، عنا حتى مشاركين من الصين زادة مشاركين معنا في الصالون بكل ما هو تكنولوجي معناها تخص لي كونتور دو لو. دونك ما نسيناش يدخل للصالون دورات معناها ندوات علمية طيلة 3 أيام. اليوم نورمالمون في هو تخطر من 9 إلى 6 المعرض مقلول. الندوات بدت اليوم، تم افتتاحها من قبل السيد كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة والموارد المائية والمكلف بالمياه السيد حمدي الحبيب. الحمد لله كانت ندوات ناجحة، طرحنا العديد المواضيع، حكينا على الوضع الحالي للماء، حكينا على اللو 2050، على ندوات زادة باش نحكي وعلى كل ما هو رقمنا وتكنولوجيات كيفاش نجم نوظفوها للحفاظ على الموارد المائية، وكل ما هو معناها ذكاء اصطناعي كيفاش نجم نوظفوه. ما نسيناش الاستخدامات موجودين معانا زادة.
2: المعرض ينطلق اليوم هو كما قلنا ويتواصل حتى النهار 7 ماي. نذكر أنه المقر متاع المعرض هو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتويكا، هاك ولا؟
3: هو المعرض يدوم 3 أيام، 5 و6 و7، من 9 متاع الصباح ل6 متاع العشية، وبيان سور الدخول مجاني. لونجيسترومون جوست تصير معناها في ليفينمون بيدها، والدخول مجاني كو سوسوا للندوات العلميه اللي يحبوا يحضروا الندوات العلميه، والا بوغ للفيزيت نتاع لي ستاند باش يشوفوا شنو فما جديد في التكنولوجيات المائيه. ما نسيناش معناها الفلاح والا الصناعي ولا اللي هو دونك باش يلقى بحذانا مركز تحليل متنقل للمياه والتربه موجود في بلاس في الصالون،
2: يعني يجيب الماء وانتو مع البلاصه تحلوا هالمياه هذه اللي باش يجيبها الفلاح،
3: وهما يحللوا له بديجا وياخذ العينه اللي باش يجيبها يحللوها بيان سور وياخذ الريزلتا غادي. هذه باش تكون مجانيه ديجا الخدمه هذه.
2: ولا
3: في الصالون ووتر اكسبو في دورته السادسه هو احنا مسينا الصناعي الفلاح درجه اولى، على خاطر بيان سور القطاع الفلاحي هو اللي معناها يمثل 80% استخداماته للموارد المائيه. مسينا زاد القطاع الصناعي خاطر باش نلقاو عندنا دي سوسيتي نتاع تريتمون دو، كل ما هو معناها تريتمون دو كل، حتى القطاع الصحي خاطر وزارة الصحة زادت يستعملوا وزارة الصحة عندهم دخل في المجال المياه والقطاع المائي في تحليه المياه. خاطر فما معناها مش باش ندخل في الديتاي برشا خاطر ما نحبش ندخل في حاجات هنا من اما يستعملوا كل الماء تحليه الماء وكل يستعملوها في القطاع الصحي.
2: طيب مدام لميا، انت حكيت على الصناعيين والفلاحه وكل المواطن العادي اللي عنده ربما ابار عنده في الدار نتاعه ينجم يجيب المياه
3: بيانسو. المواطن العادي اللي عنده أبار ولا يحب يعمل سونداج وإلا اللي هو عندنا شركات اللي تعمل السونداج موجودين معنا في السنة. أولا ثانيا يجينا يستفيد من المعلومة وياخذ معلومة صحيحة. فما التمويل اللي يحب خاطر فما اللي يحب يعمل سونداج وينجم يعمل تمويل. عندنا شركات تمويل موجودة معنا في السالون بيدو معناها.
2: نحب نسأل على حاجة، احنا جبدنا تو موضوع السونداج. نحب نقول لك مدام لم يكيد لكم على علم اللي ثم ناس عندها الآليات يعني الأجهزة اللي باش تحفر بها السونداج، لكن ثم ناس قاعدين يخدموا من غير رخص وفي بقايا معناها ربما مش مصرح بهم حفر هالسونتاجات هذوما. ربما الموضوع هذا كمش باش تناولوه في الووتر اكسبو نتاعكم؟
3: هو تناولناه في الندوات ديجا اللي حكينا عليه، حكينا على الرخص نتاع العباد اللي قاعده تحفر وشنو دونك اللي يحب يحفر سونداج ولا اللي يحب يخذ معلومه بيان سور ذاك الفلاحه موجوده معنا هي في الصالون ينجم يجي وياخذ معلومه صحيحه. معناها اسكو ينجم خاطر بالرخصه هو دانا
2: بالرخصه بتبيعها بالرخصه
3: بيان سور دونك ينجم يجي وياخذ معلومه صحيحه. هنا قلت لك يلقى المعلومه يلقى الشركه اللي باش تعمل له السونداج ويلقى التمويل كان يستحق تمويل اذا فما تمويل.
2: نحب نقول لك يعطيكم الصحة، والموضوع اللي تهتموا به موضوع حساس برشا، خاصة نحن نعرفوا مدام لميا الوضع المائي بشكل عام في العالم وفي تونس خاصة مع التغيرات المناخية الكبيرة اللي قاعدة تصير في العالم، وأيضا الاستهلاك المفرط للمائدة المائية في تونس وغيرها من الدول. وتقريبا حتى الحديث يتم على أنه إذا كان النفط اللي هو أساس الحروب في الوقت الحالي والطاقة بشكل عام، فأنه ربما الماء باش يكون المحور متاع العالم في سنوات قادمة قليلة برشا 20-30 سنة، لأنه المواطن بشكل عام في العالم الإنسان قاعد يضيع في برشا ماء، قاعد الثروة المائية في العالم قاعدة تنقص بشكل كبير.
3: صحيح، هو كما قلت هي قضايا الماء معناها يهتم العالم ككل والعالم الكل يركز عليها قضية الماء وكلها تلوج معناها تشوف كيفاش باش تلقى معناها حلول باش تصير الحوكمة في استغلال المياه وإيجاد الحلول بينصيغ في استغلال المياه.
2: نعم مدام لميا الكعبي منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، شكرا ليك. ذكر المعرض هو ووتر اكسبو 6.0 يعني في الدورة الأساسة نتاعو، والمجال مفتوح للناس الكل باش يحضروا المعرض بالطبيعة.
3: كل مرحبا بهم من 9 ل 6 مرحبا بهم الناس الكل غدوة إن شاء الله، ومازال غدوة وبعد غدوة ينجموا يلتحقوا بينا ويجيو. مرحبا بهم من 6 ل 9 والدخول مجاني بيان سور.
2: واضح، شكرا ليك مدام لميا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد دعية قادمة وربي يوفق.
3: عايشك، مشكورين.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: إذن هكا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية برنامج بالتوقيت المحلي لليوم. تحياتي للفريق الفني اللي يمنلكم هذا اللقاء المباشر انطلاقا من الساعة 5 مساء. تحيات هيثم والناس بعده بيسهر معكم محمد سيدي. تحيات أيضا هويدا بن سيسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. شكرا رؤوف خديرة اللي رافقنا اليوم في الإخراج الرقمي للحصة. تحيات محمد وليد الجموسي في العدد العام. آخر فقرة من فقرات برنامجنا اليوم باش تكون مع غدر عيشي أسماء ومسميات. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني. متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مرحبا بكم. يمثل الماء في تونس ثروة حيوية ورهانا استراتيجيا للتنمية، وفي هذا السياق يبرز سد سيدي سالم كأحد أعظم المنجزات المائية في البلاد. يقع هذا السد في ولاية باجة شمال غرب تونس على مجرى وادي مجردة بالقرب من مدينة تستور، وقد تم إنشاؤه بين سنتي 1977 و1981 ليصبح أكبر سد في تونس من حيث سعة التخزين. تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 643 مليون متر مكعب بارتفاع يقدر بحوالي 57 مترا، وهو سد ترابي يستغل في ري الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب وإنتاج الطاقة الكهرومائية، مما يجعله عنصرا أساسيا في إدارة الموارد المائية. وإلى جانبه يعتبر سد سيدي البراق في معتمدية نفسة من ولاية باجة ثاني أكبر سدود تونس بسعة استيعاب تقدر بحوالي 280 مليون متر مكعب. يمثل سد سيدي سالم رؤية تونس في استغلال الموارد الطبيعية، ويجسد مسارا من التقدم التقني والهندسي في مجال السدود، حيث أصبح عنصرا أساسيا في ضمان الأمن المائي وتعزيز التنمية في تونس.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. تم إنهاء تكليف بالأحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمقتضى أمر عدد 71 صدر رائد رسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 ماي 2026. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. وسيتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 في الفترة ما بين 3 و5 جويلية، على أن يتم وحصريا ذلك عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn، وسيكون الإعلان عن النتائج يوم 4 8 جويلية. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. في أخبار العالم، حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد العاصمة العراقية، حذرت مواطنيها ودعتهم إلى عدم السفر إلى العراق ومغادرتها فورا في حال التواجد داخلها. وأبرزت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أن المجال الجوي العراقي رغم أنه مفتوح جزئيا إلا أن التهديدات أصبحت كبيرة. ويرى مراقبون أن تحذير الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكيين ومطالبتهم بمغادرة العراق يؤشر على عودة الحرب الأمريكية على إيران. نعود إلى تونس. السماء هذه الليلة مغشاة بسحب أحيانا كثيفة في مناطق الشمال وتنزل بعض الأمطار في الشمال الغربي وغيوم ظهور غيوم جزئيا على بقية المناطق. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و25 درجة، وتصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب، لكنها أقل من 20 درجة في مناطق الشمال الغربي. أترككم الآن مع أخبار الرياضة مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: حديث نسبور.
2: حديث نسبور.
0: حديث نسبور.
3: مرحبا بكم في حديثنا سبور على موجة إذاعة المونستير من توا وعلى مدان صيف ساعة باش نحكيه شوية في أخبار كل الرياضات، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، وأيضا الرياضة العالمية. أيضا كذلك باش نحكيه شوية على أخبار أندية الهواة وكرة القدم، برنامج مقابلات نهاية الأسبوع في حالة التساوي كيفاش باش تكون وكيفاش باش تصير العملية متاع احتساب النقاط، شكون ينزل شكون يصعد. بالطبيعة فما ناس اللي تعرف التقنيات هذية والموضوع هذية، وفما بعض المستمعين وبعض المغرمين طبعا بالرياضة تغيب عليهم في بعض الأحيان المعلومات هذية، أو ربما قد تكون غير محينة لهم. مع بعضنا إن شاء الله باش نتعرفوا على مختلف الأخبار هذية. لكن قبل ذلك، الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقة يعيش وضعية صعبة شوية. تعرفوا الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري حسب ما أكده لنا، وأنه كان قدم البارح رسميا استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري، وتم رفضها بالإجماع من طرف أعضاء الهيئة المديرة. ولكن بخصوص تقديم عضو آخر أو أعضاء آخرين معاه لاستقالتهم سواء كانت فردية وإلا جماعية، فإنه الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري أكد لنا وأنه هو فقط وحده كان قدم استقالته بمفرده، وأنه ما فماش موضوع متاع استقالة سواء كانت منها جماعية أو استقالة أخرى معاه على الأقل في الموضوع هذية. هذا حسب ما يأكدهن دائما الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلنا كان قدم استقالته رسميا، كانت من البارح تم التقديم هذية متاع الاستقالة، واللي تم رفضها بالإجماع من طرف كافة أعضاء الهيئة المديرة اللي معاه. هذا يبقى ديما في انتظار وأنه يتم تحديد موعد ليعقد جلسة مع السيد والي المنستيري عيسى موسى لتدرس الوضعية، خاصة منها الديون المالية اللي يثقلت كاهل الجمعية والهيئة المديرة. أكثر تقريبا من 26 ملف تم بالطبيعة تصفيتهم أو ربما النظر فيهم ماديا وتسويتهم بالأحرى من طرف الهيئة المديرة الحالية، ذي حسب البلاغ اللي تم نشره منذ يومين للاتحاد الرياضي المنستيري. و طبعا الديون المتخلدة بذمة الجمعية هي اللي ربما أعاقت عمل الهيئة المديرة اللي حاولت أنها تفي بالتزاماتها وبالتزامات سابقيها من الهيئة المديرة تجاه بتبيع منظوريهم من الناس اللي ربما تسال الفلوس أو الأموال للجمعية من مختلف الأطراف. الجلسة ربما قد تكون غدوة، قد تكون نقول ربما قد تكون غدوة، لأنه مازال ما تمش تحديدها للجلسة هذه إلى حد تقريبا نصف ساعة قبل ما تنطلق حصتنا الآن، تقريبا إلى حدود السادسة تقريبا وربع، السادسة وعشرين دقيقة تقريبا ما تمش تحديد الموعد متاع الجلسة هذه. حسب ما يأكدون دائما الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري، اللي مسلم إسلامة حبيناه كانوا يدخل معنا في المباشر، ولكن اعتذر بكل لطف باش يدخل معنا باعتباره أنه في انتظار يعقد جلسة مع سيد والي المنستير صحبة أعضاء الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المنستيري لتدرس كما قلنا الوضعية، وبعدها بعد هالجلسة هذه شوفوا شنية مخرجات هالجلسة هذه، شنية تطورات ربما قد تأتي في الأثناء في بعد الاجتماع ذي المرتقب اللي كما قلنا في انتظار تحديده. طبعا ربما قد يكون غدوة أو ربما في الأيام القادمة، هذا يبقى ديما موضوع للمتابعة. بالنسبة لمسألة المدرب فتحي العبيدي مدرب فريق كبير كرة القدم للاتحاد الرياضي المنستيري، رسميا ما قدمش استقالته، ولكن الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري هي في تفاوض معاه من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية معاه بالتراضي. هذا حسب يزيد دائما كما قلنا يأكد هنا الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي لمنسيري، كما قلنا كان قدم استقالته رسميا منذ البارحة، وبالتالي في انتظار وأنه ما ستصفر عنه بتبيع التطورات خلال الساعات والأيام القادمة فيما يخص الوضعية الصعبة خاصة من ناحية المادية لعيشها الاتحاد الرياضي المنسيري. نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة حديثنا سبور في باقي الأخبار اللي عنا.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: قبل الله وصلة الجميع، عودة لمواصلة حديثنا سبور كما قلنا حتى لسبع ونص على مجتمعات المونستير. وكما كنا منذ قليل قبل رفع الأذان حكينا على وضعية الاتحاد الرياضي المونستيري لمن فاته الاستماع، أعيد مرة أخرى أهم ما أفادنا به السيد مسلم مسلمة، الأستاذ مسلم مسلمة رئيس اتحاد الرياضي المونستيري، أكد لنا وأنه تم البارح تقديم استقالته بمفرده فقط، ما فماش شكون أعضاء أخرين قدموا معه، هذا حسب ما أكدهن الأستاذ مسلم مسلمة رئيس اتحاد الرياضي المونستيري. لكن هالاستقالة هذه تم رفضها من طرف كافة أعضاء الهيئة المديرة وبالإجماع، وبخصوص كما قلنا الاجتماع مع السيد الوالي فإنه لم يتم تحديده إلى حد ما أفادنا به السيد مسلم مسلمة حديدا إلى حدود الساعة السادسة تقريبا وربع وربعة كما قلنا متى العشية اليوم، كنا معاه في اتصال وأنه يأكد إما زال ما تمش تحديد الموعد متاع الجلسة اللي بيش يعقدها الأستاذ مسلم مسلمة وأعضاء من الهيئة المديرة مع السيد والي المونستير عيسى موسى، مازال ما تمش تحديده، ربما قد تكون غدوة، ربما هذا حسب تقديرنا الشخصي، ربما لي حساسية ودقة الوضع اللي يعيشه الاتحاد الرياضي المونستيري. نعرف أن السلطة تتحرك بتبعها من أجل احتواء الأزمة ومن أجل إيجاد الحلول للاتحاد الرياضي المونستيري ومساعدته لتجاوز هذا الإشكال أو الإشكاليات، خاصة منها الأمور المادية. بالنسبة للأستاذ مسلم مسلمة كما قلنا لكم أعتذر بكل لطف عن التدخل معنا في المباشر على موجة إذاعة المونستير من أجل توضيح عدة النقاط حول استقالته، في انتظار كما قلنا ما ستصفر عنه مقابلة واجتماع مع السيد والي المونستير بتبيع في قدم الساعات، وفي انتظار التطورات وكما قلنا مخرجات هذا الاجتماع من أجل معرفة شنية الخطوات القادمة اللي باش تتبعها الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري، وهل سيتم تفعيل استقالة السيد الأستاذ مسلم مسلمة رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري أم أنه باش يتم كذلك رفضها من طرف السلطة الجهوية المحلية لهنا في المونستير. طبعا وضع دقيق جدا صعب يعيش الاتحاد الرياضي المونستير، إن شاء الله ذاك حد اللباس. وطبعا نعرف أن المونستير عندها رجالاتها وعندها أحبائها وغيريها الاتحاد الرياضي المونستيري، فإنه أكيد بش يلقى حلول بش يلقى مخرج للأزمة هذه. بالنسبة لوضعية المدرب فتحي العبيدي مدرب فريق كابر كرة القدم، نزيدون أكدوا أن حسب ما أكدهن الأستاذ مسلم مسلمة رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري بين ظفرين المستقيل إلى حين يجد الجديد في الموضوع هذا كما قلنا، وأن المدرب فتحي العبيدي رسميا ما قدمش استقالته، ولكن هناك النية تتجه نحو التفاوض معاه من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فتحي العبيدي بالتراضي، هذا حسب ما أكدنا الأستاذ مسلم مسلمة، في انتظار بتبيع التطورات في قادم الساعات والأيام للاتحاد الرياضي المونستيري. شكرا للأستاذ مسلم مسلمة على رحابة صدره وعلى تفاعله معنا من أجل أنه يعطينا الأخبار من مصدرها بالأساس فيما يخص الاتحاد الرياضي المونستيري. نجو الآن لتعيينات مباريات الجولة 14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وقبل الأخيرة في يوم الجمعة 8 ماي، وكل المباريات على 3 دفعات ينطلقوا في نفس التوقيت ديما في 4 متاع العشية. بالنسبة ليوم الجمعة 8 ماي، شبيبة القيروان تستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري، الملعب التونسي يستضيف اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، والأولمبي البيجي يستضيف شبيبة العمران. بالنسبة لمقابلات يوم السبت في دفعتها الثانية في 4 متاع العشية، مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي، النجم الساحلي في ملعب شوسة الأولمبي يستضيف النادي البنزرتي يوم السبت القادم، وأيضا يوم السبت ترجي جرجيس في 4 متاع العشية كذلك في نفس التوقيت ترجي جرجيس يستضيف نجم المتلوي، في حين يوم الأحد 10 ماي 4 متاع العشية في ملعب أحمد العقربي في رادس قمة الجولة ديربي العاصمة في مباراة ربما قد تحدد مصير البطولة لمن ستؤول للترجي أم للنادي الإفريقي كما قلنا في ديربي العاصمة بين الجرين الغريمين التقليديين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. في كرة اليد بالنسبة لتعيين مقابلة مباراة متأخرة من الدور الربع النهائي لكأس تونس للكبريات بعد غدوة الخميس في قاعة الحمامات الخمسة متاع العشية، الجمعية النسائية بالحمامات مع النادي الإفريقي. ديما مع كرة اليد، بالنسبة لبرنامج الدور الربع النهائي لكأس تونس للأكابر يوم الجمعة 8 مايو 6 متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي في مواجهة النجم الرياضي الساحلي. يوم السبت 9 مايو في الأربعة متاع العشية نلقاو بعث بن خيار يستضيف النادي الإفريقي، الملعب التونسي يستضيف نادي سقيت الزيت، وجمعية الحمامات يستضيف سبورتينغ المقنين. في كرة السلة في نهائي كأس تونس الأكابر والكبريات، بالنسبة للبرنامج يوم السبت 9 مايو القادم في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، نهائي الكبريات باش يكون في ماضي ساعة متاع النهار، الجمعية النسائية بجمال تواجه النادي الصفاقسي، بالنسبة للتحكيم المقابلة باش يكون تونسي. بالنسبة لنهائي الأكابر في نفس اليوم في نفس القاعة نهار السبت القادم في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس في 4:30 متاع العشية، الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه النادي الإفريقي في نهائي الأكابر. تعرفوا البطولة فاز بها الاتحاد الرياضي المنسيري. وبالنسبة لمباراة النهائي لكأس تونس كما قلنا نهار السبت في 4:30 متاع العشية في قاعة رادس تجمع بين الاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي، باش يكون طاقم تحكيم دولي من أوروبا، هذا حسب التأكيدات بتبيعة اللي خاصة بالدورة النهائي لكأس تونس الأكابر لكرة السلة. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بأحباء الفرق المترشحة للدور النهائي ولمن يرغب في الحضور بالنسبة لمتابعة مباريات نهائيات كأس تونس لكرة السلة أكابر وكبريات، التذاكر موضوعة على ذمة أحباء الفرق المترشحة اللي هي الجمعية النسائية بجمال، النادي الصفاقسي أضيف مخصص نهائي الكبريات، وأيضا اتحاد منسين والنادي الإفريقي في مخصص نهائي الأكابر، فإنه تذاكر موضوعة على ذمتهم على موقع تذكرتي بوانتيان والروابط الخاصة بكل أحباء للفرق هذه اللي ذكرناها موجودة على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة السلة في فيدراسيون تونيزيان دو باسكتبول، تكتبوها بالفرنسية لمن يرغب في الحضور والمتابعة لمباريات كأس تونس لكرة السلة في نهائي اليوم السبت القادم. بالنسبة للكرة الطائرة أهم المواعيد في الأسبوع هذي، البداية غدوة بذهاب نهائي كأس الجامعة أكابر للكرة الطائرة غدوة 6 متاع العشية في قاعة عيسى بن نصر في قليبيا، الأولمبي القليبي مع سعيدية سيدي بوسعيد، تحكيم الثنائي الهاني الكوكي ومحمد النصر التونسي. ثم يوم الجمعة 8 مايو البداية بنصف نهائي كأس تونس أكابر، مباراة النصف نهائي الأول يجمع في قاعة مساكن يوم الجمعة 8 مايو في مضي ساعتين متاع النهار، النجم الساحلي يواجه مولدية بوسالم، تحكيم الثنائي زياد ريدان ولسعد الحجام. في حين نصف النهائي الثاني باش يكون يوم السبت 9 مايو في قاعة الزواوي 4 متاع العشية، الترجي التونسي مع النادي الصفاقسي. في حين يوم الجمعة 8 مايو مجموعة تفادي النزول في جولتها الثالثة إياب في بطولة الكرة الطائرة 6 متاع العشية نهار الجمعة، فتح حمام الغزاز في قاعة حمام الغزاز يستضيف الزيتون الرياضية، التحكيم الثنائي ماهر السويد وشريف الميلادي. في نفس التوقيت كذلك في قاعة الرايد البجاوي بصفاقس 6 متاع العشية نهار الجمعة، جمعية اتصالات تونس بصفاقس تواجه النادي الرياضي بحمل الأنف. عالميا من خلال مباراة ليلة شوك تجمع البيج ماتش، يجمع ليلة في الثمانية بتاع الليل يعني تقريبا بعد 40 دقيقة من الآن في إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، أرسنال الإنجليزي باش يواجه أتليتيكو مدريد الإسباني، مباراة الذهاب وفات 1-1 قسمة وخيان. ماذا ستصفر عنه مباراة الليلة تنطلق في الثمانية متاع الليل؟ أكيد مباراة ينتظرها الجميع بعد 40 دقيقة من الآن في الثمانية متاع الليل، كما قلنا من سيتأهل إلى نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية رابطة الأبطال الأوروبية، هل ستكون ورقة ترشح لأرسنال الإنجليزي أم لأتليتيكو مدريد الإسباني؟ إلى رابطة الهواة مختلف الأخبار، بالنسبة لبرنامج مقابلات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة الثالثة مستوى الأول في جولتها 12 للإياب يوم الجمعة 8 مايو في 3:30 متاع العشية، مقابلات بطولة الهواة مش الأربعة كما الرابطة المحترفة الأولى والثانية. بالنسبة للرابطة الثالثة قلنا المستوى الأول في جولتها 12 إياب يوم الجمعة 8 مايو 3:30 متاع العشية، البداية بالمجموعة الأولى
1: كوكو منزل جميل يستضيف سهم راس جبل، ثم يوم السبت 9 ماي نلقاو فيما 3:30 متاع العشية كذلك نادي منزل بوزلفة يستضيف سير جازونة، اتحاد القليبي يستضيف مستقبل ودليل، موج منزل عبد الرحمن يستضيف جرومبيلي الرياضية، اتحاد جديدة يستضيف نادي كرة القدم بمنزل تميم، النجم الخلادي يستضيف النجم الراسي، وشبيبة منوبة تستضيف الأمل تزركة. بالنسبة لترتيب للمجموعة الأولى نلقاو في المرتبة الأولى النجم الخلادي 57 نقطة، المرتبة الثانية جرومبالي رياضية 52 نقطة، المرتبة الثالثة شبيبة منوبة 41 نقطة، المرتبة الرابعة سير جرزونة 40 نقطة، في حين في المراتب الثلاثة الأخيرة نلقاو الاتحاد الجيدة 22 نقطة في المرتبة 12، ثم في المرتبة 13 نجم الراسي 21 نقطة، وفي المرتبة 14 الأخيرة أمل تزركة ب 19 نقطة. المجموعة الثانية يوم السبت 9 ماي مع 3:30 متاع العشية ديما مع بطولة رابطة الهوايات المستوى الأول الرابطة الثالثة لكرة القدم في جولتها 12 إياب يوم السبت 9 ماي في 3:30 متاع العشية مرجانة برقة مع اتحاد سبيتلا، تالي الرياضية تستضيف نادي الدهماني، نادي حاج بالعيون يستضيف اتحاد سليانة، ترجي الكريب يستضيف مستقبل محمدية، نادي مجاز الباب ونادي المجازي يستضيف بيرمشارق الرياضية، النجم فريانة يستضيف أولمبيك الكاف، ونادي مكثر يستضيف النجم الرياضي بالفحص. الترتيب بالنسبة للمجموعة الثانية المرتبة الأولى أولمبيك الكاف 51 نقطة ليحقق الصعود ألف مبروك لي، المرتبة الثانية نادي الدهماني 38 نقطة، المرتبة الثالثة نجم الفحص 35 نقطة، والمرتبة الرابعة ترجي الكريب وتالي الرياضية ب 33 نقطة، في حين في المرتبة الثالثة الأخيرة نلقاو اتحاد سليان المرتبة 12 27 نقطة ومعاه نادي مجاز الباب، في حين المرتبة 14 والأخيرة مرجانة برقة ب 23 نقطة. المجموعة الثالثة يوم الأحد 10 ماي في 3:30 متاع العشية ديما في بطولة المستوى الأول الرابطة الثالثة لكرة القدم في 3:30 متاع العشية هات الأحد 10 ماي نادي جبنياني مع مشعل السويسي، نادي الهلالي ونادي قصر الهلالي يستضيف نسرة بولبا، خطاف القرعة الكبرى يوم الأحد كذلك يستضيف نادي الأهلي السفاقسي، وفوق كركر يواجه ويستضيف مشعل الساحلين، كوكب منزل النور يستضيف الملعب السوسي، الملعب السفاقسي يستضيف نهضة جمال، واتحاد قصيبة المديوني يستضيف قرقنة الرياضية. التنافس على الأشد في المجموعة هذه فيما يخص اللعب من أجل الصعود، المرتبة الأولى الملعب السوسي 48 نقطة، المرتبة الثانية المشعل السويسي 46 نقطة، المرتبة الثالثة أهلي الصفاقسي 36 نقطة، المرتبة الرابعة اتحاد قصيبة المديوني وكوكب منزل نور 34 نقطة، في حين في المرتبة الثلاثة الأخيرة نلقاو المرتبة 12 الملعب الصفاقسي 28 نقطة، المرتبة 13 نادي الهلالي 26 نقطة، وفي المرتبة 14 والأخيرة مشعل الساحلين ب 13 نقطة. المجموعة الرابعة في جولتها كيف كيف اليوم الأحد القادم الجمعية جربة مع كوكب إدقاش في 3:30 متاع العشية، في نفس التوقيت كذلك بقية المقابلات مارث الرياضية مع تهذيب الصخيرة، نادي كرة القدم بالمظلة يستضيف نادي أولمبيك مدنين، أمل الرقبة يستضيف أمل جربة، الملعب القفصي يستضيف جريدة توزر، اتحاد جيم جربة يستضيف واحد قبلي، وتبلبو جابس يستضيف فجر الكتار. الترتيب في المجموعة الرابعة أولمبيك مدينة المرتبة الأولى ب 50 نقطة، المرتبة الثانية واحد تقبلي 46 نقطة، المرتبة الثالثة كوكب دقاش وجريدة توزر ب 36 نقطة، في حين في المرتبة الثالثة الأخيرة نلقاو المرتبة 12 طبلبو جيبس ب 24 نقطة، المرتبة 13 أمل جربة 21 نقطة، وفي المرتبة 14 أمل الرقبة ب تطوين بخمسة نقاط. الرابطة الوطني لكرة القدم للهواة المستوى الثاني باش يكون فيها غدوة سحب ويوم الخميس بالأحرى 7 ماي في 11:30 متاع الصباح باش يتم فيها أو باش يتم في الرابطة هذه سحب قرعة مباريات تدارك تفدي للنزول الموسم الرياضي 2025-2026 وباش يتم العملية متاع القرعة هذه في مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم للمستوى الثاني في المنزه السادس بتونس العاصمة. نهار الخميس 7 ماي باش يكون فم ديربي جربه في مطلثه نتاع العشيه في ملعب جربه اجيم او في ملعب اجيم في جربه باش يجمع الاتحاد الرياضي باجيم جربه مع الامل الرياضي بجربه. هذا فيما يخص كما قلنا المقابلات من بطوله الرابطه الثالثه في المستوى الاول. بالنسبة لعملية الـ

الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية في حال بقاء التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر يقع اعتماد فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة في مباريات الذهاب والإياب بين الفرق المتساوية المعنية بالترتيب. رابعا فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة خلال مرحلة الذهاب في حال بقاء التساوي بين الفريقين أو أكثر في فارق الأهداف للمواجهات المباشرة يقع اعتماد فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة في كامل مرحلة الذهاب. خامسا أكبر عدد من الأهداف المسجلة خلال مرحلة الذهاب، بمعنى في حال تساوي أو تواصل التساوي في عدد الأهداف المسجلة خلال مرحلة الذهاب فقط يتوج الفريق الذي سجل أكبر عدد الأهداف خلال مرحلة الذهاب للبطولة. وسادسا أكبر عدد الأهداف أو أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل المقابلات بين الفرق المعنية بالتساوي. وهنا نزيد نوضح وأنه في صورة التساوي في عدد الأهداف المسجلة خلال مرحلة الذهاب يتم إعلان الفريق الذي يملك أفضل خط هجومي طيلة الموسم كبطل وكأفضل من غيره على مستوى الترتيب. سابعا يتم اللجوء إلى ترتيب الروح الرياضية، وهنا إن لم تكفي الشروط الستة الآنفة اللي كنا أذكرناها لتحديد البطل أو الفريق الأفضل في الترتيب، فإنه يتم اللجوء إلى الترتيب المتعلق بالروح الرياضية. هنا نقصد بها الأوراق الصفراء الحمراء، عقوبات اللاعبين على مستوى الجوار اللي نقول احنا سينيالي، معناها بتبيع تم معاقبته بحرمانه من اللعب بعدد من المقابلات، وايضا خاصة عقوبات المسؤولين اللي هي تكون ربما مضاعفة وغيره بتبيع في سلم الترتيب للروح الرياضية. ثامنا القرعة بين الفرق المعنية بالتساوي، هنا في صورة التساوي التام في كل ذلك تلتجأ الجامعة التونسية لكرة القدم الى القرعة لتحديد بطل المجموعة او الفريق الافضل على مستوى الترتيب. نهاية حديثنا سبور، شكرا على متابعتكم، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، معاذ الحداد في التنسيق العام، ومحمد سيدية في الإخراج التقني. تحياتي مقدم الميكرو شوق الحمادي، إن شاء الله غدوة نتلقى معكم في أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسيدة وبانوراما أفام في الربط المشكل إذاعة التونسية في 8:15 تقريبا متاع الصباح، ثم في أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنستير في نص نهار ودرجين إن شاء الله غدوة الأربعاء. نزيد نأكد لكم فيما يخص الاتحاد الرياضي المنستيري، نختم به الأخبار هذايا في بعض الثواني. الأستاذ مسلم إسلامي أكد لنا وأنه كان قدم البارح استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري وتم رفضها بالإجماع من طرف كافة أعضاء الهيئة المديرة. فيما يخص تقديم عضو أو أكثر لاستقالتهم من الهيئة المديرة، فإن الأستاذ مسلم السلامي أكد لنا هذا مش صحيح وما تمش حسب ما أكد لنا وبتبيع الأستاذ مسلم السلامي. أيضا في انتظار تحديد موعد لعقد جلسة بين الأستاذ مسلم السلامي وأعضاء من الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري مع السيد ولي المنستير عيسى موسى لتدارس الوضعية، خاصة منها الديون المالية لأثقلت كاهل الجمعية والهيئة المدير الاتحاد الرياضي المنستيري، والجلسة ربما قد تكون غدو في انتظار تحديد موعدها. هذا حسب آخر التطورات والمعطيات اللي عنا. الأستاذ مسلم سلامة كان اعتذر بكل لطف عن التدخل معنا في إذاعة المنستير لتوضيح عدة نقاط حول استقالته في انتظار ما ستصفر عنه وما يصفر عنه الاجتماع مع السيد ولي المنستير والتطورات اللي بيخرجوا بها وبتبيع المخرجات متاع اللقاء هذية، ما ستقول إليه بتبيع التدابير الخاصة بوضعية الاتحاد الرياضي المنستير، ومنها بالخصوص استقالة الأستاذ مسلم سلام رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري في انتظار ربما تأكيدها أو رفضها من طرف السلطة المحلية والجهوية بالمنستير. بالنسبة لوضعية المدرب فتحي العبيدي مدرب أكابر كرة القدم الاتحاد المنستيري، ما قدمش استقالته رسميا حسب ما أكد هنا الأستاذ مسلم سلامة. فتحي العبيدي ما قدمش استقالته من تدريب الاتحاد المنستيري، ولكن الهيئة في طور التفاوض ربما معاه لإيجاد صيغة لإنهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي، وربما قد يتم الإعلان عن ذلك في قادم الساعات أو ربما في الأيام القليلة القادمة، هذا حسب ما عنا من أخبار وتأكيدات حول الاتحاد الرياضي المنستيري ووضعيته كما قلنا والمستجدات اللي صارت بين البارح واليوم. أجمل تحياتي شوق الحمادي، صباح الخير نسكن.

0: برضه مش عارف افسر معلش.
1: اسمع واستمتع.
0: غلطة قلنا غلطة، عايزين تسمعوها دلوقتي.

معقول في حد يبقى قدامه جمهور جميل كده وما يسمعش كلامه؟ لازم اسمع كلامك والله، وحياة ربنا.

0: حاضر حاضر حاضر.
1: احنا هنقول منها جزء لان هي الغنوه طويله قوي قوي، انا مش عايز اطولها، هنقول منها جزء صغير عشان خاطركم. حاضر عينيا.

0: أنا بجد مش عارف. ربنا يخليكم. الوقت اللي مر معاكم حقيقي مر بسرعة جدا، مش عارف أقول إيه إلا إن فعلا أنتوا النهاردة هم حقيقي الجمهور اللي تقال عليه هو نجم حفلة النهاردة بجد بكل قلبي.
1: نسيانك صعب أكيد.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. ويتم انتقال المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين، وذلك خلال الفترة بين 3 و5 جويلية. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد 6 ماي البكالوريا البيضاء أو الامتحان التجريبي، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. تكللت ليلة البارحة عملية نقل 3 أعضاء من متبرع توفي دماغيا بولاية المهدية وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية لزراعة أعضاء. كللت هذه العملية بنجاح وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، وقد أسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. وجرت العملية حسب بلاغ للوزارة في إطار تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، حيث تم تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية بما أمكن من التدخل في أجال قياسية وضمان أفضل ظروف النجاح. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل مستوى 5.5% متراجعة عن 5.6% خلال شهر مارس وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. أطلقت الخطوط الجوية التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي مخصصة لضيوف الرحمن وتهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا مجلد تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل التحية تأتيكم من فريق مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة.

تحية عطرة إذن من فريق المسابقة أعدادا وتنظيما وتنفيذا، تحية الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للحصة للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، أيضا التحية لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. شكرا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. في حصة الليلة مستمعينا الكرام نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا للالتزامات الطارئة وأكيدة لعضو لجنة تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضية الذي تعذر عليه أن يكون معنا الليلة نظرا مثل ما ذكرت التزامات طارئة وحينية، فحرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المجموعات وجميع المشاركين في هذه المسابقة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني اللي كان من المفروض نمرهم الليلة، نأجلهم إذن هذه المجموعة نأجلها لحصة الثلاثاء القادم، ولكن الأكيد في حصة الليلة سنبقى في أجواء القصيدة وفي مناخات الإبداع بالكلمة، وهذه الليلة سنهديكم مجموعة من التسجيلات الشعرية لقصائد بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. متابعة ممتعة ومفيدة للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وأذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة نظرا للالتزام طار مثل ما ذكرنا وأكيد لعضو لجنة تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضي اللي تعذر عليه أن يكون معنا ضمن لجنة التحكيم، ولذلك نرجى تحكيم المجموعة الخامسة للثلاثاء القادم. وهذه الحصة ستكون أيضا احتفاء بالقصائد بأجمل القصائد التي قيلت في الشعر العربي في تونس وأيضا في الوطن العربي. نبدأ أولا بقصيدة بصوت الشاعر جمال أصليعي.
1: خضراء خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق يريدون نبع صفائها ولفيضها طاب الورود وراق كف الساقي نشر البهاء على جبينك نوره فنسجت من أقباسه أنساقي في كفها غرس الحياة وسحرها زيتونة شرقية الأنشاق زيتونتي بسطت سلام ترابها للعاكفين على التراب الراقي زيتونتي حضنت قلوب أحبتي فتأنس الخفاق بالخفاق سألت أسفار الزمان فأطلعت من دفتيك منائر الإشراق وسألت نخلي قلت عل بقية شهدت تخبر بالحديث الباقي ماست قدود الخير ملء سمائها فالباسقات قدودهن مراقي قالت عرفت فوارسا نادمتهم فوق الجياد فوق الجياد الركض المراقي تهتز في زند الخلود رسومهم وتطاول التاريخ بالأعناق وصفائح الفرسان ملء أكفهم هي للزمان صحائف الوراق جاءوا يستنفرون البحر جيش سفينه خيل الكتائب مركض السباق الضفتان وقد شكت أخراهما تشكو الضفاف طوارق الإبراق قل تلك بنت البحر أم سفينه عطر السواحل والحبيب الساقي قل تلك بيداء الرجال وعزهم لما التقى الجمعان دون رفاق قل تلك قرطاج البهية أبحرت ذكرا تردد كالسنى الخفاق قل تلك روح القيروان وعقبة الباني يؤذن للعلي الباقي هي تونس الخضراء هي تونس الخضراء أم عروبتي عطر القلوب وصية العشاق الخير ينهل من منابع جودها ويصب في نهر الهوى الدفاق والشعر يسقو للنسائم سحرها والعارفات مسامع العشاق

ولما تقول لي حبيتك بحس دماغي وكلان، ارد بايه على بنيه في كل كيانها شمله. انا المجرم وانا القاسي وانا اللي نسيتها 100 مره ما نسيتني، ومشيتها في دروب مره ما ملتني، وداست عالطريق حافيه وسلتني، وصحيت بدري وقت الفجر صلتني ارد وقلبها سابها في متاهة، جليل الأصل غياها، وقلبي التاني جساني وقلب أصله وياها. أرد بيه غرامك يا مطيف مخمل بيتجمل ويفرش صدري بالعنبل وبالمحمل. أنا المعشوق يا كل العاشقين غيره، تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا ده القديم. حبيبتي أحلى من شعري، احلى من حروف كمل، ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ، لكني في حيرتي بستغرب انا ازاي مش بغير.

0: يتواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء المباشر على أثير موجات إذاعة المنستير في هذه الحصة التعويضية لمسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة. وهذه الحصة إذن هي مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس وأيضا من الوطن العربي. استمعنا إلى جمال صلاعي من تونس، أيضا إلى هشام الجخ من مصر. الآن نستمع إلى مقطع من قصيدة شوقي بزيغ من لبنان.
1: كيف لي كيف لي أن أرمم فخار صدري وأكسو دمي بالهشيم الذي لم يوحد مراياي في جنة ماضية؟ كيف لي أن أقود مظاهرة من خطايا القديمة نحو الصبي الذي شاخ في داخلي، أن أناديه من عتمة الأقبية: هل أنا أنت أم نحن وجهان لا يجريان إلى غاية أو هدف؟ ومن نحن؟ من يصرخ الآن فينا، الظلال أم الأصل؟ أم أننا نقطة المنتصف بين ما لا يجيء وما لا يعود؟ وهل نحن فاصلة بين حربين أم وحشة تتدحرج نحو سديم النهايات؟ يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أغثني، رد لي شفق السنديان الذي كنت تركض بين ذراعيه. لن تكحل شمس الطفولة عينيك بعد، ولن تستطيع امتطاء حصان الصبا مثله. أيها الطفل، يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أما كان في الأرض متسع لي ولك؟ ألست أنا من تعفر بالوحل بين ذراعيك، والزعفران الذي يتنزه بين شهيق دمي وزفير القرى؟ أنت أورثتنيه، وأورثتني شقرة الشعر، جوهرة الشعر، قضم الأظافر، عادة أن أشتهي كل ما ليس لي من خصور النساء ولألاء فتنتهن الذي أثكلك. فلماذا إذن لا يبلل عيني نفس الحنين الذي بللك؟ ولماذا إذن أصبح العمر مئذنة من دخان؟ ولماذا إذن نلتقي مثل ما يلتقي أعميان؟ أنا اثنان، يصرخ كل بصاحبه: أنج سعد فإن سعيدا هلك. شهور وتعلو الشقائق أضرحة الشهداء، كل شيء أعد كما ينبغي في نهايات هذا المساء. وبعد قليل سيجترح الضوء عشب وليد، سيأتي الأحبة ثانية للحياة، تواكبهم ثلة من عصافير أحلامهم ودم طازج ونهار جديد. شهور وتنهض تلميذة في الصباح لتصنع من زرقة البحر مريولها المدرسي ويورق بين يديها الكتاب، ولكنني لا أرى غير شمس تجرجر أمعاءها فوق رأس الخليقة، والأرض تفاحة تتناهشها في الظلام الذئاب. ولماذا استتب ولم تشرق الشمس هذا الخراب؟ والذين قضوا تحت أنقاض أحلامهم، من يعيد لهم أعينا أطفأوها ليحيى التراب؟ سراب سراب، لماذا التراب إذا لم نجد فوقه من نقول له عم صباحا ولم يبق متسع ليجيء الجواب؟

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. توفي اليوم 3 أشخاص على عين المكان إثر حادث اصطدام بين شاحنة ثقيلة وأخرى خفيفة جدة بمنطقة وادي الزرقاء من معتمدي التستور في ولاية باجة. تكللت ليلة أمس عملية نقل 3 أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية زرع أعضاء بالنجاح وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وقد أسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث التي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية وتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي الجاري. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل الماضي إلى 5.5% بعد أن كانت في حدود 5.6% في الشهر الذي سبقه وفق مؤشرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 جوان انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: منكم وإليكم.
3: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة هذه السهرة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة نؤجل تحكيم نصوص المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا للالتزامات الطارئة مثل ما ذكرنا في بداية الحصة وأكيد لعضو لجنة التحكيم. ولذلك تعذر علينا أن نقدم الليلة تحكيم لقصائد المجموعة الخامسة، نرجئها إن شاء الله لحصة الثلاثاء القادم. إذن في هذه الأجواء الشعرية وأجواء القصيدة نواصل تقديم تسجيلات شعرية بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. نستمع الآن إلى مقطع من قصيدة الشاعر العربي التونسي الراحل محمد الغزي.
1: حرام على الموت اغتيال موله، حرام على الموت اغتيال موله، أتى الأرض مفتونا وأنجز وعده، ببستانها المسحور قد عاش واجدا وأورث أبناء السلالة وجده، ففي رجده قد كان أبصر غيه وفي غيه قد كان أبصر رجده، إذا نودي العشاق يوم حسابهم تقدم في يوم القيامة وحده، حوى عشق من قد حل في الأرض قبله، وعشق الذي يأتي ويعشق بعده، سيحتفل الله الجميل ببعثه فيترك من تاب وينزل عنده. فإذا أنت كفرت عن حسناتك يوما فإياك يا ولدي أن تكفر عن هذه الحسنة.

أقول إذا استزاد الناس من حولي كفاني فضل هذا الدورق الباقي. يجيئك في ظلام الليل هذا القلب مرتجفا، ولكن حين يبصر بابك الفضي منغلقا يلملم ثوبه البالي ويرقد مثل شحاذ على العتبة. إن يجئ قبل صياح الديك موتي، إن يجئ قبل صياح الديك موتي ويفتح باب بيتي سأناديه تمهل سيدي. فعلى الأرض خمور لم أذق أطيبها، وذنوب جمة لم أقترف أجملها، فاذهب اليوم ودعني لغدي. من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، فنحن زخرفها والماء والسحب. إن يجتنب أهلها ألوان فتنتها فليس يجتنب العشاق ما اجتنبوا. فازوا إذا ارتكبوا فيها ذنوبهم، وأشركوا إن مضوا عنها وما ارتكبوا. هم يحسبون انكفائي زهد معتبر، ويشهد الله أني لست من حسب. إما سمعت صياح الشاربين فقل باسم استدروا ذروع الكرم واحتلبوا. ولا تسل كيف أجرى العشق قافيتي، لن ينزف الخمر حتى يجرح العنب. ولا تعر أذنا للمدعين هوى، نحن الذين عشقنا والورى كذبوا. فتلك أطمار أثواب التي لبسوا، وتلك فضلة أكواب التي شربوا. إما رأيت حشود العاشقين فقل شعري لهم لغة واسمي لهم لقب. إني وإن كنت في العشاق آخرهم، فإنني لجميع

نواصل مستمعينا الكرام تقديم مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس والوطن العربي. الآن نستمع إلى مقطع شعري من قصيدة انتظرها بصوت الرائع محمود درويش.

المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة الشعرية على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا كثيرا لكل الأصدقاء والمتابعين والمبدعين. تحية لكم على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات تأتيكم من محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق والتنسيق المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفونيا أسعد العياري. أترككم لصوت صباح فخري، وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

قلبي حجره ونظره يم المحبوب.

انا مسلوم والله مسلوم مسلوم.

0: سي عبد العزيز من وادي الليل. زاد سي عبد العزيز عنده بديده ما اتصلش بينا، تحياتنا ليك. سي الهادي من سبيطلة نفس الشيء. سي خميس كشرود شارك معنا في حصص سابقه، مرحبا بيك. سي ساسي بليله كيف كيف، تحياتنا ليك. سي علي سلامه من مساكن من عشاق فريد، سي علي تحياتنا ليك خويا علي. سي عبد الحق بنور من لمطه، تحياتنا لخونا عبد الحق. سي العربي الحذيري صديقنا والفنان، تحيه ليك سي العربي. اخت مريم من اريانا دائمة المشاركة، تحياتنا ليك. سي محمد مع بسلام من القلعة الكبرى، تحياتنا ليك سي محمد. أخت زهرة شريعة من صيادة وقصر ليلة محالة، تحياتنا ليك سيدة زهرة. سي حسن من دار شعبان الفهري صديقي ذات المنسير والسهرات. سي منير عمار خونا محمد المرموش، تحياتنا ليكم الاثنين وإن شاء الله في لقاء قريب بإذن الله. سي سالم باشا من المكنين، أخت ليلى من الوردانين، سي المنصف قلالة من قصيبة المدوني. سي الهادي تريمش من خنيس، تحياتنا ليك سي الهادي، أكيد راك في الاستماع. سي الهادي الفنان صديقنا وصديق الرياضي الكل، إن شاء الله في لقاء سي الهادي وربي طول عمرك على الخير. الأخت حنان بن بوحجلة وسي عامر منصور بالوردانين، دون أن ننسى سي وسام بالحاج يوسف خونا وسام، بطبيعة معتمد هبيرة من ولاية المهدية وصديقنا وصديق إذاعة المنسير، ولا نقدم منا إهداء خاص يقول من القلب إلى إذاعة المنسير وإلى الأستاذ شكري السكلي العزيز وإلى كل مستمعين الأوفياء، أهديكم هذه الكلمات باسم ابنة الغالية ميرنا التي نبعث لها كل الحب والفخر ونتمنى لها مستقبلا مليئا بالفرح والنجاح. دمتم صوتا يرافق الذكريات الجميلة ويجمع القلوب. يعطيك الصحة أخوي وسام، ونعرفك بارك الله عليك الرجل المناسب في المكان المناسب، وعشرة قديمة وأخلاق عالية، وربي يوفقك في العمل متاعك، وربي إن شاء الله تكبر في عزكم بطبيعة ميرنا أنت والسيدة الحرم، إن شاء الله بخير تكون. ومشكور جدا على التفاعل. طبعا بعد كذلك نقدموا العديد من التحايا متاع مع الإخوة محمد عزيز، تحياتنا ليك يا محمد على المتابعة. نفس الشيء أنيسة، مساء الخير سي شكري، طلبتكم وخذيت ورقمي، أما الله غالب بطلبونيش واخترت عبد الحلال المرفتة ذي المرضي. قد مساء الخير سي شكري. ربيع بروك تحية وسلام من ربيع بروك من إيطاليا، نسلم على المستمعين نهدي أغاني الحصة إلى حليمة بنت أختي في عيد ميلاد بمناسبة عيد ميلاد ونهني بنت سلفي عبير بقانا هيك بالزواج، ونقول لها ألف ألف مبروك، مشكورة جدا مونيا. كيف كيف تحيي كل المستمعين الأوفياء، مستمعين حنين، وتقى إن شاء الله قضيوا أحلى الأوقات مع أغاني ست أم كلثوم، ويرحم سي البخاري بن صالح، يعطيك الصحة يا مونيا. أم مريم، مساء الياسمين لمن ينثورون السعادة في حدائق أيامنا، ما أجمل لقاء بكم في هذه الأمسية، تحياتي الجميع مع الرجاء دعائكم لي محتاجة لكل دعوة من قلوبكم الصادقة. ربي يشفيك يا زمردة، وإن شاء الله تكون بخير بإذن الله، وإن شاء الله ربي يقومك لباس أنت وكل الأحبة وكل مرضانا. ونعيم عبروك تسلم على الجميع كذلك. وسين منجي الجمالي، تحياتنا ليك سي المنجي. نفيسة معروف، مساء الخير وشكرا على أغنية هاني شاكر، يعطيكم الصحة الكل، وإن شاء الله باش نرجعوا في الساعة الثانية مع بقية التحايا اللي بطبيعة يتفاعلوا ديما مع أختنا مونيا بالرحال. شكرا للجميع، بعد شوية باش تسمعوا أنا في انتظارك بعد الأخبار، ونواصلوا حنين على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير
2: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنسير 104.7.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: الموجة
1: اللي تجمع.

الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء.

أدى حادث مرور جد عسر اليوم بالطريق الوطنية رقم 6 قرب وادي الزرقاء بباجة إلى وفاة 3 أشخاص تتراوح بين أعمارهم بين 30 و45 سنة، وهما امرأتان ورجل. وتتمثل صورة الحادث وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بباجة في تصادم شاحنتين على مستوى مدرسة طلايع بوادي الزرقاء، منهما شاحنة ثقيلة محملة بمواد البناء وشاحنة خفيفة، ما أدى إلى وفاة الأشخاص 3 على عين المكان. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي الجاري. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. انطلقت اليوم مشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بكامل ولاية المهدية وعددها 14 مصبا في إطار برنامج وطني ينجز في شكل صفقة إطارية تجدد مرتين وتتواصل على امتداد 3 سنوات. أفادت منظمة محامون بلا حدود في تونس في بلاغ بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها، وأكدت تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للتعني في هذا القرار. إلى اللقاء.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت

إذاعة البومستير صوت الطرب الأصيل. ورجعت في نفس المكان وأخذت أرتقب، الرياح تهزني والشاطئ الخالي يضيق من الدخان، وتخيلت عيناي يوم لقائنا قد كان في هذا المكان. قد مر عام منذ كان لقاؤنا، أو ربما عامان. إني نسيت العمر بعدك والزمان، كل الذي ما زلت أذكره لقاء حائر وأصابع نامت عليها مهجتان. ورجعت في نفس المكان وأخذت أسأل عنك موج البحر أنفاس الرمال، أحلام أيامي ترنح طيفها وهوت على صخر المحال. الشاطئ الخالي تساءل في خجل، أترك تبحث عن رفيق العمر عن طيف الأمل؟ يا عاشقا عصفت به ريح الشجن وتبعثرت أيامه الحيرة وتاهت في الزمن، لو كنت أسرعت الخطى لوجدت من تهوى، وفي نفس المكان عادت ولكن بعدما أضحى لغيرك عمرها. وهناك هناك فوق الصخرة الزرقاء جاءت كي تداعب طفلها.

الحنين هو أن تتأمل التفاصيل التافهة التي لا معنى لها وتبكيك أحيانا لأنها فقط تذكرك بمن تحب.

0: هذا هو النغم الثاني في الحصة سهران لوحدي، أغنية رائعة إلى أبعد الحدود. الكلمات لأحمد رامي والألحان لرياض الصنباتي. الغنية ذي من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، تم إنتاجها سنة 1950. الأغنية ذي ظهرت في نفس العام مع أغنية يا ظلمني، وهي كذلك للثنائي أحمد رامي ورياض الصنباتي. فترة الخمسينات الحقيقة فترة الإبداع مع رامي والصنباتي وأم كلثوم، يعني بدوها بهزوز أغاني هذومة نفس السنة من أروع ما يكون، وبعد بطبيعة أغاني أخرى تلتها أغاني جميلة وجميلة جدا. الحقيقة الأغنية ذي تفكرني بالراحل عبد العزيز فتح الله يرحمه ونعم، وزميلنا سي عبد العزيز كان مغرم جدا بهذا النغم رحمة الله عليه، وإن شاء الله من أهل الجنة. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية، وباش نستقبل مكالمات سادة المستمعين في خصوص هذا النغم الثاني سهران اللي وحدي في سهرة أم كلثوم. المكالمة الأولى، ألو مساء الخير.
1: ألو عكريم،
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا محليكم يا مساء الورد والياسمين والزهر، محليكم محليكم.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: يعيشك أخ شكري والله محليكم.
0: هاجر تكلم فينا؟
1: ايه هاجر من حفوظ.
0: من حفوظ، مرحبا بك يا هاجر، مرحبا بأختي.
1: يعيشك،
0: قاعدة تفعل معنا في هاتي السهرة بطبيعة مع أم كلثوم وأغاني جميلة ذي.
1: والله عجبتني الأغاني بتاع أم كلثوم، ويعطيكم الصحة. معناها
0: عايشك، هذا من حسن ذوقك، هذا من حسن ذوقك يا هاجر. أنت مغرومة بأم كلثوم ولا ما نعرفش بمطربين أخرين؟
1: باهي أم كلثوم شيء كبير،
0: شي كبير.
1: فنانة تهبل،
0: يعني تقريبا اتفقوا الكل على أنه أم كلثوم في القمة، وبطبيعة بقية المطربين كل واحد باش يكون مغروم، لكن أم كلثوم متفقين عليها أنها الناس كل تقريبا مغرومين.
1: شيء كبير أم كلثوم، شيء كبير، وتحفونا معناها تأدي أغاني باهية معناها،
0: فما إحساس وفما يعني
1: نعرفش
0: تحس تعيش الأغنية،
1: كل شيء معناها
0: صحيح.
1: كل شيء تتأثر بالأغاني نتاعها بالكتاب القديم معناها،
0: صحيح. مهما كانت الغناية، وكل يعني غناية عندها الرونق بتاعها وعندها الجمالية،
1: صحيح. كل واحد وكل غنية وعندها الرونق نتاعها.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: وحلوين والله، يعطيك الصحة.
0: يعيشك يا هاجر، مرحبا بيك.
1: نحب نسلم،
0: تفضل.
1: نحب نسلم على أخت السيدة من قروان،
0: اي تحياتنا
1: على السيدة. ونسلم عليكم انتم، ونسلم على هز عليه التليفون
0: كنا معاذ،
1: ونسلم على اخت منيره من سليانه.
0: اختنا منيره من سليانه نوجه لها تحيه، وانت ربي فضلك يا هاجر، ومرحبا بك معنا في اذاعه المسير. ان شاء الله تروخ لك السهره ذي، ويعني خلينا نقول تتفاعل مع الغنيه بعد شويه ان شاء الله.
1: صحيح، نحب نعود معناها نكلمكم.
0: مرحبا بيك في كل وقت، احنا كل نهار ثلاثه يعني هذه سهرتنا مع الاغاني الطربيه، ومرحبا بيك اذا كانك انت يعني مولعه بالطرب، المجال مفتوح في اذاعه المنسير. شكرا لك يا هاجر، وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. يعيشك يا هاجر،
1: على خير،
0: على خير، ليلتك سعيدة. شكرا هاجر. ونواصلوا مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو عسام سيشكري.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من قصيبة مدوني، مرحبا.
2: مرحبا بيك وبالفريق العامل معك.
0: يعيشك ربي فضلك يا أنيسة.
2: صح، عايشك خليك.
0: مرحبا بيك، تفضل. أي سهران لوحدي.
2: سهران لوحدي، معناتها الكلمات اللي باش نقولوا اني قالت قلتهم.
0: والله العظيم شفت ساعات ساعات الغنايه تعبر على احاسيس يعني السامعه كما نعرفش. سهر خاصه كي يبدا واحد بالحق يعيش وحده معينه في جو خاص، ويسهر مع الغنايه ذي ويعيش ظروف خاصه يحسها اكثر، الغنايه تبدا عندها وقع اكثر.
2: اكيد
0: انت معناها تحب تقول الغنايه يعني خلينا نقول كيفاش يقولوا بالضبط، يعني اغنيتك عن الكلام، يعني ما
2: قيت من
0: عبر. ما قيت من عبر هذه
2: ما قيت من عبر ما قيت من عبر.
0: ما تنجم تحيي بعض الاحب
2: بتبيع باش نسالك سؤال؟
0: تفضل. لله
2: شكرا. ام كلثوم وقت اللي تشد المحرمه، علاش عامله المحرمه في ايدها الفولاره اللي فيها؟
0: والله كل واحد شقى، فما شكون يقول ايديها تعرق من ما حد كنها أنا. فما ما نعرفش شكون خذيت عاده نتفكر حاجه اخرى، فكرني انت كان تعرف
2: كي باش تعاود، كي تحب باش تعاود
0: تعاود
2: للجمهور اللي يسمع فيها تشير بك الفولاره اللي فيها.
0: اي فما اشارات خاصه حتى مع الفرقه نتاعها المحليه، ولا تركي العاده اقترنت بغناء. فما شكون يقول ايديها تتعرق شويه كخذيتها كي العاده ولا تمام؟
2: يظهر لي
0: كل واحد يقول
2: صحيح. كل واحد يقول بس شو نقدم
0: تهاني. تفضل.
2: التهنئة الأولى بابا عيد ميلاده الليلة.
0: ربي يفضله إن شاء الله كل عام وهو بخير إن شاء الله وربي يشفيه وربي يفضله لكم.
2: عايش. وتهنئة ثانية لولدي نقول له مبروك من زاد لك وإن شاء الله يتربى في عزك وإن شاء الله من ذرية صالحة.
0: إن شاء الله إن شاء الله مبروك عليكم.
2: عايشك يبارك فيك وخليك.
0: إن شاء الله ديما فرحانين.
2: عايشك عايشك شكرا. تحية لولادي بتبيع مروان ومعز.
0: ربي يفضل.
2: ولاد وأمه بتبيع هذيك ما ننساهاش.
0: أكيد.
2: ست الحباب.
0: أي.
2: وتسنين بنت خالي أكرم.
0: أي. إن شاء الله ما نسيت حد. والخالة المدلة.
2: والخالة المدلة.
0: أختنا موني عبد الرحمن. تحياتي لكم الكل.
2: وخالتي نجات.
0: وخالتك نجات وربي يفضلكم لبعضكم.
2: عايشك فضلك وخليك.
0: ومرحبا بك يا عايشك يا أنيسة شكرا لك على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة. إلى اللقاء. المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامتي شكرا.
0: أهلا وسهلا أخونا محمد عزيز مسحلين مرحبا.
3: وبك أكثر يا عايشك نحييك ونحيي الفريق والمستمعين الكل.
0: عايشك يا محمد مرحبا بيك.
3: بك أكثر ربي يبارك لك عايش خويا.
0: أجمعين إن شاء الله شكرا.
3: هاي سيد فضل. نشكرك على البرنامج الحقيقة وعلى أغاني الليلة حلوين الزوج.
0: ربي فضلك يا عايشك.
3: عايش خويا غالي. كما كنت أحكي أنت تفكرني في الجينيريك بتاع سي عبد العزيز فتح الله.
0: حسر سارة لوحدي كان
3: ديما يحطها ديما
0: في خزائن الألحان أكثر وكان يعديها ديما
3: خزائن الألحان.
0: هي حسر صحيح كان يحبها ياسر الغناء.
3: اي بالاخص فكر المقطع تقول لي رداك وهامك الموسيقى متاعها.
0: اي يعطيك الصحة المقطع الثاني هذاك.
3: المقطع الثاني اي
0: اي
3: زاد عندي ذكرى أخرى معها الغناية هذه. عندنا جارنا لا يرحمه توفى عام سنين معناها فهمت
0: لا يرحمه نعم
3: عاد تعيش وترحم ربي عاد يبدأ قاعد خدم دار نبدأ لي متعدي في شكل نبدأ نقول يا لي رداك وهامي عاد يبدأ بفمه يبدأ يقول تنن نن نن نن نن
0: يعني مغروم هو أبو كلثوم الله يرحمه
3: مغروم برشا
0: أكيد مدام أنت تبدأ له المقطع ويكمله يعني
3: يكمله بفمه يبدأ يدندن
0: كأنه يدندن كأنه الموسيقى هذاك المقطع الثاني بتاع سهرة لي وحدي
3: سهرة لي وحدي وكما كنت أحكي أنت في شكري غنيتها عام 50 أماني الحقيقة عجبتني كعودتها عام 62
0: عام 62 هي قدمتها في المناسبة الأولى عام 50 أما بتالي عودة غنيتها
3: في حديقة الأزبكية
0: أزبكية صحيح
3: عام 50 عودتها في بالي في شكري زاد عام 58
0: ممكن في بعض الحفلات عودتها تلقاي ممكن هي تو أغلب الأغاني اللي تغنيهم كلثوم تعودهم 3-4 مرات على أقصى تقدير نتصور هذا هو يعني ما كانتش لأن فماش وقت باش نجم تعاود الأغاني تكررهم كما توا يعني كانت في كل حفل تحاول تتنوع والأغاني جديدة كان ديما عندها هك علاش وباختيار الجمهور في بعض الأحيان تبرمج أغاني معينة
3: أنا الحقيقة عجبتني وقت عودتها عام 62
0: عام 62
3: صوت أخشان شوية صوت أخشان شوية وصول وجول
0: فين فين فين غناتها تفكرش وين عام 62
3: في حديقة في قصر سينما قصر النيل
0: قصر سينما قصر النيل بالضبط هكاك
3: وقت غنات الأغنية الثانية أقدر تقول ليلي ونهاري لا يا حبيبي
0: لا يا حبيبي عندنا زوج عناوين لا يا حبيبي وليلي ونهاري ظهر اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولا حاجة مكتبها
3: لحن
0: رياض سنباتي يعطيك صحة يا محمد مشكور على المعلومات وعلى الغرام هذا يا أخونا محمد يعطيك صحة
3: يا غالي يرحم والديك ما تنسانيش في صالح المرة الجاية
0: إن شاء الله إن شاء الله كان جات مواتي الأغنية إن شاء الله يعيشك يا محمد مشكور جدا إلى اللقاء ليلتك سعيدة ناخذ المكالمة التي فيها بعد محمد ألو مساء الخير
4: مساء الخير
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك
4: لاباس عليك سي شكري
0: يعيشك بخير مرحبا
4: سالم باشا معك
0: سي سالم اي غيبة سي سالم
4: غيبة
0: شنو أحوالك صحة لاباس احنا محالة ديما نوجه لك التحية وديما نقدموا لك التحية كل جمعة
4: ديما
0: هاي كي تسمع ذيك الفايدة هاي باهي مرحبا بيك سي سالم
4: لا أني ما هو الأغنية هذي معنا ذكرى سهران لوحدي
0: سهران لوحدي اي كيفاش قلت لي سي سالم؟
4: سهران لي وحدي توفات
0: المدام الله يرحمها ونعمها المرحومة يعني أنت عندك صغار أكيد
4: إيه عندي زوج بنات ما عارفين
0: إيه يطلوا عليك نتصور
4: لا أنا خاطر نسكن توا في مستير أنا
0: إيه قريب لهم يعني
4: الشرطة.
0: إيه معناها قريب لهم يعني تسكن
4: إيه لا نمشي ونجي يعني ما نمشي نفطر غادي ونتعشى غادي
0: يا باهي ربي يفضلهم يعني وربي يرحم ربي يرحمها المرحومة معناها لكن الغنية قول تحس تأثر فيك صحيح ما نجموش ننساو الأحبة واللي عاشرناهم واللي رافقونا سنوات
4: عشرة
0: بالطبيعة لا محالة هذيك حال يعني حال الدنيا وكل واحد عنده ساعته الأجل بتاعه هم السابقون ونحن اللاحقون الله يرحمها إن شاء الله وانت ربي يونسك بالصغيرات، وهنا نبعث لكم شويه دفء احنا من خلال الاغاني هذه.
4: انا يعني ديما راديو اذاعه مصير ما يتسكرش راديو،
0: يعني نونسوك ان شاء الله. سيسال
4: برامج الكل
0: عيبه على الاقل،
4: خاصه البرامج نتاعك انت.
0: يعيشك سيسال،
4: حياته
0: اي مسرح الحياه، وقم للمعلم، ومع سيدنا الشيخ نور مداني انوار من الكتاب والسنه.
4: الشيخ ربي يخليه لنا،
0: امين ان شاء الله، امين ربي يفضله سيدنا الشيخ. سي سالم، يعني كي تسمع الاذاعه تحس بروحك مونس شويه، وتحس بروحك يعني
4: مونس، ما
0: يتسكرش. شفت الغرام يعني، وتعرف فما فما فما ينعش لذا عنده سحر خاص، مش كيما تلافز وكيما يعني
4: مش كيما تلافز. انا يعني عندي ثلاثه ما نحلهاش،
0: حتى وكان تحلها تناك تفرج بالصوره فقط، ما لذا ديما اذنك فيها
4: الاكثريه في الاذاعه.
0: هيا به ان شاء الله ديما تلقى منا كان البرامج اللي تسرك واللي تجلب لك يعني
4: البرامج انت كلهم معنا، كي تسمع تستفيد.
0: يا عايشك سي سالم، بارك الله فيك، هذا من حسن ذوقك سيدي، وشكرا ليك.
4: نحب نرحم على سي طاهر قلاله،
0: الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله،
4: زميلي
0: وكان مستمع وفي ومشارك معنا في برامجنا.
4: صحيح،
0: الله يرحمه وينعم. هذاك حال الدنيا، وهذاك ثنيه الناس كلها،
4: الناس كل ماشيين،
0: الله يرحمهم، وان شاء الله ربي يطول عمرك على الخير ان شاء الله سي سالم، وربي يعطيك صحه.
4: الهادي محمد الهادي تريمش،
0: سي الهادي، سي محمد الهادي تريمش اللي احنا نقولوا له سي الهادي تريمش، وزاد يسمع في
4: محمد الهادي،
0: محمد الهادي اما يسمع في الاذاعه، واتصل بينا منذ حين وقدمنا له تحيه، وان شاء الله ربي يعطيه صحه.
4: تعرف سي شكري
0: أي.
4: من 2011 ما شفتوش.
0: انت شنو علاقتك بسي الهادي تريمش؟ سي محمد الهادي
4: تريمش
0: خدمنا
4: في مركز ولايه
0: المنافسيه.
4: انت كنت في بالضبط انت مركز ولايه المنافسيه.
0: سي محمد الهادي تريمش، سي ايه. محمد الهادي موقف معنا، سي الهادي وعنا سي محمد الهادي. صحيح
4: محمد الهادي نسيب سي مصطفى جلاسي
0: بالضبط، سي محمد الهادي في مركز الولايه، تحياتنا ليه كذلك، وعنا سي الهادي تريمش زاد صديقنا، كان مدرس في ما تعرفه اكيد يعني. على كل حال تحياتنا لهم الاثنين بالمناسبه.
4: توفيق الخزيري
0: الله يرحمه، نعم الله يرحمه، سي البخاري بن صالح الله يرحمهم الكل ان شاء الله،
4: الله يرحمهم الكل، وربي يخليك لنا.
0: يعيشك سي سالم، بارك الله فيك،
4: ان شاء الله نجيك للاذاعه.
0: تفضل في كل وقت سيدي، مرحبا بيك، شكرا سي سالم، وربي فضلك ان شاء الله.
4: باش نشوفك،
0: نشوفوا بعض، يشرفني.
4: ما انا خاطر معناها 13 عام ما نشوف شيء، توا الحمد لله.
0: ما قلت لي ايه، قلت لي مره، قلت لي فقدت البصر ورجع وحسيت بروحك كانك بديت حياه جديده.
4: الحمد لله،
0: الحمد لله
4: تولدت مني ولدي
0: توا. مرحبا بيك، ويشرفني انا نشوفوا بعضنا سي سالم.
4: عايش، ربي يحييك سي، شكرا.
0: ليلتك سعيده سيدي، بارك الله فيك. مرحبا بيك، الى اللقاء. ناخذ مكالمة مواليه بعد سي سالم باشا من المنستير ومن المكنين، وبطبيعة سي المكنين. الو مساء الخير. اهلا وسهلا اختنا مريم من ريانا، مرحبا بك.
5: وبيك عايشك، مرحبا بالمستمعين والمستمعات الكل.
0: يعيشك ربي فضلك.
5: في فكري تو ندخل موضوع في الموضوع.
0: تفضل.
5: السهرة هذه.
0: ايوه.
5: مسرح الحياة وفما عدة برامج.
0: اي.
5: أنا من وين نقول قديش مرة نقترحها. برنامج إذاعي إذاعي. وتشتركوا فيه مثلا هذا النموذج. ياخذوا من هذا شوية. عارف باش نفكر نجيب الخطاب ونتفكر العروي كي كنا نقعد قدام الراديو. ما وقت عشير هو يتعملنا برنامج إذاعي إذاعية تشوفوا ينجح السمع بالسمع النجاح وتبارك الله اللي يقدموا فيه تويتا عندكم الكل. الإنسان ساعات حير أنا هو البرنامج اللي يسمعه أنا هو اللي سمعته ساعة نقول أقول أنا في نفس التليفون قل ما دار ما تخليش ودار أم كلثوم في أنا في انتظارك هذيك أنا تخوف ساعات
0: كيف ترى؟
5: دقوية كيف يوصل إلى حد الشجن اللي الواحد يقول هو يتكلم على روحه. وهي تون وجول عاد في الأغنية ذيك على الخمسينات. عبر وقتها.
0: مو صوتها كان قوي وقتها في العنف وين متاعها يعني أم كلثوم وقتها في القوة.
5: في صوتها في شكري.
0: هاي.
5: حس تتصرف. كما كنت رأى المرحوم رضا القلعي
0: بالكمانجة صحيح تمثيل مناسب لأنه صوتهم كثوم يعدلوا عليها رهو الآلات الوترية وهي كانت في الفترة متاحة ذيك كانت تسبق الفرقة تبعها يعني عبارة عن عندها قدرات صوتية رهيبة بكثوم فكل يعني تطلع الجوابات وكلاش قدرة فائقة وكلاش أم كلثوم يعني استثناء الحقيقة
5: صوتها وتحب الحاجه اللي قاعده تعمل فيها ونفسيها النجاح ولد النجاح زيدا تحب فيها وكهو هذه الدنيا الله يرحمها
0: بالعربيه. اما للاسف ما التو ما عوضها حد يعني ما ترباش على عرش الغناء كيف هي يعني
5: شو عبد الحليم جيت بعد حاجه اخرى
0: هي صحيح نوع اخر.
5: البارح والبنت عندي يعني يجي من فرنسا بيجي باش يطل مازال مستانس في فرنسا يمشي يقرا غادي اي عطله يدبر راسه مع خالته ومع اخته غاديكا
0: ايوه
5: يطل انا وياه باش نتعرف انا وياه نجيب مع ام كلثوم يبدا يغني في اغاني ام كلثوم
0: الله
5: بغرام اللي قلت له البارح انت جاي باش تعدي المراجعه تعمل مراجعه يعدي الكونكور غاديكا
0: ايوه
5: قلت له انت باش ليه انت باش ليه إيه قال لي أنت مميتي ما حبيتش العشق ما تعبوش قلت له بجاه ربي في هذه روحك الساعة
0: مهمش هذا هذا هذا هذا مهم في هذا يعني الحقيقة بالعكس كيبدأ ذواق إذا كان ممكن تحفيز ليه وباش ينجم يقبل على الدراسة لا ما يقلقش راه الفن ممكن حاجات أخرى تنجم تلهي
5: حتى أبوه يعاونوا وخيو صغير متعاونين وكل وين نبدأ نسمع فيك عامل سيفرة أما نقول له خوك صغير صوتو باهي عاد هو تبارك الله عليه موش قول لي ليه غنيها ما أنت ما تفهموش
0: ربي يفضله لكم إن شاء الله وباهي راه كيبدأ كيكة صغير ونحن ويلقى الجو المناسب والملائم باش نغرموه بالفن والطرب لأنه الحقيقة الذوق تغير شوية بالنسبة للشباب. أما مشكور وأنه يعطيه الصحة وربي يوفقه أنه مغروم بالأغاني الطربية ذي
5: طهران لوحدي طهران لوحدي زاد كلهم هما نتاعك التاريخ ذاك الزمان
0: ذاك أي
5: تعبر فيه وقتها تعبر أنا كان زوجي يرحمه
0: الله يرحمه نعم
5: مخطوبة في الله يرحمه ويرحمه مجمعين احنا جينا احنا كلية تحل الباب يدخل الخطيب
0: صحيح أي
5: لكن تبدأ أمي موجودة
0: أي فهمتك
5: الولد في باله لا ما فهميش هذايا حتى توفى أم كلثوم من اللي تبدأ نعلم من اللي تبدأ للي توفى أنا وأختي أنا كانت سألته والولد قاعدة هذيك عاملة قصة علينا هو ولا الحق الولد شو نقول كلمته هو في دار الحق وأنا في دار
0: الله يرحمه
5: الله يرحمه عاد موش أم كلثوم الجيل اللي أكبر مني موش مشهور بيها
0: اي جيلكم وجيل قبل والحقيقة وحتى بعد راه فما ياسر ناس غرمت بأم كلثوم وبأغانيها
5: قرأ العربية
0: فهمتك
5: يبدأ يتفنن في الأبيات نتاعها
0: خاصة الأغاني اللي بالفصحى يعني العديد من الأغاني نقدموا إن شاء الله حصة أخرى مرة أخرى بأغاني أم كلثوم اللي غنيتهم بالعربي
5: من الأبيات مثلا اللي كان يقول أعطيني حريتي
0: وأطلق يدي هذيك الأطلال بالعربية صحيح
5: اي ما سبقيت شيء هدية بارم التوش الكتابة هدية
0: لا هدية لا عاد هدية أعطيني حريتي أطلق لأطلال يعني بطبيعة إبراهيم ناجي الشاعر اللي كتبها إبراهيم ناجي طبيب إبراهيم ناجي واختارهم والأبيات هي قصيدة طويلة يعني لكل الأبيات اختارهم أحمد رامي بس بلات مقتضبة شوية أما إبراهيم ناجي هو اللي كتب الأغنية هو صاحب القصيدة الأولى
5: وتصدقتي في شكري
0: أي.
5: بل احنا ما هو الشرق تقلوا قبلنا واحنا لا نثبت عليه زمن الاستقلال يقولوا كلمات بيرم التونسي ما تتصورش قديش نحس الفخرة
0: اي تحس انه ينتمي ولد البلاد كما يقولوا تونسي اصوله تونسية عاش في مصر
5: يقولوا شو كلمات مش كنت تغني فيها
0: شفت
5: تونسي نهج السماء اسمع بالقصر الشابي نتفخر بيه
0: شعور بالنخوة هكا يعني يعطيك صحة سيدة مريم مشكورة جدا على المشاركة وإن شاء الله في حصص قادمة ربي فضلك إن شاء الله ودمتي مستمعة وفية لينا ولإذاعة المنسير إلى اللقاء نواصل مع المكالمات المكالمة الموالية ألو مساء الخير
6: مساء النور مرحبا سي شكري
0: أختي السيدة مرحبا بيك شنو أحوالك
6: مرحبا سي شكري
0: وينك من حيك يا سيدة
6: يعني نحب نقول لك انت شكرا على التحايا حتى كان ما نسمعش لو يقولوا لي
0: بطبيعه يوصلوا لك
6: اي يوصل لي اكيد شكرا ديما يسال عليك ميرسي بوكو شكرا
0: لا معناش مزيه تفضل مرحبا بيك
6: لا بالحق تحيه ليك وتحيه للمعاد المخرج
0: محمد سيدي المخرج اليوم
6: مرحبا سي محمد
0: ايوه
6: وتحيه للمستمعين نحب نرحم على سي بخاري بالحق والله
1: تغششت شوي لاني ما ثقتش ما في بليش
0: بالحصه تاع البارح
1: اللي عملوها البارح. والله العظيم كحد يرى وانت قلت وانا والله ما تصورش قدش نرفز.
0: ان شاء الله في عاده. وزميلتي ألف هي لما حلق كنت ضيفه وقدمنا الحصه مع بعضنا.
1: ما في بليش. انا قلت له في ساعه
0: الله يرحمه وينعم. الله يرحمه وينعم.
1: ربي يرحمه. ربي يرحمه بالحق. صديق عزيز عزيز عزيز.
0: هاني ألف يعني الحقيقة عودة التسجيل قدمته في صفحات الإذاعة وإن شاء الله إن شاء الله يعني في إعادة وربي يرحمه وينعم. إن شاء الله إن شاء الله تنشوفه مع الإدارة ومع المسؤولين على البرمجة كان فما إمكانية تاع إعادة تاع الحصة تنخبرك يا سيد.
1: ربي خليك. بون سهران لوحدي انا والله هما زوز حلوين الحقيقه. انا في انتظارك وطلقت الخمم انا. بون سهران لوحدي كما قلت انا ونسمع مقطع يلي رضاك او هذا
0: المقطع الثاني
1: عبد العزيز زي متذكر
0: الله يرحمه عبد العزيز كان مغروم به ياسر
1: جيل هذيك المقطع هذيك نذكر في عبد العزيز
0: الله يرحمه الله يرحمه.
1: وتعجبني انا كما قلت انت خاصه اللي عيش نوعا ما كوحده وكل تعجبني انا برشا الحقيقه خصوصا خصوصا المقطع ذي يلي رضاك او هذا والصهدي فيك احلام تعجبني برشا.
0: وبالتالي كل كان عهدي جميل حاسد وعزول والبال مشغول. يعني اللحن يولي سريع شوية اللحن تغير شوية في المقطع الثاني.
1: حلوة على الأخر الغناية مزيانة برشا
0: أكيد.
1: وانت يعطيك ألف صحة
0: عايشك يا سيد.
1: وإن شاء الله مرة أخرى بربي غنية يا ظلمني
0: بإذن الله تعالى. هي يا ظلمني جد فرد عام مع سهرة لوحدي زوز خرجوا فرد عام صحيح فرد عام
1: قدم ليش يا ظلمني ولي كان جيك أنين مع بعضها على خطر تحير
0: تولي عاد عذاب في عذاب. لا لا لا الله لا لا لا لا لا لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تشوف كان السعادة يا سيدة وربي يفضلك.
1: نحب عايشك نحب نحيي كل المستمعين ونحيي هجورة يا هاجر شكرا شكرا ليك يا هاجر اللي تقدم لي رغم أني ما نسمعش أنا قيس
0: أخت من حفوزة
1: تقدم لي تحية مع قيس القيسي زعت الساقس.
0: أيوة
1: أحب أقول لك شكرا يا هاجر وشكرا على التحية اليوم ويعطيك الصحة يا هجورة وتحية لصديقتي نزيهة من قفصة وتحية لكل ومنوبية وتحية لكل كل كل المستمعين وسالم وفاضل وكل المستمعين
0: يعيشك يا سيدة.
1: شكري شكري عندي بربي بعد باش نكتبك الزعلية لأني عندي ملاحظة باش نقولها لك ما نحبش نقولها في رونتين.
0: مرحبا بيك سيدة
1: خيرتي على البرنامج
0: يعيشك. مرحبا بيك مشكورة جدا سيدة وشكرا وإن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. ليلتك سعيدة سيدة. نأخذ المكالمات في الأخيرة لأنه ما عادش عندنا ياسر وقت. ألو مساء الخير.
7: ألو عسلام أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي ما بعدناش مازلنا في القيروان. مرحبا
7: سيدة والسيدة من القروان وفوزي من
0: مرحبا بيكم الاثنين يعيشك كل الحبة في القروان. مرحبا تفضل سيدي فوزي. تفضل
7: رجعتني للكاسيت ورجعتني معناها للستيل وندور به الشريط ولك البرنامج والله يعطيك الصحة في الاختيار نقسم لك بالله يعطيك الصحة
0: هذا من حسن ذوقك.
7: غنيات من قاع الخاب نقولوا احنا ذوما غنيات وقبلهم وقبلهم غنيت غنيت معناها رأى الحبيب
0: رأى الحبيب اي حسرة حسرة هذيك رائعة متاع القصبجي هذيك
7: في تنبكها معناها تو تعرف قداش عمرها الغنية ذي 77 سنة هاني كاينها البارح
0: شفت يعني عام 50 فعلا عندها 76 77 عندها اي صحيح
7: 77 صحيح صحة والله العظيم ما شاء الله عليك وفنان وتقعد ديما فنان وما شاء الله عليك
0: عايشك ربي يفضلك
7: هذي قبل معناها نسهر لها معناها وكويسة يخضر وشوية
0: دوز
7: في الصيف وزربية معناها وتقاني شيخ معناها وحدي أنا وياها الكاسات هذية
0: سهران لي وحدي هذه هي مع أم كلثوم يعني هذاك جوا ما تجي كان كيكره وسهرتها
7: نعم نعم والله العظيم وتعرف نحب نتسنتها ما نحبش نتسنتها فك القهوي جدد ومن نحب
0: جو خاص
7: جو خاص ولا قهوة كما نقولوا أكل قهوة الززو وأكل برنامج هذيك أنا خاطر هي قديمة ونحب أنا حاجة قديمة ما نعطلكش ويرحم الوالد ويرحم سي بوخاري بن صالح ويرحم ونسلم على المستمعين الكل
0: يعيشك سيدي فوزي بارك الله فيك مرحبا بيك شكرا لك وإن شاء الله تستمتعوا الكل بالأغنية ذي بعد شوية ومرحبا بيك ليلتك سعيدة سيدي بارك الله فيك يعيشك سي فوزي. حبيت نختم بالتحايا الكل نكملوا بقية المستمعين. الأخت مونيا برحال مشكورة جدا دائما على التحية والوفاء لكل البرامج. مونيا كالعادة مع راضي لداجي, منيرة حساني العويتي, حميدة فاطمة بن جنات, سعيد الطيف حرزالة, آسيا العرابي, نجات بن عمار, خديجة بن ناصر, فتحية سفينة, مونيا عبد الرحمن, مساز غيدة, دليلة سعنوني, دليلة من جمال, نعيمة عبروق, خضير, ريم غزال, صالحة ريم غزلان, حياة بكوش, مناساسي, سامي سخيري, دلالة جبلة, سند الكوندي, عبد العزيز حامدي, ناجي الغربي, سالم بن بلقاسم الحاج, زمينة طارق الهلالي, خونا حاتم بن حمودة, فاضل همامي, منير رحيم, توفيق العكرمي, محمد عزيز, نفيسة معروف, سيدة نقاتي, وكل الأوفياء به اللي تفعلوا معنا مبدئين, مو باش نبدأ واضحين, باش كل الناس نعطيهم حقهم. بطبيعة اللي تفعلوا معنا, حميدة فاطمة بجنات, خديجة بن ناصر, أخونا سالم القاسم بالحاج, موني عبد الرحمن, فتحية سفينة, عبد العزيز حامدي, وحاتم بن حمودة. التحايا فتحية سفينة, مساء الورد والفل والحنين والذكريات الجميلة والحان الخالدة والاختيارات الفنية الرائعة, سي شكري, نتمنى لكم سهرة رائقة, وتحياتي لكامل الفريق العام وكل المستمعين. عبد العزيز حامدي, مساء الخير والسعادة لعشاق الفن الراقي اليوم كلثوم, سهرة طيبة ورائقة مع أجمل مختارات الغنائية الطربية لكوكب الشرق, تحية ليك أخي شكري, ورحم الله سيد بخاري بن صالح كراوان الإذاعة وصاحب الصوت الشجي والنقي, شكرا ليك. دليلة من جمال, مساء الورد والفل والياسمين, مساء الحنين إلى كل فريق برنامج حنين وكل عشاق محبي إذاعة المونستير عروس البحر الحبيبة. فعلا سي شكري, استمعت البارحة إلى برنامج الخاص بالمرحوم سيد بخاري بن صالح الله يرحمه من تقديم الأخت ألفة جمال, يعطيك صحة دليلة, وإن شاء الله كانت تحية هو للذكر والوفاء, خاصة وربي يرحمه سيد بخاري وربي صبر عائلته. منير حساني العويتي, مساء النور, مساء الذكريات, مساء الحنين, الليلة ليست ككل ليلة, ليلة مع الست أم كلثوم, تحية لكل أوفياء على رأس مونيا بالرحال, وتحية البنت أختي أنسة الزيدي, اليوم عيد ميلادها, ربي فرحها بنيوراتها هكا كالصغرونات, نورهان واسيلين المكني. وشكرا لك خويا شكري يا باهي, ربي يسر إن شاء الله باهي أيامك يا منيرة. سعيد الطيف حرزالة, سهرة طيبة للجميع مع أحلى الكلمات وأرقى الألحان, شكرا لك سعيدة. خونا حاتم بن حمودة, نمسيكم بالخير والسعادة, ويسعدنا وهنانا جرعة البهاء والجمال باش نعيشوا فيها ساعتين, نرجعوا الأحلى كلمة وأبهى لحن, ونتعمقوا مع قائدنا خونا العزيز العفو اللي معرفتنا به كلها شرف. العفو سيدي, شرف ليك وكل خير, ونحملوا ونتذكروا نحلموا عفوا ونتذكروا أحلامنا وأيامات الصغر, وقد اللي دق قلب الهواء ورددنا وغنينا وسهرنا الليالي. شكرا ليك صحات من حمودة. نيرة الحساني العويتي, بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة سيد بخاري بن صالح, ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة, كنت تبعت الحصة الخاصة مع ألفة الجمالي وحضرتك. إيه سيد بخاري اليم يمت ويبقى صوته يرن في أسماعنا, شكرا ليك منيرة الله يرحم سيد بخاري. مساء صغيدة, مساء النور من مساء, هي مساء من مساء النور من سماء, مساء عفوا, هذه تحيتها الخاصة مساء, احنا في الاستماع لبرنامج حنين, سلام على كل مستمعين الاوفياء, سلام على كل مخديجة بن ناصر, راضي الهداجي, ومنيا برحال مشكورة يا مساء, حياة بكوش, مساء النور والنوار, تحياتي وسلامي للجميع في المتابعة والاستمتاع. سالم بالقاسم الحاج, سلاما للذين لم نخبرهم منذ زمن أننا نحبهم, الذين نفكر كل يوم بالاتصال بهم ولا نفعل, الذين نرى أسماءهم بوارد الرسائل ولا نكتب لهم شيئا, سلاما للذين نقول أمامهم أي شيء دون تفكير مسبق, للذين يشبهوننا من الداخل, والذين يعرفون أسرارنا كما لو كانت ملامح في وجوهنا. يعطيك صحة أخونا سالم وشكرا على الورود. كذلك راضي الهداجي تقول مساء الخير, أنا حاولت الاتصال ولم أتحصل على الخط, اخترت غناية أم كلثوم سهران لوحدي, كلمة الشاعر أحمد رامي والحان رياض السنباتي, الغناية كتبها أحمد رامي نتيجة تجربتي العاطفية العميقة وطويلة عاشها وترجمتها أم كلثوم بصوتها. بتبيع هو التجربة العاطفية ممكن مع أم كلثوم تقصد يا راضية, قالت راضية ترجمتها أم كلثوم بصوتها وكأنها تحكي على حالته ولحالة في فترة الأربعينات, كان معروف بحبه الكبير والصامت لها يعني كوكب الشرق, حب ما اكتملش في الواقع, تحول إلى شاعر صادق مليء بالشجن, أتمنى سهرة رائقة, إن شاء الله كانت سهرة رائقة وجميلة, تحياتي وأتمنى الشفاء للأختين زمردة وهادية شفاهم الله, وتحية لكل أصدقاء والأوفياء. يعطيك صحة يا راضية ودمتي مستمعة وفية، ودمتي صديقة حنين. خديجة بن ناصر، سهرة ممتعة، تحياتي الجميع. أنا اخترت سهرة لوحدي، أرجو أن أكون في مؤانستكم ولن أكون بمفردي، وجودكم يفرحني كثيرا. يعطيك صحة يا خديجة. منيرة حسيني العويتي، أحلى أغاني هاني شاكر، تحفة فنية رائعة نحبها وديما نسمعها. سالم عبد يقول صوت أم كرثوم ليس مجرد غناء بل هو حضرة إلهية تسبح في فضاء الروح، حين تبدأ بالارتجال تخفت الأضواء وتصمت القلوب لتنطلق هذه المعجزة الصوتية التي تمزج بين خشونة الحنين ورهفة الحلم. في نبراتها تجد شجن النيل ودفء الصحراء وحكمة الزمن الجميل. ترحل بك من حال إلى حال، تصعد بك إلى نشوة الصوفيين، ثم تهبط بك إلى دمعة تتأبى أن تنزل، أو تأبى أن تنزل بالأصح. صوت إذا تنهد تأوهت في إثر الأوتار، وإذا تمتمت بكلمة حب اهتزت مشاعر الكون. هي ليست مطربة، هي أيقونة خالدة في سماء الطرب العربي. صوتها ينبض في عروق الأغنية العربية كالنبض الأخير للحنين. أعطيك صحة أخويا سالم على العبارات الجميلة. حبيت نشكر كل الأحبة والسادة المستمعين اللي اتصلوا بينا واللي حتى استمعوا فقط، يعني بقاوا يستمعوا لهذه السهرة من حنين اللي خصوها دائما السهرة الشهرية الأولى في كل شهر لكوكب الشرق أم كلثوم. تحياتي لفريق البث المباشر. حبيت فقط زيد كلمة قبل ما نحيي فريق البث. السنباتي أبدع في تلحين كلمات سهرة لوحدي، وهي بطبيعة كما قلت ظهرت في أوج عطائه في بداية الخمسينات. المقطع الثاني كان عهدي جميل حاسد وعزول والبال مشغول، قلت مضحين مع السيدة. اللحن بدأ كأنه يرقص متمايلا نشوانا، يعني بعد ما كان نكة حزين شوية سهران لوحدي كفلة سرعان ما ولا انتشى شوية، ثم تذهب النشوة ويظهر الواقع من جديد، فيتأوه اللحن أو التحليل متاع الأغنية متألما من قساوة الضياع. كيقول المقطع براحة عوازلي حسادي وطفيت النار، ثم يعود شامخا رغم اعترافه بالعذاب والحرمان، لا يوم صالك هناني يطول عذابي وحرماني. وهكذا تلاعب السنباتي بمشاعرنا وحسيسنا في الأغنية كما أراد. أغنية جميلة جدا، خليكم مع النغمة ذيلي المسبوق بكلمات من شعر سي البخاري بصالح الله يرحمه وينعمه في ذكرى وفاته الأولى. تحيات محمد سيدية كذلك معاذ الحداد. ألتقيكم في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء وتصبحون على خير.
8: الوقت ليل والدقائق بيننا زمن طويل، حين يسكن نبض جر ما زلت أنظر للسماء فلا أرى غير السحاب ورعشة البرق المسافر والمطر، فالسحب ترتع في السماء فينزوي ركب النجوم ويختفي وجه القمر، ما عدت ألمح أي شيء في طريقي، كلما فتحت عيني لاح في قدمي حجر، إني لأعرف أن دربك شائك وبأن هذا القلب أرقه الرحيل وهده طول السفر، إني لأعرف أن حبك لم يزل ينسابك الأنهار في عمري ويورق كالشجر، وبأنني سأظل أبحر في عيونك رغم أن الموج أرقني زمانا ثم في ألم غدر، حبك مارد كسر الحدود وأسقط القلب المكابر وانتصر. أنا لم أكن أدري بأن بداية الدنيا لديك وأن آخرها إليك وأن لقيانا قدر.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل أيام السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر مايو. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة

0: تلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026، ويتم الانتقاء للمستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي، وذلك خلال الفترة بين 3 و5 من جويلية عبر الموقع www.orientation.tn، ويتم الإعلان عن النتائج يوم 8 من جويلية. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال ذات الشهر من السنة الماضية وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 من جوان انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

جلست جلست والخوف بعينيه.

تحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

الأمين.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

حياتي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: محراب الفكر،
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجات اذاعه المنستير. حللتم اهلا ونزلتم في باحه المحراب. سهلا نفتح الليله المحراب باذن زميلنا هيثم والناس في اخراج الحصه، تقنيا زميلنا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الاذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونيا من الان الى حدود منتصف القمر. اسعد العيش.